0: ساعه نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، صباحيه جديده نبداوها معاكم كالعاده من توا حتى لسه تمتع الصباح. ان شاء الله طريقه سلامه ليكم ونهاركم ما فيه كان الخير، وان شاء الله زاده كان انتم في صباحيه اليوم تخدموا ولو الذكرى 63 لعيد الجلال اللي خلى الذكرى خروج اخر الرندي الفرنسي من الاراضي التونسيه عام 63 ومن قاعده بنزار. تحيه ليكم لو كان انتم زاده تخدموا في نهار كيف اليوم، ان شاء الله ربي يعينكم. تحيه ليكم زاده لو كنت تسمعوا فينا على خاطر تو سامبلومون قمتوا بكري، على خاطركم استنستوا بالقمه بكري، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه. وتحيه ليكم زاده كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. مرحبا زاده بمساجاتكم على واتساب موزايك فام على 23513000. احنا موجودين معاكم كيما كل يوم، المواعيد بدا من توا حتى لسته نتاع الصباح، الفقرات اللي تعودتوا بيهم الكل موجودين. دايما بعد شويه الموعد يكون مع فاطمه اللي صباح عليها برشا في زابينغ، صباح على مراد اللي رافقنا في الاخراج. عندكم موعد بعد شويه مع الميتيو، نحكي زيدا شويه اكتواليتي في لي زيفيمون دو جور، كل المواعيد اللي لازم تكونوا على علم بيهم هذيا باش يكون موجود تيله الساعه هذيا. وكالعاده برشا موسيقى، برشا اكتشافات، برشا دي ريبريز، برشا اغنيه وحشناهم نعاودوا نسمعوهم. ان شاء الله الهدف زيدا انه تبداو صباحكم معنا وانتم عاملين كيف، مبتسمين مقبلين على الحياه ومنشرحين. هذا شنو نتمنى. خلينا نبداو بالغبريز هذيا نتاع زوروني كل سنه مره من عند حنين ايسون كوبانو. تو سيتي اول ساعه
0: اول ساعه اول ساعه.

0: بيوتيفول تانجو هكا غنيتنا هنجي زهرة اليوم صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. كان فلتوا أي خبر، كان فلتوا أي ضيف، أي تصريح تعدى في برامج موزيكا فام في 24 ساعة اللي تعديت، هذا موعدكم اليومي اللي خليكم على علم بأهم مسار. توتفيت زابينج مع فاطمة.
1: زابينج هي حديقة مجتمعية بالأساس، تبنيت على خربة كانت موجودة في المدينة بالضبط في الحفصية في ناس سيدي مفرج، وين البلاصة قبل كانت خربة وتحولت مصب للناس تحط فيه الفضلات ومصب عشوائي، والتصويرة ما كانتش تعجب حتى شخص، لا صغار لا الكبار لا النساء اللي يعيشوا دايرين بالبلاصة. يوما ما في 2020 بدأت الحكاية جوست قبل كوفيد، عملنا إيتود صغيرة على المدينة قداش عندنا من خربة موجودة، شنو أنواع الخرب، ولقينا اللي العدد كبير برشا اللي هو فات 160 خربة 2020، توا نتصور العدد كثر شوية. والفكرة كانت كيفاش نجم نحولوا هالبلاصة اللي هي تمثل خراب، البلاصة تنجم تعطي حياة للمتساكنين وتعطي روح للحفصية بيدها، من أنه البلاصة كانت قبل العبيد ما تحبش تعاد بجنبها، لأنه توا وليت بلاصة وين العبيد تتكلم وتقول هاي نتلقاه في جنيه الحفصية. مدينة مع بلدي تونس، مع المجتمع المدني الموجود في المدينة، مع حتى الشركات اللي موجودين في المدينة، على خاطر احنا زادا نمثلوا مدينتي. من الحكايات اللي بديناهم كان مشروع جنيه الحفصية، أنه نوصلوا نهار نخلطوا تولي حديقة مجتمعية. 2021 2022 معناتها نزرعوا مع الصغيرات، نزرعوا مع المساكنين اللي غاديكا، تمويلات ضعيفة كانت من عند العباد اللي تسكن في المدينة وتأمن فكرة أنه الحفصية يوما ما باش يولي فيها جنينة. واليوم الحمد لله معناتها وصلنا بعد 4-5 سنين بروجي هو أول حديقة مجتمعية نجم نقول في تونس الجمهورية الكل. دونك توا جنينة الحفصية هو مشروع يمثل المساكنين الكل نتاع الحفصية وحتى مساكنين المدينة.
2: مشروع هذايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. البلدان نتاعنا خصوصا بلدان شمال أفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة، في ميدان المراعي، في التصرف في الثروات الطبيعية بصفة عامة، يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف، معروفة بندرة المياه، شفنا بالملموس انه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره. هذا الكل يخلينا نبحث عن جميع الحلول، فما حلول يقدمها البحث العلمي، لكن كذلك فما معارف، فما تجارب اللي فيها الكثير مما يمكن تثمينه في هذا الإطار. المشروع هذايا باش يقوم بجمعها، توثيقها، خاطر العديد منها هو في بصدد الاندثار، لكن كذلك البحث فيها مدى نجاعتها، شنية المخلفات والمؤثرات متاعها، باش نقوموا بتجربتها، باش نقوموا بتوثيقها، باش نقوموا تقييمها تقييم علمي، ثم تقديمها لصناع القرار، تقديمها للمسؤولين على التصرف في الثروات الطبيعية، بغية إدماجها في برامج وسياسات التنمية.
3: عن العقوبات، الجزائري الحالي ينص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، جرائم القتل والإرهاب والخيانة العظمى، ولكن القضاة ينطقون بأحكام الإعدام ولا تنفذ. وكان آخر حكم الإعدام نفذ هو المتهمين في قضية تفجير مطار العاصمة، وكان التنفيذ سنة 1993. لكن الآن تم تعديل قانون العقوبات بتوسيع الجرائم المشمونة بعقوبة الإعدام لتخص الآن قضايا اختطاف القصر واغتصابهم وتعذيبهم، والمسألة الثانية هي مسألة الجرائم المتعلقة بإضرام النيران بإشكالها، يعني سواء خلفت ضحايا أو لم تخلف ضحايا.
4: هذه بادرة قامت بها وزارة التجارة مع بالاشتراك مع أطراف يعني مذابح يعني مزود. هذه البادرة هذه قاموا بها باش يعني بالنقطة بيع الأماكن اللي ما فيهاش نقاط البيع المنظمة باش يهزولهم كميونة فيها الدجاج وفيها الكلوب، تطلع حتى من الجبل، تطلع حتى من الأماكن اللي ما فيهاش الدجاج، تكون بأسعار تفاضلية، أسعار تفاضلية، كيلو قطعة الدجاج فيها كيلو 200 على 8500 يعني يقارب على الكيلو 7000 هذيك
0: اكثر،
4: و 600 غرام اسكالوب ب 8500. هذه البادره هذه باش تكون من يوم تبدا، من اليوم،
0: من يوم الاربعاء 14 اكتوبر
4: بالنسبه لتونس الكبرى. ريانا منوبه بناروس تونس تنهار السلك بحول الله.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، بده يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات وأخبار جديدة في زابينج جديد، ما تبطلوش الفريكانس. مرحبا بكم، صباحكم مبروك، إن شاء الله كنت أول تحقتوا بينا. موعدنا مازال معكم حتى للستة متاع الصباح، بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة، ناخذ لمحة زادة حتى على نهاية الأسبوع كيفاش باش تكون. خليكم توتفيت مع كليو سول All Because of Love. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نسلكم
5: أول ساعة

35 دقيقة نهاركم مبروك، شنو نهاركم زين. موعدنا توتيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الخميس 15 أكتوبر، سحب قليلة، طقس مغيم جزئين على كامل البلاد، درجة الحرارة القصوى عامة تتراوح بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم البحر قليل الارتراب يولي متموج بمنطقة سيرات، وبالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية بمنطقة سيرات دا آخر النهار. بالنسبة غدوة الجمعة 16 أكتوبر، درجة الحرارة تعود ترجع في ارتفاع طفيف، البحر يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة مع سحب عامة قليلة، ويكون طقس مغيم جزئيا بعد الظهر على مستوى المناطق الغربية. ونوصل لنهار السبت تعود ترجع درجة الحرارة في انخفاض طفيف، يقعد البحر قليل الاضطراب ويتواصل الطقس زادة مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية. ميتيو. بعد شوية معنا مع ليزيفينمون دو جور، بعد شوية معنا زيدا مع جديد مع الأخبار لاكتواليتي كل ما يهمكم زيدا، باش تبدأوا إن شاء الله صباحكم وانتم عندكم آخر الأخبار كل المعطيات زيدا اللي تبدأوا بها النهار. بلاك بوماس مور ذان لوف سونغ، هلكم مبروك، هلكم زين، نسلكم مرحبا بكم.

0: événements du jour.
1: الخمسة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ناس الكل في لزيمان دو جور. باش نبداو نحكيو على بعض الإجراءات المرورية بالنسبة لليوم بالنسبة لعيد الجلي والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الجلي. مصالح شرطة المرور بنزارة أقرت مجموعة من الإجراءات بالنسبة بين امبارح واليوم الأربعاء 14 واليوم الخميس 15 أكتوبر، وهذا في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلي وحرصا على إنجاح زادة مختلف الفعاليات المبرمجة بالنسبة للمناسبة هذه. مصالح دعت زادة في نفس البلاغ المواطنين والمتسكنين عدم إيقاف سياراتهم بنهج محمد علي، شارع الطيب المهيري، رصيف طارق بن زياد، شارع الحبيب بوقطفة، سيدي سالم الكورنيش بمدينة بنزرت، إلى جانب كامل شارع 14 جانفي إلى غاية الرومبوان بتاع بنزرت الجنوبية، ومن مدخل الطريق طريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة وكامل الطريق الوطني عدد 11 إلى غاية مفترق السبتة، وعلى مستوى ساحة العمومية ومن مفترق كيف زاد

0: لغاية مفترق سبتة في الزوز اتجاهات، كيف كيف زادة إضافة إلى أنه تقرر منع مرور وجوالين زادة الشاحنة الثقيلة بالنسبة للطرقات اللي كنا نحكي عليهم. هذا بش يكون زادة حتى لليوم الخميس حتى الأربعاء، دونك اليوم الخميس 15 أكتوبر، وبش يتم زادة منع وقوف الحافلة السياحية المعدة زادة لنقل العملة في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت. كيف كيف زادة يمنع الجوالين على الشاحنة الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر الطريق الوطني هذا 11 من حتى تتواصل الأربعة متاع العشية، دونك بديت من البارح وتتواصل حتى للأربعة متاع العشية متاع اليوم، إضافة إلى منع زادة تركب الساحة قبالة المفترق متاع السبتة ذي فيما يخص الإجراءات للناس اليوم اللي موجودين في بنزرت ولا باش يتنقلوا البنزرت. الخبر الثاني نحكيه على الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية اللي تنطلق في تونس نهار 27 أكتوبر، بتوفير اللقاحات في الصيدليات الخاصة، مراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليف يقول أنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح، وأعلن عن اعتماد سعر تفاضلي بالنسبة للسنة للتلقيح، باش يكون ماهوش باش يفوت 24 دينار للجرعة الواحدة، مع العلم أنه عم ناول كان 38 دينار، وكيف كيف هذايا باش يكون متوفر كما قلنا انطلاقا من نهار 27 أكتوبر.
1: أول ساعة.

0: 45 دقيقة. نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريق سليمة ليكم لما تسمعوا فينا، إن شاء الله ربيعينكم زيدا كان تخدموا اليوم، إن شاء الله موافقين الناس الكل. أحلى كالعادة موعدنا فاختيغ من ستة مع أمين جارا، كيف أحلى صباح الكل تكون حاضرة معاكم بالجديد بالأخبار بنفس الفقرات اللي تعودتوا فيهم تعودتوا بهم زيدا. دونك ما تنسيوش أهم المواعيد في ساعتنا الأولى، عندكم رونديفو مع فاطمة 46 دقيقة في دقيقة حظ، 56 دقيقة موعدكم في خير باش تربح لي كارت دو ريشارج من هدايا موزايك اف ام. موعدنا في ساعتنا الثانية مع 27 دقيقة اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو، اكيد باش نرجعوا على المباريات وطرح تشامبيونز ليغ البارح، برشا فرجة انتو كان تصور. دونك باش نرجعوا على اهم النتائج ونحكيوا حتى زيادة على المباريات والكواليس نتاعهم كيفاش تعديوا اهم التصريحات. موعدنا زيادة في ساعتنا الثانية يكون مع ايمن المصري في لو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم معنا يوميا، حتى كان اليوم جور فيغي لكن وين ما باش تكونوا موجودين باش تلقاو ايمن هو اللي باش يربحكم، يطرح عليكم سؤال وتبداو صباحكم معنا كان بالربح 200 دينار تبداو بهم النهار من هدايا توتال انرجي. ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع اياد الدهماني في مع اياد، انا موعد زاده مع الاكشواليتي في البارومتر، ونختموا بانتباه اش قال اليوم باش نحكيو على كيفاش هجوم الكتروني كان ضر العديد من المتاجر الفرنسيه، كيفاش نحكيو على الثلاجات تتحول الى افران، شنو الحكايه ذات نحكيو فيها باكثر التفاصيل في ساعتنا الثالثه من احلى صباح. شكرا لكم على الاستماع لينا الناس الكل، ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي بوكو فاطمه اللي تسمع يوميا في زابينغ. ان شاء الله نهاركم مبروك، طريقه سليمه ليكم، نعطيكم موعد بعد لحظات في احلى صباح. غدا ان شاء الله يكون عنا اخر موعد بالنسبه لاول ساعه في الاسبوع هذا، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين.
1: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفوتي. الأولى في تونس.

أصبح الفل والعنبر والياسمين أشرقة الأنوار، أصبح نشاط والحيوية. الخميس الحاضر محمد والغايب إبليس، اليوم 15 أكتوبر 2026. نتمنى إن شاء الله صبحية الخميس اليوم فيها كل الأخبار الطيبة، نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل ما تتمناه تلقاوه معنا في الصبحية نتاعنا اليوم. كان تسألوا عن الربح موجود بمختلف الفقرات اللي موجودة معنا، خربش تربح إن شاء الله، نبدأ بالتخربيش، خربش وكارتة هكا بعضنا الصباح، فيها كادو رشارج بقيمة 10 دنانير. ما تسألونيش نيه الأوبيراتور، خاطر نعرفهم ما نقولش، عمري ما نقول ما كانش تفقد المعنى نتاعها. دونك مهما كان الأوبيراتور نتاعك، جرب حظك لعل تخطف معاك، وبإذن الله إن شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح كالعادة صبح تربح بون داشا بقيمة 100 دينار من أهداف موزايكا فام. سؤال على الثقافة العامة يكون هو بمثابة القهوة اللي تقيمكم الصباح، خلينا نخدموا مخاخنا شوية. سينو صديقنا أيمن يتجول في تونس العاصمة وعنده مبلغ 200 دينار في لو كوندكتور باي توتال انرجي، تنجم تكون أنت الفايز بيه إن شاء الله بإذن الله. فماش الصباح خير من هكذا، اسمه الصباح رباح وصبحية موافقة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 15 أكتوبر، سحب قليلة من بعد، الطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار، والبحر باش يكون قليل الاضطراب من بعد يكون متموج زيادة بمنطقة سيرات، تتراوح الحرارة كيف كيف زيادة القصوى بين 25 و29 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، اليوم 15 اكتوبر، نهار بيا، وكيفاش نقربوا لبعضنا، ننسيوا شوية تعب الايام ونتفكروا اللي احلى حاجة في الدنيا مش كان الفلوس، احلى حاجة هي العائلة. تبدأ ملمومة، ربي زادة يعين الناس الكل اللي تخدم زادة في نهار كيف اليوم. شقال سي مروان، شقال زادة سي ناصر، اهلا مرحبا بكم. اول اخبار نار الحمل، اليوم نهارك للمة والضحكة الحلوة، خلي الخدمة والمشغل على جنب واقعد مع العائلة والناس اللي تحبهم. ثور في اللمة متاع اليوم، انت تنجم تكون سبب البهجة بكلمة طيبة وإلا بضحكة من القلب. الجوزاء، حضر روحك لنهار في حكايات ضحك ذكريات بهية. اليوم راهو عندك فرصة باش تقرب من العائلة، تسأل على القريب والبعيد وتعمل جو ما تمشي. السرطان، حبك تسامح، أفرح على خاطر راحة البال راهي تبدأ من هيك القلب نظيف. وانت يا سد ما تستنيش هدية باش تفرح، ساعات راهي كلمة ربي خليك ليا تعمل من القلب، هي تعمل في القلب أكثر من ألف هدية. العذراء، ما تحملش روحك فوق طاقتها وما تركزش زادة على التفاصيل الصغيرة. الميزان، راهو بكلمة موزونة وابتسامة صادقة تنجم تبدل جو القعدة وتطفي أي توتر. وانت عقرب، لما العائلة راهي فرصة باش تجدد المحبة وترد البسمة لوجه إنسان يمكن يستنى منك مباترة. حتى القوس، راهي الفترة هذه باش تكون ويعدى بالأخبار الإيجابية والجدي اليوم، وما نحبك تعطي روحك الحق باش ترتاح وتفرح، عائلتك زادة تستحق تشوفك مرتاح وفرحان. الدلو، اليوم راهو عندك فرصة باش تخرج من روتين ليامات هذه وتعيش زادة لحظات دافية مع العائلة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، إذا فما إنسان يستحق منك كلمة باهية إن شاء الله ما تبخدش عليه زادة بالكلمة هذه، وربي يجبر بخاطرك ويعطيك فرحة ويديم عليك الناس اللي وجودهم في حياتك نعمة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه، ان شاء الله موفقين نهار في دي. اليوم نتصور لقيت هدايا في برشا في ديار، مش كلكم طريق سلامه بون اللي خرج يعني في دور صباح ولا اللي يخدم كمان في نهار في دي كيما اليوم، ان شاء الله ربي يعينه وان شاء الله باذن الله. نحب تحيه كبيره برشا لكل اعوان الامن اليوم الصباح اللي يخدموا على رواحهم، ان شاء الله ربي موفقين. اختكم كريمه في ستاندرد، استنى تليفوناتكم 71 113 1000. اخوكم شاكر. سامحني يا شاكر، راني ما اسمع تلمون باتشي كل يوم. شاكر هذاك علاش شاكر؟ واوا يا غالي صباح النور يا خويا، مرحبا. علاش خدموا فيك في نهار فيري كان انت ما فهمتش؟ مرحبا شاكور. يا سيدي شاكر معاكم اليوم زاده في الكيف حتى للتسعة. 71 113 1000. صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح، نلعبوا على وسط شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 06 77 80 34 38 76 17. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: ابدأ نهارك مع أمين جارة في أحلى صباح. الأخبار والتحليل، الضحكة والحكايات من الاثنين للجمعة من 6 لـ 9 على موزايك كفام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. راديو موزايك كفام تونس، الأخبار.
1: وسمع إذاعة موزايك كفام، صباح الخير. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها سنة 1963 وتحديدا من قاعدة بنزرت بعد معركة مثلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي. وفي هذا الإطار، مصالح شرطة المرور ببنزرت تتخذ جملة من الإجراءات المرورية، وذلك حرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت، يمنع إرسال عربات في الاتجاهين وجميع الوسائل بالشوارع والأنهج التالية: الطريق الوطني عدد 8 اتجاه بنزرت من بداية المنطقة الصناعية منزل جميل إلى غاية مدخل الطريق السيارة، من مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، نهج محمد علي، شارع الطيب المهيري، رصيف طارق بن زيادة، شارع الحبيب وقطفة، سيدي سالم الكورنيش، كامل شارع الرابع عشر من جانفي إلى غاية مفترق سابورا، كامل الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة والساحة العمومية المصيدة. وأضافت ولاية بنزرت أنه تقرر أيضا منع مرور وجولان الشاحنات الثقيلة بطرقات السالف ذكرها بداية من الساعة 3 من ظهر الأربعاء إلى غاية الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، فضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العملات في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر الثلاثاء عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صرح 1573 سجينا، كما أصدر الرئيس تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطية. في تطورات الشأن الدولي، شبكة CNN الأمريكية تذكر نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل وهي من طراز GPU-43B ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية أن سفينة شحن البضائع غرقت قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في 23 من سبتمبر الماضي. ولاية اسطنبول التركية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة اليوم الخميس، وتفرض حظرا على سير الدراجات النارية والمركبات المماثلة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة واضطرابات حادة في حركة المرور وغمر طرق وأنفاق ومنازل ومرافق عامة في المدينة. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام فونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: صباح الناس صباحك انت مع جاهل ميلاد اخبار وحكاياتك كل يوم من الاثنين للجمعه من 9 لنصف النهار على موزايك كافان. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد راكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: مخرج عزيزة جديد لتلقوا فيه كل ما تستحقوا لتكتشفوه على موقعنا عزيزة فواتيان ولا على الفاج فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع هدوات الناس الجوي أخونا سليم. صباح نور.
2: صباح خير أمين وصباح خير كيف مسامعين ذات مزيك
1: إن شاء الله. نهارك أسعد الأيام. نسرع حالة الطقس اليوم خاصة أنه نهار فريل على خرج صغيرات. هو مرة صحبت مرة شوية شمس دونك ما نش فاهمين طقس بالكدير.
2: هو اليوم نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع على الضغط الجوي وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، بينما فما شوية ذباب على في منطقة بيجا وين تحد مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 3000 متر، ثم الطقس يولي يتميز بسحب عابرة كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة والبحر يكون متموج فيها قليل الاضطراب، بينما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شهر في توصل العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدات العادية بقليل. بالنسبة للغدوة كيف مازال الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل ويكون سحب عابرة كامل البلاد، بينما بداية نهار السبت العشية فهو منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه بشير الأمطار وإن شاء الله تكون غاية نافعة على بلادنا.
1: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله. نهارك أسعد الأيام في الأمان.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح النور.
3: نهارك أسعد الأيام.
4: نهارك سعيد. صباح النشاط والحيوية. نهار جوفري. مو يرتحونا شوية.
3: هاي هاك مرتاح بحضرك.
4: هاي هاني مرتاح بحضرك. كان المرتاح على الأخر زاد.
3: هاك مرتاح يا أخوك.
4: مرتاح سرتو بعد سهرين بتاع البارح الحقيقة. تحس بالراحة النفسية.
3: والله بالله العظيم قمت الصباح ملك.
4: ثم برشا ناس متغشة تو يجيو يخدموا بعد في ميدي ماك كيما سينيهت يحب روما وتو تلاقوا هو الساكوح يحب الريال. فضها وانت تحب الريال دونك
3: تجي ما يجيش باش نقول لك معناتها باهتين في الريمونتادا اوكي الريمونتادا مش جديد علينا الشيء معناتها احنا في سبع دقائق صارت اللعبه كل
4: اما بون هو التيتر نتاع ليكيب يلخص كل شيء قالوا نفخاجي بوي رونفرسون لو ريال تيبيكمون مورينيسك كونتر اس روم نو افون اون ريفولت اورغانيزي معناها غرقوا وبعد قلبوا سكور وعلى وزن زلاتانيسك مورينيسك ريال مدريد الحقيقه مستحق متعه بتاع كوره الناس اللي ما تفرجتش لي كيفي انا بعد عاود تفرجوا في الهايلايتس الحقيقه صحه لهم
3: ها ليش تفرجت
4: البارح لان البارح ما عندي مهام اخرى
3: دعيت لي مهام
4: دعيت لي مهام اخرى البارح دونك قعدت نسجل في شويه دي حاجات باش نعديهم بعد
3: جست للاشاره قبل شويه ملاحظات شاوميني كوناتي روديغير بصراحه الاولاد معناتها مش هذا الدفاع المطلوب للريال لهذا الموسم هذوما ملاعبيه اثبت لاكس كوناتي رزين روديغير ارزن منه ديما فما مشاكل في الدفاع وسط الميدان ظهر بالبين سيلفا باهي برشا البارح كي دخل حرك برشا اللعبه صديقنا زاد التركي جولر
4: اردا جولر
3: موجود ومهم برشا بصراحة ملا دياموندي ممتاز الملاعب دياموندي شخت عليه عمره 19 سنة وليد يعمل كيف محلاه وفينيسيوس ذولي كان يولي غني مع ذو ويكاند معناتها ذولي خير خاطر ولا شبه له ديجا هو
4: والأقوى وقت اللي
3: في حياته
4: هو يلعب جيت العقوبة بتاع ربع ماتشات
3: يستاهل وإن شاء الله تزيد تطول خاطر برمو كل ما تطول كل ما الريال خير برشا عنده تو أسامي نجم يبني عليها
4: أنتوكا ثم حاجة لازم نتعداو عليها مرور الكرام هي الاحتفاء بتاع جماهير روما مو تعمل دي حاجات كيما هكا دي زوماج كيما هكا نشوفوا التصوير مع بعضنا على سبور باي موزايكا فام قبل حتى ما يشرب الماء عبد الناصر حرمناه وشربت الماء في عقلك سي عبد الناصر تنجم تشرب شربت الماء دونك هزولو بوندرول قالوا له انت جبت المجد الروما
3: على مورينو
4: يحكيوا على السبيشال وان مورينو وروما باش تخليك ديما في قلبها ليك انت اللي كرست حياتك للرياضه والشعب يحكيوا على روما يمنحك المجد الابدي تكريما لك دونك التصوير الأخرى هي لما حالة أما معناها ما ينسيوش وهو في وسط الماتش رد عليهم بالتحية حاجة أخرى هي حاجة عادية برشا ما احنا تظهرنا بيزار شوية معناها 4-3 بعد ما كانت خسرة 3-1 وخرجوا صفقوا عليهم وخرجوا صفقوا عليهم في الأولمبيكو وحتى حد ما عمل حتى رياكسيون خايبة دونك هذا هي اللافتة اللي نحكيوا عليها دونك قالوا انت جبت المجد الروما وروما باش تقعد ديما باش تهزك ديما في قلبها ليك انت اللي كرست حياتك كلها الرياضة والشعب يمنحك المجد الأبدي تكريما لك ذكر كونه جاب لهم اللقب متاع كونفرنس ليك
3: مش غريب على الريال انا عبيت بيته انا معناتها وقت الدقيقه 80
4: 85 وصل
3: لا وصل دقيقه 80 ومعناتها بداوا التليفونات من برشا اصحاب معناتها صديقنا حضر في روحه بداوا حضر في روحهم شي مبرديوني انا والله كان عندي قناعه انه مش بشوفها هكاك الماتش ما عرفش علاش بديت خاطر حضرت عليها برشا مرات مع الريال دونك ديما عندك
4: دونك عندك
3: عندك تقول لي مادام اسمع الريال دونك ما زفرش الاربيتر وفي الماتش ما تمنش روحك ماكش عارف عليها شنو نجم يصير
4: صح عليكم
3: وما
4: نسيرش زيادة البارح الماتش العظيم بتاع البي اس جي كونتر سيتي 4-2 زيادة
3: ملا طرح البارح في ميتون الأولاني تقريبا تلعب كل شيء ثلاثة بلاش ميتون الأولاني البي اس جي كانوا تصوروها في طريق مفتوح يذل الفرق 3-1 ألاند أكيلو شيماركي البونتو الرابع قلنا سيبون حارة ألاند دقيقة 75 أما عندها مشاكلها النفسية السيتي لاهية فيها وحكاية النقاط اللي نجموا يحكمونها والله أعلم شي يصير فيها
4: ثم دراسة عملت فيها 245 باش خرجتها الديلي ميل قالت 94% من الأندية الإنجليزية مهددة كوني تتحل جملة بسبب مشاكلها المادية. معناها ما مش كان السيتي جاي الخير مازالت برشا في رقب باش تعاني من الحكاية هذي.
3: لكن الويكاند هذا عنا أطراح تشامبيونز ليج في الأفريق, وفيما يخص الفرق التونسية نبدأ بما يخص النادي الأفريقي.
4: أول حاجة باش نحكيو عن النادي الأفريقي, لأنه من قبل ما يبدأ الماتش هذا تحكي عليه برشا, هاو استاد مسكر, هاو ثم إيبولا, هاو مش تعاد الماتش في التلفزة, هاو التيبي مازمبي ما عادش تو بويسون, ما عادش كيما قبل. حاولنا ناخذوا الصحفيين من لي دي سي من جمهوريه كونغو الديمقراطيه, وحابين نسالوا اسئله معينه. خذينا زوج صحفيين باش تبدا وجهه النظر مختلفه. خذينا لوكيتوكو بينامي تحكينا على مازامبي توا كفريق, وسيرتو خاطر هو توا موجود في البومباتش يحكينا على السخانه والليميديتي. غادي خلينا نسمعوا شنو قال.
1: Premièrement, il faudra savoir que sur la ville de Lubumbashi, il fait très chaud. Ça nage entre 27 et 28 degrés Celsius. Les fanatiques contre le club africain pour le match de ce samedi, il n'y a pas de bruit sur la ville, il n'y a pas de forte chaleur en termes d'attente. Parce que l'année dernière, Mazembe n'a pas joué la Ligue des Champions. Ils ne mettent pas beaucoup de pression puisque c'est un nouvel effectif, un nouveau groupe. Et la majorité des joueurs qui forment l'ossature du TP Mazembe, c'est le groupe qui a joué l'année dernière, qui a gagné la Ligue nationale de football. Donc c'est une équipe encore en train d'apprendre en fait, qui est en train de faire ses premiers pas, et pour la plupart des joueurs c'est pour la première fois qu'ils se présentent en Ligue des Champions. Donc voilà, ce n'est pas le tout puissant Mazembe en Kléber qu'on connaît.
4: ليكيتوكو بيراميد قال اول حاجه الساعه لازم نفهموا لي, لازم تعرفوا لي ثم سخانه كمان في ليمات هذوما في لوبومباتشي 47 48 او 28 درجه سخانه. بون ليميديتي مش كيما في ابيجون في كوت ديفوار اقل برشا, نحكيو على 50% 55%, مش خايبه. لكن ديما ماك تعرف ديما مازيمبي تختار تلعب ضد الفرق نتاع شمال افريقيا في القيلوله, معناها مصعتين ومض ثلاث. قال بالنسبه للماتش نهار السبت, صحيح ما ثماش برشا اجواء في المدينه وما ثماش برشا حماس كبير ولا ضغط جماهيري قوي في انتظار الماتش هذا. هذا يرجع بالاساس كونه تيبي مازامبي اختفى شويه من الساحه الافريقيه. اخر مره وصل دومي فينال عندها في 2024 عب ضد الاهلي, لكن عمناول ما مشاتش الامور. قال الفريق هذا مازال في مرحله اعاده البناء, عندنا مجموعه جديده والعمود الفقري للفريق يتكون اساسا من اللاعبين اللي لعبوا الموسم اللي تعدى وهزوا الشامبيونات. لكن مازلنا نحكيو على فريق قاعد يتعلم ويخطى في خطوات الاولى على المستوى الافريقي, وثم برشا من اللاعبين هذه اول تشامبيونز ليج باش يلعبوها. يعني في الوقت حالي مازلنا ما نشوفوش تيبي مازيمبي اللي نعرفوه القوي واللي تعرفتوه اللي تعودتو عليه نفس على الألقاب ويلعب الأدوار الأولى في المسابقات الفريقية. ماهيش تيبي مازيمبي تاع قبل أمين. لكن ثم زوز حاجات مهمين برشا في الماتش هذا. نبداو بإيبولا وبعد نحكيو عن النقل التلفزي. إيبولا شنية الحكاية؟ هل أنه ثم في الماتش مخاوف ولا لا؟ بيلالوك موكانديلا صحفي من كونغو ديمقراطية يلعب في يخدم مش يلعب ما يلعبش كورة, يخدم في ملايكة تي في. خلينا نسمعوا شنو قال أبوها. هاي نسمعوا شنو قال.
5: Concernant l'épidémie d'Ebola, il convient de rappeler que la RDC est un pays continent. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, fief du tout-puissant Mazembe, aucun signe particulier ne semble pour l'instant indiquer la présence de cette épidémie. Les contrôles renforcés aux aéroports et à certains points de passage n'ont, à notre connaissance, révélé aucun élément allant dans ce sens. Aucune menace signalée, aucun écho alarmant de l'épidémie à Lubumbashi, fief du tout-puissant Mazembe.
3: Bon, il y a dit ma version, Raymond.
4: لا ايش نقول لك, هو راه ثبت
3: كان اي فوالا ما تعرفش معناتها راه سي بون ما فماش في الكونغو.
4: لا في الكونغو ما تعرف مثلا كينشاسا بعيد على لوبومباتشي 2000 كيلومتر, معناها ثم هي لو ماش قالت ما عادش نجم نسيطر عليه في المناطق اللي هو موجود فيها. ثم 9000 كايبولا, لكن الحمد لله يا ربي اللي في لوبومباتشي توا ما ثماش حاضر. وش يقول؟ يقول بالنسبه لوباء ايبولا لازم نتذكروا كونه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه بلاد فيها برشا ايبولا سيفري, ولكن المسافات بعيده على بعضها برشا, وحتى التنقل ما عادش كيما قبل. قال في لوبومباتشي عاصمه اقليم او كاتانغا ومعقل نادي تي بي مازيمبي ما ثم حتى مؤشر واضح الى حد الان يدل على وجود الوباء في المدينه. صحيح كون الاجراءات الرقابيه تشدت في المطارات وفي بعض نقاط العبور, اما حسب المعلومات المتوفره عنا حتى هو قال حتى نهار 17 اكتوبر اللي تعدى, معنى حتى نهار 13 اكتوبر اللي تعدى ما تم تسجيل حتى مؤشر مقلق في لوبومباتشي. قال حتى التو ما ثم حتى تهديد خاص تم الاعلان عليه, وما ثم حتى اخبار مقلقه مرتبطه بوباء الايبولا في المدينه. ويمشي وصلت بي مازيمبي تحذيراته الاستحقاق الرياضي القادم نتاعو. شو ما نتصورش ان الدفاقي ما خذاش الحذر نتاعو في البوان هذا. لكن النقطه زاد المفصليه الاخرى هي النقل التلفزي. خلينا نسمعوا شنو قال على موضوع النقل التلفزي.
5: Il n'y aura pas de live, il n'y aura pas donc de retransmission des matchs à la radio tout comme à la télévision ce samedi à 17 octobre pour l'opposition Tout-Puissant Mazembe Anglebert contre Club Africain. L'objectif, c'est de permettre à ses sympathisants et fanatiques de se rendre massivement au stade pour aller pousser leur équipe à la victoire. Étant donné que les sympathisants et fanatiques de Mazembe avaient brillé par leur absence lors de certains matchs décisifs. Ce qui seront au stade peuvent peut-être faire leur show au niveau des réseaux sociaux via un téléphone. Et toutefois, le Tout-Puissant Mazembe Anglebert, lors du match contre Medeama, avait interdit cela et avait cherché tout celui qui pouvait se permettre de lancer un live.
4: قال ما ثماش حتى نقل وحتى تغطية مباشرة على التلفزيون على الراديو. الهدف من القرار هو هذا، هذا هو تشجيع جماهير وأنصار تيبي مازمبي على الحضور بأعداد كبيرة في الملعب، خاصة ما ماتشوات ما جاوش باش يساندوا فريقهم ويدفعوا لتحقيق الانتصار. ويحب تيبي مازمبي يحب يتفادى تكرار غياب الجماهير عن بعض المباريات الحاسمة كما صار في مناسبات سابقة. وقال رغم هذا الجماهير باش تكون حاضرة في الملعب، تنجم تحاول تنشر بعض اللقطات وهذا ممنوع، خاصة كون في آخر ماتش تم منع نقل المباريات حتى بالتليفون وخرج الناس اللي موجودة. هذا بيلا ليوك موكانديلا، هذا
3: سؤال
4: الديفريقي.
3: سؤال عطاير، هل في مباراته الأولى في دورة التمهيدي الأولاني
4: كيف لم ينقل
3: ما كان فما حتى إيماج على الترحم؟
4: ما فما حتى إيماج على الترحم تهم، حتى لدو زوز القنوات التلفزية اللي موجودين في لوبومباتشي منعوهم من نقل مباراة. جوست ملاحظة صغيرة، ما زال ثم نيجوسياسيون ما بين المنصة اللي تنقل مباريات في تونس والفريق متاع تيبي مازمبي، حاولوا يزيدوا في الفلوس، إلى حد اللحظة ما زال ما فما حتى شيء
3: واضح به. بما انه
4: يختموا بالنادي الصفاقسي،
3: اي باش نحكيوا عن نادي الصفاقسي اللي يلعب في ابيجان،
4: في ابيجان يلعب ضد افاد. انا باش نعطي حق الناس، باش ما نتكلمش انا، خلي الناس هي تتكلم. هيكل عمار مواطن تونسي مدير عام في شركه مقيم الغادي، يحكي لنا على انطباعاته والانتظارات من الماتش هذا.
6: انا هيكل عمار تونسي مقيم في ابيجان، عندي 6 سنين. نهار السبت دونك سي سي اس عندها مقابله كونتر لافاد في ملعب فيليكس هوفوي بواني، ملعب ممتاز جدا، اون بيلوز دو تري بون كاليتي. بوتيتر العائق الوحيد مش يكون هو العائق المناخي، توا احنا في تمبيراتور اللي تجم تفوت 30 و 32 درجه، هذيك اون هوميديتي معناتها اسي الفي. نحب زاد نحكي على البادر نتاع سي محمد الحشيشه كي بري ان شارج لي فري ديبرجمون نتاع سي سي اس لهنا في ابيجان. ان جيست تري نوبل، ان جيست تري فور كي تيموان لاتاشمون والفولونتي نتاع سي محمد علي باش يعاون ان شاء الله نادي رادي الصفاقسي. انا بيرسونيلمون جو ريسون اليوم اون دوبل جوا، فرحه كوني اللي انا اللي انا صفاقسي ومش نشوف نادي رادي الصفاقسي، والفرحه الثانيه اللي انا زاد كيف كيف انا تونسي، واعتقد اللي اليوم نادي رادي الصفاقسي مش يكون لومباسادور دولة تونسي في الكوت ديفوار. ونأكد لك حاجة، اللي راهو مش يكونوا فما برشة صفاقسية، لكن مش يكونوا فما برشة تونس حاضرين في المقابلة نتاع نهار السبت. عندي برشة أصحابي ديجا خذوا معناتها دي تيكي، معناتها كسوا مكشخين، كسوا معناتها من أحباء النادي الإفريقي، كسوا من أحباء فرق أخرى. خليونا نوريو معناها اللي تونس الكل يد واحدة انديبوندامون معناها دي كولور. إن شاء الله تعيش سي سيس، وإن شاء الله يا ربي معناتها يفرحونا نهار السبت.
4: هو راهو الحقيقة الانتظارات كبيرة برشة، حتى ثم فيديو تتقاه شوية آخر على باسبور باي موزايك، شفنا الجمهور موجود في المطار. حاجة واحدة كونترارمون الماتش النادي الإفريقي اللي حتى تو مش واضح النقل التلفزي نتاعو، مباراة نادي الصفاقسي باش تكون منقولة على بلاتفورم سي اس اس فور ريفر، على موقع سي اس اس فور ريفر، والبري نتاعها 15 دينار لكافة الجماهير، 10 دينارات للسوسيوس. وبالنسبة للناس اللي تعيش البرة، سوسيوس انترناسيونال 10 يورو، وغير منخرطي سوسيوس انترناسيونال 15 يورو. وراهو صارت التجربة والكاليتي كانت مزيانة برشا في الماتش اللي تعدى في الدور التمهيدي الاول. حظ سعيد لكل انديتنا التونسيه. اكيد زاد امين باش نرجعوا زاد على الترجي التونسي وتنقلوا ليبي اللي طلب من جماهيره ما تمشيش، وباش نحكيوا زاد على الترجي جسمانو يلعب في تونس ومباركوا ومامطون زاد كانوا طيب المهيري ولا اومولوجي باش يلعبوا فيه مرحله المجموعات ومباريات المنتخب الوطني التونسي. داير ماتش تونس وليبي باش يكون في ملعب طيب المهيري،
3: حاجه ممتازه برشا انه ما تصير معناتها عدم المنتخب ما يلعبش كان في تونس
4: يزينا يا خويا يزينا ماك. ثم ماتش ويتر اللي حضرت فيهم في فيراد 100 منا و100 منا وكل 100 يشجعوا في فريقهم.
3: اي مو مش قاعدين من با يشجعوا في المنتخب به. بالنسبه للمباراه نقل تلفزي نحكي للجماهير الترجي اللي تحب تفرج في الطرح.
4: ليبيا الرياضيه كونفيرمي باش يتعدى
3: فينا ذا ليبيا الرياضيه
4: على النايل سات ما عنديش فريكونس ما موجوده
3: موجوده
4: وزاد على حد علمي المنصه هي نفسها قاعده اون نيغوسياسيون مع الترجي ومع مع السويح اللي بليتو باش تعدي الماتش هذا. دونك ماتش الترجي ما فيش مشكله في النقل, ماتش سي اس اس ما فيش مشكله في النقل, ماتش ترجي جرجيز ده كيف كيف مع ريال باماكو باش يلعب مع 3.5 في ملعب طيب الميري ما نقول على الوطنيه. يبقى الاشكال في ماتش تيبي مازيمبي والنادي الافريقي على حد معلوماتي البارح تقريبا ال11 ولا 11.5 نتاع الليل مازالوا نيغوسياسيون, الباب لم يغلق حاجه واحده. اذا كان باش يتم النقل وراه باش يكون سعر اخر معناها
3: واضح. يعطيك الصحه عادل, نتقابلوا معك 8 في سبور اكسبريس.
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بلاد

0: 20 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الخرابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
0: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.
3: تحب تاخو كونجي مطول وخايف من المصروف؟ خليها على مول اوف سفاكس. في عيد ميلادو الثالث يربح كونجي ب 33 شهر. صورها كل شهر يجيك مليون وهكيكا تنجم ترتاح، ولا علاش لي تعمل مشروع العمر. ما لافيش تستنى، رونديفو في مول اوف سفاكس.

0: معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: صباح نور يا أميمة.
2: صباح الخير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد لأيام أختي الغالية. صباح نشاط صباح حيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين في نابل. أنت منين بالضبط من نابل؟
2: دار شعبان.
1: تحياتنا الأحلى دار شعبان يا للا. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. وينك يا أختي؟ لا هاويذني أي ما بعو في النابل يقولك هاويذني هكا ولا؟
2: أي أوكي كذا هاللي مازلت ما عارف.
1: آه مازلت مش من نابل أنت ما. ولا
2: مازلت جديدة؟ لا أصلي بس من نابل. نسكن غادي كاكا.
1: يا للا إن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله بإذن الله مربوحة. تخدم اليوم ولا فيري؟
2: نخدم.
1: إن شاء الله ربي يعينك يا للا. إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك. اليوم شنو هو؟
2: اليوم عيد الجلي.
1: هاي عيد الجلي شنو هو بالضبط؟
2: هو آخر جندي خرج من بنزرت.
1: آخر جندي شكون؟
2: آخر جندي استعماري خرج من بنزرت.
1: والله برافو حتى التو ماشيين في ثنية صحيح. باه السؤال يقول لو كان عيد الجلي هو اليوم 15 أكتوبر لكن ذكرة الاحتفال ترجع لنا عام بالضبط تبكرنو 15 أكتوبر عام قد إيه؟
2: 58؟
1: لا
2: 57؟
1: لا
2: فوق ولا لا؟
1: فوق
2: عام 59؟
1: لا فوق
2: 62؟
1: فوق
2: 65؟
1: لوطة
2: 64؟
1: لوطة
2: 63.
1: تعبتي معك. ألف مبروك ليك ربحت أمبوندا شاب بقيمة 100 دينار من أهدي موزايك. يا للا إن شاء الله صباح ربيع عكم وأقعد ذكر هدات عادة.
2: أوكي مريقة.
1: يا للا إن شاء الله عيد جلي إن شاء الله بإذن الله ميمورابل بالنسبة لك أنت يا كوش. تنسى التاريخ إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في نمان.
0: صباح تربح. المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
1: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
2: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
4: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
5: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
6: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء اللي يعني اللي بيسمعونا في بيوتهم بقى النهاردة كوندي، يعني بمناسبة عيد الجلاء. كل عام وكل شعب التونسي بخير وازدهار وتوفيق، وإن شاء الله البلد دي تبقى هي أحلى بلد في الدنيا وأحسن بلد في الدنيا، وإن شاء الله هتكون أكبر بلد في الدنيا بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمكم جميعا ويوفقنا ويوفق الأمة العربية كلها. إحنا موجودين النهاردة في احنا موجودين فين؟ المروج الاول. ما انا بتلخبط ده الاول ولا الثاني ولا الثالث؟
5: المروج الاول.
4: المروج الاول هي تبدا باثنين، مروج اثنين وبعد واحد وبعد ثلاثه وبعد اربعه وخمسه وسته.
5: احنا في المروج الاول.
4: احنا في المروج الاول.
5: حضرتك مين؟
4: ايه شكري.
5: ازيك يا شكري؟
4: الحمد لله.
5: صباح الفل.
4: الحمد لله. صباح النور يا مين. صباح الخير.
3: وتشرفنا لك. اسعد الايام.
4: كيف الحال صديقي؟
3: مبروك
4: الريال امبارح.
3: سيدي ربي يبارك لك ان شاء الله. تحب الريال انت؟
4: لا اخوي نحب السيتي. أنا خاطر أبدا.
3: وحدك وحدك وحدك جاوبت دون مرسل شيء. خيرة في غيرة ماش بشي عملك إن شاء الله.
4: الحمد لله. الحمد لله.
3: إن شاء الله القادم أفضل.
4: هو طرح تعدى بيه خير من طرح الريال وروما لمحال.
3: أي من عتي السؤال خليم شاء الله روح وي.
4: طب شو شكري انت ايه اللي يعني انت النهاردة كونج يعني ايه اللي منزلك يعني؟
5: وصل المدام للخدمة
4: المدام راح توصل للخدمة يعني المدام تشتغل في الأجازة؟
5: تخدم ايه تخدم
4: ما كانت ثابتك تنام شوية تستريح ليه نزلت توصل؟
5: ما نزلت خليها لازم دي بنوصلها
4: الحمد لله والله.
3: علاش ما تعطيهاش الكهرباء تمشي وحدها؟
4: ما نجمش يا ملك عشان مدام بتسمعك ما تعملناش مشاكل ما تنسى
3: معاك ما فهمتش علاش ما تنسيش هي الكهرباء
4: يا ويكاند يا مين
3: للدرجة للدرجة خايف على كرهبتك؟
4: لا مش خايف على الكهرباء.
3: خايف على المدام
4: بطبيعة. المهم ربحوا 200 دينار على الخطر.
3: انا صدقتك. شوف صدقتك
4: كويس. المدام بدأت تغدر لنا غدرات ان شاء الله. صباح الفل يا مدام احنا مش قصدنا حاجة والله.
3: انا معاك يا مدام لو عندك الحق علاش ما يعطيكش الكهرباء علاش هو يحب يقوم يوصلك ما
6: لا ولا يبش يمتع الولدي بش يهز ويترين ذاك عليه.
3: حاجته بالكهرباء ذاك عليه.
6: حاجته بها ذاك عليه.
3: ربي ان شاء الله يسهل له ان شاء الله.
4: عايشك يا اميني عايشك والله جونتي تري جونتي انت تري جونتي بيه عم شوك. اسمعني الموضوع سهل وبسيط. ان انت تركب معاك ناس لو عندك كهرباء غير مؤهلة ان انت تركب معاك ناس توصلك لخطية قديش وطوله 200 دينار وش كده على طول يعني 150 بعد كده قول 200 ما عنديش برشا ودي جال السؤال بقى اللي تعاود قبل عم ناول في
3: عم ناول تعاود عم ناول وعنده 6 سنين التالي و8 اشهر بالضبط
4: 200 دينار برا نقوله 200 دينار
5: نقوله 200 دينار
4: أقول لك علاش يا مين فرس تواريس الحمايه هذوما كل هما برشا خطايا سورتو على السنتور انا واحد من الناس خطاوني البارح على 40 دينار
3: ما هو تحط سنتور بصراحه والله اسمعني ايش اقول لك حاجه خلي ريفلكس عندك كي تطلع في كهرباء حط سنتور طول
4: يلا ديريكت ولا نخرج مدار حط سنتور
3: ربي ان شاء الله يحميك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحميك باهي هاي النتيجه باهي
4: انا حتى في الدار على الكنبه وانا بتفرج على التلفزيون بحط سنتور
3: اي البارح ماتش الريال لازم تحط سنتور اي بالرسم
4: ده اوكي هو هي فعلا 200 دينار وانت ربحت 200 دينار والف الف مبروك وان شاء الله خير وديك وصلت المدام فيها في مكسب الحمد لله الحمد لله امين ربي فضلك
3: يعيش خويا الغد
4: ربي يعينك انت والشله الكل
3: ربي فضلك خويا ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك انت وكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذا شميسه محلاها طلت علينا 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
2: الو كونديكتور

0: هنيكسين مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتحت قيمة الكل واحد فينا. فينا سق الحياة السريع الراحة ولت حاجة أساسية ومش كين رفاهية، لأنه الإنسان يحتاج أنه يبدل الجو يرتاح نفسيا ويخرج شوية من الروتين بتاع كل يوم. سفرة صغيرة تغيير في الاسباس اللي انت فيه ولا حتى تعدي أيامات في وتي تنجم ترجع لك طاقتك والتوازن متاعك، لكن ساعات المصاريف تنجم تكون أحقق قدام اللحظات هذية. وهوني يجي تمويل الرحلات اللي سهل عليك السفر وإلا قضاء عطلة ويتكفل بمصاريف الإقامة والتنقل متاعك ويوصلك حتى 100% من حق الفياج وترجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اللي مو غدوة إن أمن ونحقه. وما تنسيوش إنه القيم اللي بالدنيا مثل مشيعة وما نقدمه إلا بها.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ابدا نهارك مع امين جارة في احلى صباح، الاخبار والتحليل، الضحكه والحكايات من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح على موزاي كفام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملي امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج. مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري، الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: تدلل
5: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورني اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
8: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفبري دفبري دفبري.
7: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد دفبري.

0: مستمعي إذاعتي موزايك فم، صباح الخير من جديد. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس في 27 من أكتوبر الجاري، وذلك بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا تجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن خلال ندوة في ولاية زغوان حول واقع النساء في الوسط الريفية عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على رقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم. وتساهم الخط الأخضر رائدات في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ، وفق ما بينته وجدان بن عياد الملحقة بديوان وزيرة الأسرة أسماء الجبري. جلسة عمل بمقر ولاية جابس لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني الزيتون تخلص إلى أن يكون انطلاق موسم جني الزيتون يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من أكتوبر الجاري بمعتمدية منزل حبيبة. وتقدر صابة الزيتون للموسم الحالي بخمسين ألف طن مقابل 73,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا بحوالي 23,000 طن. في تطورات الشأن الدولي، صندوق النقد الدولي يعتبر أن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية كلها عوامل تشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يقول للصحفيين إن الحرب تلحق صدمة اقتصادية غير متكافئة بالمنطقة ككل، حيث تتعرض الدول المتضررة بشكل مباشر لضغوط شديدة. وكالة معنية بالإغاثة الإنسانية تقول إن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. ختاما، البرلمان البرازيلي يقر تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا أن يكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما تقدم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى. وتطيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. والبداية بأخبار فرقنا التونسية اللي تلعب في المسابقات الإفريقية. نادي الفريق سافر البارح إلى لوبومباتشي، رحلة من تونس إسطنبول ثم إسطنبول أديس أبيبا. البارح وصلوا لأديس أبيبا سلامات، اليوم الصباح يتحولوا تقريبا بعد شوية مش برشا وقت، تقريبا أقل من ساعة باش يتحولوا لوبومباتشي. الرحلة شهدت غياب الثلاثي صادق الديدة بسبب الإصابة، وهيك الشيخاوي بلال أيد مالك بسبب اختيارات فنية. النقل التلفزي مازال مش مؤكد، ولكن المفاوضات متواصلة من أجل الحصول على حقوق بث المباراة هذه، والخبر يتأكد أو يتنفى في الساعات القليلة القادمة. كما نادي الفريق اللي تحول البارح مطار تونس كارتاج الى لوبومباتشي، بعثت النادي الراس فيقسي وبتاخير دام تقريبا اكثر من 5 ساعات بسبب تاخر رحلات الطيران. تحول البارح الى ابيجون، رحله كانت مقرر 5 متاع العشيه، في الاخير انطلقت في حدود 10:30 او 11 غير ربع بليتو من مطار تونس كارتاج. وصل النادي الراس فيقسي وبعثته 4 متاع الصباح بتوقيت تونس، 3 متاع الصباح بتوقيت ابيجون الى الكوت ديفوار. ورحله ذي شاركوا فيها 24 لاعب، وبالطبيعة فيهم الثلاثي جاك مبيل وأي ترايع ووليد زويب بعد ما تم تأهيلهم رسميا للمشاركة في المسابقات الإفريقية بعد ما كانوا غابوا على الدور الأول لعدم حصولهم على التأهيل بسبب إمضائهم بعد بداية الدور الأول دور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. جماهير السي اس اس كانت حاضرة في أبيجون لاستقبال الفريق. بالنسبة لنقل المباراة هذه باش يكون على سي اس اس فور ايفر، هي اللي باش تقوم بنقل المباراه هذه على الموقع نتاعها على css4ever.com. الاسعار دونك تفرجوا على الماتش، الجماهير الكل 15 دينار، اللي ابوني سوسيوس او اديرون سوسيوس بليتو منخرطين في هيكل سوسيوس عندهم 10 دينارات يخلصوهم باش تفرجوا على المباراه هذه. سوسيوس انترناسيونال الناس اللي اكتيف تدفع 10 اورو، وغير منخرطين سوسيوس انترناسيونال باش يدفعوا 15 اورو. بالطبيعه الفوتشر هذوما متوفرين بمركب النادي بداية من نهار الخميس بسعر 15 دينار لكافة الجماهير و10 دينارات للسوسيوس. بالطبيعة بالنسبة للسوسيوس انترناسيونال يعرفوا منين ياخذوا الفوتشر نتاعهم. الترجي التونسي يواصل تحضيرات لمواجهة التسويح لليبي في دور الذهاب، الدور التمهيدي الأول من الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي باش يسافر في رحلة خاصة نهار السبت ويمشي يلعب في ملعب مصراتة ضد نادي السويحلي الليبي. الترجي الجرجيسي أعلن رسميا عن انطلاق الشروع في بيع التذاكر الخاصة بمباراة الفريق ضد ريال باماكو. بعد نعطيو التذكير بالبرنامج تاع المباريات كل نهار السبت يلعب الترجي الجرجيسي، الأسعار 15-30 و50 دينار. تذكير بمواعيد المباريات الخاصة بأنديتنا المشاركة في المسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليغ رابطة الأبطال الإفريقية، نهار السبت مساء 2 بتوقيت تونس تي بي مازيمبي ضد النادي الإفريقي. كما قلنا مازال النقل التلفزي مش مؤكد. نهار الأحد 6 متاع العشية نادي السويحلي الليبي يلعب ضد الترجي التونسي وليبيا الرياضية باش تنقل المباراة هذه. في كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 3:30 الترجي الجرجيس يواجه ريال باماكو، مباراة منقولة على التلفزة الوطنية. ونهار السبت زاد 5 متاع العشية أكاديمية أمادو ديالو أفاد تلعب ضد النادي الراس فيقسي، والنقل على سي اس اس فور ايفر. المنتخب الوطني التونسي رسميا سيستقبل المنتخب الليبي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس افريقيا 2027 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد ما حصل على التأهيل الرسمي. ماتش هذا نهار 13 نوفمبر 5 متاع العشية. كما قلنا ملعب الطيب المهيري تحصل على التأهيل الخاص البارح، والماتش هذا باش يزفر طاقم تحكيم مغربي حمزة الفارق حكم ساحة مع عبد الصمد أبرتون، الحسن أزكا ومصطفى كشيف باش يكون حكم رابعة. ماتش الإياب زاد رسمي يتلعب نهار 17 نوفمبر في ملعب طرابلس، طاقم التحكيم باش يكون من البنين بقيادة أديسا عبدول. نخدموا بنتائج تشامبيونز ليغ الأوروبية، البارح فينورد روتردام فاز على كومو 3-2، لينز أسكو ينهزم في ميدانه أمام ليفربول 6-3، روما بعد ما كان متقدم 3-1 يكمل الماتش في الأولمبيكو منهزم أمام ريال مدريد 4-3، أستون فيلا يفوز 6-0 على فينرباتشي، شختار دانيسك في غياب على غرام اللي كان خارج القائمة يفوز على أي كثيرة 3-1، بودوغليم يفوز على بروسيا دورتموند 1-0 يكمل السيري نتاعه أدوميسيل من غير حتى دفات في تشامبيونز ليغ الأوروبية. مانشستر سيتي ينهزم على ميدانه من بي اس جي 4-2، بيتيشبيلي تفوز على بورتو 3-2، وسلوفان بروتسلاف براتيسلافا تنهزم على ميدانها أمام شتوتغارت 3-0. تشاهدي كل أخبارنا الذي تلقاها على موقعنا موزيكا فام بونيت. خليكم دوما مع أمين وكامل للفريق في أحلى صباح.

0: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: اريدو طور عالمك احلى سباح.

0: Tracy with me, 20 ans.
1: And guess what?
2: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على فرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ناديا فوتي.
1: 8:14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكي ونرجع على أكثر الأخبار لي فيديو زيدا اللي خليوا برشة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رح نحكيوا على روبو اللي متهم بالتحرش هذا في ألمانيا, وين صادرت الشرطة الألمانية روبو شبيه بالبشر. تنجموا دايوغ تشوفوا تصويرته على الباج أحلى صباح باي موزي كفام بعد واقع متاع تحرش بفتاة قاصر عمرها 16 عام في كولن غربي ألمانيا, ويشتبه في أنه فما زوز شباب قاموا بتوثيق وبث العملية هذية والحادثة هذية مباشرة عبر الانترنت. سلطات قاعدة تحقق في كيفية تحريك الغبو هذية وما إن كان قد استجاب لبرمجة مسبقة أم توجيه مباشر, وبطبيعة الحال هون يكون عند إنسان هو اللي قام بالبرمجة هذية. والألي الحادثة صارت ليلة 11 أكتوبر قدام مطعم للوجبات السريعة في كولن, والربو كان اللي تقريبا الارتفاع متاعه في حدود 120 سنتيمتر, كان زادا معناها ملبسين وقميص أبيض وسروال أسود مع نظرات شمسية, وحتى زادا كان فما شارب مزيف. ومقاطع الفيديو المديولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كيفاش يقترب من مجموعة نساء في الشارع وكيف كيف يقوم بحركات ذات إيحاءات جنسية, ويظهر زادا واحد من الشباب المرافقين ليه وهو كأنه يسحب فيه إلى الخلف وسط زادة الضحك متاع العباد اللي كانوا حاضرين وموجودين. حسب وكالات أنباء فإنه يشتبه في أنه مالك الروبو عمره 16 عام وعنده مرافق عمره 19 عام هما اللي قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها. بعد تلقي البلاغ الشرطة كانت عثرت على الروبو هذية داخل صندوق سيارة قرب موقع الحادثة وصادرته هذا بخلاف زوز هواتف متاع الشباب ذوما اللي كيف كيف زادة تمت مصادرتهم, ولم تعلن السلطات توجيه اتهامات رسمية لزوز شباب ذي. المتحدث زادة باسم شرطة كولوني يقول انه الواقعة ماهيش مألوفة للشرطة, ويقول انه المحققين قاعدين يلوجوا ويبحثوا اذا كانت الحركات متاع الروبو مبرمجة مسبقا ام خاضعة للتحكم المباشر, ومازالت لم تحسم بعد طريقة تشغيل الجهاز ذي, وإلا دور كل من المشتبه فيهم اللي هما زوز شباب ذوما. ويقعد اليوم التحديد متاع كيفية توجيه الروبو جزء أساسي من التحقيق, إلى جانب زادة فحص ما إذا كانوا هزوز شباب ذوما استخدموه لتنفيذ الحركات اللي ظهرت في الفيديو هذوما, وفي انتظار نتائج التحقيق. فإنه اليوم تظهر أهمية معرفة شكون يتحكم في الروبو ذوما, كيفاش يتم توجيههم خاصة وقت اللي يتم استخدام الأجهزة الآلية في الأماكن العامة بطريقة تنتهك الحدود الجسدية للآخرين. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تجمع تعادوا تتفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيكا فاما.
3: موبايل نيوز مع ناديا فوتي.
0: عسلامة. Get ready with me 20 ans.
1: And guess what?
2: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على فرفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية, وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
7: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
8: أنا وهيثم قررنا بيت لارس ستيشن لحد الجاي.
9: دار العرس للمخرج هيفاء بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
10: حبوا عرس تاع أكابر،
9: محمد صابر الوسلاتي،
11: طرناطة صالي وطرناطة سوتي،
9: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدينج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام.
12: تحب تاخو كونجي مطول وخايف من المصروف؟ خليها على مول اوف سفاكس. في عيد ميلادو الثالث يربح كونجي ب 33 شهر، صورها كل شهر يجيك مليون وهكيكا تنجم ترتاح، ولا علاش لي تعمل مشروع العمر. ما لافيش تستنى، رونديفو في مول اوف سفاكس، مطولين في الاحتفالات، 33 يوم جو كادوات وبرشا مفاجئات اخرين بقيمه 50 مليون يستنوا فيكم في مول اوف سفاكس.

0: 28 دقيقة على موزايكا فام، صباح نشاط والحيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله تلقى سلامة لكل أصدقائنا السواق اللي قاموا مخر اليوم وخارجين يعملوا في دورة. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم 15 أكتوبر، عيد الجلاء. اليوم مش نحكي على معركة بنزرت ولماذا تثير دائما كل هذا الجدل.
0: غو بونجور ندو، مرحبا
2: عليك مبروك أمين مرة أخرى، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نمشيو لفرنسا باش نحكيو اليوم على هالهجمة السيبرنية اللي مست عدد من المغازات، خليت أطنان متاع ماكلة يتم إلقائها في معناها يتم إلقائها في سلة المهملات خلينا نقولوا. وهذا اليوم كيفاش رجعنا حتى الحاجات مشابهة صارت في الأشهر اللي تعديت. إذا كنت نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل في انتباه شقال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل تعمل مونتاج فيديو، تبدل ديكور بتاع تصويره، ولا تعمل فيجوال كامل جوست ان اكريفون كلكو مو. ادوبي الشركه اللي ورا الستريتور فوتوشوب وبريمير برو. تحضر للادوبي ماكس 2026، واحد من اكبر ليزيفمون في عالم الديزاين والكرياسيون ديجيتال. ليفمون هذا باش يكون فرصه باش نكتشفوا اخر التطورات في الانتليجنس ارتيفيسيال، خاصه مع ادوبي فايرفلاي، التكنولوجيا اللي تسمح للكرياتور انهم يعملوا دي ايماج دي موديفيكاسيون وحتى دي سيكونس فيديو باستعمال دي برومبت. يعني حاجة كانت قبل تطلب دي زور دو ترافاي، اليوم الاي اي نجم يعاونك تعملها في كلكو مينوت حسب تعقيد المشروع. اما السؤال اللي قاعد يتطرح اكثر واكثر في عالم الكرياسيون، زعما الاي اي باش يعوض لي ديزاينرز واللي كرياتور، ولا باش يعطيهم ليبرتي اكثر باش يبدعوا؟ ومع ادوبي ماكس 2026 نستنى ونشوفوا شنو جديد اللي ادوبي باش تكشف عليه. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة، خلينا نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ ليه ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة، برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملا خوذ لوفر فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900، تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي متاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسان جي تي تي.
0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم 15 اكتوبر، عيد الجلاء، واليوم حتى كيشوفوا وسائل الاعلام التونسيه ولا حتى العربيه نقاو ديما باستمرار مناسبه عيد الجلاء، فما جدل حول معركة بنزرت اللي هي كانت المعركة اللي أطلقت مسار الجلاء. خلينا نذكروا الناس اللي يمكن ما تتذكرش التفاصيل هذه، إنه تونس صحيح خذت استقلالها في 20 مارس 1956، ولكن الانسحاب العسكري الفرنسي راهو ما لم ينتهي إلا في 15 أكتوبر 1963، بانسحاب آخر جندي عسكري من قاعدة بنزرت. ولكن في الفترة اللي بين 56 و 63 كانت أيضا فما حضور عسكري اللي تدريجيا معناتها نقص، إلى أنه وصلنا إلى الجلاء نهار 15 أكتوبر 63. هو تاريخ مغادرة آخر جندي، ما هوش تاريخ معركة بنزرت. معركة بنزرت صارت في جويليا أوت 61، واللي الكونتكست اللي صارت فيه، وإلا خلينا نقوله الإطار اللي صارت فيه في علاقة بما يحدث إقليميا وقتها، خاصة حرب التحرير الجزائرية، وإلا ما يحدث في علاقة بدول الجوار أساسا ليبيا وحتى مصر. طب نرجع ليش تأثير الدور متاع مصر عبد الناصر في المرحلة هذيك، ولكن أيضا داخليا وتواصل الصراع البرجيبي اليوسفي في الفترة هذيك. هذا كل خلى انه دائما يطرح معناتها السؤال، هل انه عام 61 تونس كانت قادرة انها تسترجع بنزرت من غير المعركة اللي ماتوا فيها. بيصير فما زاد حتى خلاف رو على عدد شهداء المعركة، بين تقديرات رسمية تحط الرقم في حدود 670 شهيد، وبين أرقام غير رسمية اللي تحكي على تقريبا 2000 شهيد، ويقولوا انه معناتها الشهداء اللي تم دفنهم في مقبرة شهداء ما هم الا جزء، والبقية كانوا معناتها تم دفنهم في مقابر جماعية. الدباه هذايا معناتها يوري ديجا معناتها قديش الموضوع كان سياسي. اليوم سهل العام 2026 باش نقولوا اي والله تونس كانت تنجم تسترجع بنزرت من غير ما تدخل في براد فير مع فرنسا، والا انه برشا ناس زاد يحكيوا بينه كان حتمي خروج فرنسا من بنزرت يخيش باش يقعدوا يعملوا، خاصه اذا خرجوا من الجزائر والجزائر خلات استقلالها في معناتها 62. يقولك علاش باش تقعد فرنسا في معناتها القاعده العسكريه بتاع بنزرت. لهنا يلزم ديجا كي يشوفوا الخريطه راهو انه دول تقعد في ما يسمى دي كونكلاف والا بؤر صغيره، راهو مش حاجة جديدة. اليوم كي نجيو نشوفوا سبتة ومليلة اللي موجودين في المغرب واللي هما اليوم تحت السيطرة الإسبانية، معناتها اللي هي أراضي إفريقية ولكن تابعة لإسبانيا، كي ناخذوا من جهة أخرى ناخذوا جبل طارق اللي هو في جنوب إسبانيا ولكن تحت السيطرة البريطانية. دونك لهنا راهو كان سيناريو ممكن تماما في الوقت هذاك انه فرنسا تتمسك بالبقاء في بنزرت وتحافظ عليها كقاعدة عسكرية. دونك هنا اللوم الموجه بانه لا وكانت مسألة محسومة، الواقع والتاريخ اثبت انه المسألة ما كانتش محسومة. الجدل زاد يجي في علاقة بالتواريخ متاع أحداث كانت محيطة بمعركة بنزرت. أولا يلزم نتفقوا أنه كان فما تغيير في السياسة الفرنسية. نذكروا أنه دوغول جاء في 1958، قبله هو من 56-58 كان بورقيبة وإلا السلطات التونسية يحكيوا مع طبقة سياسية مختلفة تماما على دوغول. إذير من الحاجات اللي برشا مؤرخين يفسروا بها علاش بورقيبة مشى في خطوة معركة بنزرت هي محطة سقيط سيدي يوسف، لأنه تونس حققت أهداف سياسية رغم معناتها حجم الضحايا بالقصف متاع الاستعمار الفرنسي لسقيط سيدي يوسف اللي امتزج فيها الدم التونسي بالدم الجزائري، ولكن وقتها المفاوضات والتعاطف الدولي اللي صار مع تونس خلى انه الحبيب بورقيبة حقق أهداف سياسية، وكان المخطط متاعه هو انه إدارة ملف بنزرت باش تكون نتائجها كما معركة سقيط سيدي يوسف. ولكن هذايا زاد يلزم يتنسب الحاجة الأخرى اللي خلت بورقيبة أنه يمشي في التصعيد مع فرنسا، هي من جهة أولى أنه كان عنده لقاء معناتها في فيفري 61، ذكروا أنه معركة بنزرت كانت في جويلية أوت، في فيفري كان عنده لقاء مع دوغول اللي هو لقاء شهير متاع غومبويه، وأنه دوغول كيف بورقيبة طرح مسألة بنزرت دوغول قال له بما معناه يعمل الله تو نشوفه، وبصياغة يمكن فهم منها بورقيبة أنه الموضوع ممكن. بعدها بضعة أشهر فرنسا تنطلق في تهيئة اون بيست متاع طيران في القاعدة الجوية متاعها في بنزرت. وقت اللي نعرفوا انه فرنسا كيف خرجت من مثلا من القاعدة الجوية في رمادة في الجنوب دمرت البيست، نفهموا والتحليل متاع السلطات التونسية وقتها هو انه فرنسا راهي ماهيش تستعد للخروج من بنزرت، بل بالعكس تستعد للبقاء في بنزرت، وهذايا من الحاجات اللي كانت محددة. التواريخ الأخرى اللي كان عندها تأثير واللي على الأقل خصوم بورقيبة يطرحوها هي اللقاء اللي صار في مارس 61، شيف دوغول في فيفري، في مارس 61 يلتقي بصالح بن يوسف في زوريخ. واللقاء هذايا سوق له على انه ينجم يؤدي لمصالحه، المصالحه هذه ما صارتش، اللقاء مع صالح بن يوسف فشل. واللي يلزم نعرفوه انه المعركه بتاع بنزرت انطلقت في جويليا 61، وقتاش تم اغتيال صالح بن يوسف؟ صالح بن يوسف تم اغتياله في 12 أوت 61. لهنا هذا عزز التحاليل اللي تقول انه بورقيبة اخلق حالة متاع ثورية تدفع نحو الوحدة الوطنية وتوجيه الناس الكل ضد المستعمر باش يتخلص من صالح بن يوسف. اي سورتو زادة باش يجاوب على النقد اللي موجه ليه من اليوسفيين وبعض أنصارهم داخل الثورة الجزائرية، وأيضا الدعم اللي كان يقوم به نظام جمال عبد الناصر لصالح بن يوسف، واللي كان يصل الضغط أيضا على بورقيبة على أساس أنه بورقيبة مهادن مع فرنسا، وأنه بورقيبة دايور احنا نرجعوا للخلاف الأولاني حول اتفاقية الاستقلال الذاتي اللي فجرت الصراع بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة. دونك الخصوم يقولوا أنه المعركة تم افتعالها للتغطية على تصفية صالح بن يوسف، والضحايا هما كانوا مئات الشهداء اللي توفوا. بيصير حتى حد اليوم ما ينجم يثبت صحة هذا التحليل، هو مجرد تحليل، ولكن زاد كيف كيف أنصار بورقيبة يقولوا انه لولا معركة بنزرت راهو ما فما حتى شيء كان ينجم يدفع دوغول انه ينسحب وانه يصير الجلاء، وانه راهو معناتها الصراع مع الاستعمار اثبت انه لولا المعارك الاستعمار ما يقدمش هدايا، وشوفناه الاستعمار قعد فيها مناطق اخرى اللي ما صارش فيها مقاومة، ما صارش فيها صراع، الاستعمار ما يخرج. دونك بالتالي بورقيبة كان محقا في انه يخوض المعركة. في تقديري انه سياسيا موقف بورقيبة كان صحيح، ولكن يمكن لم يكن يتوقع ردة الفعل الفرنسية كما صارت بتلك الوحشية بالاستعمال المفرط متاع القوة العسكرية، سورتو اللي هو مازال كي قابل دوغول عنده بضعة أشهر في فرنسا، وكان يتوقع انه الضغط وإلا التعب متاع المتطوعين وتوجيههم نحو بنزرت كان باش يدفع الطرف الفرنسي للتفاوض لفتح مسار سياسي. هذا ما صارش. في جزء منه عدد من المؤرخين والمختصين في معناتها تاريخ الحركة الوطنية يقول لك انه شخصية دوغول وطبيعته العسكرية تختلف على قيادات فرنسا في فترة معركة سقيط سيدي يوسف، الشيء اللي خلى انه ردة الفعل تكون بالصورة هذيك. بيصير من بعد فرنسا تقريبا قعدت عامين، خرجت في 63، واستقلال الجزائر عاون في انه معناتها يصير هلايا، نظرا لانه بيصير البعد الاستراتيجي انقص نتاع بنزرت، لانه كانت جزء من ما خلينا نقولوا لليني نتاع الامدادات نتاع القوة العسكرية الفرنسية، ورغم انه بنزرت راهي تقعد لليوم من اهم النقاط معناتها الاستراتيجية في البحر الابيض المتوسط، لانه هيك التريونجل اللي بين معناتها بنزرت ومالطا وسيسيليا ينجم يقسم البحر الأبيض المتوسط في اثنين، وبالتالي راهو كان محق معناتها بورقيبة في انه معناتها يتصور بتجديد البيست متاع الطيران متاع قاعدة سيد احمد، كان معناتها بالنسبة لي هذا مؤشر على انه فرنسا تريد البقاء في بنزرت وتريد البقاء في تونس. دونك اليوم المعركة هذه تثير كل هذا الجدل، ولكن هذا ما ينفيش حاجات لي لابد انها تكون ثابتة. اولا انه الجلاء هو انتصار لتونس وللشعب التونسي ضد الاستعمار، انه التوانسة اللي استشهدوا في معركة بنزرت هما من الناس اللي عندهم معناتها فضل على الشعب التونسي وعلى البلاد التونسية وعلينا الكل، لأنه بفضل تضحياتهم احنا اليوم نعيش في بلاد حرة مستقلة. ما بقي هو أمور التاريخ يدرسها من وجهات نظر مختلفة، ومعناتها بين شكون يساند المعركة وبين شكون يقول لا. يدير لو بارادوكس هو انه خصوم بورقيبة اللي كانوا يتهموه قبل بنزرت بمهدنة الاستعمار، هو ما بيدهم اللي وجهوا له نقد بخوض معركة بنزرت واعتبارها مغامرة غير محسوبة العواقب. ولكن في آخر المطاف اليوم 15 أكتوبر مغادرة آخر جندي من الاستعمار الفرنسي للتراب التونسي، هو اليوم محطة يلزم يكونوا فخورين بها، وهو اكتمال للاستقلال ولمعركة التحرر الوطني التونسي.
0: واضح، يعطيك الصحة إيد، بارك الله فيك، قدوا معنا راجعين.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
6: بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ما ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين. صباح الخير على كل إنسان يستنى في فرحة تبدلوا أيامه. اليوم 15 أكتوبر، دخلنا للنص الثاني من الشهر، وهذا الوقت راهو وقت جديد باش نراجع حساباتنا ونجدوا الأمل في قلوبنا. مهما كانت الظروف اللي عشناها في النص الأول، مازال قدامنا وقت باش نفرحوا ننشحوا نسمعوا زيادة أخبار تسر الخاطر، خاطر مش كل تأخير حرمان ومش كل باب تسكر يعني نهاية لحكة. يا مواليد الحمل، أسد برج القوس، كملوا بنفس العزيمة وما تخليوش التعب يطفي فيكم شعلة الطموح. ناس بكري قالوا اللي يزرع بالنية الصافية يحصد الفرحة. وانت يا مولود الجوزاء، ميزان برج الدلو، ضحكتك راهي طاقة وكلامك لحلو ينجم يحلك بيبين ما كنتش تتصورها. هزوا يفضلكم ريوسكم الفوق وأعرفوا قيمة رواحكم. وانت يا ترابي، نحكي مع

0: دخلوه بنية جديدة بعقل مرتاح وقلب مازال يمن بالخير. ما نعرفوش شنو مخبي غدوة، أما نعرفو اللي ديما عنا فرصة باش نبدلو نتعلمو. يلي يستنى في خدمة ربي يفتح لك باب رزق، واللي يستنى في فرحة إن شاء الله يا ربي تسمع أخبار يبرد قلبك، واللي تعب من المسؤوليات ربي إن شاء الله يقويك ويبعث لك شكون يهون عليك. ربي يجعل النص الثاني من أكتوبر خير بركة، يفرح زيدا كل قلب حزين، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كالعادة في البغومات ثلاثة أخبار نصوت عليهم بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق يكون في 30 ثانية. خلينا نبدأ ونحكيه على رقمهم الدرجات النارية ويهم زدا التأمين متاع الدرجات النارية العدد الجملي من المنتظر لعقود التأمين بالنسبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس. من المتوقع أنها بشي يتم معناها سيتم توزيعها نحو 40,877 مع نهاية 2026، يعني نحكيه على زيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025. مدير العام بالنيابة الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي قال أنه عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربات زاد المعنية. يقول أنه بالنسبة ليه عددهم ومطالب التوزيع لدى شركة التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026، دونك ولا يشمل 30,658 دراجة نهاية سبتمبر 2026، 30,658 ومقابل 20,398 بالنسبة الكامل سنة 2025، يعني يقول زيادة قدرها 50.3%. ويقول أنه زيادة توزيع مطالب التأمين على الدرجات النارية وصل 16,004 مركبات سنة 2024 ارتفع إلى 20,398 سنة 2025، دونك يحكي على نمو بقيمة 27.4%.
1: أحمر وأخضر إياد
2: أنا أحمر لسببين، رغم اللي ما فهمتش معناتها كيفاش درجات نارية بعجلتين معناتها
0: ليه عربات ديت عجلتين
1: مش خاطر ما فما ثلاثة إيه. فما درجات نارية بثلاثة عجل
2: به مش هذا المهم. أنا الرقم تاع 30,000 اللي قالت عليه نادية إنه اليوم في معناتها في تونس تصور إنه العدد أكبر بكثير من 30,000. 30,000 معناتها حتى شيء، دوك يوريك النسبة متاع الدرجات النارية اللي ما هيش أسيوري. وأحنا ديجا كيف النسبة متاع الناس اللي ما همش ما عندهمش تأمين نسبة كبيرة ونزيدوهم في السوم متاع التأمين رو مش جاش الناس باش تأمن على الدرجات هذاك، علاش بالنسبة لي أحمر
1: أخضر خاطر قاعد فما عبادة تحب تكون منظمة، فما عبادة تحب تكون مطابقة للقانون وما عينيهاش معناتها في كل كنترول نتاع بوليسي باش يعرضوه معناتها باش يقعد في اشكال، دونك يحب ورقه منظمة بكاسك نتاعه امور باهية. بقاش نايا فما استغلال
2: في السوق،
1: لا مش حتى نزيدوه، فما استغلال من شركات التأمين. تو هل يعقل معناتها انك تأمن مطور مثلا 125 ب 600 و 500 دينار؟ معناتها هذا معقول بالله؟ معناتها موتور هي سومها تلقاها بأربع ملايين تأمنها له معناتها انت
2: ما فما جانب بالاخر نتاع الاضرار اللي معناتها ما يكفيش سوم سوم العجل.
1: ناكد لك حاجه، جينيرال مورا اللي عندهم موتورات ما يمشيوش في حكايه انه ما تمشي يصلح على روحه.
2: ليه شي الاضرار اللي نجم يعملها للناس اخرى؟
1: ليش يمشي يعمل اضرار للناس اخرى؟
2: سمحني يدخل في سياره سومها 500
1: هاي معناتها يزنينا نخلص له مواسيونس بروبورسيونيل. سمحني شنو واحد كرهبته مثلا ب 20 مليون يخلص 600,000 والاخر معناتها ب 4 ملايين يخلص معناتها 600,000؟ معناتها هذا لوجيك تو بالله. وقت اللي هو السعر الحقيقي لدراجه ناريه 125 راه 180 دينار،
2: ما عندوش علاقه بالساعه. ما عنده جوست بس فهمني انا
1: انت ما تمشي فهمني في هذا.
2: انا
1: انت رقم من تجربه خالد
2: نحسل كانسو
1: معناتها راه نحكي لك كتجربه انه راه موتور باش تاسيور في لي نورم نتاع لي زاسورونس اللي في تونس راه 180 دينار
2: بيه.
1: اللي يقول لك اكثر 180 وانت 125 راه يستغل فيك.
2: تبعني يمين انت رابط السوم التأمين.

0: مين بالقيمه نتاع الدرجه الناريه هكا ولا
1: مش كان بالقيمه مش كان سومها هي لا بالسيلندري نتاع حزت
0: وحتى بالسيلندري باه انا نمشي معاك انا اكثر 125 ما يقل حاجه 125
1: لا مش اقل
0: مش في السقف السقف الاولاني يوفى في 125
1: السقف الاولاني يوفى في 125 باه مش الاولاني
0: يا خويا انت فما كهرباء في الكياس سومها 500 مليون دخلت فيها الدراجة نارية 125 عملت فيها ديجا بعشرة ملي سوني با معناتها ماهوش ما مش خاطر هذيك 125 سومها 1000 دينار التامين تاعي
1: يكون رخيص نجم نجيبك نسكر الموضوع جوست بعدها باش نسكر الموضوع معناتها انت كده عندك سامحوني باش اوبليجيني باش عندك رانج روفر انت مليار تدخل فيك 205 ب 250000 كيف كيف من ما لذاك يزم ناسيوريو زادة بأربعة ملايين 205
0: ليه هما يعملوا ملايين ليه هما عندهم
1: لا سمعني جاوبني على هذي ما اعتمدتش على سوم الكهرباء شبيك توا اللي تعتمد على سوم ولوخ بكري ليه خطر
0: عليه كيفاش السوم الكهرباء
1: ما قلت لك ما أخي ما قلت لك أنت عندك كهرباء مليار دخل فيك واحد كهرباء بأربعمية ألف فتقها من بعضها كلها هاي تقولوا لازم نغلي له في سومه خاطر هو بربع متر خاطر انا كان
0: هم ديجا مغلي له على الاساس هذاك
1: لا معناتها ماهيش معناتها ريت كي تقلب الشرق اللوجيك هو بده ما تجيش زاد كيف كيف تفضل نادي
2: الاخبار الثانيه باش نحكيو على ثلاثه شبان توينسه اللي موجودين في ايطاليا واللي ولاو حديث الصحافه الايطاليه بعد ما قاموا بانقاذ ان كوبل مسنين اللي يلقاو رويحهم حصرتهم النيران في وسط دارهم في حادثه اثارت الاشاده بالشجاعة متاحهم وكيفاش زادت دخلوا بسرعة دونك نجلة الحقوقية المقيمة بإيطاليا نجلة حسن في مداخلة لها في ديوان فام قالت أنه الشبان الثلاثة هذوما كانوا بحضة المنزل متاع الزوجين هذوما وقت اللي فاقوا باندلاع الحريق دخلوا قاموا بإنقاذ المسنين هذوما اللي كانوا عاجزين عن الحركة وفي الفرش ما نجموش حتى يتحركوا دونك تقول أنه الشبان هذوما أحسنوا التصرف في مواجهة النيران وأغلقوا الأبواب باش قاموا بالحد من انتشار الحريق وتمكنوا زادة من إخراج المسنين وعاونوهم زادة باش خرجوا وحتى لين دخلت الحماية المدنية دونك اعتبروا حتى الحماية المدنية أنه تدخل نتاعهم ساهم في إنقاذ حياة المسنين لكن سرعان ما هذه هي القصة اتخذت منحى آخر بعد ما دخلوا السلطات الإيطالية وفاقوا بأنه الشبان الثلاثة ما عندهمش أوراق إقامة دونك واحد فيهم تم نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في ميلانو وباش يتم ترحيله ولا دونك وضعه القانوني يرتبط بملف زاد قضائي سابق فما معطيات وثائق زاد يعتبرها حتى فريق الدفاع دليل على أنه لا يمثل خطر على المجتمع والأشخاص اللي أنقذهم الشاب قالوا رانا مستعدين باش نعاونوه ونحبوا نقدموا شهادتنا لدعم الموقف نتاعه
1: أخضر وأحمر
0: أنا أحمر على القرار من السلطات الإيطالية اللي القاعدة عادة في العالم الكل كيف الشخص يقوم بعمل من نوع هذايا راهو يتم أخذ هذايا بعين الاعتبار في الملف متاعه وشوفنا عديد الأمثلة في عديد الدول الأوروبية على خاطر راهو اللي قاعدين يقوموا به سابقة اللي باش تخلي في المستقبل انه سون بابي كيف يشوف شخص عنده وضعيه تستحق التدخل يولي يتملح ويخاف على روحه يقول لك انا باش ننقذ الشخص هذاك نلقى روحي مرحل دونك جول في با هذا علاش سوء تقدير من السلطات الايطاليه حسب رايي
1: 100% نشاطرك الرأي ياد دونك يولي هو يرى في شخص معناتها في وضعية خطرة كيما الوضعية ذي دارو باش تشعل بالنار ويزمو يمنعو كان يمنعو يكرموه ويروحوا به كان ما منعوش يعاقبوه نون اسيستونس
0: بيرسون
1: ان دونجي ويطردوه معناتها ما فهمتش شنو يلزم يعمل بالضبط معناتها كيلقى شخص معناتها شنو يعمل يهرب ما فهمتش والله معناتها راه قوانين بيزار برشا وريت معناتها كان جاي عمل عمله اخرى راهي العناوين في الصحف العالميه كل تحكي عليه بار كونتر الجست البطولي هذا تحكي عليه صحيفه واحده كاب
2: الأخبار الثالث باش نمشيو للقصرين ونحكيو على الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اللي أذنت بإيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة وتصوير حتى الواقع حسب ما أكدته مصادر لموزايك فام وحدث الحرس الوطني بمعتمدية حيدرة من ولاية قصرين تمكنت من الكشف عن شخصين اللي ضالعين في الجريمة هذه في ظرف 24 ساعة تم عرضهم في حالة تقديم على أنظار العدالة بعد الفيديو وزيدا اللي وثقت الواقع هذه متاع تعذيب الحيوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي. والجهة القضائية أذنت بإيداع صاحب الكلاب اللي قام أيضا بتصوير الواقع بالسجن وبعرض شريكه على محكمة الناحية. فيديو هذه شفنا لقات برشا ردود فعل فيها تنديد من حتى جمعيات وناشطين قبل ما تعهد النيابة العمومية بالملف.
1: أخضر إياد أخضر تفضلي.
0: أنا أخضر للنيابة العمومية اللي خذت الموضوع بجدية واللي نعتبر أنه الموضوع رو لكخيوتي معناتها ولا خلينا نقوله السلوك
1: متهور الحيواني. هذا هو السلوك الحيواني
0: الوحشي ولا السلوك الوحشي تجاه الحيوانات راهو حاجة اللي يلزم المجتمعات تاخذها بعين الاعتبار. إذا راهو يسوي فيه أنك ترجع للزيتود متاع الكريمينولوجي ولا البسيكولوجيا راهو أغلب السيريال كيلر راهم يبدأوا بتعذيب الحيوانات وبتعذيب القطط وبتعذيب كل أنواع الحيوانات. دونك اليوم راهو ما نجموش نحكيو على انه احنا نحبو نكونو مجتمع متحضر انساني قائم على القيم وفي نفس الوقت الحلقة الاضعف هي هاكل معناتها الحيوانات اللي هي تحتاج الرحمة اللي هي في وضعية ضعف اللي هي معناتها يقولوا احنا بالدرجة بتاعنا البكمة هذيك اللي من المفروض احنا ربي يهديك يا امين احنا معناتها اليوم ندافعوا عليها مش انه معناتها نتساهلوا مع العمليات متاع التعذيب متاعها. هذاك علاش اخضر للنيابة العمومية.
1: يعطيك صحة اياد اخدوا معنا رجعين احلى صباح.
3: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: باش نرجع اليوم في انتبه اشغال على التعرض نتاع سلاسل عدد من المتاجر الفرنسية لهجوم سبراني غير مسبوق، هذا اللي ادى الى تعطيل الانظمة نتاع التبريد، ومن يعتقدوا معناها انه القراصنة هما اللي قاموا بتغيير درجة حرارة الاجهزة هذه عن بعد، وهذا الى اللي ادى الى تلف مخزونات من المواد الطازجة، الخسائر زادة قدرت بملايين لوروات. وتم بعد نرجع على الشركة الدنماركية اللي هي تقوم بإدارة أنظمة التبريد، واللي قالت إنه راهو غالبية الوحدات المتضررة هي أجهزة قديمة ما عملوش ميزاجور، ما صاروش تحديثات أمنية ولا حتى برمجية، هذا اللي خلى إنه هالاستهداف متاع الهجوم السبراني هذية هو الأول من نوعه، واللي مس عدد كبير من المتاجر. نحكي على انتر مارشي، نحكي زيدا على عدد من المتاجر الأسامي المعروفة زيدا اختفم منهم في تونس، ذاك علاش مش نقول دونك ذي مسدة حتى أنظمة التحكم في التبريد اللي تديرها هالشركة هذية الدنماركية اللي اسمها دانفوس. تحكيوا على 300 متجر دانفوس دنماركي، دونك 300 متجر من انتر مارشي كيف كيف زيدا اللي تابعين للجروب، اللي بالنسبه لهم معناتها فما اقل من 100 متجر من السلسله زيدا اللي تمسوا. فما المجموعه زيدا اللي اكدت انه بعد الهجوم هذايا يعتقد انه تم استهداف مزود لخدمات اداره انظمه التبريد في المتاجر، فما بعض معدات حفظ المنتجات الطازجه اللي وصلت فيهم حتى درجه الحراره السخانه 50، معناها كاينوا فوق ولا
2: ميكرون
1: بالحق
2: بيتزا تهزها حاضرة كنسرجل
1: اكزاكتمون، هذا اللي خلى انه كما قلنا هالكميات الكبيرة متاع المواد ذي اللي تم اتلافها. تونس مزيد قديش قيمة الخسائر اللي تم تسجيلها.
3: Plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes pour les magasins, comme ici dans les Côtes d'Armor. L'attaque a visé des logiciels de régulation du froid conçus par le fabricant danois Danfoss. Dans un communiqué, Danfoss indique
4: « La majorité des unités touchées sont des produits d'ancienne génération qui sont arrivés en fin de vie et ne bénéficient plus de mise à jour logicielle ou de sécurité. »
3: Aucune donnée volée ni de rançon demandée. Le mobile ne serait donc pas financier. Il s'agirait plutôt d'une ingérence extérieure. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'Office anti-cybercriminalité pour identifier les responsables.
1: الخبراء يوصف الهجوم هذا بغير المسبوق وبالغ الخطورة وطال عدد من المتاجر، وهي تعتبر من أكبر زيدة سلسلة متاجر في فرنسا، 5% زيدة من متاجر معروفين نسميهم كيف كيف زيدة حسب موقع فرنسا انفو. تذرو رئيس تنفيذي للشركة على منصة إكس يقول أنه وقوع الهجوم هذا يعتبر استهداف متاع معدات حيوية لحفظ المنتجات وللإمداد الغذائي للفرنسيين، ويقول هذا أمر بالغ الخطورة وغير مسبوق وأمر غير معقول. يعتبر زيدا أن الهجوم الإلكتروني هذية استهدف حتى أحد موردي معدات التبريد التابعة لها، وهذا أثر على عمل أجهزة التبريد في عدد من المتاجر. يقول أنه الفرق أنه فما الثلاجات هذية اللي تعمل بالتنسيق مع المورد لتقييم الوضع واتخاذ زيدا التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة الشين دو فخوا اللي هي سلسلة التبريد، ونعرف أن خطورة تقلي تتقاس شين دو فخوا شنو ينجم يصير وي، وهذاك اللي خلى انه الخيار يكون هو اتلاف المواد هذية. خلينا نسمع بعضنا قيمة الخسائر اللي تكبدتها الشركة هذية.
5: انتقل الهجوم السبراني من العالم الرقمي إلى قلب المتاجر الكبرى. لم تكن المشكلة هذه المرة في أنظمة الدفع أو بيانات الزبائن، بل في الأنظمة التي تتحكم بدرجات الحرارة وتحافظ على سلامة الغذاء. في بعض المتاجر ارتفعت حرارة غرف التبريد إلى 50 درجة مئوية بعدما جرى التلاعب بأنظمة التحكم عن بعد. وبحسب صحيفة لوموند، بلغت خسائر أحد متاجر انتر مارشي المتضررة 21 ألف يورو سعر شراء المنتجات وحدها. وهكذا تحولت ثغرات تقنية في معدات يفترض أن تحافظ على الغذاء إلى خسائر فعلية للمتاجر في هجوم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
1: دونك اللي صار هو أنه المهاجمين استغلوا الوظيفة الإلكترونية المخصصة لحماية منشآت التبريد واستهدفوا إصدارات قديمة، دونك دي فيرسيون قدم من برنامج أجهزة التبريد التابعة لشركة دانفوس الدنماركية، وهذا النظام اللي تم استخدامه في عدد كبير من المتاجر الفرنسية، وهو اللي يفسر اليوم حجم الاضطرابات والأضرار الناجمة عن هذا النجوم. شجع بكم أنه اللي صار هذايا يرجع بينا للولايات المتحدة الأمريكية في قلب قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي. نفس المشكل يصير، ما كانش مشكل انقطاع تيار كهربائي، لكن تحولت الثلاجات هذية إلى أفران في شهر أود. زاد فما حتى عدد من القواعد العسكرية اللي تحثوا على نفس المشكل، يقولوا أنه النقطة المشتركة بين اللي صار في فرنسا واللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية هي أنه زوز وضعية هذوما يتعاملوا مع نفس الشركة الدنماركية، وهذا يفسر يمكن اللي صار. نسمع بعض.
6: Il y a quelques semaines, des pannes de frigo tout aussi surprenantes ont eu lieu, et pas n'importe où, au cœur des bases militaires de l'armée américaine. Les soldats de Fort Huachuca en Arizona ont d'abord cru à une simple panne. Les frigos de l'épicerie de la base, hors service, qu'il a fallu tout jeter.
7: Suite à une panne de réfrigération, n'achetez pas ces produits.
6: Mais il ne s'agissait pas d'un problème d'électricité, comme le précisent ces messages de l'armée.
7: Il n'y a pas eu de coupure de courant. Le congélateur est passé en mode dégivrage et a réchauffé toute la nourriture.
6: Comme en France, au milieu de la nuit, les frigos de l'armée se sont transformés en fours. Et ce n'est pas un cas isolé. Fin août, en quelques jours, plusieurs bases militaires ont signalé le même problème. 14, selon une journaliste d'investigation américaine. Le Pentagone nous confirme l'incident. Sans évoquer de piratage informatique, la moitié de ces bases militaires fait notamment appel à Danfoss, la même société que nos supermarchés, pour piloter les frigos à distance.
2: به هذه شركة مختصة، شوف رؤى تحس انها بيراتاج تخدم في الاطنش تفعلم الكل.
8: لا هو الانسيدان راهو فريمون خطير جدا، مش حجم الفلوس ولا حجم معناتها الغذاء اللي طيش، بقدر ما انه باين انه راهو اي جهاز كونتي لي كونيكتي او ريزو راهو يصبح معناتها باب نتاع خطر. دونك برشا ناس يمكن يستسهل يقول لك ناخذ الفريجيدير كونيكتي وناخذ كل الاجهزه ناخذها كونيكتي. سي فري حسنوا
2: في تونس لا ماناش معنيين
8: هادي، انا نعرف شكون اللي معناتها الماشينه لافي خدمها ديستانس. دونك معناتها راهو
2: هذاك نقول لك علاش ماناش معنيين. نحن ديجا نغزم معناتها في الصيف هذايا اللي تعدى معناتها قاعد قاطرين عليها الفازه مثلا على قصان الضوء تاع الفجدير درجون. دونك مترينين معنا بالعكس مستيك بتريناتنا على مثل هذه الشكل انت صح دي مغزر حاجات من جانب ايجابي تلقى فيها حاجات
8: يعجبني التفائل متاعك
2: يعطيك صحة اياد بارك الله فيك. شو اسم الشركة؟
1: دانفوس.
2: بارك الله فيك بخير كخوتنا. ايش بيع فريجيدرات هذا ولا به؟ يلا شوي اخر موعد مع جيان. نشكر ساعة للمسؤولين في الراديو، خاصة صديقنا وليد على التبريد في استوديو ممتاز جدا.
8: اللي هو ما يستعملش دنفوس.
2: اي ما يستعمل حاجات اخرى برامونتا. قول لنا اليوم يعطيك صحة صديقنا مروان. شوي اخر الاخبار مع غفران قبل غدوة في لبنان.
9: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمية وتسعين مليم أكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
10: قول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس، قول بالطبيعة فورم سبور.

0: للأربع متاع العشية.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: Tidalil, tidalil.
3: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، ودي زيس 26 وبرشا كادوات هبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
2: تدلل
4: جيون، أيام دللنا.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك أورانج.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
7: Aïd Milad MG le 143, ma yitratej. Jama Heavy, MG ou Lila, il a pris comme 5 سمارتفون S26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
9: مستمع اذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وحدة الغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان تستقبل صباح اليوم 31 مصابا إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملة قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة تابعة للمعتمدية القيروان الجنوبية. والمدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط يؤكد في تصريح لموزايك أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. والمسؤول ذاته يضيف أن أغلب المصابين سيغادرون المستشفى بعد استكمال الفحوصات، فيما يخضع أربعة منهم إلى فحوصات معمقة من بينها تصوير بجهاز أسكانير وتحاليل طبية على أن يتم إيواءهم بالمستشفى وفق نتائج الفحوصات. رئيس المدير العام لشركة السونادا عبد الحميد منجا يعلن أن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصيفة 2027 بولاية مدنينة، تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم السوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصيف المنقضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما تبعه من زيادات في استهلاك المياه والكهرباء. ومن بين هذه الإجراءات حفر بئرين بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 ملايين دينار، فضلا عن حفر 5 أبار جديدة بولاية مدنين للحد من العجز في الموازنة المائية. بعثت الجمهورية التونسية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد خلال مشاركتها أمس في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئ التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني لدى الاستقبال المؤقت للوافدين عليها. والبعثة تؤكد حرص تونس على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدراتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي، مع التأكيد على رفضها القاطع لأي عملية توطين مبطن على أراضيها. في تطورات الشأن الدولي، دفاع المدني السعودي يعلن صباح اليوم إطلاق أنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في مدينتي نجران وجيزان للتحذير من خطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية لوسائل الإعلام ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص، وذلك خلال التجمع الانتخابي في ولاية أريزونا. وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تكشف هويته يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وكانت شبكة CNN ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خطة لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل من طراز GPU-43B ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية ضد إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار تواصل مع جيان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين موزيك فام التسعة ودرجة على موزيك بما كنتوا. مرحبا بكم كالعادة، ونسوكم على طول النهار بأخبارنا بحكايتنا بالاكتواليتي، تلقاوها معنا على موزيك فام. صباحية جديدة إن شاء الله يا ربي زينا على كل مستمعينا من توا وحتى لنص النهار. هذه صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزايك FM 9 و12 دقيقة. ليه ماكم شو حدكم تخدموا؟ احنا زيدا من عش شعوركم شعوركم تخدموا في نهار جور فيري. انا فهمت الشعور من غزة الاوليد لهنا بحذينا معنا عبد الناصر وفي غزولي الغزرة وصلت الإجابة, لكن هوني لازم نبعثوا الطاقة في المستمعين نبعثوا فيهم حب العمل. فوالا اليوم الناس الكل نعرفوا انه اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء اللي تخليدا لجلاء اخر القوات الفرنسية لمدينة بنزرت اللي كان بتاريخ 15 اكتوبر 1963. بعد سنوات من النضال والتضحيات ان شاء الله ربي ديما حامي بلادنا بنساها برجلها. احنا لهنا معاكم كما قلت لكم حتى في جوغ فيغي العطل كل كل كل ديما تلقاونا موجودين وين باش تسمعنا باش تلقى هكا الصوت يلعلع وتلقانا موانسينكم في كل زمان ومكان. دوك ان شاء الله يا ربي تكونوا متوانسين بينا 9 و13 دقيقة. كان على الاخبار عنا, كان على الموسيقى عنا, اللي تحب باش تلقاه باش تسمعوا ليسونسييل تكون متونس بينا. نعطيكم الكلمة لكم انتم في موعد اول من صندوق اعجب عندكم ما تحكيه وعما تعبروا هذا المسؤول هذه التصريحات هذا الكلام وين السكر وين الفرينة اللي خلونا استعملناهم في العصيدة. فوالا في عصيدة إزجوجو مش أنا اللي قلت, المسؤول اللي قال وانتم عندكم ما تحكيوا في النقطة هذه على 71 113 013.
0: صندوق عجب.
2: ألو صباح الخير يا صندوق عجب. بالله عندي ملاحظة يا صندوق عجب لوزارة التربية على التحيين وقع في العطلة بالليل المدرسية. طب ربي جو في العطلة بتاع الشتاء اللي هي في ديسمبر مالف معها العطلة بتاع رأس العام ديريكت معناها بعد رأس العام يرجع الأمور منظمة. يا أخي خموا هما كيفاش تمشي العباد من بعد, هي العباد من بعد تصير تلم في المناسبة هذيك بتاع رأس العام تلم العائلات تعمل ديبلاسمونات وفما هكا عندها دي بروجرام العباد. تروني علاش بدلت كل عملت التحيين هذي علاش تقدم مش رجع له فانسات مثلا في كانت الأمور ماشي. خي احنا ديما الحاجة الماشي مبدلوها بحاجة مش ماشية. العجب لي بارون, العجب التليند, العجب الناس الكل, العجب جماعة السياحة, العجب اللي تعالوا اتلم, العجب حد شيء بربي فسترون علاش عملتوا وكا وكا.
3: يا أخويا رفيق بالله بلغ رسالتي لأختي جيهان. يا أختي جيهان أنت عاوتنا كل ما إنسان مواطن تونسي حد يسأل على حاجة يبلغها لأخته جيهان وأخته جيهان مين تسأل عليه وتسقس عليه بربي. ثم هي حاجة اسمها المنحة المدرسية للعائلات المعزة والتو ما عندناش عليها حتى معلومة والكلام ده قريب يصلعوا وما فهم عليها حتى معلومة وما تمتعناش بها. راهي خاصة بالعائلات المعززة بربي اسألنا عليها يا أختي جيهان.
4: ألو صباح الخير يا صندوق عجب. أنا سمعت جيهان تحكي على السوام يلزمها أفيشي والله والله والله أكيد منها ديما زازان نشي من عنده كذا نحس البوا والفلوس مش كيف كيف عندي ميزان الحقيقة نوزن مرة قلت خليني نوزن نلقاه زيدني 7 ولا 8 ألف فرنك.
5: ألو عسلامة مزيك, عسلامة مدام جيهان. بربي أنا نسمع فيك تحكي مع السيد على الفرينة وعلى السكر. قالك الفرينة مشيت في العصيدة تعلمولت شفت كيفاش بربي يزي وأمان. الفرينة المدعمة راهي ماشية للباتشيريات الكبار, السكر المدعم راهو ماشي للباتشيريات الكبار, الزيت المدعم راهو ماشي للرستوران واللي يعملوا في المقروض واللي يعملوا في البيعات هذيك الكل, وراهو المواطن التونسي غير مستنفع بالمواد المدعمة. وفي الكلام واللي عنده كلام يتكلم.
6: والله أنا عندي ملاحظة نحب نسوقها ونحب نعرف تفسير لها ويخرج مسؤول في أي إدارة ويقنعني بالجواب نتاع من 12 إلى 12 ونص. كمية الكراهة اللي واقفة قدام الليسيات والمعاهد والمدارس أنا نحب نتساءل الأولياء هذوكم الكل اللي جاوا باش يهزوا أولادهم أخي كلهم قاعدين في الدار ما يخدموش. أنا أقول لك 80% مغادرين العمل, موافقين مغادرين العمل 80% منهم. وين رؤساء المصالح؟ وين المديرين؟ مش على خاطر ولدك تسيب مصالح الناس, أين المسؤول المباشر باش يحاسبه؟
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
8: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: بعدنا مايز واي على موزيكا فام 9:24 دقيقة. معاكم على موزيكا فام، تحية لكل مستمعينا. شميسة اليوم مش تتواصل الجمعة كاملة، قاعدين نشوفوا في تقلبات جوية في عديد البلدان، كما شفنا في ليبيا أمطار وفيضانات، في تركيا زادة كيف في تركيا معناها فيضانات كبيرة، شوارع غارقة، هذه كل هي التغيرات الجوية. ولا بتدخل شتاء يوم على بكري، إن شاء الله يا ربي احنا تصبنا هكا مطيرة بيه، قديش بتوحشينا. من المعهد الوطني رصد الجو يعطينا أكثر تفاصيل على طقسنا سي سليم بن ميلاد. صباح الخيرات سليم، مرحبا بيك.
1: صباح الخير سي هان، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: اسمع، كي شفتك الامطار وكل هكا في قلبك قلبك قلبك ما قلتش يا ربي مصاب شويه منها عنا في بلادنا توا، مش توحشنا مطره؟
1: هو صحيح، ربي ديما نقول ربي يرحمنا بالصلاة نافع وين صب تنفع، اما ان شاء الله بلا اضرار.
0: ان شاء الله يا ربي. اي بيان سور، لا بيان سور. قل لي الطقس توا على الربيع؟
1: صحيح، نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، بينما الصباح ظهر شوية ضباب محلي، ضباب بجهة باجة، وانخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 3000 متر، بينما بعد مع انقشاع ضباب الضيق يكون سحب عابر على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تقع في نفس المستويات، وتتراوح اليوم بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية بقليل. بالنسبة
0: تفضل.
1: بالنسبة للخضوة كيف الطقس مازال في استقرار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، هذا نتيجة تحول التيارات من القطاع الجنوبي، بينما بداية نهار السبت العشية ثم منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل مناطق بقية مناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، مش بتكون كمية كبيرة، بتكون كمية ضعيفة في المتوسط. إن شاء الله بشير الأمطار هذه تحل الباب للأمطار الأخرين. إن شاء الله،
0: إن شاء الله جمعة جاية معناها نجمو ننتظروا أمطار جمعة جاية
1: ان شاء الله. ان شاء الله فما بشير، فما في الافق المدى المتوسط فما امطار، ان شاء الله ربي كيما يقولوا ربي يثبتها، وان شاء الله الامطار تكون امطار الخير
0: ان شاء الله. معناها من هون الويكاند باش تطيح درجات الحراره على الدرجات المرتفعه على المعدل العادي.
1: هو اليوم نسجل 27 درجة، غدا نسجل 29 درجة، بينما نهار السبت والأحد فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة، ترجع المعدلات العادية في حدود 25 درجة. بداية من الأسبوع، بداية الأسبوع القادم فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة. إن شاء الله فما بشير الأغيض النافع في الأمطار في الأفق. إن شاء الله ربي ثبت أقوله.
0: إن شاء الله، يعطيك ألف صحة سي سليم بن ميلاد، تحية ليك ومن خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: هذه هي اللي توانا احنا نشوليه، وكلمة في البالونس هاي سخنة هاي برد هاي نسمة هاي زادت طلع درجات الحرارة لهبط درجات الحرارة، انخفاض ملحوظ انخفاض طفيف، دونك باش نقعدوا هكا البيريود هذي. على هذا اللطف عليكم باش نبداو نحكيو أكثر على الجريب اللي باش تبدا تظهر، وكما سبقنا وقلنا لكم انه فوالا فاكسان الجريب باش يكون متوفر من هوني لآخر أكتوبر، نجمو نرجعو لكم توا بأكثر التفاصيل، الكميات، الأسعار، وعليش وخر الفاكسان مستنسين قبل بدنا نحكي عليه ويكون متوفر. تفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية على مزيكا فم.
2: صباح الناس كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار.

0: وبالفعل جينا اليوم الصباح تقريبا الساعة 6 الصباح ثم حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان تعرضت للانقلاب في مفترق طريق الحزامية غرب مدينة القيروان. الحافلة كانت قادمة من معتمدية الشبيكة وجايبة 31 عامل كانت متجهة بهم نحو مصنع منتصب في منطقة رقادة اللي تابعة القيروان الجنوبية على مستوى المفترق في طريق الحزامية. تعرضت انقلاب أصيب بالضبط 31 عامل الموجودين في الحافلة تم نقلهم بواسطة سيارات الحماية المدنية بعد الحادث وسيارات الإسعاف. تم نقلهم من الوحدة الغالبة بالاختصاصات الجراحية اللي تابعة مستشفى الجامعي ابن الجزار. الحقيقة حسب ما كنا على عين المكان وأكدنا المدير الجهوي للصحة وكانت حتى الفرق الطبية متجندين للعلاج المصابين 31 هم الحقيقة 27 منهم الحمد لله شي غادروا المستشفى ودو يغادروا المستشفى وكانت مجرد جروح خفيفة وردود والأربعة عندهم إصابات ما ماهيش اختيرة برشا لكن يش يتم إيواهم بالوحدة الغالبة الاختصاصات الجراحية باش يتعرف يعني توقع فحوصات وتصوير طبي ومتابعة إضافية. كانت المسؤولين موجودين على عين مكان كان ولي الجهة كان معتمد القيروان الجنوبي المدير الجهوي للصحة الجادة موجود منذ الحادث. كانت الأولياء والعائلات في نتاع المصابين موجودين بالمستشفى الاثمانين على الحالة الصحية نتاعهم والحمد لله أبدوا يغادروا المستشفى. هذه الوضعية اللي كنا موجودين نقلنا حتى المكان الحادث وين تعرض المكان الحادث في طريق الحزامية جينا بالفعل هذا من ساعة والرجال اللي كاد الحادث والكاد الحين كانوا ماشيين يخدموا على روحهم لكن للأسف تعرضوا للحادث المرور. كنا جينا أثار نتاع البقايا نتاع فطوراتهم موجودة في المكان الحادث.
1: يعطيك صحة خليفة حمد الله عليهم لباس والعقبة للأربعة زادة كيف كما سمعتوا بدأوا يغادروا المستشفى فيهم اللي إصابات خفيفة وفيهم اللي أربعة يطلبوا الإيواء في المستشفى حمد الله عليهم. هذوما فيما يخص الحادث اللي صار اليوم في القروان استمتع صباح 31 اتصابوا عملة في الحادث هذايا. حمد الله عليهم لباس 9:41 دقيقة على موزيك فم
2: صباح الناس

0: العشرة غربة وعربو زي كفاية بتسمعوا معنا في سباح ناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: الأخبار تلقاها معنا على موزيكا فام. إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا دونك معاكم حتى لنص النهار. باش نبداو نحكي على تلقيح الجريب, ولأنه عادة ما نبداو نحكي على حملة تلقيح الجريب ابتداء من 17 أكتوبر إسنا حسينا وخنا بأيامات, وهذه مش منا لوميس. منظمة الصحة العالمية دخلت علاش شنو اللي تغير, يقول قايل من تلقيح عم ناول التلقيح إسنا أبار السعر, لأنه أي بشرة هذا ما جيبا نحكيه على حاجة زادت لأنا مش نحكي لكم على التلقيح اللي انخفض سعره حتى مقارنة بعم ناول وشو اللي تبدل فيه. والمواطن اللي يسأل هوني اليوم يقول لك ملا التلقيح متاع عم ناول علاش ما بداولنيش بيهم إسناء مثلا, فرضنا لو أنا حبيت نلقح قبل الحملة, يقول قايل قعدوشي من عم ناول مثلا لفاكسان علاش ما بداوش بيهم. هذا الكل بش تجاوبنا عليه ضيفتي الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة مدام ثريا نايفر. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار والخيرات وصباح الخير للتوانسة الكل وتونس الحبيبة في ذكرى 63 العيد جلاء لتونس.
0: مرحبا بيك مدام. حملة التلقيح مدام ثريا عادة ما نبدو نحكيو علينا وانت على بكري اقبل, لكن المرة هذه بتنطلق نهار 27 أكتوبر 10 أيام على العادة, معناها كانت 17 وليت 27. شو سبب التأخير؟
2: بوه هو راه نعرفوا اللي الفاكسان تاع الجريب ثم لي ريكومونداسيون للعالم كل تبع الريكومونداسيون تاع الاو ام اس اسمي نعرفوا كل 6 شهور يتلقاو ويعملوا لي ريغيرش نتاعهم. دونك ما عادش ولاو 4 طفرات ولاو 3 طفرات, معناها ما عادش كوادريفالون ولاو تريفالونس. هذيك علاش يفسر اللي السوق هبط فهمت, ولا كانت ما بين 23 و24 على خاطر ثم فترة نقصت. علاش وخرنا؟ على خاطر برمي اللي روجيرش ولي داتا اللي تعملهم لأميس فاق تم ان فاريون عام ناول يدور برشا اللي هو الفاريون كا. دونك عطات لي ريكومونداسيون نتاعها لي لابوغاتوار لي سون تلقيح اللي لازم يكون موجود سنين في التلقيح نتاع السنين. هذيك علاش تصنيع التلقيح وخر شويه مع لي لابوغاتوار. دونك وخرنا شويه مش برشا مش حاجه كبيره.
0: مش برشا
2: خاطر من جوست نحب نذكر اللي البيك راهو نتاع الجريب في تونس عملناو وفات في جانفي وتعملناو سيتي في فيفري. دونك مازال عندنا الوقت اذا كان توا نحاولوا نلقحوا على بكري. نحب نذكر اللي راهو تلقيح ميخ والمفعول نتاعو كان في 4-9 جمعات, ما نخليوش احنا اخر وقت.
0: واضح. دونك هذا اللي فسر انه اسنا حتى سعر التلقيح معناها انقص من اللي كان عاملينه لزول 38 دينار
2: اسنا ولا ما بين 23 و24 ثم الباكس الجديد وثم الانتي الباك الزوز كيف كيف. اما ديما تونس تاخو من زوز مخابر اشتر بشتر باش تحاول ما قدر الله ثم مخبر عنده اكسيدون ما نجمش يصنع ولا حاجه, ديما عندنا مخبر ينجم يغطي الكونتيتي كامله.
0: وقداش الكونتيتي؟ قداش من جرعه دم توفيرها؟
2: 280 جرعات يكونوا باش يقع توفيرهم في تونس ديما كل عام
0: كما كل عام. ويقول قايل كل عام قاعدين نستوفيو في جرعات كل معناها عم نقولوا فيناهم 280.
2: لا ما وفيناهمش يقعدوا وأما ما نجموش نستعملوهم.
0: قداش يقعدوا تقريب منهم؟
2: يقعدوا ما نجمش نقول
0: بالضبط. في الشطر 20% قداش
2: تقريبا؟ 20% يقعدوا
0: 20% اي علي ما نستعملوهمش للعام اللي بعد.
2: ما نجموش نستعملوهم خاطر الفترات اللي موجوده الفاريون التيب دو فيروس اللي موجود غادي ما عادش فعال. خاطر انت كي كنشوف الفاكسين جديد كي تشوف الواحد يقول لك هذايا حدو الماي 2000 وكل عام هذاك 2025 ما عادش 2026 دونك ما عادش نجم نستعملو جينتر التيب تاع الفيروس اللي غادي ما عادش مطابقة المواصفات نتاع السنة والطفرات تبدلوا. دونك ما عادش نجم نستعملهم. أما الدولة التونسية الفارماسيون تخامش جينيرالمون مش خاسرة فيهم لي لابوغاتوار يعاود ياخذهم. دونك ما نخلصوا كان البارتي
0: اللي يستعملوها الباقي ترجع. اليوم اللي سمع فينا اللقاح باش يكون متوفر في الابتداء ب 27 أكتوبر في الصيدليات الخاصة والمراكز الصحية العمومية
2: أي كالعادة
0: كالعادة.
2: بالنسبة للمراكز الصحية العمومية يلقحوا كان إجماع لفوق 65 سنة وعندهم الأمراض المزمنة. في الصيدليات الخاصة الناس الكل تنجم تلقح
0: بوصفة طبية. سؤال؟
2: لا، ما غير وصفة طبية. الفاكسي جريب ما غير وصفة طبية، تمشي تطلب وتلقح. حاجة أخرى نحب نأكد عليها، شكون أكثر عبد يلزم يلقحوا؟ اللي فوق 65 سنة وعندهم الأمراض المزمنة، اللي تحت 65 سنة أما عندهم أمراض مزمنة، المرأة الحامل في مشكلة عكس اللي قاعد يدور باش تحمي روحها وتحمي صغيرة لازمها تلقح. اللي جينيرالمون صغار اللي فوق 6 أشهر تحت 6 أشهر لا. الصغار شكون اللي لخص اللي لقح؟ اللي عنده الأمراض المزمنة، وإلا جماعة اللي المدرسين اللي يخدموا في الكريش، خاطر العدوى نتاع الفاكسي غريب راهي تصير ما بين الصغار أكثر كونتريرمون لغريب أكثر من الكبار، ونجم هو يكون ما عندوش سمتوماتيك ما عندوش لسيني اما ينقل العدوى اذا كان عنده ممات ولا عليه 20 معاه في الدار. اللي يعيشوا معاه اولاد صغار اقل من 6 شهور وهما يخدموا البرا تم غيفك تجيبوا الفيروس للولاد الصغار اللي تقهمين ما عندها ولد ولد ولد ولا حاجه، كيف كيف كلهم يلزم يلقوا باش يحميوا الوليدات نتاعنا.
0: بدنا نحكيوا على الحمايه، هل تلقيح الجريب سنه معناها عاده يقول قايل يحمينا بنسبة 100% من الإصابة؟ ما فهمش كون يقول لك انك عملت فاكسين الجريب اي بورتون مرضت بعد جربت.
2: لا، ينجم يكون مخيش الجريب خلاص هو وحتى كان تجيك باش تجيك خفيفة
0: باش تقلل لك الأعراض
2: الأعراض. كي نرجع ريكومونداسيون تاع الاوميش تقول لك راهو في العالم قديش من واحد يمرض بالجريب في معناها كي نعملوا داتا يمرضوا ما بين 3 و5 ملايين يمرضوا معناها بالجريب سيفير معناها ياخذوا قويه، ومنهم ما بين 290,000 650,000 دي سي لي ادي تروب ريسبيراتوار. معناها انت كي ما تعملش الفاكسان تاع وتجيك الجريب قوية دونك عندك ليك 20% باش لو تفقد توفر عاود تقول الأعمار بيد الله. مي نحكيو علميا و بلغة الأرقام معناها ما نستهنوش بها معناها فهمت. أما تنجم تحميك تجيك خفيفة وتنجم حتى ما تفيق بها تخلاوي.
0: مرضت بالجريب بعد المرضى نجم نمشي نعمل فاكسان؟ ولا يقول خاطر برشا يقول لك لا انا تو نعمل مناعه نكتسب مناعه الجريب سي جربت مره كهو
2: ما تعرفش اسكو بالحق خذ جريب ولا دونك احنا معليش نخليو روحنا حكي علاش نتصور هكا على 27 اكتوبر
0: موجودين
2: في الفارماسيات يقول حومه تلقى فارماسي علاش نخلي روحي حتى للنمر ونخلص تاني ونفلل ونجي نعملو كومبليكاسيون علاش نوصلو غادي نمشيو نعملو فاكسان. وحاجه اخرى نحب ناكد عليها هذا السنة البلاتفورم تاع الايفاكس تاع وزاره الصحه حاطط على ذمه المراكز الصحيه وعلى ذمه الصيدليات بلاتفورم معناها ليكي كارني هذاك اللي مقصود من اللي احنا صغار نقيدوا فيه الفاكسان نحا ولا كل شيء ديجيتال معناها حتى صغيرات ولاو نقيدوا فاكسيناسيون تاعنا على الايفاكس. كيف كيف الفاكس جديد كي تمشي تلقح عند الصيدلي بتاعك يعني يلقح لك تعطيه يا اما الكود بتاعك هذاك بتاع الفاكسان والا اذا كان ما نسيته ولا ما تعرفوش تعطيه نمره بطاقه تعريف يعطيك يخرج لك ويقيد لي انت لقحت على البلاتفورم. تعرفش على الدنيا نهار اخر حتى تمشي تعمل عمره تعمل حاجه ولا باش تسافر لبلاصه يطلبوا منك تلقاها موجوده مش ما تلقى حتى تراس دونك ما فيها باس ان ناخذوا لابيتود باش نقيدوا لي فاكسيناسيون تاعنا في البلاتفورم ايفاكس اللي موجوده في صيدليه الكل.
0: ميرسي بوكو مدام سوريا نايفر يعطيك صحه نهارك زين. شكرا ليك. الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله متوفرين تلقيح الجريب فاكسان الجريب شبدوا متوفرين كما سمعتوا في المراكز الصحيه العموميه وفي الصيدليات الخاصه كيف ابتداء من 27 اكتوبر 23 و 24 دينار هذوما الاسعار طاحت مقارنه بعامنا واللي كان في 38 دينار 280 الف جرعه وسنه وخرنا مش احنا سبب اما بسببهم مش توخيره و10 ايام حكايه فرا فهم شكون مواطن اصلا ما فيقش بيه التوخير لا ماهيش حاجه كلي دو بروميير نيسيسيتي لا ما لانه احنا عاده ما ديما في 17 اكتوبر هكا نبداو نسالوا عليها وتقولنا هوني لانه فوالا مش منا هذا من التصنيع اللي وخر بتدخل بالOMS المنظمة الصحة العالمية اللي شافت انه ما عادش فما 4 طفرات كيما عم نولي وثلاثة طفرات وهذا سبب اللي نقص في سعر الفاكسان. مرحبا بكل مستمعينا نكملوا معنا حتى نص النهار.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: لازم عاد لازم هذي عادتنا ولا تقطع لنا عادة كما كن نهار خميس الموعد في ساعة ثانية مع أم كلثوم. وبيسور قصيدة كما هذي ما نجموش ما نحكيوش عليها الأطليل اللي كانت من كلمات الشاعر والطبيب المصري إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي اللي كتب القصيدة هذي ومدها لكن توفى وما سمعش القصيدة كي غنيتها أم كلثوم لأنه غنيتها بعد 13 سنة وقت لحنها لها رياض السنباطي. وأول ما غنيتها كانت في حفلة في القاهرة بتاريخ 7 أبريل 1966. من خليكم مع أم كلثوم في الأطليل سيف في الأخبار ورجعين
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم. هذه البرامج الشتوية على موزايك فام برامج نجحت تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى سباح أمين جارة سباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الكلافات. وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعي بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.
2: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
3: أنا وهيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
2: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
3: حبوا عرس تاع أكابر
2: محمد صابر الوسلاتي
4: تورناتا صالي تورناتا سوتي
2: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود جليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM.
5: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال سنة 2026 مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في شهر أكتوبر الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال سنة 2027 مقابل 1.6% سابقا. وتعكس هذه المراجعة تحسنا في التوقعات الاقتصادية لتونس، لكن تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية. عرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية محور جلسة عمل بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني وبحضور والي بن عروس عبد الحميد بقديدة. ووفق بلاغ لوزارة الصحة سيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة والطب النووي ورعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجال الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجيات الصحية المستقبلية. تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر 2026 وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 أكتوبر وفق ما نشرته الجمعية التونسي. ويأتي هذا القرار استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري، والتي أظهرت أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. في تطورات الشأن الدولية، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن منذ قليل اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. وختاما، السلطات الروسية تفيد بأن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف اليوم مصفاة نفط في منطقة ريزان الروسية جنوب شرق موسكو، مما أدى إلى اندلاع حريقة. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصاف التكرير الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الله على أم كلثوم. سمحونا كهو خلينا لكم المقطع مطول الأم كلثوم نرجع لأرض الواقع وكل عادة بوان مارشي كما كل يوم لقيت ذي نبدأ ساعتنا الثانية بدورة في المارشي كل مرة موجودين في سوق من الأسواق الأسبوعية ولا البلدية دوك في كامل تراب الجمهورية وزيد نوصل لكم السوق مش كان بصوتك أو مش من خلال مراسلين يعطيكم الأسعار زيد كيف كيف فيديوهات القيمة قاعدين توا تشوفوهم على الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. فاطمة صباح الخير.
1: الله الله خلينا نقولك
0: نسمع لأم كلثوم حتنتي
1: المسرة اللي قالتها أم كلثوم
0: فإن الحظ فإن الحظ شاف هذه كي جيت نحلو عليك الكتاب
1: تحية ليك جهان تحية كل يسمعوا فينا. نحن اليوم مشينا لسوق الزهرة تحية الكل يسمعوا فينا في الزهرة مشينا للسوق خذينا الأسوام الموجودة
0: خذينا
1: ما شاء الله ما شاء الله حتى فما سيكولاسيون حتى كي تمشي للسوق الغاديكا في سنية يعني معبية الدنيا الغاديكا لقينا الشنوة موجودة على 6500 كما نلقاها على 5 دينارات العنب مزين موجود على اي 8800 العوينه هي اللي طايح سومها يتسمى جهان على قبل قداش نلقاوها نلقاو اي ليه لقيناها على 4 دينارات التفاح موجود على 5 دينارات لانزال زاد جهاني نلقاوه طالع طايح ديما كنقول لك طايح سومه راهو عالي
0: مقارب الفوالا ريتو لينا نحكيو على 4000 ونقولوا طايح سومه غلا
1: اي على خاطر وصلنا نلقاوهم 10000 11 دينار اليوم نلقاو 4000
0: وصل حتى فات 15
1: لانزال تتفكرش رمزاز قديش لقيناه من الأسوام على خاطر أنا اليوم لقيت 4800 لانزاز في سوق الزهرة
0: يتسمى
1: طايح على السوام اللي قاعدين نلقاو فيها. الميدالينة موجودة على 3500 التونسون على 2500 الدقلة أنواع وشكل يعني كما نلقاوها على 11 دينار نلقاوها على 8000 نلقاوها على 9 دينارات ونلقاوها زادة على 6500 هوني على الفراك جهينا نكملوا دورتنا. فما الصلاطة الكعبة على دينار ربطة لبصل على 2500 الخرشف نحكيه بالكعبة هونية على 2000 السفنارية 3 دينارات الطماطم الكيلو على 2600 المسكي نلقاوها على 2000 كيما لقينا زيد الفلفل الحلو مش نفس السوم المسكي على 2000 لكن الفلفل الحلو راني نلقاها على 3200 كيما لقيتو زيد على 3800 البسبيت موجود على 3 دينارات كيما فما على 3500 البيتنجانة على 3500 فما البصل هوني على 2000 مانيش نحكي على الربطة هي 2500 لكن البصل اللي تشريه انت بالكيلو كالمكعب هذيك على 2000 فما ولد الجمرة الكيلو على 3500 فما القرع الأحمر على دينار 500 القرع الأخضر على 2000 اللف جهان موجود يعني اللف موجود القطة هو على 2000 اللوبيا الخضراء على 8000 ولقينا البسبيس اللي نلقاوها على 2500 نكملوا دورتنا. نحن حاليا مازلنا في السوق نلقاو الثوم الأحمر على 11 دينار فما الرند أسوام هون الرند مش الشايح جهان راهو الحي كما نقولوا فما 2500 كما نلقاوها على 2000 الروز لقيتو صبا عندي عليه مدة الروز الصبة اليوم نلقاها على 5 دينارات الروز الصبة العدس على 5 دينارات الفول موجود على 4 دينارات الحمص على 8 دينارات الفول العربي على 7 دينارات وفما الدرع البلدي اللي هو ماهوش مرحي أنا خاطر فسر لي اللي هو الدرع أنت بشترحيه وحدك نلقاها على 5 دينارات والعظم العربي نلقاها على 2500 قاعدة اللوج الحقيقة في حويت نلقات شي الحويتة في السوق ما ينصبوا هما زادة في السوق لقيت حويت لقيت زوز أنواع متاع حوت أكاها والتريليا موجودة على 10 دينارات والكروفيت موجودة على 24.800
0: يعني تكسرها
1: أي ليلي مازلت عادة مش نكملوا نمشيوا
0: لحوما متاع السوق
1: اي لقينا كرومة العلوش موجوده على 45 دينار لقينا جمان عجول على 44 دينار صدر عجول على 32.800 لقيت الهبره على 50 دينار فما علوش حليب على 52.800 وقص عجول اللي أنا لفتقة ما فهمتهاش. قص عجول هكا مكتوبة على 32 و800. كملنا دورتنا مشينا وشفنا الدجاج موجود. مشيت لزوز حوين تراهو الجين متاع الدجاج. فما دجاج عامل برومو
0: 7900.
1: إذا يأتي بلا سارة وكيما عامل 7900 دجاج الكيلو. فما زادة الاسكالوب على 17900. مشينا لبلاصة أخرى في الزهرة لقيت الدجاج على 8950. لقينا أصخاض الدجاج على 14500. ونكمل مع ستيك اللي نلقاه زادة جهين على 18700.
0: ميرسي بوكو، يعطيك صحة. محلية دورة معاك فاطمة، خرجنا من جو سيديو حسنا روحنا ندوره معاك في المرشي في سوق الزهرة اليوم. هزينكم 10:20.

0: هذه إليسا على موزيك كافي. مرحبا بكل مستمعينا. قاعدين نتبعوا في التحركات الاحتجاجية اللي قاعدة صايرة في فرنسا توليها أكثر من جمعة، واللي قاعدين يستناو في الآخر الجمعة ذي يقول لك فما توا العطلة، فماشي ما تنقص هالاحتجاجات من الطلبة والتلامذة، واليوم نضموا لهم مديري المدارس. ناخذوا أكثر التفاصيل من عند زميلنا الإعلامي من قناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق.
1: مرحبا جيهان، أهلا وسهلا.
0: وكل هار يقولوا تو تتحسن الأمور إلا ولنو تصير بالعكس، معناها ما زالت الاحتجاجات متواصلة، وعلى أمل إنه من هوني لآخر الجمعة مع العطلة في فرنسا فمشي ما تريد شوية الحركة.
1: الشيء الوحيد اللي تحسن في فرنسا هو الطقس، طقس ولا باهي وارتفع درجات الحرارة. أما الطقس فما حد شيء. شوف المديرين يقول لك شنو، المدير عنده الحق إنه حتى هو يدخل في الحركة. يقول لك عندي سنوات وأنا ننظر في الحكومة بأنه هذه الإمكانيات ناقصة، هذه كذا، ولا حياة لمن تنادي. جاءوا التلامذة وجاءوا الطلاب داوا يطالبوا ولا توا الاستجابة من طرف الحكومة، باهي حتى احنا ندخلوا في الحركة الاحتجاجية هذه. دخلوا أولياء التلاميذ في الحركة أول أمس، دخلوا الأساتذة نفس الشيء ويطالبوا الآن بزيادات. الآن دور المدير، أنا مسؤول على مدرسة، كل مرة نبعث رسالة نقول راه ناقص كذا ناقص كذا، حتى واحد نسمعني. وبالتالي هي توكي في الحكاية ولات بالاحتجاج. هي حتى احنا وفما مدارس اليوم قاعدة مفكرة في في في فرنسا احتجاجا، لأن المدير قرر أنه ما يفتحش المدرسة. أولا لأن العديد منهم تعرضوا لعمل عنف، هذه حاجة صارت في الفترة الأخيرة. لسادة كيف فما شكون اللي تعرض للعنف من طرف التلاميذ؟ انت تبعت حتى انت حكاية توباني واللي دخل مكحلة وضرب المدير
0: والمعلمة.
1: وبالتالي الأمور ما زالت بعض المدارس مسكرة، الكل ينتظروا توا نهار السبت، لأنه نهار السبت ولا باش يكون يوم صعيب برشا لقوات الأمن وللحكومة عموما، لأنه ماهوش باش يعرفوا كيفاش باش تصير. لأن تعرف أنت تذكر كي صار سترة الصفراء، تذكر شنو صار في المحلات التجارية في الشانزليزي. وتوا الخوف الآخر هو أن المزارعين ينضموا لسترة الصفراء، لأن المزارعين اليوم الحكومة حاملة اجتماع خاصة بالزراعة، باش إذا كان هبط تصور أنت مزارع يهبط لك بالتراكتور وسترة الصفراء مش عارف شنو يعطوا تلامذة وطلاب وأساتذة وأولياء، باش تولي مشكلة. فما مخاوف حقيقية أنه نهار 17 باش يكون نهار صعيب برشا بالنسبة لقوات الأمن، بالنسبة للحركة في معظم المدن، خاصة وأن هي تعبة شاملة وعامة، والعنوان نتاعها هو الاحتجاج على غلاء المعيشة. والناس كل معنيين بالدار هذه، لأن الناس كلها عايشينهم، أنا مش حاجة جديدة. غلاء المعيشة في فرنسا، أي واحد جاء 10 سنين قبل فرنسا ورجع بعد 10 سنين شاف اللي كونه الأمور تغيرت وماشية وهي وطالعة، مش ماشية وهي هابطة. معنا
0: سي توفيق بداوك معنا، خلينا نحكي زاد كيف على الملايين الأوروات اليوم، مش نحكي على احتجاج، ما مش نحكي على الخسائر اللي صارت واللي تعرضت لها فرنسا في الليلة الفاصلة بين 11 و 12 أكتوبر. هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف ثلاجات ومجمدات مئات المغازات الكبرى. هوني معناها حجم الهجوم هذايا، الناس تحكي على مئات من المغازات المتضرة. قديش وصل العدد حسب آخر معطيات أكثر السلاسل اللي تضرت، وكيفاش صارت العملية وعليش المغازات معناها؟
1: شوف، هي ولات موضة، ما تعرف انت الذكاء الاصطناعي من يكون ايجابي ولكن نجم يكون سلبي. تستخدمه حتى انه باش تاخذ ليدونتيفيون نتاع مركز تجاري ولا نتاع بنكة ولا نتاع حتى مؤسسه صغيره او مؤسسه كبيره، ولات مشكله. شوف العدد الان وصل تقريبا 500 محل تجاري اللي تاثروا بالعمليه هذه، واللي الكل تقريبا الثلاجات نتاعهم ضرت. علاش؟ خاطر اولا الثلاجات هذه قديمه إذا ما تنجمش تبعها عن بعد، وبالتالي ركبوا لها السيستم تاع انترنت باش ينجم. تعرف انت محل تجاري يسكر 8 تاع الليل، انت لازم تتابع البضائع اللي عندك هذه، وما يلزمهاش تتهلك لازم تتبعها، تتبع انه ثلاجة في درجة الحرارة ما تكونش اكثر من 4 درجات، تكون 3-2 درجة باش تقعد المادة هذيك تقعد طازجة ما تتهلكش يعني. هذه مشكلة. وبالتالي الان اصبحت الامكانية انك تدخل للمنظومة وتسيطر عليها وتتصرف فيها وتسكرها وتحلها، كما تعرف كما الكاميرا متاع المراقبة. الكاميرا متاع المراقبة تستخدم فيها الانترنت، اي واحد ينجم قرص، اي واحد متخصص في القرصنة ينجم بالضبط. وهذه ولات مشكلة كبيرة. الشركة اللي مصنعة خاصة هي الثلاجات من نوع دانفوس اللي في الدنمارك تقول لك لا، هذوما ناس استخدموا معدات قديمة ما جدوهاش. علاش؟ خطر الميزاجور في المعدات القديمة ما كانتش موجودة. الوقت توك عندك الايفون ديما تعمل ميزاجور كل 20 يوم 30 يوم، يقول لك اعمل ميزاجور. ميزاجور باش يحاولوا يتجنبوا الحالات هذه، ولكن رغم ذلك ما تنجمش. شوف جيان، احنا اكتشفنا حاجة توا، تذكر انت في الكورونا وانت بهدلتني في الكورونا كل يوم في الكورونا كورونا، اكتشفنا انه من غير الصين ما عندنا لا ماسك ولا عندنا دوليبرال هكا ولا تو اكتشفنا انه من غير امريكا لا عندنا الايفون ولا عندنا ماك ولا عندنا حتى شيء. ما نحن مستهلكين. والغريب في الامر وانه السيستم الان هو ولت القرصنة هذه ولت وظيفة يعني خاصة عند الشباب، انه يبعث لك ايميل على اساس انه انت بيزمك تدفع الضرائب. شوفوا انت تشوفوا بالضبط، ولكن بالذكاء الاصطناعي يعمل لك نفس النموذج اللي عندك انت. ايش في باش تضغط على اللوحه على الرابط خذ الايدنتيفيون تاعك، خذ الايدنتيفيون تاعك يتصرف لك في حسابك المصرفي، يتصرف لك في كل ما عندك انت خاص يصبح يتصرف فيه. ولت مشكله، معناها مشكله كبيره، لان انت هذا السيستم هذا نتاع الاي كلاود تعرف انت تحكيها اليوم بعد 50 عام ينجم يطلعها لك. انت شفت مع برديلا وقلي عمره 14 عام عمل التصريحات ضد اليهود، طلع كلمه متى طلعت لهم كل الاتصالات اللي صارت مع جماعات اللي كان هو عمره 14 و 15 عام. معناها كل شيء مبرمج، انت عندك بطاقة ائتمان يعرفوك وين مشيت المستير، مشيت السوسة، مشيت الصفاقس، مشيت الجابس، مشيت الجربة، عارفين كل مشيت كل شيء مراقب بدون قوات شرطة، كله عن بعد وكله مسجل عند عمنا سام.
0: التحقيق اليوم من نيابة العمومية في باريس كلفت مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية للتحقيق، تواصلت لحد الآن لشنو؟ معناها هل تم تحديد مصدر الهجمات؟ هوية الملاية
1: صعيب انك
0: لا حتى شكون وراء الهجوم هذا، حتى شيء
1: حتى الان مازال ما فماش حتى الان. هو بيني وبينك هو اللوفر سرقوه وتو ما لقاوش كون سرقوه،
0: لا لقاو شكون سرقوا، لا لقاو المجوهرات
1: ولا لقاو المجوهرات، وبالتالي الامور مش بسهوله نتصوروها.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الف صحه.
1: مرحبا،
0: شكرا لك سي توفيق مجيد الزميل الاعلامي، شكرا لك بقناه فرانس 24 على تدخلك معنا.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر، وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتيكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: بيكم على موزيك فام لحديش غربة تسمعوا معنا ومزيدا معكم للنص نهار هذي صباح نعس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار إن شاء الله تلقاها معنا. مرحبا بكل مستمعينا. دونكوني باش نتوجهوا مساج للتونسي اللي ناوي على عمرة. شو نقول لك؟ نقول لك أنا قبل ما تخلص العمرة رد بالك وضمن حقوقك الكل باش تتعديلك. قولنا عمرة بيا بلا مفاجآت. هذا اللي وصاوها زاد كيف كيف الجامعة التونسية لوكالة الأسفار ولا السياحة. هاتوا تفهموا التفاصيل مع ضيفي سي زياد فلفول أمين مال الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. نورتنا سي زياد، مرحبا بيك.
2: مرحبا، صباح النور مدام جيهان.
0: نهارك زين سي زياد. كانت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أصدرت بلاغ بعد اجتماع لجنة العمرة ادعت فيه وكالة الأسفار لضرورة إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المواطنين، تكثيف الإحاطة بالمعتمرين، تحصيل التنسيق مع شركات الطيران. دونك نحب نفهم البلاغ هذا بعد الاجتماع اللي صار، أهم النقاط اللي ناقشتوها، الرسائل الأساسية اللي تحبوا توصلوها لوكالات الأسفار والمعتمرين، وبعد باش نحكيو ونركزوا على عقد المعتمر.
2: أكيد احنا تم عقد اجتماع لجنة العمرة مقر الجامعة التونسية لوكالة الأسفار وبحضور عدد كبير من وكالة الأسفار المعتمدة في مجال العمرة. وكانت مناسبة لتذكير الزملاء بضرورة إبرام عقود مع المعتمر، وهي معناتها كانت فرصة زادة باش نتبع يعني الأوضاع والكل والمستجدات الأخيرة، وخاصة تأكيد على ضرورة إبرام العقد من شأنه أنه يحمي حق المعتمر وضمان كذلك لضمان مصالح وكالة الأسفار.
0: ركزت يسر على عقد المعتمر، معناها على ضرورة إبرامه بين المعتمر ووكالة الأسفار. التأكيد ذي هل لاحظتوا، معناها أنه أكدتوا برشا مرات، هل لاحظتوا إقبال إخلالات في تطبيقه؟ هل وكالة ملتزمة بالعقد ذي الموحد بينه وبين المعتمر؟
2: هو بالأساس ديما في معناتها سياسة واستراتيجية محاربة الدخلاء والسماسرة، معناتها هذا
0: اللي هما برشا في القطاع هذا،
2: اللي هما برشا في القطاع أكيد اللي هما موجودين، وفما معناتها عديد من الناس يتعرضوا للتحيل أو عملية غش. دونك هي فرصة باش نعود ونذكروا ونتوجهوا للناس المواطنين واللي ناوي إن شاء الله يمشي العمرة يسأل على وكالة الأسفار، وخاصة يفرض العقد للمعتمر لأنه العقد هو اللي يحمي المعتمر وكيف كيف زادة يحمي مصالح وكالة الأسفار. خاطر العقد في الأخر معناته هو يتناول تفاصيل الرحلة الكل اللي راها في البرنامج التسويقي من شركة الطيران الناقلة أو من نوعية النزل وصنفهم وبعدهم الحرم كيف كيف شنو معناتها فيها وجبات ما فيهاش. معناتها في التفاصيل الكل اللي هو معناتها شافها في العرض التسويقي لازم تتحط في العقد، معناتها بتكون الورشور بلون واضحه. وهذا انه المعتمر يكون محمي، وكيف كيف زاد فما الاشاره معناتها شكون شريك الاسفار اللي يتعامل معاها. خاطر اذا كان يكون عن طريق معناتها سمسار او ما نعرفش كيفاش
0: وسيط كما نقول، هذاك الوسطاء اللي يدخل،
2: مو يعني وسطاء، لازم يعرف مع شكون الجهه اللي يتعامل معها وينجم يسال عليها. زاد هل وكالة الأسفار هذه تحظى بجديه في المعاملات، عندها معناتها هيستوريك باهي باش يعرف روحه اللي هو انتر دو بون ما. دونك هي ديما الفكره والهدف انه المعتمر التونسي يكون ان شاء الله يا ربي يقوم بتجربه العمره وتقعد له تجربه معناتها في البال. هذا هو احنا نحب نطلع بالمستوى جوده الخدمات.
0: ضمان حقوق المواطن والمعتمر، هوني مثلا نعطي مثال بعقد المعتمر، خلينا نبسطوا اكثر الفكره سي زياد. دونك المواطن المعتمر اللي خلص تلقاه على اساس نزل قريب مثلا من الحرم وبعد يلقى روحه في نزل اخر او بعيد، حقوقه اليوم كيفاش؟ عقد المعتمر اليوم يسمح له بالمطالبه بتعويض مثلا بعد في صوره انه تم الاخلال به؟
2: هو اول ديمارش لولا انه يكون عامل العقد. معناتها المعتمر على قدر اذا كان فيه معناتها تجربه مش باهيه ولا ما تمش الاحترام الاتفاق اللي صار مع الطرف اللي تعامل معاه في توجه الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار، اول حاجه شنو نطلبوها هو العقد. إذا ما فهمش عقد معناتها ديجا صعبة الأمور، معناتها ما نجموش. العقد هو الوسيلة الوحيدة أو الوثيقة الوحيدة اللي هي تعطينا ريفيرونس معناتها بين شنو اللي تفهموا فيه وشنو اللي معناتها صار في على عين المكان.
0: فوالا
2: دونك يتوجه للجامعة التونسية لوكالة الأسفار وبالطبيعة الجامعة تنسق مع وزارة السياحة وما السلطات المعنية طبعا.
0: في اجتماعكم زاد حكيتوا على وترقتوا على موضوع شركة الطيران اللي شدته في البلاغ زاد كيف على إحكام التنسيق مع شركات الطيران. هل فما إشكاليات في الرحلات، تأخير، حجوزات دفعتكم للتأكيد عن النقطة هذه بالذات في البلاغ؟
2: هو الحقيقة معناتها الأمور ماشية معناتها بالنسق العادي.
0: اي اللي هو كيفاش العادي متاعنا، شوية تأخير ولا برشة تأخير العادي؟
2: لا نحكي على معناتها فعالية موسم العمرة يعني تطور معناتها فما بينتو شاء الله تبدأ انطلاق رحلات الشارتير على مطارات نفيذة ومنستير وتونس العاصمة وجربة يعني، والناس قاعدة تقيد وكل شيء. احنا الاستماع انه ديما في في في في إطار المتابعة للوضع وديما كيف كيف انه نحاولوا نستبقوا وتكون معناتها فما المعلومة موجودة. أكيد فما بيرتورباسيون معناتها يعني فما شوية ضغط فوق مطار الرياض مسكر يعني على مطار جدة.
0: أي الأوضاع في السعودية أي توا حاليا تحكي لي أي معناها فما إجراءات أنتم أكيد
2: يخلق ضغط على المطار جدة، وهذا هو أنه وكيل الأسفار لازم معناتها يزيد ينسق مع شركة الطيران ويحكيوا في التفاصيل كل هذا اللي كان معناتها تم التطرق ليه.
0: قلت زادة أنه ناقشتوا آخر الإجراءات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، شو يتبدل بالضبط في الموسم هذا؟ هل فما إجراءات جديدة تم التأشيرات أو الإقامة أو تنقل المعتمرين؟
2: لا ما فماش حاجة تذكر يعني الأمور معناتها ماشية بالنسق طبيعي كما قلت لك، معناتها التنقل بنفس الطريقة وبنفس النسق التأشيرة كيف كيف، معناتها ما فماش حاجة اللي تذكر أو يعني فيها. احنا في إطار المتابعة كما قلت لك وفي إطار أن نكونوا معناتها عن نظرة استشرافية ونسقوا مع الزملاء كيف كيف ديما في غاية أنه صالة معناتها المعتمر يكون ديما في أحسن الظروف والرحلة متاعه تكون طيبة. هذا هو
0: نحكي على الأسعار. مثال شنخت معك سيزياد، قداش تتكلف العمرة في من تونس والفرق كان نجم نعفو بين العروض الاقتصادية والعروض الأخرى؟ ارتفعت مقارنة بالموسم اللي تعدى؟
2: يعني هو كما نعرف وكما عايشين الكل يعني ديما فما
0: الغلاء
2: كل عام فما يعني كل بالضبط فما تضخم في العالم الكل كل عام فما يعني ارتفاع نسبي وتقريبا ما كانش بصفة ملحوظة يعني نحكيه على تقريبا 200 دينار ما هيش حاجة كبيرة معناتها مقارنة بال انه معناتها اللي
0: بعمرة عامناول مثلا
2: بعمرة عامناول معناتها وكان مش حتى لو تم الضغط على الكلفة معناتها كان فما جهد من كلة الأسفار بس زادوا ضغطوا على التسعيرة وضغطوا على الكلفة نتاعهم باش حاولنا نخرجوا نفس السوم نتاع السعر نتاع الموسم الفارط.
0: قداش يعني تقريبا خرجنا معناها العمرة
2: على حسب البرنامج طبعا وعلى حسب طبيعة النزول والبعد الحرم وعلى حسب المدة اللي في يقيمها المعتمر تتراوح بين 10 أيام أو 15 يوم. نحكيه أنه معناتها العمرة تتراوح بين 4 ملايين و200 4 ملايين و300 إلى حتى 6 ملايين و500. أنت وطبيعة سكن، أنت وسكن رباعي أو ثنائي أو ثلاثي، أنت وطبيعة النزل 5 نجوم 4 نجوم، أنت والقرب للحرم، أنت والمدة المقضات، معناتها هذم كل عوامل اللي هما عندهم دخل مباشرة على السوم.
0: اللي هو معناها تقول أنت سنين ما بعدش يسر على عام ناول نتاع 200 دينار الفرق.
2: ما بعدش فما حتى أوقات اللي تباعت العمرة ب 3 ملايين و950. معناتها بالعكس بالنسبة للعمرة الاقتصادية واللي هي في متناول معناتها الناس اللي البيجي نتاعهم محدود موجود، كيف كيف العمرة اللي هي في الأبراج أو اللي هي معناتها عمرة الأبراج اللي تكون في مستويات أقرب وفي دوكاليتي معناتها ولا في خدمات أخرى
0: ما نحبش نسميها ما يسميوها العمرة الفي اي بي
2: يعني العمرة نقولوا العمرة عمرة الرفاهة أو العمرة يعني
0: اللي هذيك توصل قديش؟
2: ابتداء من 6 ملايين و400 6 ملايين و500 6 ملايين و900 ديما حسب الفترات ديما حسب
0: الفترات اللي عادة ما مثلا سمحني سيزيتا ومع اقتراب موسم عمرة رمضان الإقبال بيكون أكثر والأسعار أكيد مش في القهوة هذه
2: هو معناتها الإقبال بدأت يعني من مولد نبوي الشريف تقريبا العمرة معناتها افتتاح موسم العمرة وقاعد يمشي بين السقط السعودي بالضبط ويمشي بين السقط السعودي شيئا فشيئا إلى أن نقترب شاء الله من شهر رمضان المكرم.
0: أي تتوقع وقتها ارتفاع في الإقبال والأسعار
2: كما كل عام مدام جيهان معناتها ديما رمضان فما
0: ديما حتى أنا في نفس ديما كل عام نسأل نفس الأسئلة
2: هو باب التذكير طبعا معناتها باب التذكير معناتها رمضان تعرف يعني العمرة في رمضان كما قال سيدنا علي سلام تعاد الحاجة معي معناتها عندها نكهة أخرى الأجر مضاعف معناتها ديما الإقبال في رمضان يكون أكثر معناتها طبيعي والإقبال أيضا معناتها من اليوم أقوله من نهار السبت هذا نهار الأحد سمحني معناتها انطلاق رحلات الشارتر معناتها بوتيرة طبيعية متساعدة إلى غاية شهر رمضان إن شاء الله.
0: وسعرها زاد يغلى ما عادش نلقاه الأربع ملايين وميتين
2: أكيد
0: في العمرة
2: أكيد.
0: الاقتصادية قديش تولي مثلا بزيادة تقدر
2: هي الأسعار مازالت
0: أكيد عندكم فكرة حتى من عمناه والسنة اللي بزيادة بتكون تقريب قديش
2: معناتها تنجم تكون في الخمسة ملايين وحاجة فهمت؟
0: واضح
2: مازلت ما نزلش الأسعار نهائيا بالنسبة لشهر رمضان ودائما راهو انت ونعيد سكن
0: اي بيسور انت
2: اللي وهذا علاش نرجع نعطي اشاره للعقد خاطر ينجم انت تعطي سكن اقتصادي او يكون بعيد مثلا 15 دقيقه على الاقدام وفما نافيت توصل اما تكون واضح مع الحريف فهمت وهذا ينجم ينقص السعر والحريف يقبلها ما يقلقوش معناتها يقول لك انا ميسالش نمشي بنافيت ولا نجم نمشي 15 دقيقه على ساقي وندفع اقل سعر او فما شكون يقول لك لا انا نحب نخلص معناتها في سكن اقرب ونقبل معناتها انه السعر يكون هكاك المفيد تكون لا ترانسبارونس موجوده واضحه.
0: دونك نختم معك زياد فلفل اليوم اهم نصيحه اساسيه نواجهها للتوانسة قبل ما يحجزوا
2: قبل إن شاء الله ربي سهل الحجة والعمرة للناس الكل واللي يسمعوا فينا الكل أهم نصيحة أنه يتوكلوا على ربي العمرة معناتها مشاعر مقدسة والعمرة إلى العمرة يعني كما قال سيدنا عليه السلام معناتها فيها أجر كبير ويتوكل على ربي ويعرف شكون يمشي ويعرف وين يحط ساقيه يفرض العقد المعتمر هذيك أهم حاجة باش يضمن هو حقوقه كيف كيف وكالات أسوار زادة تضمن مصالحها يسأل البلاصة اللي يمشي فيها ويسأل على التجربة اللي عملوها مع المعتمرين قبل فهمت وإحنا كجامعة معناتها قاعدين نراقب ونتابع في اتصال مباشر مع منظورينا مع وكالة الأسفار معناتها بصفة دورية دائما نتابع في الموسم تاعنا وإن شاء الله ربي يتمم بالخير ويتوكلوا على ربي وإن شاء الله فما كان خير
0: إن شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحة سيدي الفول نهارك زين شكرا ليك جمع. أمين ميل الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم
0: أي مستنى ساعة معاكم خليكم مع حسين في الأخبار وراجعين
1: صباح الناس هذه البرامج الشتوية على مزيكا فم برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين قالة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادف وجديد كل عرق ميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوضى حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الكافيه وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وعدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف في مدينة بنزرت اليوم على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وحضر الموكب وزير الدفاع الوطني وولي الجهة والمكلفة بتسيير بلدية بنزرت إلى جانب عدد من القيادات العسكرية ومجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء تخليدا لذكرى هذه المحطة التاريخية البارزة في مسيرة النضال الوطني. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تتيح لطلبتها فرصة الحصول مجانا على 16 شهادة دولية في مجال التصميم الهندسي، وذلك في إطار برنامج تكويني أطلقه مركز المهن وشهادة الكفاءات بالمدرسة بالتعاون مع مركز معتمد. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات التقنية والمهنية للطلبة وتمكينهم من الحصول على شهادات معترف بها دوليا، مما يدعم فرص ادماجهم في سوق الشغل ويرفع من قدراتهم على المنافسة في تونس وخارجها. في الشأن الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة ألفارو لاريو يقول أن تأثير الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بدأ يظهر بالفعل في المحاصيل الزراعية، مما يهدد بخفض الانتاج الزراعي ورفع أسعار الغذاء. ولاري يضيف أن المخزونات الحالية من الأسمدة والوقود خففت من حدث الصدمة في البداية، لكن استمرار حالة الضبابية أدى إلى اتباع نهج أكثر حذرا في الزراعة وتقليل استخدام الأسمدة، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف الوقود يؤثر أيضا على عمليات الحصاد الآلية. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعو إلى رحيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وتنصيب رئيس غير في أوكرانيا في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لكييف. وكان مسؤولون عسكريون أوكرانيون قد أكدوا الأربعاء أن شركة سبايس إكس المملوكة لماسك بدأت دون إنذار مسبق بفرض قيود على عمل أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الاستخدامات العسكرية عند تحركها بسرعات عالية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع جهان في صباح الناس، ابقوا معنا.

0: الدنيا علمتني هذا وائل جسار على موزيكا فيلم. أستوس سنتي كما كن نهاري حتى في جوغ فغيي موجودين حاضرين وبحضنا اليوم أخصائي التغذية مريم توكيبري. مريم أصبح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين. الحمد لله عايشك.
0: هو ما نعرف الشعور نتصوره متبدل عن الناس الكل كيفاش نخدمه في جوغ فغيي. أما الحاجة اللي تشجع أن الكيسات تبدأ فارغة وصنية فارغة تحس روحك تخدم وحدك. ألو شكون يسمعني؟
1: بالضبط
0: نفس الإحساس.
1: بالضبط.
0: باش نحكي معاك على الرومان اليوم. الرومان اللي بداية عادة توا نقولنا يكون موجود أكثر بعد اللي كان فيل الرومان ومنافعه اللي زيدي غسول اللي برشا يقولك أنا نتفيد الرومان لأنه يعمل كونستيباسيون واللي يقولك هو كالوريك قديش لازمني كميته واللي يقولك توا أنا نخير الرومان اللي الناس تعملوه في الجوع على خطر يظهر لي أقل حلاوة من الرومان العادي. هل منافعه كيف كيف ولا ليه؟ خل نفهمه هكا معاك.
1: هو لهنا اليوم مش نحكي على رومان أببخي في الكعبة معناتها كعبة رومان المتوسطة اللي هي انفان قشروها ونحيوها كل اللي بختي اللي بيضم تيحها يقعد تقريبا في 150 غرام
0: 150
1: غرام باش تعطينا تقريبا في المية بين 120 سعرة حرارية اللي هو مقبول معناه يعتبر من الغلة اللي ماهيش معناتها ماهيش كالوريك. دونك نجموا ناخذوها الناس كل كسوسوا الناس اللي عندهم معناتها مشاكل صحيه مرتبطه بزياده في الميزان والا مرض السكري معناتها بصفه عامه ولا اللي هو دونك ما يقلقش بالكل سي با فروي كالوريك. نلقاو فيه تقريبا الكعبه دي ما نحكيوا على الكعبه مش على الميتة
0: الكعبه المتوسطه
1: الكعبه المتوسطه اللي هي فوالا كي تقشرها بمغارف الميكا تلقاها باش تعطيك في الاربع مغارف نتاع ميكلا ماء الصحفه
0: هذه تسمى عندي أنا رومانة صغيرة
1: أربع مغارف نتاع ميكا ليه سافا 150 غرام معطي ميزيش دي كنتي نجم
0: خاطر رومانة متوسطة تجيب لي أكثر من أربع مغارف ميكا
1: رومانة هكا قد قبل يد أي خاطر ما تبكر تبدأ كعبة كبيرة دونك هذيك تعطينا تقريبا ما يقارب أربع طويبع سكر معناتها باش نبداو فيه اللي هو ما يتسماش برشا علاش على خاطرها غنية جدا بالألياف. راهو اليوم كي نحكيو بيوشيمي حاجه معني قداش فيها سكر كعبه الغله كي نحكيو بيوشيمي ميتابوليك يعني هي اللي فيها متاحه على السكر في الدم حاجه اخرى كي يبدا الغله هي السكر متاحه طالعه شويه والاليف متاحه طالعه برشا وهذيك يخلق نوع متاع توازن في الثمره بيدها معني ما نخافوش منها خاطرها غنيه بالالياف. كي نقولوا غنيه بالالياف نحكيو على النكته البيضه الحبه البيضه اللي في وسط كعبه الرمان. اما اون فوا عصرناه ولا جو تتبدل المعطيات الكل على خاطر الالياف هذيك الكل باش تنحى
0: باش يولي سكر كها
1: باش يولي سكر كها بالضبط لهنا دونك لازمنا نعرف وقتاش نشربوه ومع شنو نشربوه.
0: معناها كل حبك اللي ممكن صغار يتقلقوا منها هذيك الحبه هذيك اللي فيها الالياف
1: اللي فيها الالياف
0: هذيك قلب الرمانه
1: فوالا بالضبط. احنا كعبه الرمان دايغ هو الرمان اللي كونسيديري كوم دي سوبر اليمون اش معناها؟ معناها الكعبه الصغيره اما نفعتها كبيره برشا نلقاو فيها سعه البوتاسيوم تقريبا 350 ملي جرام في الكعبه ديما نحكيو على الكعبه اللي هو يغطي 10% من احتياجاتنا البوتاسيوم. البوتاسيوم نلقاه في كل ماء وخضره وغله. شنو يعمل البوتاسيوم؟ اللي هو يعمل عكس الصوديوم في الجسم نتاعنا دونك الاشخاص اللي عندهم احتباس ماء يعاونهم برشا احتباس ماء نلقاه في الصيف اكثر من في الشتاء دونك لا سيزون هذه يقول لك انا بالحق في الصيف تنفخوا سقايا ومازال منفوخين دونك اليوم كيف ناكلوا رمان وذاك يعاون باش يخرج الجسم الماء اللي محتبس فيه ويخف الجسم نتاعنا اللي هو ينظم دقه القلب بيه باش الناس حتى اللي عندهم التاكيكارديا اللي عندهم يقولك نحس هكا قلبي ساعاتي يثوى شويه دونك منصوح به. باغ كونط نودو بين الاشخاص اللي عندهم امراض الكلى بصفه عامه ديما الخضره والغله يلزمها تطيب بالكدا ويتنحى منها البوتاسيوم نتاعها نلقاو فيها كميه باهيه من فيتامين سي وتوا في شانجمون دو سيزون نلقاو شويه كل لي روم التقسيم شويه يقولك خديت شويه هواء دونك راهو لا فيتامين سي تعاون برشا باش انها تقوي الجهاز المناعي نتاعنا. والاهم من هذه الكل نلقاو فيها لي بوليفينول اللي هو مضاد الاكسده. الجسم نتاعنا في الوقت العادي راهو هو معرض للاكسده سواء من الهواء من دويات من ماكله مش صحيه لو ستريس وغيره. الاكسده هذه هي اللي تخلي الخليه في الجسم نتاعنا تولي تمشي للفيسمون بريماتوري وهوني تظهر الامراض لطف عليكم حتى كيما لاختروز كيما ارتفاع ضغط الدم وغيره. دونك لي بوليفينول هذوما نلقاهم بالكدا بالكدا في الرمان وفي كل ما يخضر وغله لونهم احمر بصفه عامه البيكمون هذاك راهو هي البشره واللي هو يحمي من امراض الشيخوخه المبكره نوتامون لو كونسير لطف عليكم. دونك هذاك علاش راهو اليوم ماذا بينا معناتها نمشيو اكثر في الخضره والغله الموسميه اللي لونها تكون هكا بين لورانجي الاحمر والبوردو دونك الرمان اللي تري ريش اون بوليفينول. وفي حاجه اخرى اللي هما ليتانا ليتانا هذوما كيما نلقاهم في التي كيما نلقاهم في الصفاجل دونك شنو يعملوا نحسوا كل الاستشخاص في الفم كي تاكل ساعات رمان تحس فمك يشيح شويه لي في هذيك يصير في المعده الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الوسط الهضمية يقول لك عندي الغفلو، عندي الجية، عندي حريق في المعدة، دونك الرومان يغلس توتافي
0: خاطر باش كاينو بونسمون غاستريك معناها
1: يمشي اكزاكتومون
0: معناتها هو اللي يقول لك مريض معناتك يقول لك عليك وعلى قشره الرومان تنرجعوا لها بعد
1: اي بغليها اي بالضبط اي معناتها بالحق فريمون سي ان بونسمون غاستريك معناتها يهفتك الليبر سيكريسيون اسيد معناتها يخلي المعده ما عادش تفرز عصاره هضميه برشا دونك ينقص الجي اللي هو جاي ماك ليتانا هذوكم اكل لي في الشيح اللي يحسوه كي ناكلوا الرومان دونك هذيك نحكيوا على كعب الرومان بطبيعه راهو رومان عادي نزيدوا شويه زهر كي نحبوا نزيدوا شويه عطشيه سكر
0: فوالا خاطر هو صحيفه كيما سمعتوا اربع مغارف يساوي اربع تبع سكر وتزيدها سكر ما عملنا شيء
1: ما عملنا حتى شيء هو سكر مضاف تبع باش الناس الحمد لله بالحق معناها نشوف اللي باش الناس وعات شويه انه ما عادش يزيدوا سكر كل شيء قبل نتفكر معناها ديما كي جو دورانج يزيدوا سكر ما يزيدوا سكر فريز يزيدوا سكر توا الناس ولات تاكل تقريبا اما هاك نجم ياكل الحلو اوتخما
0: باش نقول لك بدا باش بتنا الجو مريم بين الجو نتاع الرومان وكعبة الرومان فهمنا انه المنفعه نتاع اما عليه الحبه هذيك باش يقول لك حبه الرومان نتاع جو سبيسيال تبدا قارصه زعما هذيك كي ناكل منها مش تكون اقل حلاوه من الرومان العادي ولا لا؟
1: لا ما هو شو لاماتوريتي نتاع كعبة الرومان هو باش تكون الرومانه حمراء من الداخل هي تكون بيضاء من برا en général et tout dépend de la variété.
0: Ah, هذه الاستوس نتاعك تخذي رومان انت
1: انا كي نشري رومان
0: معناها وتختف معاك بربي الحكايه
1: ديما
0: دونك كي تبدا رومانه بيضا معناها قلبها
1: احمر والعكس كي تبدا هي حمراء من برا هي دايخ في شجرتها تبدا مازالت حمراء معناها اون فوا سي طابت ووصل وقتها تبدا حمراء دونك تحلها تلقاها راهي غوز والا بيضا
0: اللي خذا النصيحه نتاع مريم اليوم ومشى خذا برتقاله قلت رومانه بيضا وما لقاش القلب نتاعها احمر يرجع المريم تخلص له زوز كيلو رومان
1: هذيك بليزير وبيو هيك اللي يستنفع دونك ديما نمشيو للون الاحمر احنا نتاع الرومان اللي بوليفينول اللي نحكي لك عليهم هو اللون الاحمر نتاع كعبة الرومان معناها تبدا بيضة صحيح فيها نفس المنافع البوتاسيوم الفيتامين سي قيمه الالياف اما ما نلقاوش فيها اكل بيغمون الاحمر اللي هو يعطي المنفعه للجسم نتاعنا دونك هذه كعبه الرومان ينجموا ياكلوها الناس كل ما فماش معناها قلق ما عدا الاشخاص اللي عندهم لاكولوباتي فونكسيونيل معناتها امراض القولون بصفه عامه كسوا لوكولون اريتابل والا معناتها الناس اللي عندهم ياسر اضطرابات في الجهاز الهضمي اللي يفرز غازات الرومان ما يساعدهمش الالياف هذيك هي اللي باش تولي تعطي الغازات
0: يعني تزيدهم الغاز
1: توتافي معناتها البالون ما والكونستيباسيون الزوز اللي عندهم اضطراب في الجهاز الهضمي نتاعهم من الاشخاص العاديين راهم ما يقلقش كنا حكينا قبل على نفس اللي في الهندي
0: اي
1: ديما الكعب هذيك اللي تحصل واللي عندهم ديفيرتيكوليت زاد معناتها اللي هو التهاب في معناها على مستوى معين في الامعاء خاطر ان كتل البيض هذوكم ما يتهضموش بالكدا فما سوء هضم داك القلوب البيض يحلو في الامعاء وهم من بعد اللي يوليو يعملوا لا فيرمونتاسيون والفيرمونتاسيون هذيك باش تعطي غازات وتعطي اضطرابات في الهضم الناس هذوما هما ينجموا ياخذوا جو
0: اه فوالا
1: هذوما ينجموا ياخذوا
0: مش تجي المنفعه اقل ما مش تحرمش روحك
1: باهي المنفعه مش اقل هي المنفعه كلها جايه قلنا المنفعه نتاع الفيتامينات املاح معدنيه واللي بوليفينول جايه فك البارتي الحمراء الشعر الحمراء
0: اما الفيبر كل هذاك اللي في القلب ما عادش تلقاه
1: فوالا ما عادش باش تلقاه والاشخاص هذوما دايغ ما يزومش ياكلوا دي فيبر
0: اه داكور اوكي
1: خاطر اللي فيبر توتافي دونك ماذا بهم حتى الخضره نتاعهم تكون طايبه الغله نوعا ما تكون مقشره دونك الاشخاص اللي عندهم اضطرابات في القولون
0: الاشخاص هذوما اللي يقول لك انا مثلا مع صحفه الرومان نحب نزيد عليها مغرفه بسيسه ولا مغرفه درا الزياده نتاع المغرفه هذيك
1: هي هو ايش نقول لك هو من احسن ما ناكلو فما باش الناس يقول لك ناكل البسيسه اللي هي بالكرموس مثلا ولا بالرومان ولا بالدقله راهو بهين معناتها ماذا بينا اليوم نشجعوا على انه نرجعوا للماكله التقليديه نتاعنا
0: المارياج ما بيناتهم بين البسيسه ولا بين درا مع الرومان
1: من احسن ما ناكلو ونحيو السكر معناتها اليوم ماشي كي ناخذ مثلا بسيسه بودر بسيسه تاع دس ولا شاي ولا قمح ولا اللي هو شويه زيت زيتونه ونحليها بك كعبه رومان نحي السكر دونك لهنا بالعكس انا معناها حليت البسيسه نتاعي كليت حاجه بنينه خاطر نحبوا كمان ناكلوا حاجه بنينه البسيسه مره شويه وحليتها بالرومان دونك هكا نتسمى زدت في الالياف خاطر البسيسه تري ريشون فيبر وكيف كيف مش منصوح بها الناس اللي عندهم القولون العصبي خاطر تعمل لي فلاتولانس
0: حتى الدرع
1: اقل شويه كيف يطيب ويبقبق يخرج
0: ما ينجمش يطيب بعد هو باش نحطوا نينه مع الرومان فمشكون ياخذ
1: لا الدرع يزمو يطيب يزمو يطيب بالنسبه للناس الكل خاطر يولي يعمل غازات خاطر الدرع هو ملحي اليتا هي الدرع الحبه نتاع الدرع كيما القمح كيما الشعير كيما العدس معناتها تتعرج شويه ومن بعد تطيح ديريكت سي بور سا الدرع ماذا بينا ديما يطيب للصغيرات ولا حتى معناها يطيب في الماء يطيبوه في الحليب
0: في الحليب
1: دونك ما سي ان شوا اما يزم يطيب الدرع البسيسه لا البسيسه باش تاخذها بودر تحطها بالزيت وقلب بالماء باش تاكلها ديريكتومون. دونك لهنا تنجم تزيد الرومان اي باش تحلي معناها هكاك تولي تنحي السكر وتتحلي بالرومان وحاجه صحيه على الاخر. الاشخاص اللي هما عندهم القولون العصبي ماذا بينا الالياف يتنحاو دونك باش ياخذوه اون جو
0: ايه.
1: اما باش السكر ما يطلعش. اليوم السؤال مثلا ينجم يقول لك باهي انا عندي قولون عصبي وميم طون نخاف على السكر والا عندي سكر زاده دونك ماذا بيه ياخذ كاس جو رومان نتاعو نعتبره كانه حاجه حلوه ياخذ بعد الماكله يفطر فطور العادي اللي هو فيه مثلا الخضرة فيها مقرونة وإلا خبز مع طيف بروتيين ويكمل بكاس الجو متاع رمان. العشاء ينجم ياخذ كعبة يغرط مثلا ناتور وياخذ كاس الجو متاع رمان لأنه وقت ياخذ كاس الجو رمان على معدة فارغة راهو السكر ينجم يطلع شويه لهنا بما انه الالياف ما عادش موجوده في الجو.
0: اي
1: يولي السكر باش يطلع شويه ينجم وقتها يولي يطلع السكر الاشخاص اللي عندهم هذا السكري والا ينجم يولي سمن يزيد في الميزان لانه ارتفاع السكر باش يمشي للاستوكاج نتاع الغريس. دونك كاس الجو هذاك اللي تشرب ديما بعد الماكله.
0: باهي هوني مع الرمان. الرمان مش كان في الحبه كهو اما حتى من داخل القشور البيض اللي برشا نحيهم اللي هما فيهم منافع والجلد الذكي كيف القشره نتاع الرمان
1: توتفي هذيك الوغ فيها بوكو دو فيبر اللي هما كيف ما قلنا يعاونوا باش على عمليه الهضم نجمو نحيوها نعملوها بودغ وحتى فوق لسلاد ولا في سوب تتزيد.
0: شنو القشره نتاع الرمان؟
1: القشره
0: معناها نشيحها
1: تتشيح القشره البلانيه الحمراء هذيك تشيح بالكدا بالكدا بالكدا معناتها حتى في الشمس هو ديما ماذا بينا نرجعوا شويه للتشيح شنو في الفوق فما باش نتشيح في الفوق دونك تشيح بالكدا تطرحات ولي بودغ الوغ تتزيد que ce soit في لي بوري في الكومبوت. فما باش اشخاص مثلا اللي هما حتى ناس كبار في العمر اللي ما ينجموش يمضغوا ولا ما ينجموش ياكلوا خاطر مشكل سنين اللي ما ينجموش يعديوا حاجات الخضره ممنوع عليهم لانه فيها مثلا البوتاسيوم البودرة نتاع الرمان هذيك تنجم تزيد كسوا في بوري تزيد حتى في مرقه في مقرونه في اللي هو تنجم تزيد في بريباراسيون نتاع خبز تنجم في القهوه نتاعنا باش يعملوا قهوه القهوه العربي
0: يزيد فيها
1: البودرة نتاع الرمان
0: تتبدل. شلون المطعم نتاعك
1: المطعم بين على الاخر كيما قشور البوكدي فما باش اللي يعملوا قشور البودين في القهوه العربيه نتاعهم بينا على الاخر واللي فيه بغيضوكم هما اللي فيهم دايوغ اللي في كيف ما قلنا انه باش يحسنوا يحسوا اكثر بالشبع الاشخاص اللي معناتها عندهم جوع كبير يحسنوا عمليه الهضم ويخليوا السكر والكوليسترول اقل امتصاص على مستوى الامعاء يعني يعطلوا امتصاص السكر والكوليسترول في الجسم. هذه القشره الحمراء البانية البيضه هذيك هي ما تشيحش خاطرها تري شونو
0: اللي الداخل
1: الداخلانية هذيك تنجم تتعمل اون انفيوجن يخرج فيها اكلي تانا اللي قلنا وديريكتومون تهفت المعده بالكدا النجمو من غير ما نعملوها انفيزيون نعملوها ماسيراسيون معناها ناخذ القشور البيض نخليوهم نحطوهم في كيس ماء من الليل نخليهم ليله كامله معناها يخرج منهم اكل برينسيپ اكتيف هذاك اللي هما لي تانا الصباح نشرب على الخوي عندهم نفس اللي فيه كيما اللبان العربي معناها اللي هو كيف كيف يغلف المعده بالكدا وينحي منها اكل قلق اللي موجود والناس اللي عندها لو بروبليم دو ديبرسيكريسيون اسيد.
0: ميرسي بوكو يا تيسا مريم ميرسي مريم توكيبري اخصائيه التغذيه اليوم حكينا لكم على الرمان ومنافع الرمان من القشره للحبه او كعندكم ما تسمعوا وعندكم ما تاكلوا صحه وباش في لكم نعاودوا لاستيوس كيفاش تاخذ الرمان
1: تكون بيضه من برا باش تلقاها حمراء من داخل وانت جهين فما مثلا بالحق نحب نقوله لك اللي كنتي يراك كيما رمانه من برا مزينه ومن داخل مليانه
0: ما حليت يا مريم ربي فضل هذا المثال ديما نغلط فيه برا ربي فضلك يا مريم عايشك ميرسي بوكو كانت هذه استي سانتي استي سانتي استي سانتي صباح الناس

على موزيك كافي مقبلة لغالب نظرا لأنه ضيفي طولنا شوية معاه في الحديث أمين ميل جامعة تونسية لوكالة الأسفار والسياحة، حكينا على العمرة.

0: على مجهودك وعلى احساسك بينا كشعب تجيب لنا في المسؤولين معناها يعطيك الصحه. ما عادش تعب روحك يجي هان ما فما حتى طرف مصداقيه. اخر واحد جاء قال لنا الجمعه الجايه في اول اكتوبر باش يجي الروز وباش نزيدوا نرخصوا فيه باش يتوفر السكر. لا فما روز ولا فما سكر ولا فما خبز النقال. اللي جا قبله قال عليه عنده جي 3 ولا 4 سنين على خبز النقال تمريتو انا.
1: عسلامة مزيك. نحب نقول وين ماشيين قلة المعروف، قلة التربية، قلة الاحترام. ما عادش يقدروا لمرأة معرسة لمرأة بولادها. تبدأ انت في امان الله قاعد في دارك يجي وتحت شباك دارك كلام الغشة الضحك الغناء بالقوي الماضي ساعتين متاع الصباح. لا يقول لك صغار يتفجعوا، لا يقول لك امرأة راقدة، لا يقول لك راجلها يخدم. تجي تتكلم يولي ما عندكش الحق خاطرك امرأة وهو راجل يوري عضلاته عليك. بربي وصلوا لي صوتي.
2: بربي صندوق عجب توا القرض على الشرف وقال لك سفر مصاريف قبلونا ويجا ومرحبا وبرا قص توا قال لك برا قص تيكي ب 25 دينار ودار شنو ما فما مازال تتحل البيبان. عاوننا يا صندوق عجب. صندوق عجب.

مبروك التخرج، مبروك الماجستير، الخلود الدليجي وملاحظة حسن جدا، زيدا ديديكاس من عند أمها سعاد، من عند بوها الهدي، إخوتها خولة زينب وجدتها مباركة يقولوا لها مبروك. انتم زيدا كلمتونا على ريبوندر موزيك كافيم، لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، انا حنين، يوم عيد ميلاد ولدي نوردين يعمل 21 سنة. ان شاء الله كل عام وهو بخير، وان شاء الله ديما فرحان ومطمئن، وفين تمشي يا نوردين يتحلوا في وجهك البيبان، راني راضي عليك دنيا واخره.
2: يوم عيد ميلاد ولد بن بايرم، قلوا إن شاء الله كل عام وحي بخير وربي يخليه لمماته وفاته، قلوا راميمة تحبك برشا برشا.
3: عسلامة، نحب نهني أمي سميرة جرجوري بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها اللي أحلى بناتها وافي وأنس وأميني، نتمنيه لها عام سعيد وكل عام وهي حي بخير وربي يطول في عمرها.
4: أحلى مزيك وأحلى صندوق عجب ربي. بالمناسبة هذه نحب نهني أمي بعيد ميلادها، نحب نقولها البارح عيد ميلاد ولدي أحمد اللموشي، إن شاء الله كل عام وليدي وحي بخير، واليوم بمناسبة عيد الجلاء أمي نحب نقولك يا أمي عيد ميلادك اليوم 15 أكتوبر، على كل عام وانت حي بخير يا أحلى أم.
5: عسلامة مزيك، يصفلكم نحب نهني جارتي لاتشي فليني بعيد ميلادها، وصليحة جدي جارتي، وولد وبنت عمي رنا جنزوعي، ربي يحفظهم ويحميهم ويفضلهم ليا يا ربي. مرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

هيك خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم. بعد شويه ليكيب اجروماج مع نهد الجندوبي باش نحكيو على من المواضيع مرض سل الزيتون، الموضوع اللي شفناه داول ياسر المده هذيه. دونك باش نحكيو على التدابير العاجله للتطويق تاع مرض سل الزيتون. القرنيه تكون مغروم بالقرنيه، تاي هالثروه البحريه المهدده بسبب الصيد العشوائي. هذا شويه من برشا اللي باش تلقاها بعد شويه مع نهد الجندوبي كما كنا الخميس في اجروماج. شكرا ليكم، مرحبا بكم ديما قدوس بومبوزيك كفام. احنا نتقابلوا غدوه على موزيك. شيء طيبه في لمن ببعيده.

هذه البرمجة شتوية على موزايك فام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى سباح أمين جارة، سباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل على خميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فوغا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم الصباح اليوم بجولة في بعض شوارع مدينة بنزرت، التقى فيها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، ثم زار نصب الشهيد رائد البجاوي، ثم توقف لقراءة الفاتحة قبل أن يتحول إلى شارع الحبيب بورقيبة، ومنه إلى نصب الشهيد الهادي والي بمفترق شارع حسن النوري، ثم تحول موكب رئيس الجمهورية إلى القاعدة البحرية بالمصيبة. مكتب مجلس نواب الشعب ينظر غدا الجمعة في جدول أعمال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 الذي أرسلته وزارة المالية إلى البرلمان مؤخرا. ووفق مبعوثاتنا للبرلمان الزميلة سيد الهمامي، جاء في الفصل الأول من أحكام الميزانية أن المداخيل تقدر ب 54 مليار و 280 مليون دينار، فيما تقدر النفقات ب 68 مليار و 895 مليون دينار. وتم تبويب المداخيل إلى مداخيل جبائية تقدر ب 49 مليار و 600 مليون دينار، ومداخيل غير جبائية تقدر قيمتها ب 4 مليار و 330 مليون دينار، وهبات تقدر ب 350 مليون دينار. وجاء في تقديم مشروع قانون المالي لسنة 27 أن الخيارات الواردة في مشروع قانون المالي لسنة 27 تندرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية 26-2030 الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا العام. الإدارة العامة للأداءات تذكر في بلاغ بأن يوم الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإدعي عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كل من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وفي السياق ذاته الإدارة العامة للأداءات تذكر بأنه في حال تزامن اليوم الأخير لإداء أحد التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يسمح بإداء التصريح المعني في اليوم الموالي، وذلك دون دفع أي خطأ. دوليا، شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي وضع خططا جديدة لتوجيه ضربات ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أصدر ترامب أوامره باستئناف العمليات القتالية سواء قبل الانتخابات النصفية أو بعدها. التفاصيل في تقرير الزميل سيف الدين مهر.
1: في ظل ضغوط سياسية لإنهاء الحرب، يدرس البنتاغون مجموعة من السيناريوهات العملياتية من ضمنها استهداف بنية إيران التحتية للطاقة ومواقعها النووية كجبل الفأس. وبحسب تقرير لشبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، تتضمن الخطط العسكرية الجديدة احتمال استخدام قنبلة GBU-43B المعروفة باسم أم القنابل ضد أهداف إيرانية من بينها منشآت للطاقة ومواقع مرتبطة بالبرنامج النووي، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العملية العسكرية. وتعد القنبلة واحدة من أقوى الأسلحة التقليدية في الترسانة الأمريكية، حيث يبلغ وزنها ما يزيد عن 9 أطنان، فيما يقدر طولها ب9 أمتار، وتستخدم نظام توجيه يعتمد على الأقمار الصناعية، واختبرت للمرة الأولى في العام 2003 قبل استخدامها قتاليا للمرة الأولى في أفريل من سنة 2017 عندما أسقطتها القوات الأمريكية على شبكة أنفاق تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شرقي أفغانستان. وتتميز القنبلة بقدرتها على أحداث موجة انفجار وضغط هائلة فوق مساحة واسعة، ما يجعلها مناسبة لتدمير أهداف سطحية أو قريبة من السطح. المصادر أوضحت لشبكة CNN أن استخدام هذه القنبلة للمرة الأولى في الصراع مع إيران سيمثل تصعيدا لافتا رغم الشكوك في قدرتها على تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها ترامب أو ترجيح كفة الحرب.
0: صندوق النقد الدولي توقع الخميس حلول الهند سنة 27 في المرتبة الرابعة من بين أكبر اقتصادات العالم مكان اليابان التي رجح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوع الآن أجروماغ مع نهد، ابقوا معنا.
2: في تونس موزايك فام لا راديو.

0: موزايك فم اغرو ماغ اغرو ماغ كل الخميس من نص نهار الماضي ساعتين نهاد الجندولي
1: نص نهار خمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، شكرا على الاستماع، شكرا على الثقة. حلقة جديدة من أغرو ماغ، موعدكم الأسبوعي على موزايك فام كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين، المجازين بتاعكم هذا اللي أسبوعيا نتلقاو مع بعضنا ونحاولوا نقفوا على آخر وكل الأخبار اللي تهم قفة التونسي، تهم قوت التونسي، تهم أمن الغذائي. نحكي وفلاحة، نحكي وصيد البحري، نحكيه على كل المواضيع اللي تهمنا وتهم المشاغل اليومية متاعكم كأنكم تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا ولا في ثنية. طريق السلامة للجميع، نعرفوا اليوم نهار فيشتا دوك نساعدوا رواحنا واحدة واحدة في الكياس. وكأنكم تفرجوا فينا في اللايف على الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك موزايك فام ولا على اليوتيوب متاعنا، مرحبا بكم صوت وصورة. شكرا على تفاعلاتكم العديد أيضا اللي قاعدة توصلنا كل نهار تخميس على الواتساب على رقم 23 513 ألف. نحاول طبعا أن نقرأ الكومنتير متاعكم والتفاعلات متاعكم الكل اللي توصلنا على الرقم هذا ونوصل لكم صوتكم. عدنان اليوم معنا في الإخراج، مرحبا عدنان. نضال كالعادة في الإخراج الرقمي، وذي معنا في الأعداد كالعادة. تلقوا كل التفاصيل على الموقع متاعنا mosaicfm.net بلغتيه العربية ولا فرنسية. ونحب نرحب بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية اللي ديما سعيد انه يكون بحذية وناخذ من رأيه ومن خبرته في المجال، انيس خربيش. صباح النور، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، صباح النور نهاد، وتحية الى كافة مستمعي موزايك فام.
1: طبعا قبل ما نبدأ ولزمنا نتوقف عند التاريخ المهم هذا والملحمة التاريخية، 15 اكتوبر من كل عام هو ذكرى عيد الجلال. يوم نحتفلوا بالذكرى 63 تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي وتحديدا في مدينة بنزرت، كان في 15 أكتوبر 63. موعد مهم جدا للتونس الكل وللذاكرة الجماعية متاعنا، يلزمنا ديما نعطيه القيمة الرمزية والتاريخية للملاحم اللي عشناهم واللي بفضلهم تونس اليوم حرة ومستقلة. أنيس،
2: صحيح، هي الفكرة 63 لعيد الجلاء بتونس اللي نعرفه اللي انه معناها ناس ضحات من اجل اليوم هذايا، من اجل جلاء اخر جندي مستعمر على تونس، واللي وصلنا من بعد زادة الى جلاء الزراعي
1: نحكيه فيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله هو ديما يوم 12 ماي، وين نراهم الزوز مربوطين ببعضهم ومكملين ببعضهم. كذلك اليوم على المستوى العالمي ناهد هو اليوم العالمي للمرأة الريفية 15 أكتوبر، وهذا اللي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2007 حيث تم تحديد زاد 15 أكتوبر اليوم العالمي للمرأة الريفية. ونعرف قيمة المرأة الريفية طبعاً في القطاع الفلاحي وفي ريفنا وفي العائلات كل التونسية. صحيح. لأنه اليوم المرأة الريفية أنا نقول لك حوالي 58% من العائلات في الريف تقودهن المرأة الريفية.
1: صحيح، تحية كبيرة ليهم وهما رأس المال. أيضا باش نحكيه عديد المواضيع اليوم تستنى فينا إنيس، باش نحكيه على البالونس كوميرسيال، على العجز التجاري. الأرقام هبطت الأسبوع هذا من المعهد الوطني للأحصاء، ولكن أرقام فيها بعض المؤشرات الإيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي. فما بعض المواد الفلاحية والغذائية اللي حققت أرقام طيبة، نحكيه في التصدير باش نحاولوا نرجعوا عليها بالتفصيل بعد شوية. باش نحكيه أيضا على القروض، قروض لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. نحكيه على 20 مليون دينار اليوم، ولكن عندها ميزة مهمة جدا القروض هذه، هي بنسبة فائدة بنكية قارة من غير اشتراط ضمانات أو تمويل ذاتي. باش نشوفوا بعد شوية كيفاش تصير العملية الدولية وشكون تخص في كونسوماك باش نحكيه على آخر قرار لوزارة الفلاحة البارح كان هبط تمديد تحجير صيد الأخطبوط القرنيت بشهر آخر. هذه الثروة البحرية اللي نجم نقوله مهدد اليوم أنيس بسبب الصيد العشوائي. باش نحاولوا نفهموا شنو صاير بعد شوية وباش نحكيه أيضا على أسعار السكر اللي في العالم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهر وعليش شنو علاقتها بإنتاج البرازيل والمخاوف من الإنتاج متاع البرازيل كيف باش نحكيه فيه. باش نحكيه على الكراود فاوندينج التمويل التشاركي هذا شنو معناها كيفاش التأطير القانوني متاعه في تونس كيفاش ينجم يعاون الفلاح هل المواطن ينجم يولي شريك اليوم مع الفلاح هل هي ألترناتيف للبنوك والقروض البنكية علاش ليه باش نشوفوا شنو الحكاية. باش نمشي أيضا للمهدية والحديث اللي رينيه برشا الأسبوع هذا مرض سل الزيتين شنو الحكاية كيفاش النجم نتوقعوا منه باش يكون معنا المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة نحكيه في هذا الكل وباش نهزوكم للجنوب التونسي مع ضياء اللي الحقيقة حضرنا حاجة مزيانة برشا نحكيه على صعبة لقطانيا لتروي حكاية النجاح فلاحي في أقصى الجنوب التونسي والانترفيو باش يكون حصريا لموزايك وفي أول حوار إعلامي لوزارة الفلاحة سعداء برشا باش نستضيفه بحثنا سيد نبيل زروق هو المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية باش نحكيه على الليفينمون هو الخطوة الكبيرة هذه اللي باش تقوم بها وزارة الفلاحة أول تعداد رقمي عام للفلاحة في تونس شنو التعداد هذا علاش توا قديش كلفتو فيش باش يهم الفلاح فيش باش يهم المواطن التونسي فيش باش يهم سياساتنا الفلاحية شنو اللي باش يتبدل نحكي وعلى أزمات هيكلية في عديد القطاعات هل ينجم يغير هذا من الواقع متاعنا اليوم وهل ينجم بعد في مرحلة أخرى وقادمة يأثر على الأسعار وغلاء الأسعار اللي ولات مشتة برشا في عديد المنتجات الفلاحية. هذا وأكثر يستنى فيكم في أغروماغ اليوم فاصل ثم نبدأ حلقتنا.
3: تدلل في انيفرسير جيان لهبال الكل في الكادوات اربع كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك اربع فواياجات لتركيا وديزيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيان سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجوده في لي زيبر مارشي جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دلل
6: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو من غير حتى أفانس؟
6: اي نعم زيرو من لي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش. اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
8: ويكاند لو فيلم
9: في ليلة البارح فما شكون تقتل
10: شكونكم كان نلعبوا لوكارو
11: شنو هذا
12: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بوقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار حاليا في قاعات السينما التونسية.
10: الفجعة
12: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في هاشتاغ ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
0: أغروماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نص النهار 14 دقيقة مرحبا بكم من جديد هذه أغروماغ على موزايك اف ام نتواصل معكم حتى الماضي ساعتين كما قلنا أنيس عديد المواضيع اليوم اللي جينا من تونس ومن العالم. خلينا نبدأ مع أغرو أكتو.
0: أغرو أكتو
1: كما قلنا آخر الأرقام الصادرة وأحدث المعطيات عن المعهد الوطني للإحصاء في 12 أكتوبر 2026 نحكيه على تفاقم العجز التجاري لتونس في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026 ولكن الحاجة المضيئة ربما أنيس هوني وخلينا نشوف الكيس شترمع بكما نقوله فما المنتجات الفلاحية والغذاء الجزائرية اللي سجلت نتائج إيجابية في التصدير. هات ناخذ تفاصيلها من عند حسين دبيبي.
4: حسب القطاعات، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9%، وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%، مدفوعة خاصة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 4,005.7 مليون دينار مقابل 2,915.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43.1% نتيجة زيادة صادرات المواد المقاومة التي بلغت قيمتها 1,396.2 مليون دينار مقابل 610.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 25 و2000.
1: إنيس نحكيه على تحسن في الأرقام، نحكيه حتى على فائض تجاري رغم ارتفاع الواردات. مرة أخرى الأرقام تأكد أهمية المنتجات الفلاحية التونسية خاصة في دعم الصادرات، ولكنها تطرح في المقابل تساؤلات على كيفاش نجمو نثمنوا النتائج هذه، كيفاش نجمو نبنيوا عليها، كيفاش نجمو نطوروا الصادرات في المنتجات الفلاحيه والغذائيه اللي عندها قيمه مضافه. هذا المهم جدا، ونحكيوا على ايضا الحد من التبعيه للخارج في بعض المواد الغذائيه الاساسيه. انت مشيت اكثر في التفاصيل وفي الديتاي بار سيكتور، شنو عندنا وشنو تقول الارقام انيس في خصوص التصدير نتاع المنتجات الغذائية والفلاحية متاعنا؟
2: أكيد ناهد، هو كل الأرقام تدل لأنه فما فائض في الميزان التجاري للمواد الغذائية يقدر ب919.8 مليون دينار. هذا رقم مهم على الأقل على السكتور هذا متاع المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية. صحيح العجز التجاري العام ماشي ويتفاقم، خلينا نكون واضحين، وصلنا
1: 50% منه طاقة تقريبا.
2: أكيد حوالي 50% منه طاقة، اللي هما بريسك نقول نحن 10 مليار دينار من جملة حوالي 21 مليار دينار عجز عام هذايا في التسعة الأشهر الأولى. إلا أنه كما قلت أنت، الحاجة المضيئة والحاجة المهمة والحاجة اللي بقات مهما كانت الأزمات، وإذا نرجعوا للكوفيد 19، إذا نرجعوا للحرب الروسية الأوكرانية، ديما يبقى القطاع الفلاحي هو المنقذ للميزان التجاري التونسي. بالنسبة لي أنا هو العمود الفقري للميزان التجاري التونسي. إذا نحكيه اليوم على زيت الزيتونة كما كان في تقرير سي حسين الدبابي، اليوم صدرنا أكثر من 4,000 مليون دينار، يهو رقم مهم، ارتفاع معناها في حدود 38% مقارنة بالرقم بتاع السنة الماضية. اليوم رغم هذا الكل كي ما زلنا نصدره في أكثر من 80% من زيتنا إفراك. هاولو فين يلزمنا نعمل استراتيجيات واضحة للنهوض بقطاع التعليب في زيت الزيتونة، وهذايا هذه نقطة مهمة واستراتيجية.
1: جست خليني نقف معك على النقطة هذه. برشا ناس يقولك بيه أوكي فائض تجاري، أوكي فما تحسن على مستوى صادرات المواد الغذائية والفلاحية، يقولك كان مش زيت الزيتونة رغم فما شيء من هذا الكل. هل صحيح المقاربة هذه نوعا ما أم لانيس؟
2: لا مش زيت الزيتونة صحيح. أنا المجم نقولك 60-70% من المقاربة هذه يأثر فيها قطاع زيت الزيتونة وهو القطاع المهم، لكن اليوم كنشوفوا الارتفاع في صادرات الفلاحية البيولوجية 14 قطاع الفلاحة البيولوجية، مش نعطيك أهم القطاعات اللي فيها ارتفاع ب 14.5%. اليوم ناهد في العشرة أشهر الأولى صدرنا حوالي 52,000 طن من المنتجات الغذائية البيولوجية، واللي هذا يو رقم مهم، والقيمة متاحهم بلغت حوالي 669 مليون دينار. قل لي انت هذا ما 15% مقابل الزيت، لكن رقم
1: مهم. مثلا القطاعات اللي عندهم قيمة مضافة كبيرة، هذوما القطاعات اللي لازمك تنفيستي فيهم على خاطر الكوم تاعهم تصديريا مهم جدا بالنسبة لنا.
2: السوق يستوعب، السوق يبحث على الفلاحة البيولوجية وعلى المنتوج البيولوجي في كامل أنحاء العالم. اليوم بالأخص بعد الأمراض وبعد الآفات اللي قاعدين نشوفوا فيها، بعد معناها إذا نمشوا الاتحاد الأوروبي وفما قام كبيرة من حتى الأسمدة والمواد الفلاحية اللي
11: تلغات بريسك، معناها الناس الكل كي تحب تمشي للفلاحة البيولوجية. كذلك قطاع ثاني مهم يشهد ارتفاع في الصادرات متاعه وفي المداخيل متاعه هو قطاع تمور ناهد. نحن إذا نحكو على موسم اللي هو ينطلق في 1 نوفمبر من كل عام، نحن وقلنا في الحلقات السابقين لأنه صدرنا أكثر من 1000 مليار 1000 مليون دينار. لكن إذا ناخدوا هل 9 الأشهر الأولى هدوما متاع سنة 2026 يو أكثر من 650 مليون دينار زاد مداخيل من التمور، قطاع مهم، ارتفاع 15.3% مهوش شوية مقارنة بنفس الفترة بتاع 2025. قطاع الصيد البحري بالرغم اللي انه وخر شوية فما نقص في المداخيل بحوالي 6.2% مقارنة بنفس الفترة 10 الأشهر الأولى بتاع 2026 بال10 أشهر الأولى بتاع 2025.
1: باش نفسره
11: هو هو هو نفسره فما نقطة حكي على ضيفنا في الحلقة اللي فاتت، هو أكل الصادرات اللي مشيت لإيطاليا
1: بالأخص
11: متاع الكريفيت روج ورجعت وسوء التنسيق بين قوسين بين الأطراف التونسية والإيطالية. عندنا إنتاج وفير يفوت 200 أو 300 ألف طرناطة، أنت تعمل كونتراتوات متاع 30-40 ألف طرناطة، يعني هذي الكل كيف فيه إشكاليات. وفي نفس الوقت ياهو العوامل متاع التغيرات المناخية كيما تأثر على البر كيما تأثر على البحر. يتأثر على الحوت إذا ارتفع درجات المياه في البحر، زاد فما بعض الأنواع متاع الأسماك اللي مكش مش تلقاها. اليوم زاد حكينا من الحلقة اللي فاتت على مشاكل كبيرة في الصيد العشوائي، على الراحة البيولوجية، على أنه فما خليج اللي هو يعتبر ببينير كبيرة للي حوف البحر الأبيض في المتوسط مش لتونس بركة، زاد اليوم قاعد ينتهك من الناس اللي خارجة على القانون. هذا الكل كي خلينا نصدره فقط في العشر أشهر الأولى حوالي 24 ألف طن من الأسماك بقيمة لم تتجاوز 550 مليون دينار.
1: هذا رقم يزلنا ننتبهوله
11: فين تشعل اللمبوبة الحمراء؟ خلينا نكون واضحين، هو في الحبوب في الواردات. اليوم رقم الواردات بتاع الحبوب ماشي ويرتفع. اليوم في العشرة أشهر الأولى عنا أكثر من 3029 مليار واردات للحبوب. اليوم يلزم استراتيجية أوضح وأعمق وأشمل للمردودية اللي ماشي وتدنى متاع الإنتاج في تونس. وصلنا إلى مردودية متاع 14 قنطار في الهكتار، وناس جيراننا يحكوا على 60 و70 قنطار في الهكتار. هذه كل نقاط استفهام.
1: حكينا على مشاكل البذور، حكينا على مشاكل تراجع المساحات للزراعات الكبرى،
11: حكينا على مساحات يقع برمجتها وفي الأخر ما تتزرعش. ليش؟ حكينا على نسبة بتاع بذور ممتازة اليوم ما تفوتش 25% في أقصى الحالات. أعليش حكينا على بحث علمي فلاحي مازال مهوش واصل للفلاح. زادة أعليش اليوم ياهو معناها الانذار والخطر الكبير هو في الحبوب. ما يزمناش نبقى مرتهنين إلى الخارج. إذا نحكو على سيادة غذائية على طبعًا. سيادة وطنية طبعًا. يلزم تكون فما استراتيجية في القريب العاجل لتلافي كل المشاكل اللي تعرفوا لها منتجي الحبوب.
1: تحاول تخدم بلان بوتنسيال متاعك انت ساعة داخليا ومن بعد تغزر للخارج، ولكن احنا بالمشاكل اللي عنا هوني في الداخل اللي كنا نحكيوا عليهم، بذور، مساحات متاع زراعات، مساحات تتهيئ وبعد ما تتزرعش، هذا الكل يخلينا نعانيوا من التبعية طبعا ومن التذبذب متاع الأسعار اللي يكون مربوط بالتوترات الجيوسياسية. وريناه في العامين هذوما تقريبا كلنا فهمنا كيفاش قاعدة تصير العملية. ولكن سؤال آخر إنيس خربيش مهم هوني يتطرح جانا حتى في الكومنتير، يقولك أوكي تحكيوا على تصدير، أوكي تحكيوا على نتائج طيبة في المواد الغذائية والفلاحية اللي صدرتوها، ولكن هنا كمواطن تونسي خوي علاش ما يرخصش عليا هنا الأسوام؟ هاو نصدروا بفائض، هاو نصدروا بأسوام باهية، هنا نحكيوا على انتاج وفير في عديد المنتجات. ايه انا شبيني كي نمشي للسوق ونلقى الأسوام نفسها كيما حكيتولي على التضخم كالعام، ونلقى روحي انا الأسوام ما تبدلوا ليش، ونلقى روحي في نفس الاشكالات اليوم.
11: اجابة واضحة وجلية، اللي انه اليوم مشكلة تونس، مشكلة الدولة التونسية، مشكلة الحكومة التونسية، مشكلة كل الاطراف المدخلة في المنظومات من المنتج للمستهلك هي مسالك التوزيع. اليوم أنا قلتها في العديد من المنابر وديما مصر ونبقى نعاودها، تبقى لوبيات التوزيع لوبيات المسالك الملتوية أقوى من الدولة للأسف.
1: لو كان تتحسن الأرقام، لو كانش تتحسن الصادرات، لو كان اللي تحب أنت عليه الكل، إذا كان ملقيناش حل لها الحلقة الوسطى هذه، راهو زايد نحكيه على أي
11: زايد نحكيه على تحكم في الأسعار، زايد نحكيه اليوم هكريت ناهد حتى كينجو ونسقفوا الأسعار في العديد من المواد، تولي ما عادش موجودة، تولي تتعدى في مسالك غير عادية وغير اعتيادية، وفي نفس الوقت تتري الأسعار. وشفنا عملوا للبطاطا كيفاش وصلت 3 دينارات و3 دينارات و500 السنة. شفنا حتى الطماطم باي تقول لي فما عوامل مناخية، فما نقص الانتاج، فما نقص في العرب. إذا نحكيه مش حتى على الانتاج الوطني، كي نحكيه على البنان، البنان كي كان يورد عبر مسالك عادية كنا نشريه فيه ب6 و7 و8 دينارات. كي جاء منعه من المسالك العادية طبعا. ولا يتعدى عبر الترهيب، هنا نسمع في أسوام تاع 30 و35 دينار.
1: أي فيت 30 دينار خوي.
11: يعني فميك ضربة الفرس.
1: واضح أنيس. نحكيه بعد شوية على القروض هذية من غير توفير ضمانات ومن غير تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. البتاس تتحدث على قروض جديدة، شنية قيمتها وشكون اللي معني بها، هذا بعد الفصل.
13: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس. راغب علامة بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تخيب سوس، أو على تذكرتي.ان.
14: اللي بعنا خسر دلعنا، رحل حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
13: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
0: أغوماغ كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نص نهار 28 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، شكرا على الاستماع. أغروماغ مازلنا مكملين معكم في أغرو أكتو. كنا نحكيه على التصدير التونسي وعلى المنتجات الفلاحية والغذائية اللي حققت أرقام طيبة، من بينها نحكيه على التمور. التمور اليوم اللي البي تي اس خصت لها البنك التونسي للتضامن قروض بنسبة فايدة بنكية قارة من غير اشتراط توفير ضمانات، من غير تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة للصغار الفلاحين. كيفاش التفاصيل؟ خلينا ناخذ الأرقام والتفاصيل من عند غفران العكرمي.
15: البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضح البنك أن القروض ستسند بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط ضمانات أو تمويل ذاتي، مع اعتماد شروط ميسرة وإجراءات مبسطة والحرص على صرفها في أجال تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم.
1: أنيس، دونك قروض بنسبة فايدة بنكية قارة من غير ضمانات، من غير تمويل ذاتي، بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. كنا حكينا الأسبوع الفارط كنت أتذكر وخذينا معنا منتج للتمور، حكاية على عديد الإشكالات اللي تعترضهم اليوم، من بينهم التمويل. تقريبا الإشكال الأوليني اللي مشيله هو التمويل. هل اليد كما هكا تجم تحل الإشكال، ولا المرة مرة أخرى المشكل بين العرض والطلب هون؟
11: هو نهد تمجم تكون حل جزئي للإشكاليات اللي يعيشها الفلاح والمنتج على مستوى الولايات المنتجة للتمور. علاش نقول أنا حل جزئي يا واليوم إذا نحكيه على 60,000 فلاح 60,000 فلاح
1: يخدم في التمور.
11: يخدموا في التمور ونحكيه على الأقل الفلفين متاعهم 40,000 معناها هم من صغار الفلاحين إذا مش أكثر ناس اللي عندها كتار وكتارين وناس اللي ما عندهاش أكسي كبير للتمويل وما عندهاش حتى وضعية متاع ملكية منظمة باش تمجم تمشي للبنوك الخاصة باش تمجم ترهن أراضيها وباش تمجم تاخذ قروض موسمية ولا غيرها. وهذا علاش للأمانة الموديل متاع القروض هدية الميسرة وبأقل شروط وبدون ضمانات من البنك التونسي للتضامن حاجة ممتازة.
1: لكن ما قالونيش جست ما هوني نسخر بيش ما قالونيش نسبة الفائدة كيفاش وما قالونيش قديش التسقيف متاع القرض. خطر هذا مهم باش نفهم وحنا زيدا المارج اللي نجم يتحرك فيها الفلاح في التمور متاعه.
11: هو نسبة الفائدة أنا اللي في بالي بي إلا ما تتعديش تيامين بلس 2+3 في أقصى الحالات وتعتبر أقل من البنوك الأخرى. لكن اليوم هل 20 مليون دينار ناهد كان نقسموها على 40,000 فلاح اللي هما صغار فلاحين
1: هما مش كل بشي قدموا
11: لا أما هما أغلبيتهم يوم حشتهم بالتمويل معناها كل فلاح اليوم كان مش وصله 500 دينار شنو مش نقول فلاح 500 دينار ونحن نحكيه لهني هكا على صيانة الواحات والعناية بها والاستعداد للموسم الفلاحي القادم معناها المصروف اللي مش يصرفوا على نخلته لمدة 9 ولا 10 شهور ونحكيه على الجمعان ونحكيه على الخزن إذا مش يكري فريقو كل شيء يو 500 دينار للفلاح مش تعمل له حاجة. إذا مش تقول لي أنت فما بلافون أنا نتصور ديما البي تي اس بين 5,000 و10,000 دينار في أقصى الحالات معناها إذا 5,000 دينار يمش تمس 4,000 فلاح إذا 10,000 دينار يمش تمس 2,000 فلاح 2,000 فلاح من جملة 40,000 فلاح معناه ما يجيش الرقم حتى 5% من متعاطين للنشاط.
1: شنو الحل هون يعني نسخر باش يلزم بنوك أخرى تتحرك كيف يلزم نمشي ونحو نماذج أخرى تمويلية شنو يلزم نعمله؟
11: هو أول شيء يلزم كل البنوك العمومية والخاصة تنخرط في تمويل المنظومات الفلاحية وهذا جاء في فصل في قانون المالية 2026 وطو نزيدوا نحكيه عليه في مناسبة قادمة و بار اوبليغاسيون معناها يلزم تكون فما بورسنتاج معينه من الشيف دافير نتاع البنك هذيك تمشي لتمويل المنظومات الفلاحيه. هاو غدوه ناهد غدوه فما يوم اعلامي حول تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور منظمة وزارة التجارة بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي غدوة الجمعة في مقر المجلس البنكي والمالي. مشاركة فيه 5 بنوك عمومية وخاصة ومخصصين حوالي 2500 مليار لتمويل التصدير من تعزز منظومة هذوما. لهنا المراوحة اللي انك تدعم حلقات الانتاج بعشرين مليون دينار بيقول البنوك هذه زادة تمجم تكون عندها تمويلات. انا ما نصورش كامش تفوت في اقصى الحالات 100 مليون دينار
1: ما تغزر للتصدير اغزر الانتاج قبل ما تغزر للتصدير
11: لانه مازالت العقلية في البنوك العمومية والخاصة لانه القطاع الفلاحي السكتور ريسكيه برشا فيه مشاكل كبيرة فيه الفلاح يمكن يمجم يافي بتعهداته يمكن ما يمجمش يافي بار كونتر في التصدير يعرفوا لانه فما ديلاتر دي كريدي الامور مضمونه فما بورسنتاج ابار لي زانتيري على القروض فما حتى العمولات على التحويلات من الخارج وغير ذلك.
1: اليوم
11: ما يلزمكش تمشي للساهل وما يلزمكش تمشي تدعم المنظومه الاخيره ادعمها ما قلناش ما تدعمش المصدرين بالعكس في الاخر يرجع معناها بحاجه ايجابيه على الفلاح
1: ما لازم يكون لكن... فما اكيليبر خاطر انت اذا كان ما تدعمش الانتاج نتاعك اليوم ما تلقاش باش تصدر غدوه.
11: هذاك
1: واضحه المعادله معناها. شكرا ليك انيس كانت هذه اغرو اكتو.
0: اغرو اكتو اغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: زوز مواضيع ما يقلوش أهمية الحقيقة باش نحكيه على أسعار السكر في الأسواق العالمية شنو صاير مع البرازيل وشنية هالفوفة اللي صارت في الأسعار تقريبا أعلى مستوياتها منذ 19 شهر ولا 20 شهر شنية الحكاية هذا كل نحكيه فيه تو تسويت
0: كونسوماغ
1: لكن قبل ما نمشيو للسكر انيس نحكيو على تمديد فترة تحجير صيد الاخطبوط الى غاية 15 نوفمبر 2026، يعني نحكيو على تقريبا شهر اخر، هذا حسب مقرر صادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ البارح، القرار استنادا الى نتائج المتابعة العلمية حسب ما نشرته جمعية التونسي اللي تجري المتابعة العلمية اللي تصير سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. تقول الجمعية أنه نتائج العينات اللي تم جمعها أظهرت أنه أوزان الأخطبوط ما زالت في أغلبها دون الحد الأدنى والقانوني المسموح به في صيده المحدد بكيلو، وبناء على النتائج هذه أوساط اللجنة الاستشارية لتنظيم الصيد البحري اللي اجتمعت بتاريخ 13 أكتوبر انها تواصل تحجير صيد الاخطبوط القرنيط واضافة شهر واحد حتى 15 نوفمبر 2026، موش من اليوم لحديث على القرنيط وعلى الاخطبوط في تونس وعلى الثروة البحرية هذه اللي يلزمها فترة راحة بيولوجية. اللي صاروا دي كومباني قبل من جمعيات سيب القرنيط يكبر سيب القرنيط يعيش، يا ولادي راهو اذا كان اليوم انت باش تقوم بصيد عشوي في القرنيط بالأحجام متاعه الكل تصطادوا في فترة الراحة متاعه وفي فترة التكاثر متاعه تصطادوا أقل من كيلو، وندوروا في الأسواق ونشوفوا ساعات القرنيط كيفاش يبدأ موجود وبأحجام صغيرة برشا، فإنه الريزولتا قبيلة نقرأ في الكومنتير ونتبع في رأي الناس. برشا عباد يقولون هو القرنيط اللي تحكي عليه هنا هاني غواص انها ودرشنوة راهو نشوفوا فيه دو موان زو موان، راهو ما عادش موجود، راهو اليوم ثروة مهدة حقيقة بشكل كبير معناها. وإذا كان ما ردوا بال ملناش، وإذا كان ما توليش فما مراقبة صارمة على مستوى الصيد على مستوى البيع على مستوى العرض، راهو باش نوليو في مشاكل كبيرة برشا. وهذا رينيه صار مع دول أخرى للفون متاحهم لعديد ال الاسبيس متاعهم متاع البحر، اللي اذا كان ما تقفش وقت اللي يلزمك تقف وتقول ستوب راهو تولي معاش نجم ترجع صحيح. ترجع التالي وتخسر الثروة متاعك.
11: صحيح ناهد، أنا راه قرار صائب وجاء في وقته. اليوم أبار اللي حكيته أنت الكل كي وكلامك أنا نشاطرك فيه 1000%، اليوم حتى الصيد العشوائي ناهد يوم ساهم معناه مساهمة طبعًا كبيرة طبعًا في فقدان الأخطبوط في كل أنحاء الجمهورية،
1: في فقدان كل شيء.
11: أي اليوم ناهد أنا زرت حتى في مناسبات سابقة في مناطق اللي كانت تعتبر مناطق انتاج واضحة متاع سواء الرخويات ولا القشريات ولا غير هذا، بالأخص نحكيه على جبنيانة العامرة
1: قرقنا
11: من شابة وتتعدى على قرقنا وانت هابط حتى شي الجابس، يو الصيد العشوائي يكر الدنيا كل كي، وحتى من اللي بيبينير هدومة اللي نقولوا نحن يعشش فيهم القرنيط ولا أنواع من الحوت واحد اخر وباش يمجم تصير عمليه التكاثر ودنيا كل شيء، وكي تعدى عليهم يهز الكل في الكل كي، وما فماش منفعه لا للسيد اللي معناه يصطاد في صيد عشوائي لا للمستهلك، ومضره كبيره لك بالاخص صغار البحاره والا البحاره نتاع الصيد الساحلي اللي هما نسبه كبيره اليوم من متعاطين النشاط هذايا هما صيد ساحلي. وزاد
1: اليوم الناس اللي قام يحترموا القوانين ويحترموا الراحة البيولوجية وهو يخسر في آخر المطاف وبسبب ناس أخرين.
11: صحيح، وفما سبب واحد آخر زاد نادر ناهد سمحني، اليوم العديد من هالرخص اللي قاعدة تصند للصيد الترفيهي يهي وليت انت اللي في الاصل عندك الحق باش تخرج 2 كيلو حوت في رحله ترفيهيه على بطويك ولا كالفلوكه نتاعك الصغيره مره في الجمعه ولا مره في الشهر، وليت اليوم تعتبر هديه خدمه وجد مربحه، وناس وليت كي تاخذ الرخصه دي نتاع الصيد الترفيهي البحري تهبط كل يوم تصطاد الكاليبر اللي تحبه انت خاطر يصعب المراقبه نتاعها باي انت خارج في في في في في ميناء نتاع الهواريه ولا غيره وطالع بالفلوكه نتاعك ويعرفوك عندك رخصتك قريب صعيب ياسر باش يقربولك وباش يشوفولك وهل فعلا الكعبه قرنيتي اللي طلعها انت فيها كيلو ولا فيها 100 جرام ولا فيها فيها كيلو ونص. يعني اليوم زاد حتى نقص مراقبة ومتابعة هل الرخص نتاع الصيد الترفيهي ياهي تأثر على حاجات كيما القرنيت كيما المناني كيما الجغالي.

0: مشيو للسكر، نحكيو على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية الأسبوع هذا. الحديث في التقارير الصحفية والإعلامية العالمية حكيو على مخاوف من تأثير الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو في إنتاج البرازيل. باش نفهموا مرة أخرى قديش راهو التأثيرات المناخية راهو تأثر على قوتنا اليومي، على الحاجات اللي نستهلكوها يوميا وحتى على أسعارهم. تقول أنت نينيو ظاهرة مناخية ما عنديش امباكت مباشر على تونس، لا، هانا نشوفوا انتاج البرازيل هي اكثر الدول انتاج للسكر في العالم، وهذا بالتزامن مع تراجع توقعات الانتاج في عدد من الاسواق الرئيسيه من بينها حتى اليونيو اوروبيان، الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده، اللي كيف كيف يعرفوا في مشاكل اليوم على مستوى الانتاج. اليوم كان تصير مشاكل على مستوى التزويد وعلى مستوى الأسعار متاع السكر عالميا، شنو انتاجنا احنا وطنيا انيس، قديش يغطي وقديش احنا مرتبطين بالأسواق العالمية في مادة السكر؟
1: خليني قبل ما نجاوبك على سؤالك وسؤال مهم جدا، نحن تو اليوم ناهد مقارنة بجويلية 2025 جويلية 2026 في عام فما ارتفاع ب 12% في سعر السكر على المستوى العالمي.
0: 12%
1: هذه وقف هذه قبل ما نوصلوا تويكا للتهديدات بتراجع الانتاج. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية طلعت رقم أولي اللي انه تراجع الانتاج مش يكون إلا 8%، فما 8% تراجع في الانتاج. اليوم حاليا في الأسبوع الفاني، بداية الأسبوع الفاني من شهر أكتوبر، يقفز سعر السكر على المستوى السلة العالمية إلى 555 دولار الطن، يعني زيادة واحدة أخرى بحوالي 20%، 20.3% في أسعار السكر. اليوم البرازيل اللي انت تحكي عليها تونات يا وعندها 48% من الانتاج العالمي، يا وبنسك شطر السكر العالمي موجود في البرازيل. التأثيرات متاع الأمطار اللي صارت مؤخرا في سبتمبر واللي تو قاعدة سايرة تو في أكتوبر، زاد عندهم أمطار وعندهم فيضانات بالأخص في مناطق الانتاج، معنى الأرقام قاعدة تتبدل من يوم إلى آخر، تهديدات كبيرة. عديد الدول حاسين وفايقين. اليوم أنا أمس ولو لامس نتفرج ريبورتاج في الشقيقة مصر، معناها عاملين خلية أزمة كيفاش مش يتعاملوا مع النقص متاع المادة هادية، وكيفاش مش يحسنوا الانتاج على المستوى الوطني وعلى مستوى الدولة متاحهم، ومسخرين كل الامكانيات.
0: واحنا الحلول عنك انت تذكر،
1: نحن الحلول عنك وحكينا في اول حلقة برنامج أجروماج ناهد. اليوم استهلاكنا الوطني للسكر هو تراجع وتو في حدود 300,000 طرنات، لكن الرقم هذايا يزمنا نسطروا عليه باللحم ويزمنا نفرعوه. 300,000 طرناتا يوم 120,000 طرناتا وهم اللي يمشيوا للاستهلاك المباشر للمواطنين، في قهوتك، في تطييبك، في جاتويك، في دنيتك، في كل شيء. 180,000 طن يمشي اندستريا، يمشي للغازوز، يمشي للحلوى، يمشي للشامية. أول شيء يا أخويا، مادام نحن تو مستشرفين ولهنا يلزم دور وزارة التجارة ودور الحكومة في استصراف الأزمات، وإن شاء الله ما نتعرفوش إلى أزمات كبيرة. اليوم يلزم أكثر تخصيص كميات واضحة للمواطن. قاعدين نابط وتويكا للمساحات التجارية الكبرى، للعطارة وكل شيء، ومناش نلقاو في السكر، مناش قاعدين نحرفوا ولا حاجة باش نكونوا واضحين. أما فعلا يا المواطن اللي حاجته بزوز كيلو يلقى في كيلو برك، اللي حاجته بكيلو يلقى في فرطل، يلزمك توصي 3-4 أيام باش توصل.
0: كان تحكي حكيت وزارة التجارة يظلي منذ أسبوعين على الموضوع هذايا، وقالت راهو تمنت، قالت راهو الكميات موجودة وباش يتم ضخها، لكن يبدو
1: أنت قلت منذ أسبوعين أسبوعين 3 أسابيع. وويني ويني ويني كميات، مش الفايدة في نطمن.
0: يبدو أنه ماش بالكميات الكافية.
1: أنا البارح في صباح الناس في بالي نسمع في الهادي بوكر اللي في بالي هو المنسق نتاع
0: رئيس
1: الغرفة نتاع المساحات التجارية الكبرى، قال والله هذي كل كي اللي عايشين اليوم في السكر وفي الفارينة بسبب المولد النبوي الشريف. مولد النبوي الشريف عندك 7 جماعة بريسك شهرين من اللي فتوا، سمحني وفاش نستاهلكوا ويا المولد النبوي الشريف بالغلاء الكبير متاع

0: زقوقه في الأربعة خمسة سنوات الأخيرة ولا مواطن على أربعة 25% من المواطنين التوانسة هما اللي ولوا يحتفلوا ولوا يطيبوا زقوق. قداش مش تاكل أنت سكر وإلا فارينة ولا كل شيء؟ لا لا لا، ما يلزمناش نميعوا الأمور، يلزمنا نمشيوا إلى أصل المشاكل وأصل الداء. نحن قادرين اليوم، نحن فاش ننشو ناهد يعني ننشو في 20-25% من الحاجات، خلينا نكونوا واضحين، نجيبوا في السكر الأبيض ونعملوا في التكرير، وحتى المعمل اللي نعملوا به التكرير في باجة يلزموا اعتمادات مالية وغير ذلك. عنا قدرة اللي انه باش نوسع المساحات متاع اللفت السكري وباش معمل جندوبة يخدم في اريحية اكثر وبكميات بكميات اكثر، ويلزم دعم الفلاح اليوم في القطاع هذايا، دعمه ماديا ودعمه مائيا لانه القطاع هذايا نعرفه لانه يستهلك الماء. لكن اليوم عندك أولويات، ما تقوليش استنزاف مائدة مائية ولا غير ذلك، عندك أولويات. إذا أنت تعرف السوق العالمية مياش مش تعطيك وفما إشكاليات تمجم تكون حتى في الترانسبور وبقداش مش تجيبه، ادعم الانتاج الوطني. مثال 30% خير من 20، 40% خير من 30. ادعم الانتاج الوطني، رسخ الفكر اللي انك تأمن الغذاء داخليا، تكون عندك سيادة وطنية وسيادة غذائية بالأخص في المنتوجات هدية اللي حساسة، بالرغم اللي برشا ناس تو نجم يقول لك تي السكر، السكر يجيب لنا كان في المرف ويجيب لنا اي، لكن الله غالب المواطن التونسي يستعمل في 120 ألف طن سكر على الأقل. وفي نفس الوقت حد يلزم الرشده وقت الأزمات، يلزم الرشده الصناعات اللي تستعمل برشا سكر. مثال كما الجازوز، انا الريل الجازوز متاعنا يتصدر، علاش تو هيك نصدره؟ وقف يا أخوي، إذا لزم التصدير خلي الاستهلاك يرجع إلى مكانته، خلي التزويد يرجع إلى مكانته، شوف شنو اللي مش يصير على المستوى العالمي، ومن بعد مناش نضربوا في منظومات صناعية. لكن فما أولويات داخل البلاد، والمواطن التونسي هو أولى الأولويات.
1: واضح، شكرا لك إنيس، كانت هذه كونسوماك.
2: كونسوماك كونسوماك أجروماك، كل على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نحكيو على التمويل وأهمية التمويل بالنسبة للفلاح اليوم، شنو ما البرسبكتيف الموجودين قدامه اليوم، شنو ما الحلول اللي عنده باش يتحصل على التمويل كراود فاوندينغ. هذا تحكي عليه برشا في العالم، على التمويل التشاركي، هل ينجم يكون حل وخاصة في مجالنا احنا في الفلاحة؟ هذا نحكيو فيه بعد شوي.
2: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien, dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Johara, Fakie Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. أجروماغ، كنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نصف النهار 50 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. أجروماغ مواصلة معكم في الجزء الأول حتى الماضي ساعة. نذكركم وأنه في ساعتنا الثانية باش نحكيه على التعداد العام للفلاحة، باش يكون حاضر معنا هوني في الاستوديو بحذنا المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري سيد نبيل زروق في أول حوار لوزارة الفلاحة لهالبرنامج الكبير اللي قادم عليه الوزارة. التعداد هذا، مراحل إنجازه، المعطيات اللي بشكشف عليها، شنو نعرفه على واقع القطاع الفلاحي، كيفاش باش تتحول الأرقام هذه إلى سياسات أخطر. هذا اللي حاجتنا بيها احنا كما قلنا عديد القطاعات اللي تقريبا كل أسبوع نحكيه على نقص, نحكيه على مشاكل, نحكيه على تعثر, نحكيه ساعات حتى على مشاكل هيكلية تعاني منها عديد القطاعات اللي مهمة برشا بالنسبة لنا وبالنسبة لفلاحتنا وبالنسبة للكوتيديان بتاع التونسي. كيفاش الأرقام والمعطيات هذية باش تأثر إيجابا على المنظومات ومن ثم على الأسعار؟ هذا وفانت كوت اللي حاجتنا به احنا. ولكن قبل خلينا نمشي ونحكيه على التمويل.
2: كود فير اي كود بلو.
1: انيس خربيش في كود فير كود بلو اخترنا الاسبوع هذا انه نحكيه على التمويل التشاركي الكراود فاوندينغ, بما انه تم الاعلان مؤخرا على اول منصة بتونس للتمويل التشاركي. شنو هو التمويل التشاركي هذا؟ كيفاش ينجم يكون موجود في المجال الفلاحي؟ واحنا نحكيه على صعوبة التمويل خاصة لصغار الفلاحين وغيره. هل ينجم يكون آلية جديدة لمساعدة الفلاحين في تمويل مشاريعهم خارج الاعتماد الحصري الاكسكلوزيف على القروض البنكية؟ خاصة كما قلنا نحكيه على صغار الفلاحين, نحكيه على الشباب اليوم اللي يحبوا يبعثوا مشاريعهم في علاقة جوستومون بالمجال الفلاحي. نحكيه اليوم على فلاحة كونيكتي, نحكيه على تقدم تكنولوجي كبير في الفلاحة. كنا حكينا على الدرون واستعمالاتها في الفلاحة وغيره. اليوم ليفيزيون موجودين, المشاريع موجودين, الاستعداد موجود, ولكن المشكل ديما في التمويل والقروض. كما قلنا كيفاش يخدم التمويل التشاركي في الفلاحة, التجربة المقارنة مهمة نشوف شنو صار في العالم في المجال هذا ديما بور سو سيتوي شوية انيس ونفهم رواحنا, هل احنا على ثنية صحيحة على السكة صحيحة ولا شنو البوتنسيال متاع الالية هذية, كيفاش نجمو نستعملوها. خلينا نستقبلوا مع بعضنا بالهاتف سي جوهر المغربي المدير التنفيذي للمنصة, هي أول منصة تمويل تشاركي في تونس. جوهر تحياتي, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: صباح النور, مرحبا بكم وبكل متابعي مزيكا.
1: إن شاء الله الكلام اللي كنت نقول فيه صحيح في علاقة بالفيزيون بتاعنا للقطاع الفلاحي, في علاقة شنو النجم نغيره أيضا, شنو النجم نبتكره, شنو الحلول اللي النجم نمشي ولهم اليوم باش نلقاو التمويلات اللازمة للقطاع الفلاحي. خلينا نفهم الساعة شنو معناها الكراود فاوندينغ, شنو معناها التمويل التشاركي.
3: هو نحن اليوم هذا الحدث يزلنا معناتها مشكورين إذاعة موزايك باش نسلطوا عليه الضوء, اللي هو الانطلاق الرسمي لأول منصة للتمويل الجماعي للتمويل التشاركي في تونس. تحصلنا على ترخيص منذ قرابة 10 أشهر من وزارة المالية من سلطة مراقبة التمويل الصغير كمؤسسة مالية مختصة في تقديم خدمات التمويل الجماعي, ولكن الوضعية اللي وصلنا لها اليوم هو الانطلاق الفعلي البارح
1: لوضع
3: أول 5 أوفيسيال بالطبع. دونك المنصة موجودة اليوم أونلاين cnbiz.an, ينجموا التونس الكل يدخلوا ويشوفوا معناتها المشاريع اللي موجودة عليها. الخبر الثاني الباهي والمهم هو انه نكونوا عمليين, معناها لانه وقت نحكيه على التمويل التشاركي انه المجموعة تنجم تساهم مع بعضها في تمويل مشروع بالهيبة, وهذه نقطة مهمة في كلامك اللي انت قلته, لهل انه اليوم الفلاح ينجم يلقى حلول متاع تمويل جديدة للمشاريع متاعه سواء كانت مشاريع فلاحية صغرى او غيرها بعيدا على اطار القروض البنكية. الجواب هو نعم, لانه هذه منصة التمويل عن طريق الهيبات والتبرعات, يعني لدوناتور المساهمين أو المتبرعين ما همش يلوجوا في مردودية مالية من التبرع متاعهم, ولكنهم يلوجوا في صناعة أثر. على ذلك نحن اليوم منصة هذه مختصة بعديد القطاعات, معناها تمويل عديد القطاعات بما فيهم الاقتصاد الأخضر, يعني المشاريع الفلاحية سواء كانت فلاحة تقليدية أو المشاريع اللي تنجم تدخل في إطار التكنولوجيا اللي تتوظف في قطاع الفلاحة سواء مشاريع فلاحية صغيرة أو كبيرة. الهدف ساعة متاع المداخلة متاع اليوم وهذه لابون نوفيل أنه البارح انطلاق المنصة برشة تساؤلات عشناهم في 4 سنين تقريبا منذ انطلقنا في فكرة المشروع حتيكشي للبارح, اللي يخي بالحق زعما ينجم يكون ثم ناس تساهم بالهيبة في تمويل مشروع.
1: جستمو يقول لك شنو هو المقابل, شنو اللي يربح
3: الجواب
1: منه
3: قبل ما التمويل عن طريق الهيبات والتبرعات اللي يساهم في عملية التمويل ما فماش مردودية مالية من المساهمة نتاعو. هو يشوف انه فما اثر ايجابي للمشروع، يشوف انه المشروع هذا اذا كان توجد في جهته في منطقته في ولايته في بلادنا راهو ينجم يكون عنده حاجة ايجابية يقدمها سواء لأهل القطاع سواء للمواطن العادي. المواطن العادي بيدو ينجم يقوم بالمساهمة ولو بمبالغ بسيطة في تمويل مشاريع، لانه الكراود فاندينغ يعتمد على المجموعة. لكن الاهم من هذا وذا اللي نحب متابعينك يسمعوه اليوم هو انه امبارح حطينا اول 5 مشاريع الانقضاء الاحتفالية اللي تمت البارح بحضور كل شركائنا بحضور الناس اللي تعرفت على المشروع ذي طيلة الفترة اللي دورنا فيها معناتها في المناطق وغيره. البارح تقريبا 5 مشاريع تمولت بنسبة 100%، يعني عنا 2 مشاريع تمولوا بنسبة 100% حينيا، وهذا شافوه الناس وتابعوه في المباشر عن طريق عن طريق لي كونتريبيوتور.
4: خليني نسألك
3: اللي نجم يكونوا انستيتيوشنال ونجم يكونوا مواطنين.
4: خليني نتفاعل معك شوية، شنو الاختصاصات متاع الخمسة مشاريع هذوما وشنو الاليات كيفاش تم تمويلهم معنا؟
3: اليوم الاختصاصات اللي حطيناهم في الانطلاق نتاع المنصه ومانيش احنا الحقيقه زي هذا مهم برشا زاده وزي نحبوا يسمعوه خيانا الفلاحين، راهو اختيار المشاريع ما يمرش فقط عن طريق خبراء المنصه. نحن عملنا une plateforme سميناها ديفالواسيون سيتويان، يعني المواطن قبل ما التقييم المواطني يحط عليها المشاريع، يشوفوهم المواطنين يشوفوهم الخبراء ويقوموا بتقييم بسكورينج للي بروجي، واللي يخرج الاولاني قبل غيره هو اللي يتعدى الاولاني على التمويل عن طريق منصه سي ام بي. وبالتالي الـ5 مشاريع الاولى اللي موجوده فما في الاي اي ولي نوفيل تكنولوجي، فما دي بروجي في الكولتوريل وكل ما عنده علاقه بالعالم نتاع الكتاب والعالم نتاع لونسينيمون اون كلكو سورت. يعني فما مشاريع معناتها بورتيه، فما شكون عمره 17 سنة معناتها الناس عجبهم مشروع وكان موجود البارح على المنصة، وهذا من المشاريع اللي تمولت حينيا بنسبة 100%. يعني كان طالب 20,000 دينار للتمويل فإنه تحصل على 20,000 دينار حينيا، بطبيعة تحصل فما حد شيء في الوقت سبيس راهو ذي منصة تمويل مراقبة من الدولة. ما فما حتى إمكانية لتقديم أي تمويلات خارج إطار اللي بايمون ريجلومونتي، يعني عن طريق ليفيرمون ولا عن طريق ليكارت دو كريدي ولا عن طريق اللي هي الآليات القانونية اللي مراقبة، نراقبوا الفلوس منين تجي، نراقبوا لشكون تمشي، نراقبوا أيضا كيفاش تتصرف، والكل مبني على عنصر السياحة. نرجع للسياحة اليوم.
4: فما مساهمة في رأس المال ولا ما فماش؟
3: لا، هو ثم 3 أنواع تاع منصات تمويل تشاركي حسب القانون التونسي. ثم منصات تمويل تشاركي بالهبات والتبرعات كما منصة سي ام بي، ثم منصات تمويل تشاركي عن طريق المساهمة في رأس المال، ومنصات تمويل تشاركي عن طريق القرض أيضا. ولكن اليوم في تونس أول منصة والمنصة الوحيدة المرخص لها هي منصة تمويل تشاركي سي ام بي عن طريق الهبات والتبرعات. الإطار القانوني موجود ولكن مازال ما فما حتى منصة في الإطار هذا. ولكن احنا الحاجة اللي قمنا بها وذي معناتها هي مناسبة للكشافة التونسية، الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور، شريكنا ايضا المالي البي تي او، عديد الشركاء اللي ساهموا معانا خلال جوله كبيره قمنا بها تقريبا طيله 1.5 عام تخرج في القطاع الفلاحي. اكثر من 40% من المشاريع اللي تعرفنا عليهم على مستوى المناطق، احنا مشينا 10 ولايات 109 معتمديه، وما زلنا مكملين في الكوميونيكاسيون معناتها في التواصل وتقديم المعلومه على التمويل التشاركي في جوله ميدانيه الى جانب العمل الرقمي والتواصل الرقمي. اكثر من 40% هي مشاريع فلاحية. المشاريع الفلاحية فيها مشاريع فلاحية صغيرة، يعني اللي يحب تربية ماشية يلوش في حاجة معناتها صغيرة تتماشى مع الإطار اللي يعيشوا فيه عائلات صغيرة موجودة على مستوى أريافنا وجهاتنا. ولكن أيضا ثم مشاريع فلاحية كبيرة لازمها تمويلات هامة، ولهنا اللي نحب نقوله خيانا الفلاحين أنه راهو منصة التمويل التشاركي نجم توصل أنه هو يتحط عليها مشاريع طالبة تمويلات قيمة 2 مليون دينار، يعني كما تنجم تمول المجموعة مشاريع صغيرة نتاع 5 ملايين 10 ملايين 20 مليون، كما ايضا نجم نوصلوا 2 مليون دينار بالهب. يعني لهنا هذا نجم يعطي حتى بوفيه اكسجين للفلاحه حتى كي غدوه كان عشنا مش يتواصلوا مع اليات تمويل اخرى عن طريق القرض، ولكن ايضا يكون عندهم امكانيات ماليه خاصه جاهم عن طريق التمويل الجماعي.
4: واضح. شكرا لك. شكرا لك.
3: ان شاء الله الانطلاقه هذه يكون عندها تواصل. شكرا للمزيك على هذه الطرح.
4: شكرا لك على كل هذه التفاصيل سي جوهر المغربي. هكا نوصلوا لاخر ساعه الأولى من أغوماك بالنسبة لليوم. حسين الدبيبي يجيكم في موجز ماضي ساعة، ثم نواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: ساعتين للعبة نتاع العشية. ويكاند لو فيلم.
1: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
2: شكونكم كان نلعبوا لوكارو؟
3: شنو هذا؟
0: بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. حاليا في قاعات السينما التونسية.
1: أنا فجعة.
0: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاغ ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. البريد التونسي يعلن عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك انطلاقا من الساعة منتصف النهار من اليوم الخميس. والبريد التونسي وضح في بلاغ أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقات مالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة في مختلف مناطق الجمهورية. الفصل 49 من مشروع قانون المالية 27-2000 يقترح أن تنتفع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء بالأفاء من المعلمة الديوانية والأداء على قيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. والفصل المذكور يضيف أن منح الأفاء يكون بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصناعة. وفي السياق ذاته يقترح الفصل 50 مراجعة المعاليم والأدوات المستوجبة بعنوان توريد اللقطات الشمسية بتخفيض إلى 10% في نسبة المعلمة الديوانية حسب تعريفة المعلمة الديوانية عند التوريد، وإلغاء أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 26-2000. مؤشرات النمو الاقتصادي تعد من أبرز المقاييس المعتمدة لتقييم أداء الاقتصادات، غير أن ارتفاعها لا يعني بالضرورة تحسنا فوريا في حياة المواطنين. وفي تونس أعاد صندوق النقد الدولي مراجعة توقعاته للنمو نحو الارتفاع، لكن السؤال المطروح هل تحول هذا التحسن في الأرقام إلى فرص عمل أكثر وقدرة شرائية أفضل للتونسيين؟ تقرير غفر العقل.
1: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% سنة 2026 مقابل 2.1% سابقا وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الجاري، كما رفع توقعاته لسنة 2027 إلى 2% مقابل 1.6% سابقا. ورغم هذا التحسن لا يعني ارتفاع النمو بالضرورة تحسنا مباشرا في القدرة الشرائية أو تراجع البطالة، إذ يرتبط ذلك بما مدى قدرة الاقتصاد على خلق الثروة ومواطن الشغل وتحفيز الاستثمار ورفع الانتاجية. كما تظل هذه التوقعات مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة التي قد تزيد كلفة الواردات وتضغط على التوازنات المالية والتجارية. وبالتالي لا يقاس التحسن الاقتصادي بنسبة النمو وحدها، بل بمدى انعكاسه على دخل الأسر ومستوى عيشها وقدرة تونس على تحقيق نمو مستدام وشامل يتجاوز الاختلالات الهيكلية ويوفر فرص عمل جديدة.
0: بالشأن الدولي، مصدر عسكري حكومي يفيد وكالة الأنباء الألمانية اليوم بأن القوات الحكومية اليمنية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غرب مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة. والمصدر العسكري ذاته يقول أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات من المقاتلين والعتاد العسكري إلى جبل هان الاستراتيجي، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة. في باكستان، السلطات تعلن أن 27 طالبا على الأقل معظمهم دون سن 13 ومعلما واحدا قضوا اليوم الخميس عندما انهار عليهم سقف المدرسة أثناء تلقيهم الدروس داخل الفصل في مدينة بيشاور. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في أغروماغ. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس، موزايك اف ام، أغروماغ. أغروماغ كل الخميس من نصف النهار لمدي ساعتين، نهاد الجندولي.

0: نصف نهار الماضي ساعتين على موزيك فام.
1: ماضي ساعة تسعة دقائق، مرحبا بكم من جديد. هذه غوماغ مواصلة معكم في ساعتها الثانية حتى الماضي ساعتين. نذكركم أنه بعد شوية باش نحكي مع نبيل زروق المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، جوستمون وزارة الفلاحة اللي في أول حوار إعلامي حول التعداد العام للفلاحة. باش نحكي على هالخطوة الكبيرة والمهمة جدا بالنسبة لفلاحتنا في تونس. علاش يلزمنا التعداد اليوم؟ شنو فيه التعداد؟ هل نحكيه على أراضي وحيوانات؟ شنو الأثر اللي باش تخليه؟ وقتاش باش يحضر الكالندري متاعه؟ وشنو باش يبدل هذا خاصة على منظومات الإنتاج متاعنا، على الفلاحين وعلى المواطن التونسي طبعا، خاطر الهدف هو أنه تنخفض الأسعار. ولكن توا خلينا نمشي ونسأله السؤال، أش معناها؟
0: إيش معناها
1: الأسبوع هذا؟ يظهر لي سؤال يفرض نفسه لأنه تحكي عليه برشا لموضوع هذا. الانطلاق كان من المهدية، نحكي على مرض صل الزيتين اللي تم رصده في معتمدية ملولش في المهدية. اتخذت بعده المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في المهدية إجراءات عاجلة. تم تخصيص 250 ألف دينار لمقاومة المرض هذا. تم تكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بتقليم الأشجار المصابة وإحداث فريق مشترك للمتابعة اليومية ومراقبة انتشار الإفة هذية ومرافقة الفلاحين في عملية المداوات. كان تكلم أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين المزيك، قال إنه المرض يأثر على مردودية أشجار الزيتون من غير ما يمس بجودة الزيت. شنو الحكاية؟ كيفاش نجمو نتوقع وكيفاش نجمو نداويو؟ اليوم سعيد برشا إنه يكون بحثنا المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة. مرحبا بك عبد المؤمن، شكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك سناد، مرحبا بك على استضافة. مرحبا سيانيس، مرحبا بالمستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم.
1: برشا ناس أول مرة يسمعوا به، شنو هو مرض صل الزيتون هذايا وهل كان موجود من قبل عبد المؤمن؟
2: أول حاجة نحب نقول يعني الفو باس بانيكي، ما لازمناش نخافوا ياسر، خاطر التيبركيلوز دوليفيه اللي هو السلم تاع الزيتون موجود دوبوي لونتيكيتي. يعني كي ترجع حتى في التاريخ عند الإغريق تلقى 300 سنة قبل ميلاد المسيح اليونانيين كتبوا عليه في اللوكتبة متاعهم وموجود، أما عرفوش شخصوه وشو المتسبب فيه.
1: أوكي.
2: وان فات هي سيتين يعني بكتيريا اسمها بسودوموناس بوستونية، اكتشفت عمر في 870. البكتيريا هذه دونك تجي في البليدوتا يعني في الجروح متاع الزبيره ولا من بعد تساقطات البرد اللي موجود في القصرين. دونك تدخل هي للبكتيريا هذه تتكاثر وتعملنا هذوما اللي
1: كما نقولوا في الجروح متاع الشجره.
2: صحيح،
1: تدخل في الجروح بسطو اكثر،
2: تدخل في الجروح متاع الشجره اللي متسبب فيها يا اما يعني كي يزبر الفلاح قبل التاي الزبيره نتاعو ما مسكرش هيك الجروح ما عملش تريتمون بريفونتيف باش يحمي من الانتشار متاع البكتيريا
1: ولا متبروري تضر الغصن متاع الشجره.
2: اون فيت متبروري التبروري كي باش يكسر اغصان دونك باش يخلي اون سور دو فويد باش تعمل البكتيريا.
1: اي جسم خارجي نجم يدخل داخل. اوكي
2: اكزاكتومون.
1: شو الاعراض؟
2: الاعراض دونك يبدا الفلاح في الثانيه نتاعو يشوف اللي قال هذوم يعني كل نقولوا احنا كالتالول كل المنطقه وكيفاش يسميوها التالول هذا يعني كيما نقولوا تبدا في العجذع نتاع عطرون نتاع الزيتونه دونك ويبدا كيف كيف بويسك اللي قال هذوم تكونوا على الترون تاع الزيتونه دونك ماهمش باش يخليو الدم بلغه الفلاح الدم نتاع الزيتونه يوصل ليزيكستريميتي للاطراف تتر صوره الفلاح من بعد وقت يبدا يحس اللي ليزيكستريميتي بداو يشيحوا نقصت البرودكسيون وما عادش فما زياده في يعني في الحطب ما عادش فما زياده في الاغصان نتاع الزيتونه
1: وال معناها كاينه تقف في الكرواسونس
2: موت سريع نقول احنا رونتيسمون دو لا كرواسونس تقعد بالسياسة
1: لكن ما يأثرش على الزيت هكا فهمت؟
2: هو ما يأثرش، يأثر شوية على الكاليتي متاع الزيت بالطبيعة أما نحكي يعني على صحة المواطن طبعا تشوفوا مع سيانيس ماش باش تأثر الحكاية كيما هذه الأعراض زادة كيفاش دونك النجم دونك لهنا يفو فير اتونسيون بالنسبة للفلاحة على خاطر البكتيري هذه عندها دي كونديسيون عندها عوامل مناخية معينة اللي هي تتكثر فيها واللي هي تكون موجودة. باريكزومبل مثال كان صارت الانفكسيون تاع البكتيري هذه في فصل الربيع ميم با 2-3 semaines نلقاو الفورماسيون نبداو نشوفوا على الجذع نتاع الشجره الدرانات هذوما اللي تكونوا على الجذع ولا على الزيتونه. كي صارت الانفكسيون في فصل الخريف في الاوتون دونك باش تظهر الاعراض مينيموم بعد 4-5 mois
1: خاطر
2: صحيح خاطر البكتيري هذه
1: الرطوبه عبد المؤمن تلعب دور
2: الرطوبه تلعب دور هذاك علاش باش نعقب على كلامك اللي صار في ملولش في المهديه دونك عندنا لي زون كوتير على البحر عندنا رطوبه عاليه
1: كبيرة.
2: كيف كيف زاد فما حاجه اخرى وقت اللي براتيكمون هذه من جدودنا من قبل كي تبدا الدنيا ندوه الصباح ما لازمناش نجمو يعني نستناو تطلع الشمس
1: صحيح.
2: شويه
1: صحيح.
2: ونجمو ونعملوا على ربي كيف كيف ماذا بين نبدو على استعمال العصي دونك برينسيب بارغولاج نقولوا بالفرنسي دو تيل سورت باش نحميها انا كي باش نربها بالعصا كي باش نعملها استاس وباش نعمل تشققات على اليمين وعلى اليسار.
3: سامحني سي عبد المؤمن والماكينات تو كي نراو برشا فلاحه في ال 10 15 عام الاخرانيين ولاو يستعملوا الماكينات اللي انا نحس ساعات فما شطب هابط مع الزيتون هل تضر زاد الزيتونه ولا لا وتتسبب في انتشار المرض هذا ولا
2: هي نجم نقولوا سلاح ذو حدين سين ارمي دوبل ترونشون هي جات على خاطر نقص اليد العامله دونك بور فاسيليتي لا تاج باش احنا نجمو الزيتونه نتاعنا. اما وين تولي المشكله كي انت تكون بار اكزومبل تجمع في زيتونه مصابه بالمرض هذا تمشي تجمع بها زيتونه اخرى
1: تنتقل للعدوى بالالات اللي تم استعمالها في عمليه الجني
2: الات الجني ولا الات الزبيره التاي دونك علاش باس باش تلقى فما جروح هي لو برومي كونتاكت مع هذاك الجروح اللي حكينا عليه باش تصير لانفيكسيون ولا انفيزيون تاع البكتيري هذه.
1: باه شنو يلزم نعملو هوني معناها هل في عمليه الجمع يلزمك تنظف قبل شنو الحلول باش نتوقاو الساعه وفي مرحله ثانيه جاوبني عبد المؤمن شنو الحل كي مرضت شجره.
2: باه احنا دونك باش نتوقاو من هذايا الكل اول حاجه لازمنا نعرفوا الاصناف اللي نزرعوا اختيار الصنف فما عندنا اصناف مقاومه واصناف عندها مقاومه كبيره واصناف عندها مقاومه بنسبه ضعيفه ياسر كيما على سبيل المثال الصنف الاربكين هذا اللي هو يعني صنف سبانيوري اثبت خاطر هو نعمله في سيستم انتنسيف يعني في الزراعات المكثفه دونك شتو اللي انت عندك زراعات مكثفه عندك ايميديتي ريلاتيف طالع عن رطوبه طالع مع رطوبه اللي باش تكون طالعه دونك باش تكون كيما انت بتهيئ للمليو باش البكتيري تخدم كومي الفو هذه حاجه ثاني حاجه ماذا بينا وخينا الفلاحه بربي بربي بربي جبهت عليهم تويكي دونك الجماعه اللي تبيع في الزيتون على قريعه الطريق سيرتو في المناطق الريفيه تلقاه في الاسواق تلقاه شويه زيتون يشت لوحده ويبيع الفلاح هذاك يمكن تلقى عنده وانت عنده الانفكسيون ضربه في الزيتون نتاعو هو باش يخو دي بوتير يخليه في ديس الشيء
3: زيتون الكوب هذا نحن نقولوا زراعه الكوب
2: الكوب سادي بون كي الكوب لاباس عليه باش تكون لاباس يعني الام انت خديت من الام لاباس ما عندهاش المرض هذا كان الام مريضه وهي كوب واحنا يعني الكوب حاجه باهيه نعرج الكوب سيانيس الكوب علاش هو باهي على خاطر احنا باش نصبوا باش نرميه حطبه الحطب هذه باش يكون فيه ريزيرف دونك باش يكون بوي للزيتونه باش هي تدمرش فاسيلمون
3: معناها النصيحه لانه اول شيء نمشوا للمنابت السيرتيفي نقولوا نحن كي ناخذوا شتله تكون عندنا شهاده اثبات الاصل وشهاده معناها واضحه اللي انه الفلاح محمي من الامراض وما كل حكايه هذيك هكا ولا
2: هكاك مسامحني سيني جيس باش نزيد حاجتين دونك باش ما نسبوش في الانتشار نتاعو ماذا بينا الالات نتاع الزبيره التايل باش نعملوهم يكونوا زاده معقمين
1: ولا.
2: وفما اين توتي استراتيجي بار اكزومبل انا في فيرجي كفلاح عندي في الاكستريميتي بار اكزومبل عندي 10 عواد نتاع زيتون مصابين اول حاجه انا نعملهم لامار نتاعهم نعرفهم وين ونخليهم هم اخر وحيد انا نصبرهم باش هاوكا يعني تحمي
1: ما تتمش العدوى
2: كيف كيف نعمل انفيكسيون الديزانفيكسيون من تعدم شجر شجر
1: دونك اللي فهمتو انيس خربيش من كلام المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشه انه مرض الزيتون هذا موجود منذ الاف السنين ما لازمناش نهولوا اكثر من لازم ولكن ما لازمناش ايضا نستهينوا به مع الرطوبه تنجم تكون العوامل اللي تشجع وما يلزمناش نصبروا ولا ما يلزمناش نقوموا بعملية الجني إذا كان عندنا أشجار مرضى مع أشجار أخرى لباس باش ما تصيرش العدوى. دونك كما حكيت من الأول أنا على الإجراءات اللي تم اتخاذها في المندوبية على مستوى المندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية، هل كافية اليوم باش نحاولوا نطوقوا ربما الإشكال هذا وما نخليوهش ينتشر أكثر باش نسكروا الموضوع؟
3: هو أنا خاريت لأنه معناه تم تخصيص اعتمادات 250 ألف دينار على مستوى ولاية المهدية، وفما تحرك كبير سواء لاتحاد الفلاحين وإلا حتى معناه للمندوبيات متاع الفلاحة وخلايا الإرشاد الترابية في كل المعتمديات. يلزم زاد اليوم تكون النظرة استشرافية أكثر في الولايات المنتجة الأخرى، بالأخص كما قال عبد المؤمن اللي تعتمد على الزراعات المكفة هذه، ونحن ريناها برشا في القيروان في سيدي بوزيد في القصرين البلايس اللي فيها الماء وفيها الزراعات المكفة، يلزم تكون فما انتباه أكثر. أنا رأى اللي أنه من مجموش نهوله برشا، ولكن يلزمنا ناخده الحفر متاعنا ويلزم اليوم اللي أنه الفلاح التونسي يكون واعي ويلزم الإرشاد الفلاحي يكون أكثر على الميدان. أنا فقط نحب نستغل حضور سي عبد المؤمن مهندس فلاحي بحدنا، لاني هكا ريد فيديو واحد اخر هبطته موزايك ناهد منفو ثلاثة ايام على ظهرة في القروان، فما برشة زيتون طويكة طايح تحت الجر، ورينا حتى رئيس الاتحاد الجهوي متاع الفلاحين يعبر معناه ويحكي على الظهرة هدية ويتسائل علاش كل عام تصير الظهرة هدية. كان عندك اجابة سي عبد المؤمن؟
2: عندنا إجابة، أما جيست فما حاجة مهمة بالنسبة للسول بريفمون، ماذا بينا دونك بويسك دونك فما شانجمون كليماتيك الزيتونة ما عادش ترقد تبلغ الفلاح، دونك ماذا بينا التريتمون تاع النحاس، التريتمون تاع النحاس نعملوه في فترة السكون، يعني وقت اللي بعد ما نكملوا جميعا ديريكت تريتمون تاع الكويفر، الكويفر يكون سواء هيدروكسيد دو كويفر سلفات دو كويفر ولا الاوكسيكلوريد دو كويفر.
1: هذه حاجه نمشيو للنقطه تاع القروين في سابسك وقت ما عشان برشا وقت.
2: الظاهره هذه السيانيس هي عندها عده عوامل مربوطه بها، علاش اونسيتي ليكزومبل مثال تو تلقى تو دنيالمون كنت في القصرين الزيتون موش قاعد يسقط عنه، نفس الشملالي في صفاقس لقيته يسقط، دونك مربوطه كيف كيف الكورونيكي ينجم يسقط، مربوطه بالصنف فما اصناف عندها الشيط قبل الماتيريتي فيزيولوجيك، مربوطة زادة بالإكيليبر هرمونال التوازن الهرموني في وسط الشجرة وقت اللي خاطر وقت اللي تصير الماتيريتي باش تحضر مش كيف كيف الهرمون، كيف كيف زادة مربوطة فما ستريس إدريك ولا ستريس ترميك، احنا يصير توسنا تعدينا موجات حر قوية ياسر هذيك زادة باش تأثر ميزابار فما لشيط فيزيولوجيك الشجرة كي تكون رزينة ياسر دونك باش تعمل شيط فيزيولوجيك نقص على روحها، احنا كان الزيتونة تشد 5% من اللي نورته توصل تتكسر.
1: واضح. شكرا لك المهندس الفلاحي عبد المؤمن عشيشة، بتقعد بحذية خاطر نحبك تسمع معنا حكاية مزيانة برشا، جينا من الجنوب التونسي زميلنا ضياء شندول كان توجه يجينا في تقرير نمشي له توت سويت بعد الفاصل. اي عدنين يقول لي فاصل بيه سي عدنين فاصل وبعد نرجع.
0: تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس، تقول بالطبيعة فورم سبور.

0: ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
0: اغو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
3: ماضي ساعة و23 دقيقة. علاش قلت لك اقعد معانا سي عبد المؤمن حشيشة المهندس الفلاحي؟ على خاطر باش نحكيو على حكاية مزيانة باش نحكيو به ساعات، كي نعطيو اخبار طيبة، كي نحكيو على تجارب ناجحة. زادا من دورنا احنا انه نحكيو عليهم، كي نقولوا الارض تعطي لليمن بها. يظل تكون معايا تشاطرني للرأي في الجملة هذه.
4: بيانسير دونك انت كي تعطيها من روحك ودمك وتقف عليها دونك باش تكون عندك ريكومبونساسيون.
3: اكزاكتومون، وهذه القصة اللي جينا من أقصى الجنوب التونسي. جينا اليوم حكاية الحقيقة فيها برشا أمل، من سهل الرومان بالذهيبة وين بدأت أول بشائر صابة القطانية. زميلنا محمد غياشندول ينقل لنا تفاصيل تجربة فلاحية الحقيقة قاعدة تكتب في فصول جميلة برشا للمنطقة هذه.
0: أغريتك
5: ما بين لون الصحراء والحقول الخضراء فما مسافة كبيرة، مسافة ما يقطعها كان الإيمان والإرادة. إيمان أهالي منطقة شافوا في أرضهم حاجات أكبر من لونها. في أقصى الجنوب التونسي منذ أيام بدأت تظهر أولى بشائر صابة القطانية في سهل الرومان من معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين. الصور الأولية وحدها حاجة تفرح، سنابل ذرة قاعدة تكبر في أرض كانت عامين التالي يعتبروها أرض قاحلة. اليوم المشهد تبدل، أرض اللي البارح عطشانة اليوم ولات تنتج بفضل مجهود فلاحة آمنوا بأرضهم ومرافقة فنية واستثمارات في المنطقة. علاء هو فلاح وأصيل المنطقة ويعيش في التجربة على أرض الواقع، شاف شنية تبدل في الأرض وفي حياة الناس.
6: مؤخرا تم إرساء منظومة زراعات الكبرى وإدراجها ضمن الدورة الزراعية في المنطقة السقوية، برنامج زراعة القمح الصلب. من المتضرر أن يكون ثم تجارب أخرى زادة في زراعات الصناعية والتحويلية على جرار الطماطم يعني الصناعية واللفت السكري. بالطبع أهالي المنطقة يعني استبشروا بالتوجه هذا نحو الفلاحة، وبعد العديد من التجارب اللي صارت صاروا يعني مقتنعين به يعني كمنوال تنموي حقيقي قادر أن يغير الجهة ككل نحو الأفضل.
5: اليوم سهل الرومان ما عادش ينجم يقول حد اللي هو صحراء. علاش؟ خطر على امتداد المواسم الأخيرة أرض الخير هذه عرفت نجاحات متتالية في الزراعات الكبرى، من القمح والشعير للخضرة وللغلال البدرية. واليوم لقطانية تزيد تفتح باب أمل جديد للفلاحين، رغم أنه الموسم مازال في بدايته إلا أنه المؤشرات قاعدة تشجع، خاصة أنه المنطقة ولات معروفة بالإنتاج المبكر وجودة المنتوج، ومعروفة حتى بتجارب فلاحية قاعدة تتوسع موسم بعد موسم. السنة هذه المساحات المزروعة بالحبوب المروية في تطاوين وصلت لحوالي 660 هكتار، بعد ما كانت التجربة في بدايتها تقتصر على مساحات محدودة جدا.
6: كمجهود يعني الفلاحين تو الحمد لله يعني قاعدين بإمكانياتهم الذاتية وبمواردهم ذات الخاصة ننتظروا الدعم يعني من الجهات المعنية ان يدعموا التجربة هذه ويخلاها تتطور يعني وتتعمم حتى في المناطق الأخرى كلها.
5: سنابل الذرة اليوم ما هي إلا بداية، القصة طويلة، قصة متواصلة يكتبها أهلي سهل الرومان بالصبر والعمل. كل موسم ناجح يزيد يرسخ الأمل في أنه الفلاحة قادرة تكون عنوان جديد لذهيبة والمستقبلها، وأنه الجنوب التونسي مازال يخبي برشا قصص نجاح تستحق أنه تتحكى.
3: شكرا لك ذي شندور على التقرير هذا. الحقيقة إنيس أحسن جملة عجبتني في الكلام اللي قالوا ذي، قال الأرض اللي كانت عطشانة اليوم ولت تنتج. حكينا على الجنوب التونسي اللي مش أول مرة ينجح في الزراعات، حكينا كنت أتذكر في حصة الفارطة على الزراعات الكبرى. اليوم قصة أخرى تقطانية جينا ناجحة من الجنوب التونسي، والحقيقة حاجة تفرح وتفرح برشا على موديل نجمو نبنيو عليه اليوم.
7: صحيح هو نهد الجنوب التونسي ومهم ويلزم تكون فيه استراتيجية واضحة لتنمية الزراعات غديكة ولتطوير المساحات. نعرفوا اللي نحن إذا نحكيه على جيبس على قبلي على تطوين فما الزراعات الجيو حرارية زادة مهمة ياسر، وفما انتاج في الوقت اللي ما يكونش عندك فيه انتاج في الشمال وفي الوسط من باكورات من فلفل من طماطم من بعض الخضر من الدلاع من البطيخ. اليوم الدلاع والبطيخ يحضر في جام في غادي أو في جام في معناه ما زلنا ما نحكوش على زراعته لأنه هكا كومبليتمون. اليوم حتى أنت قلت وكي على مستوى الحبوب يوم نحكو على تجربة بديت 2023 إلى 24 بثمانية هكتارات، وصلت السنة فاتت 50 هكتار وصل اللي أنه معدل إنتاج فيها 90 قنطار. أنا قبليك شوية كنت نحكي لك على معدلات إنتاج حبوب لا تتعدى 14 قنطار على مستوى المناطق الانتاج العادية التقليدية. اليوم في تطوين وصلت بعض المساحات اللي اعطيت معدلة انتاج متاع 90 قنطار، معناها هي شيء مهم، شيء يلزمنا نكون في عنا رؤية استشرافية للتغيرات المناخية. اليوم هنا رينا الأسبوع الفارط من فتلف أربع أيام رينا فيضانات في تطوين، رينا تساقطات كبيرة حتى معدلة التساقطات السنوية يمشي وترتفع. يعني يلزم تكون فما نظرة واضحة للقطاع في الجنوب التونسي.
8: مهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة، كيفاش نجمو نفسروه الفينومين هذايا من جهتكم انتوما، معناها كأهل اختصاص ربما الناس اللي تسمع واللي ما عندهاش علاقة كبيرة بالفلاحة تقولك صحرة، كيفاش تحكيوا على زراعات وتحكيوا على قطانية وعلى حبوب في مناطق اللي ربما تاريخيا أو في المخيلة متاع الناس صحراء ما تنجمش تزرع فيها، ولكن رغم هذا قاعدين نشوفوا في النتائج.
4: أول حاجة فما إرادة، ثاني حاجة كي تلقى أنت السورس متاع الماء موجود كده فما مياه جوفية والماء موجود دونك باش تكون أتو دافع الفلاح يقول لك أنا عندي الماء هات خلينا نجرب. دونك لهنا لابور باش يكون متاع المهندسين والوصولات الفلاحية بالطبيعة دونك باش يعاونوه باش هو يكمل في الحلمة متاعه ويلقى الإرشاد الفلاحي. يعني بار اكزومبل النوعية هذه راهي تحمل شوية نقص متاعها في الجنوب، هذه تعطينا روندمون، هذه كيما ماهيش حساسة للأمراض في الريجيون هذه تتأقلم. دونك هذا زاد حاجة أخرى
8: ينجم يكون افونتاج كبير بالنسبة لنا احنا، يحل باب على حاجات ربما في مناطق أخرى من الوسط وانت طالع ما نجموش نعملوه تجارب.
4: انا اشوف باش تكون اوبورتونيتي باش تخلق لك موت الشغل
8: اي خاصه.
4: ثاني حاجه باش يولي هي شنو هي ديما الانفورماسيون دو بوشاوري، تلقى عندي فلاح بحذاك زرع ولقى انتاج تقول انا علاش لها وعندي انا كيف المقومات وباش نتبع وزاد كيف نربحوا المرشي. دونك باش تكون عندك حوايج بريكوس قبل وقتها موجوده،
7: حاجه بدريه مهمه، حاجة بدرية. حتى الفلاح يلقى روحه سي عبد المؤمن
4: حتى في الاسوام
7: في الاسوام في الاسعار السوق قبلها الناس تحب الفيل فما عبيد تاكل فيل صحيح تقول لي
8: أكثر
7: أي لا
8: لازم يطيح حتى في الأسعار معناها متاع الحاجات الفيل بيسكو عرض وطلب نذكره مرة أخرى
4: هو الفيل عرض وطلب وإحنا بتبيعتنا التونسي وتو قريب رمضان دونك ديما يلوج على الحاجات الفيل ويعمل فيه انفستيسمون باش يذوق معلي من اللولي ويعمل ديجستاسيون.
8: شكرا لك مهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة. فاصل صغير إحنا ثم نمشي وللانترفيو دو لا سمان.
0: أغريتك أغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن توا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعبدان حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فهمي البروم، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان. أغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: رجعنا لكم في الحوار متاعنا لأسبوع هذا. سعيد برشا أنه يكون حاضر بحثنا سيد نبيل الزروق المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة. مرحبا سي نبيل.
2: مرحبا بك ومرحبا بالأخوة كل في البلاتو.
1: شكرا على قبول الدعوة. والسيدة آمنة جلولي هي رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية الفلاحية بالإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة. مرحبا مدام آمنة.
3: مرحبا بك. عايشك.
1: شكرا على حضوركم، شكرا على أول حوار تقوموا به للإعلام بخصوص الحقيقة موضوع مهم ومهم جدا، ويلزم يكون فيه أنيفور ناسيونال الحقيقة وجهود وطنية على خاطر مرحلة مهمة بالنسبة للفلاحة متاعنا في تونس، باليه جديد مهم، وباش نحاولوا نفهموا علاش وشنوما الأولويات خاصة في الإطار هذايا. تونس تستعد لإحصاء فلاحتها نجم نقولوا بالأرقام، لكن كيفاش باش تحول الأرقام هذه إلى قرارات تحسن واقع الفلاح وواقع التونسي بار كونسيكونس، خاطر باش تضمن له الأمن الغذائي متاعه. نبدأ بالسؤال الأول، شنو معناها ربما اللي يسمع فينا، شنو معناها تعداد عام للفلاحة وعليش اخترتوا القيام به في الوقت هذا بالذات؟
2: شكرا سيناه. دونك التعداد العام للفلاحة هو مشروع وطني بامتياز الحقيقة، مشروع زادة اللي بقينا نستناو فيه معنا مدة طويلة باش يدخل إن شاء الله حيز التنفيذ. التعداد العام للفلاحة هو دونك عملية إحصائية شاملة تهم كامل تراب الجمهورية وتشمل كل المستغلات الفلاحية على تراب التونسي. التعداد هذايا باش يمكننا باش نوفروا قاعدة بيانات باز دوني اكتواليزي اللي على اساسها باش نعتمدوها لرسم وتدقيق دونك برامجنا التنوعيه وسياساتنا الفلاحيه باعتبار كون التعداد يهم برينسيبالمون القطاع الفلاحي.
1: الى حد الان باش تخدم تونس اذا كان ما عندناش قاعده بيانات؟
2: القاعده نتاع البيانات موجوده، خاطر احنا على الاقل كاداره عامه لدراسات التنميه الفلاحيه دونك عندها برنامج احصائي سنوي تعملوا، ثم دي زونكيت، ثم اول حاجه لي زونكيت ستركتور اللي تعملوا قبل اخرها كانت 2005 لي زونكيت ستركتور يعطيك الصحه. ودونك لي زونكيت هذوما خرجوا اون باز دو دوني اللي وزاره الفلاحه تحين فيها اترافير لي زونكيت انويال، لي زونكيت دو برودكسيون، لي زونكيت دونك دو معناها لي زونكيت دو برودكسيون، البرامج السنويه للاحصاء. وهذا يخلي بطبيعه ديما عندنا قاعده محينه بالاضافه الى السجلات الاداريه الموجوده. بطبيعه مصالح وزاره الفلاحه عندها مصالح دونك مركزيه وجهويه اترافير لي سي ار دي، دونك ثم السجلات الاداريه اللي تحين كل عام، والهدف من التعداد هذا كونه احنا ندقوا الارقام هذه. مش معناها ما عندناش ارقام، لكن الهدف هو تدقيق الارقام وحصرها، وخاطر ثم تغيرات شملت القطاع الفلاحي بالطبيعه على على على, على, على مدى السنين, واللي احنا معنا نحبوا ندقوا الارقام هذه باش تكون سياساتنا وبرامجنا مبنيه على ارقام دونك متينه.
1: جوستومون مدام امنا جلول, نحب نبني على كلام سينابيل زروق كيقول نحبوا ارقام دقيقه اكثر ربما. هل البروسيسوس اللي باش ننطلقوا فيه هذا اهدافه هو جوست تحيين ربما الارقام في مرحله اولى, والا باش يكون فما خدمه اون باراليل معناها مع ربما السياسات وما تحتاج المناطق المعنيه بالعمل؟
3: هو يمكن جاوبك على زوز مراحل هنا. هو احنا الهدف معناها الاول والاساسي هو انك تعطي قاعده بيانات معناها شامله ومحينه وتشمل. احنا بالنسبه لوزاره الفلاحه دونك برنامجها كان مبني على انجاز استقصاءات هيكليه كل 10 سنوات, واثر الاستقصاءات السنويه اللي هي في شكل مسح شامل واللي هي عمليات مكلفه تاخو برشا وقت تاخو برشا حيز من الزمن ومعناتها ميزانية زادة في الإنجاز.
1: قديش كرفتوا الجملة؟
3: نحكي أنا على الباتريمون ناسيونال معناها متاع ليزونكي ستركتور كيفاش يصير معناها مش على التعداد.
1: أوكي نرجع لهم بعد.
3: بالنسبة لكل عشرة سنوات تبدأ عندك قاعدة شاملة, وبعد ما تنجز الاستقصاءات الهيكلية يتم إنجاز استقصاءات من بعدها اللي هي تبدأ أول حاجة غيسترانش معناها معناها يبدا عندك انت مجموعه نتاع فلاحين حاجتك باش تعمل كلفه انتاج الحبوب انت وقت اللي تنجز التعداد مع التعداد العام نتاعك.

0: تم انجاز استقصاء هيكلي واحد اخر. احنا اليوم باش نعوضوا الاستقصاء الهيكلي دي بمسح شامل.
1: اوكي واضحه هوني اكتملت الصوره. اعطيني الرزنامه ربما هوني مدام امنه ولا سنابيل كيف كيف. اعطيني الرزنامه وقتاش يبدا وقتاش المنتظر انه يوفى والميزانيه المرصوده وكيفاش باش تتم العمليه.
2: الرزنامة الحقيقة هي معناها البدء. ثم أول حاجة نحكيه على السنة المرجعية للتعداد العام. السنة المرجعية هي دونك الموسم الفلاحي 2025-2026 والاستقصاء باش يتم خلال الموسم الفلاحي الحالي. دونك احنا ان شاء الله ابارتير دو موا دو نوفمبر باش نبداو في العمليه نتاع التعداد نتاعنا, وان شاء الله ناملوا كون العمليه هذه تمتد على 6 الى 8 اشهر, لكن ليسونسيل نحبذوا كونه توفى العمليه هذه قبل ما تبدا الكومباني 2027-2028, معناها اقصاه موفى شهر جويلة مع 31 جوي 2027. دونك هذه الرزنامة. دونك حكيت سيادتك على الكلفة, أنا جوست نحب نأكد في الجانب هذا كونه التعداد العام كمشروع تعدى برشة مسارات, آخرها المسار اللي بدينا فيه من جانفي 2026 واللي يتعلق بدونك تعويل الوزارة على الموارد الذاتية نتاعها لإنجاز التعداد هذا. دونك ثم دي سنتر دوكو كبار في التعداد العام في عمل التعداد في المشروع هذا
1: رقمي باش تكون
2: اللي هم
1: مذكروا معناه.
2: نعم
1: العملية باش تكون رقمية
2: ايه بيان سور العملية باش تكون رقمية اتافير دي تابلات ومعش اذا كانت تحب تنجوها, لكن انا تو باش نحكي على سونتر دوكو. ثم دو سونتر دوكو كبار اللي هما السيارات الادارية استعمال السيارات بلوتو ولا دونك ريسورس هيومان وتوسك عواد
1: دونك تنقل
2: والموارد البشرية اللي هما اعوان الاحصاء هذوما دونك ضمنتهم وزارة الفلاحة. دونك السيارات التنقل بشكل مضمون عن طريق السيارات الإدارية نتاع وزارة الفلاحة مركزيا وجهويا, وايضا حتى لي زونتربريز توتال معناها ثم لي زونتربريز اللي مساهمين والموارد البشريه باش يكونوا دونك اعوان وزاره الفلاحه على مستوى
1: معناها ما فماش مصاريف اضافيه في علاقه بالموضوع هذا.
2: ما فماش مصاريف اضافيه
1: ممتاز.
2: قد توا معناها توسكي معناها ديزون ان فون دو رولمون معناها يخص معناها عمليه التعداد اون بلوس ثم توسكي اشا نتاع ماتيريال دو كونسوماسيون توسكي امبريسيون معناها لي جيلي لي كيت اللي باش يخرجوا بهم اعوان العد ثم دي لوجيسيال بطبيعه ثم منظومات خديناهم لحمايه المعطيات هذه. دونك هذايا كله معناها فيه توت ان بلان دو باسيسون دو مارشي قاعدين نعملوا فيه الحقيقه عن طريق ديوان الحبوب باعتبار كونه عنده الاليه معناها لا سوبليس دونك دو جيستيون قاعدين نعملوا فيه مع ديوان الحبوب على مستوى وزاره الفلاحه واللي هو بطبيعه ام بي بي ام معناها دي مارشي شيء في حدود حوالي 5 مليون دينار.
1: 5 مليون دينار اوكي ممتاز. انيس
3: شكرا سينابيل, شكرا لوزارة الفلاحة على انا نعتبره انجاز وان شاء الله معناها خطوات اولى, لانه حكينا حتى كمراقبين وكمتابعين في السنوات الاخيره على تضارب كبير في الارقام, ساعات يصير تشكيك في بعض الارقام اللي نتناولوها في البلاتوهات والا في الندوات ولا في الاجتماعات, ونعرفوا اللي انه اخر تعداد وصلح لي نتكلم تحت رقابتك سينابيل في وزاره الفلاحه في بالي وقع في 2004-2005 يعني اليوم عنا أكثر من 20 عام قاعدين بنفس المعطيات الأصلية. أوكي فما تحيينات فما أرقام يتم استقصائها على مستوى الخلايا متاع الإرشاد, لكن أنا اللي نحب ننقل ناهد تويكا بعض التساؤلات اللي قاعدة توردنا تويكا على المباشر, ومن أهم هذه التساؤلات هل اليوم التعداد هذا في القطاع الفلاحي مش يوجه الدعم اللي ماشي للقطاع الفلاحي والمنظومات الفلاحية إلى مستحقيه؟ هذا التساؤل الأول. والتساؤل الثاني يقول ورد على لسان سينابيل زروق في أحد التصاريح لأنه قاع إبرام اتفاقية مع وزارة المالية, هل اليوم فما حماية شخصية للمعطيات اللي مش يصرح بها الفلاح بالأخص التساؤلات يعني هكا من الناحية الجبائية؟ وهذا يتخوف ونحب اليوم نطمنوا حتى الأخوة الفلاحة اللي قاعدين يسمعوا فينا, وكيفاش مش يتم وصول معناها للمعطيات وتجميعها ومن

0: بعد وصول نتائجها إلى الفلاح، وهل مش تمشي إلى تغيير الخارطة الفلاحية اللي اليوم يطالب بها الفلاح؟ لأنه برشا ناس تحكي على ارتباط مستقبلي للسيبونسيون، للدعم، للمنح، للامتيازات في المنظومة هدية للقطاعات والمنظومات اللي تستحق الدعم. كيفاش مش يتم تناول المواضيع هذه؟
1: ممتاز. شكرا على التسائل هذه. أول حاجة نحب نجاوب على الاتفاقية. أنا الحقيقة ما نذكرش روحي صراحة كون فما اتفاقية مع وزارة المالية، وهذا معناه يحيلني باش نحكي على مسألة السر الإحصائي، اللي هو مبدأ العملية الإحصائية ومضمون بالقانون. دونك العملية محمية بالكامل بموجب قانون السر الإحصائي. دونك القانون يعاقب بشدة أي طرف دونك يقوم بتسريب البيانات الفردية هذه. احنا كي نقوموا بالعملية التعداد او الاحصاء، المعطيات حتى اذا كان معناها باش نستغلوها بطريقة اجريجية، معناها هي معطيات كلية ما عمرهم يظهر فيها الاسم
2: او العنوان او الاختصاص او غيره.
1: حاجة اخرى هامة واللي سهل هنا نظام الرقمي اعتمدناه المرادية في التعداد العام، كونه أشك فوا ثم سيزيتا وعلى التابلت وثم فريداسيون تاع التاليدوني على التابلت، ما ثم حتى إنسان توا ينجم يدخل ويشوف المعطيات الشخصية ذكو.
0: معنى الفلاح اللي مش يصرح بمعطياته منظم مريقل عليه أمان الله
1: سي أوتوماتيك مو سنتراليزي ونيفو دو الخوادم نتاع اللي وفرتهم لشركة اقتصاد تونس مشكورة. معناها السر الإحصائي راهو مضمون وما ثم حتى خوف، وما عندناش الحق احنا كما صرح وزارة الفلاحة مش نبليو معناها مش نبديو أي معطيات شخصية جدي بيان شخصية لأي مصالح كنت معناها مالية ولا غير مالية. معنا عندنا معطيات احنا مع الوبجيكتيف نتاعنا سي دو كونستوي اون باز دوني تبدا سوليد نستعملوها لرسم السياسات التنمويه نتاعنا.
2: باش نجيك هوني الزوز اتفضل دائما من
3: جوست كان اضافه صغيره. معناها احنا توا حتى كي نلموا المعطيات راهو احنا ناخذوا دي معطيات على الفلاح، رانا اون بوبليك كان دي ستاتستيك
2: ارقام
3: معناها في علاقه انونيميزي، الاسماء نتاع الفلاحين ومعطياتهم الشخصيه محفوظين معناها في اطار هذا المبدا السهل الاحصائي. احنا اون فا سوفيي معناها للفلاح، الفلاح هو اللي باش يعطينا معطياته هذوك، هو باش يقعدوا هما معناها في في في في باز دو دوني سنتراليزي. الحاجه زاده نجم نطمن بها الفلاح اليوم انه راهو احنا كي باش نستعملوا لوحات رقميه حتى العون العداد في حد ذاته هو باش ياخذ معطيات معناها على الفلاح، هو في حدود 5 إلى 8 استمارات في اليوم كي باش ياخذ يعمل سيزي بالمعطى على الفلاح هذاك ديك هو يسانكرونيز معناها يحل الانترنت باش يبعث المعطيات نتاعو للمشرف اللي هو معناها باش يراقب جودة معطياته، وبعدها باش تصير اونوتر سانكرونيزاسيون باش المعطيات نتاع المشرف تطلع للمسؤول الاول اللي هو على المستوى المركزي. حتى لونكيتور في حد ذاته ديكو يعمل اون سانكرونيزاسيون المعطيات الشخصيه نتاع الفلاح هذاك هو بيدو ما عادش ينجم يطلع عليها معناها، وبالتالي هو معناها حتى هو باش يروح للتابلت ويقعد يشوف اسماء الفلاحين يخرجوا من التابلت نتاعو.
2: خليني هوني باش نجي النقطة نعتبرها مهمة جدا في علاقة بالفلاح ثم في علاقة بالمواطن التونسي عامة. اليوم الفلاح قاعد يواجه في صعوبات في التمويل، في غلاء في مستلزمات الانتاج، في نقص في المياه، التجهيزات، وأحيانا حتى صعوبة في النفاذ للتأمين ولا برامج الدعم ولا غيرهم. بعد إنجاز التعداد هذايا الفلاح اللي يسمع فيه يقول لك إيه، أنا شو باش تبدل لي في حياتي، في خدمتي، في مستقبلي؟ كيفاش قاعدة البيانات هذه اللي بالنسبة لبرشا ناس أرقام بركة باش تتبدل إلى قرارات ملموسة؟ نزيد نمشي معك أبعد، نعطيك مثال. إذا كان كشف مثلا التعداد أنه فما منطقة معينة في ولاية معينة فيها عدد كبير من صغار الفلاحين اللي يعانيوا من مشكل ما، ضعف تجهيزات ولا صعوبة في التمويل، هل ينجم يتم مراجعة برامج الاستثمار متاع الوزارة والدعم باش يتلائم أكثر مع حاجيات المنطقة هذه؟
3: بالضبط، هذا هو معناها
1: صلب
3: الموضوع.
1: مشيت فاضل سينابي مع بطبيعة هذه الهدف من التعداد. الحقيقة كما قلت أنا، التعداد باش يعطينا اون باز دوني اللي تبدا صحيحة. الباز دوني هذه باش تستعملها أنت، مثلا ناخذ اكزامبل في ولاية ما، أنا عندي تو المعطيات اللي عندنا تو مثلا نخدم على أساس 20 فلاح باش نوجه لهم أنا كميات معينة يا أما من البذور ولا من أي مستلزمات أخرى فلاحية. لارجاء التعداد العام باش يعطيني ان شيفر اكتواليزي نتاع تاع نومبر تاع الفلاح هذايا. ثم بتاتر دونك فلاح نقصوا ثم فلاح زادوا. دونك اول حاجه ساعه هو العدد الجديد نتاع الفلاح. ثاني حاجه العدد الجديد نتاع المساحات اللي يخدموا عليهم. دونك العدد الجديد نتاع الفلاحة مع العدد مع العدد المحين نتاع المساحات اللي نخدموا عليهم باش يمكنني انا كإدارة باش نعاود معناها نعمل حساب جديد معناها انا معناها كالكول جديد على الكميات اللي انا باش نوجهها كسوا بذور المستلزمات الفلاحية تهم الجهة هذيك. دونك هو انخراط الفلاح في التعداد هذايا ودقة المعلومة اللي يعطيها باش يسهل من بعد عملية توجيه الدعم ولا المستلزمات ولا لينيو دو كريدي للفلاح باش تمتعوا بهم. معناها كل ان شاء الله كل فلاح معناها يلقى حظه في الدعم ولا في التمويلات ولا في لينيو دو كريدي اللي باش تحلوا لكل جهة وكل سكتور كل قطاع فلاحي.
2: باهي المواطن التونسي يهمه التعداد هذا كما يهم الفلاح خاطر اون فان دو كونت الخضره الغله الحبوب اللحم الحليب اللي يكون موجود في السوق وبكميات كافيه واسعار معقوله دونك باش تشمل الكونسوماتور التونسي والوكيل التونسي. نحب نفهم منكم مدام امنه وسي نبيل الى اي مدى تنجم المعطيات هذيا اللي باش يجمعها التعداد تنجم تورينا ولا تعطي معرفة لقدراتنا الإنتاجية الحقيقية وتعاون في الخطوط متاع التزويد أنه نمشي أقل للتوريد أنه يكون فما انعكاس ربما حتى بعد مدة على الأسعار وعلى المنظومات ويكون فما انفراج خطر هذا الهدف في ذهر لي متاع الناس الكل.
1: مسألة الأسعار هي تحددها خاصة مسألة الفجوات معناها الفجوة بين العرض والطلب. انا كاداره عندي باش ناخذ قاعده البيانات هذه اللي باش دونك يوفرها لي التعداد وباش نحصر بالطبيعه المساحات مثلا في منتوج معين باش نحصر انا الزراعات اللي تعطي المنتوج هذاك بالطبيعه. ثم احنا مع الارجيا ثم زاد دي زونكيت يتعاملوا احنا نسموهم لي زونكيت دونك دو برودكسيون يتعاملوا كل عام اللي نجم نشوف انا كل معناها تعطيني القدره الانتاجيه نتاع المساحات الزراعيه هذيك. دونك عندي المساحه وعندي القدره الانتاجيه باش نجم نعرف لا برودكسيون اللي تنجم تجيني في عام معين في موسم معين من المنتوج هذاك. دونك انا عندي عمليه استقرائيه للفجوه اللي تنجم تقع قبل 4 أو 5 أشهر. دونك انا كاداره نجم نقرا حسابي قبل 4 أو 5 أشهر يلزمني نوفر المنتوج هذاك اذا كان عرفت كونه موش باش يكون معناها موجود ولا معروض بصيف معناها بالشكل المطلوب ونقرا حسابي سواء في معناها اون برودكسيون كومبليمونتير ولا في توريد المفيد
2: تعديل السوق معناها ينجم يكون
1: اترافير الفجوه هذيك خاطر المشكله الخطر الكبير على السوق كون تلقى فجوه تخلي الاسعار وتخلي الاحتكار وتلاقي الاسعار طالعه واللي المواطن معناها ما يلقاش راحته في المساله هذه.
0: هو فقط سناد سؤال واحد اخر معناها وصلنا من المتابعين هل اليوم الاراضي الدوليه ونعرفوا اللي انه يعتبر اكبر فلاح في الجمهورية التونسية هو الاراضي الدولية مش تكون عندها حظ في التعداد العام دي الفلاحي وهل مش نمشيه في تأهيل الاراضي الدولية تأهيل الزراعات تأهيل المنظومات اللي تشملها الاراضي الدولية دي بناء على التعداد العام الفلاحي.
3: لهنا نجم كان احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في التعديد هو المستغله الفلاحيه باي صفه من صفاتها
0: خاصه او
3: صفه قانونيه صحيح. دونك احنا حسب لو كونتكست تونيزيان فما عندنا بلوزيغ معناها صفات بما في ذلك اللي هو القطاع المنظم القطاع المنظم الكل بليزي سي ام في دي الكل اللي فيه معناها علما وانه راهو القطاع المنظم هذا حتى في لي زونكيت ستركتور اللي صاروا اون 93-94 و 2004-2005 ديما يتم مسحهم بالكامل هما وكبار الفلاحين. دونك خاطرهم هما ذي قطاع منظم لاكسي ليه ساهل بارابور لاكسي الفلاح معناتها المستغله العائليه اصعب شويه بارابور للقطاع المنظم وتنجم تكون عنا عليه صوره معناها واضحه وبيان سور معناها بارمي لي زوبجيكتيف انه هو معناها يتم تاهيله معناتها بارقام محينه وجديده تخلينا باش نعرفوا الواقع نتاعنا معناها ونخلي نرسموا استراتيجيات معناها مستقبلية مدروسة.
2: خلينا نسألك ميدانيا الآن على ربما الفلاح اللي يسمع فينا، كيفاش باش تواصل فرق الإحصاء مع الفلاحين؟ هل بالشقة أعلامهم مسبقا أم لا؟ نعرف أنه في مناطق صعيب الوصول لها ربما بالكراهب وبالوسائل النقل العادية، وإذا كان فلاح مش موجود في المستغلة متاعه في الوقت هذاك، ربما ذوما برشا أسئلة اللي في مخاخ الناس اللي باش تشملهم العملية ربما.
3: هو لهنا إجابة على سؤال هذي، أحسن إجابة أنه إحنا اليوم باش نخدم الرسونسمون ولا التعداد العام هذي بالموارد البشرية الموجودين في المندوبيات الفلاحية، وبالتالي هم أكثر عبيد معناها عندهم معرفة معناها بالقطاع بالفلاحين اللي موجودين، وباستئناسهم زادة بالشتكون أبير لي بيرسون غسوخس، شنو معناتها الأشخاص اللي هم في علاقة بالمحيط هذاك اللي نجموا يوصلوهم للفلاح. هذي راهو علما أنه راهو لابسونتيزم بتاع الفلاح موجود، معناها ما نجموش نلغيوها. زادة كيف احنا كدير معناها كاستقراء للاشكاليات هذية عملنا، معناتها احنا كيفاش نهبطوا اليوم للترام، احنا كيفاش نهبطوا من العدم، فما معناتها باش يتم استئناس بقائمه معناها تم انجازها في مرحله ما يسمى مرحله ما قبل العد، والقائمه هذية باش تكون هي السند اللي باش تخلينا احنا نتواصلوا معناها بالفلاح، فيها ارقام هواتف تم زاده تحيينها على اساس انه باش نتصلوا بهم الفلاحين وكان نعملوا معاهم دي رونديفو. حاجه اخرى زاده كيفاش باش يعرف الفلاح هو غدوة باش يجيه العون، باش يبدا لابس جيلي عليه الكوم تاع الوزاره، لابس كاسكيت في دو تابلت، زاده باش يتم معناتها وضع ومضات تحسيسيه معناها للمشروع هذا تخلي الفلاح معناها يحس بالمشروع هذا. سكون ابل الكومباني معناها دو سونسيبيليزاسيون اللي هي لازمه في كل المساحات والتعدادات على مستوى معناها البلدان الكل.
2: كيفاش باش تضمن الوزاره انه القاعده هذه تبقى ديما محينه معناها بعد الانتهاء من التعداد؟ كيفاش باش نتعاملوا مع النتائج، خاصه مع اللي كنت تحكي فيه انت مدام امنه، الاستقصاءات السنويه اللي تقوم بها الوزاره لتقدير الانتاج، مثلا نحكيوا على الاستقصاءات ليزونكيت نتاع الحبوب مثلا اللي هو سيكتور مهم جدا بالنسبه لنا.
3: بعد اثر كل استقصاءات هو يلزم يترسم برنامج سنوي للاحصاء. هو ديجا احنا دوبي اكستام يعني عندنا برنامج سنوي للاحصاء، ومن الاحسن انه بعد كل تعدادات يتم معناها تحيين ونظر في وضع شنو ما الاستقصاءات، شنو ما السيكتور استراتيجيك اللي لازمك تخدم عليهم، اللي تحط عليهم معناها دي زونكيت سبيسيفيك، خاطر هو كل 10 سنين يتعملوا تعدادات. انت من العام الاول بعد 10 سنين يتغير القطاع، وبالتالي انت لازم تكون عندك رؤيه عليه سنويه. دونك الرؤيه السنويه هذه تتبرمج في برنامج سنوي الاحصاء، فيه شنو فيه مختلف الاستقصاءات اللي تشمل كما احنا قطاع الزيتون، قطاع الحبوب، قطاع التمور، القطاع الاستراتيجيه بما في ذلك يا الانتاج يا كلفه الانتاج، معناها انت والتيماتيك اللي هي معناها عندها ليها بزوان، تجب تحط برنامج سنوي يمس معناها الانتاجات الاستراتيجيك، وتعمل استقصاءات عرضيه كما نقولوا. مثلا انا نحب تعرف الفتره هذه كلفه الانتاج، نحب نعرف الفتره هذه لي تينيغير دو برودكسيون تاع السيريال، وين ماشي السيريال. دونك هذوما كلهم يرسموا لك البرنامج نتاعك، يخليوك انت تكون عندك رؤيه سنويه للقطاع، نجم ترسم معناها
2: استباقيه ايضا
3: صحيح.
2: ودونك هذا مشاكلنا الكل ساعات في الاستباقه
3: صحيح. بالضبط، وهذا كله في اطار التكامل ما بين الاستقصاءات والمسوحات.
2: خلي لك كلمه الختام سي نبيل ثم سي امنه. مدام امنه سمح لك.
1: شكرا سيناد، اول حاجه نشكرك مره اخرى على الدعوه، وانا جوست ما نحب نعدي ميساج للاخوه الفلاحه، التعديد هذا راهو يهم القطاع الفلاحي، دونك يهمهم هم اون برومي ليو، والتعديد هذا راهو على قد ما تكون المعلومه دقيقه وصحيحه على قد ما ترجع بالنفع على المنظومه ككل، وبالتالي على الفلاح. دونك انا معناها ندعوهم لل معناها الانخراط في العمليه هذه، ولي تقديم معناها معلومات اكثر ما تكون دونك دقيقه، خاطر المساهمه نتاعهم هذه باش معناها باش تعاوننا احنا باش نعملوا القاعده البيانات هذه اللي باش ترسم ملامح قطاع الفلاحه على سنين وسنين. حاجه اخرى حبيت ناكد عليها وهامه ياسر، اللي هي دونك التزام مصالح وزاره الفلاحه بحمايه المعطيات الشخصيه للفلاحات.
2: هذا أكدت أي واضح هذا مدام إمنة.
3: أنا جوست نحب نعطي معناها أهم حاجة في نجاح معناها الإنجازات معناها دو غراند انفيرغور هذه هو لونجاجمون معناها لونجاجمون والسنسيبيليزاسيون كسوا معناها على مستوى المندوبيات كسوا على مستوى المركزي كسوا دونك احنا تو في فترة التكوين على مستوى الجهات الكلهم قاعدين. أنا نشجع كل ما هو معناها خطر المعلومة قد ما توصل صحيحة قد ما توصل المفاهيم والكونسيبت صحيحة للأعوان الاستقصاري قاعدين يتكونوا حاليا على مستوى 24 جهة دونك على قد ما يكون المعلومة صحيحة أنا عندي فيهم الثقة اللي هم معناها وزادة كيف كيف نحب نعطي سوق مساج الفلاح اللي هو راهو معطياته باش تكون بالحق معناها في إطار سر إحصائي معناها راهو إن شاء الله باش ترجع المنفعة علينا واللي كنتي والتوانسة بصفة عام.
2: واضح شكرا لك سيدة إمنة. شكرا لك سيد نبيل زروق. هكا نكون وصلنا إلى آخر أغوماك بالنسبة لليوم. شكرا كبير أنيس خربيش. شكرا لك عدنان نضال ضياء الناس الكل اللي أمنت الحصة متاع اليوم الأخبار سبور إكسبريس ثم يجيكم اسكندر وكامل فريق الرياضة. احنا ملتقانا غدوة ان شاء الله في الأمان. باي باي.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عمليات التبرع بالأعضاء في تونس تشهد تحسنا من سنة إلى أخرى، مدفوعا بتنامي الوعي لدى المواطنين بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح. ووفق المنسيقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد، فإن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من شهر جنفي إلى حدود مطلع شهر أكتوبر الجاري، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. والمتحدثة تبين أن عدد عمليات زرع القلب كان قبل سنة 2020 في حدود عملية واحدة سنويا، وأحيانا لا يتجاوز عمليتين، في حين ارتفعت وتيرته ليصل منذ بداية السنة الحالية إلى ست حالات زرع قلب. مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يقر وفق نسخة تحصلت عليها موزايك تخصيص اعتماد إضافي ب 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك في الفصل العشرين منه. كما يقر الفصل 21 دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية عبر خط تمويل بمبلغ يقدر ب 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية. دوليا، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، في حين نفى الحوثيون استهدافها في ظل شنهم ضربات بشكل شبه يومي على المملكة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك أعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة، ويحث الولايات المتحدة على عدم الوقوف إلى جانب المعتدي. الصومال يعلن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العام المقبل رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد. وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، فيما أعلنت حكومته في شهر ماي عن فترة انتقالية رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: دابول فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: بونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبار اكسبريس. وفد النادي الافريقي وصل قبيله لمدينه لوبامباتشي في الكونغو الديمقراطيه بعد ما عدوا الملاعبيه ليله البارح في اثيوبيا في البرنامج حصه لازاله الارهاق. وغدوه اخر حصه تمارين قبل مواجهه تي بي مازيمبي نهار السبت مع ماضي ساعتين في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطه الابطال الافريقيه. بالنسبه لنقل التلفزي للمقابله هذه الشيء مازال ما هو واضح بخصوص المباراه. في رابط الأبطال زاد ترجي وسط تحضيراته في تونس قبل السفر نهار السبت الصباح المصراتة وين يلعب مباراة ذهاب دور التمهيدي الثاني ضد السويحلي نهار الأحد مع الستة متاع العشية. مبدئيا المقابلة هذه باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية. مباراة الإياب مؤكد 100% أنه باش تعدى على الوطنية, ومباراة الذهاب كيف كيف بنسبة 99.99% باش يكون البث زاد موجود على القناة الوطنية. بعد الوصول البارح في الليل مأخر الأبي جوم لاعبي النادي الصفاقسي عندهم اليوم أول حصة تمارين وغدوة الحصة الأخيرة قبل مواجهة أكاديمية أمادو ديالو نهار السبت مع الخامسة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. بالنسبة للاعبي ترجي جرجيس في طريقهم حاليا لصفاقس وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو المالي نهار السبت مع 3:30 الطيب المهيري. العشية حصة تمارين خفيفة وغدوة حصة تمارين الأخيرة تكون لترجي جرجيس. اليوم بدا بيعان تذكر المقابلة هذه في شبابيك ملعب الطيب المهيري ولا سوق نتاع التذاكر 15 30 و 50 دينار. أهم المباريات اليوم في الأوروبا ليج مع 6 غير باع ليون ضد كريستال بالاس, سلزبورغ ضد الميلان مع 8 متاع ليل, بنفيكا ضد سلتيك, سلتا فيغو ضد يوفي, وأولمبيك مارسي ضد أولمبياكوس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فانبونات. نخليكم مع اسكندر وكامل فريق فورم سبور.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك. موزايك فام لا راديو 100%

0: بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم
1: ساعتين عشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم فورم سبور كما كنا الخميس من توا حتى الأربع متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، نشكركم ديما على الاهتمام، نشكركم على المتابعة والوفية، تحية لكم وين ما كنتوا. تحية زادة اليوم الزيادة على مستوى الإخراج الإذاعي، تحية الهادي على مستوى الإخراج الرقمي، حميد على مستوى التنسيق، وحتى هو زاد عنده باي في البرنامج بعد ما كان برنامج كله عند أحمد عدالة، شوي بشوي قاعد ياخذ في بايو من البرنامج هذا تقريبا 30% من البرنامج. جمعة جيش على 40%. تحية حميد الشويقي وتحية سمير السليمي موجود معنا اليوم من فريق البرنامج في البلاتو الكونسلتون اللي ديما تلقى عنده كل شيء. سمير السليمي يحكي لكم على كل شيء، تحبوا علي انتم. مرحبا يا سمير.
2: مرحبا بيك. طيب يا الحمد لله شدة في ربي والحمد لله شدة في ربي. مرحبا بالأولاد بالشلة ومرحبا بالناس اللي تتبع فينا.
1: هو أول مرة معنا سنة في فورام، هو عنصر قار من العناصر الرئيسية اللي ساهمت في نجاح البرنامج هذايا منذ نشأة الراديو والإذاعة، حتى ولو أنه كان وقت يلعب في الكورة كان زاد مساهم في نشأة الراديو ونجاح البرنامج هذايا فورام سبور اللي موجود معنا أول مرة في الموسم. وليد الهيشري مرحبا.
3: مرحبا اسكندر، بفضلك أنا فما حاجة قلتها لك سيدي قبل، كانت عندي شركة متاع مقاولات سكرتها فهمتني، ودونك أنا من حتى من كيفاش يقولوها
1: الحجر انت الاساس معنا
3: في ليه الحجر لحد شيء
1: بون مقاولات
3: مده تي حبيت نفدلك من بعد توحشتك
1: والله. احنا بدنا
3: تعرف اللي بضحكوا لعب تو 8 سنين معناها شرف ليا باش نكون في موزايك معاك. اما اخر مره امي سالتني سؤال، قالت يا اخي شبيك ما عادش تمشي الفوروم في بلاش ببرمجة جديدة. قلت يا اخي متعرك انت ويا اسكندر.
1: انا
3: ليه
1: مش ما سالتك شو الواد ان شاء الله ربي يفضل سي عن حيوه، ما قلتلكش على مده ما دورش ولا شبي شهر واش ريحته ما تمش على
3: انا قلت لها وقت جات بريود وقلت يسلم عليه
1: الحمد لله
3: مو ما يفهموش ساعات
1: يقول لك فسر لها
3: ويد ما حبش يقول لك شبيه وكذا تفدلك هي بعد فهمت
1: نسلم عليها برشا ولا مستحيل اي واحد نجم نتعاركوا معاه في الحياه كان راهولي اللي يشري كان ربي يفضلك فضلك الصغيرات ربي يفضلك الوالده في فورما. دونك اليوم
3: فورما جديده
1: فسرناه لك بشوي بشوي
3: ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن.
1: انت ديما عند حسن الظن بحول الله
2: والشر يلتزم بالكوندكتور.
1: انا حاجه ما حبش نقولها قال سمير، هذاك كاش خطوتك سمير تسمع من عنده كل شيء، واحنا اليوم تسمع معنا برشا حاجه تحكي على سور ميزور بار اكزومبل. اليوم كالعاده نشوفوا الجمله على شكون تنطبق بالنسبه لكم، تو نركزوا اكثر على المقابلات نتاع الويكاند هذا، الويكاند الافريقي اللي فرقنا برابطه الابطال وكاس الكونفدراليه في الريبريز. ان شاء الله يجيب عليكم سلاح الدين السكوحي كالعاده، نقدوا الساخر لاهم ما تقال في الاذاعات والتلفاز في الفتره الاخيره من هالخميس دي فات للخميس هذا. زاد في ديبلاسمون حاولنا نحكيو شويه على الشبان، كل مره نحلو دوسي نحاولوا نحكيو بيه نحكيو فيه بالكدا كيما البريباراسيون مونتال والتحضير الذهني للملاعبيه تحكي عليه برشا في الاكابر، لكن في الشبان ظهر يستحقوا اكثر من الاكابر ساعات. نشوفوا بعض الامثله، زاد يكون موجود معنا الخبير في الموضوع هذا والدكتور واستاذ في علم الاجتماع دكتور غصن المرسني، نسمعوا على شنو باش يحكي بالضبط وشنو الاهميه نتاع الجانب النفسي في التعامل مع الملاعبيه. فما مواهب راهي تحط في جورة الأمور النفسية والذهنية، واليوم نحكيه على الإحاطة الذهنية حاجة مهمة برشا في الكرة بالنسبة للشبان. نحكيه زادة على أسئلتكم، أسئلتكم نجينا على فورومين بوكس 23 513000 هكا بالضبط 23 513000. على الواتساب تبعثونا الأسئلة متاعكم، اليوم عندكم أحمد عدالة، عندكم سمير السليمي، عندكم وليد الهيشري، أي سؤال فني أي سؤال حبوا تعرفوا على شخصية واحد من الكونسلتون تاعنا اليوم نجموا تسألونا على الرقم هذا. خليته بعد ما كملت الكوندكتور كنت نسلم عليه سلام خاص وحار جدا احمد عادل الصحفي للبرنامج 70% من البرنامج بعد ما خذيت 30% حميد مرحبا.
2: ريبارتيسيون غلطه مرحبا صعب الناس اللي تسمع فينا كل ريبارتيسيون غلطه. انا والله ماذا بيا
1: كل جمعه قول لنا
2: 100% عند حميد وسي 99% عند حميد 1% عندي انا وكاويزي فيها
1: اي حاجه اي تدخل اي ممكن حاجه
2: اي سؤال تجاوب عليها
1: كلم احمد عدالة
2: والله لا اي سؤال باش يجيني باش نجاوب عليه
1: باه تري بيان.
2: اي سؤال
1: حميد حميد اللي عمل
2: الامور الشخصيه
1: بس اي سؤال قال تو بده
2: يجيب الامور الشخصيه
1: خلينا نقول لكم زاد اليوم عندنا ضيفنا في الساعه الثانيه كما كل مره في فورم سبور. ضيفنا المره هذه نجم نقولوا صندوق اسود لكره القدم مصيب شو اسمه من عنده حقائق ممكن اول مره تسمعوها على الكوره في عمق الكوره حاجات احنا نحكيوها بينات معارضنا ونقولوا بوتيتر فما لكن هنا باش نشوفوا شهاد ولا شهاده حي على كره القدم التونسيه في السنوات الاخيره من عند ملاعب المزيكي كمل الكوره هو مدافع سابق ود الجندوبه الرياضيه والنادي الافريقي وبعد مشي برشا فرق اخرى على الدين بوسليم يضيفنا في الساعه الثانيه من فورم سبورت دونك شويه اخر شنو نحكيوا على الكره الافريقيه وممثلينا بالكؤوس الافريقيه في فورم سبورت شويه اخر سور ميزور
0: فورم سبورت فورم سبورت كل خميس من الماضي ساعتين للاربع تاع العشيه
1: سور ميزور على المقاس كل مره جمله وانتم تقول لي على شكون تقولوا لي على شكون هكا تشوفوا اقرب لشكون تركب كما نقولوا احنا بلغتنا التونسيه عندنا رابطه الابطال الافريقيه كاس الكونفدراليه كاس الكاف عندنا مقابلات بين السبت والاحد الدوره التمهيدي الثاني مقابلات ذهاب ومقابلات مهمه الكل في رقنا نبدا بالتشامبيونز ليغ نهار السبت الساعتين ان شاء الله في الكونغو مازامبي مع النادي الافريقي نهار الاحد الستة في ليبيا في مصراته النادي السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي في الكاف زوج مقابلات لعبوا بالسبت ماضي 3:30 في المهيري ترجي جرجيس مع ريال باماكو المالي ترجي جرجيس الفريق التونسي الوحيد اللي استقبل في الدور هذا في مقابلات الذهاب والخمسة متاع العشية في الكوت ديفوار ديالو مع النادي الرياضي الصفاقس أكاديمية ديالو مع السي اس اس نعطيكم من الجملة وتقولوا لي على شكون هكا الأقرب أنه نجموا نركبوها أصعب ماتش من الأربع ماتشات اللي كنت نسميه فيها أحمد عادل
2: أصعب ماتش هو ماتش تي بي مازمبي مش الاعتبارات الرياضية ما عنده حتى علاقة بالاعتبارات الرياضية ما الاعتبارات لوجستيكية بحتة لأنه تسامبلمو إلى حد اللحظة إذا كان مازمبي متشبث بعدم بث مباراة سكو هو عنده حاجة مخبية
1: شنو نجم يخبي بالله
2: ما نعرفش ما نعرفش ما زلنا في 2026 نخمو نعديو ماتش ولا ما نعديوش هو ماتش البريمير تور بريليمينير الدور التمهيدي ما عداوش واكثر من هكا اي واحد صور عدى لايف في التليفون بكري كان معنا صحفي من الكونغو الديمقراطيه عدى معنا في ديمينيت كرونو قال لك راه اي واحد يصور الماتش لايف راه مخرجوه دونك انا ما زلنا في 2026 نخمو نعديو ولا لا لانه اخر معلومه تحيين عندي اللي قاعدين يحاولوا باقصى جهدهم باش يشريو من عندهم المباراه المنصه باش يعاودوا باش
1: حتى على المستوى المحلي في الكونغو ما فيش تلفزه كونغوليه
2: المره اللي فاتت موجود تصريح عنا في
1: يقول لك
2: راه حتى مش لين الزوز تلفز اللوكال اللي موجودين في لوبومباتشي ما خلاهمش يعديو
1: ما خلاهمش وصار دي زانسيدون
2: كيتسلوا عليه يقول لك على خاطر نحبوا الجمهور يجي للاستاد وراه جمهورنا معاش قبل مش قاعد يجينا
1: يخوف الموضوع هذا نجم يخوف سمير معناه كي تسمع حاجه كيما كيف الوقت هذا في 2026 كيما كان يعني
4: اي مال يخوف برشا يخوف بيان سور
1: الكاف والمسؤولين والدنيا والرقابه وذيك الكل في الاخر
4: جوستومون دونك الماتش ماهوش تيليفيزي لحد الان بيان سور نتكلموا لحد الان فما حاجات ربما يحضروا فيها تنجمش معناها ما تستغرب حتى شيء عندهم غاديك تستغرب حتى شيء وذيك علاش الماتش معناها صعيب من اصعب المباريات اولا الساعه ظروف الماتش ثانيا الملعب وصعوبته والجمهور ثالثا التوقيت هذه كلها ما هوش مش تعدى الى حد الان في اي قناه هذه كلها ضغوطات كبيره ياسر ان شاء الله النادي الافريقي يكون في المستوى الاكثر
1: شوف انت نفس الراي بالنسبه لك انت اصعب ماتش من الاربعه
4: اي اصعب ماتش من الاربعه للظروف اللي حكينا عليها
1: اي نحكيوا على الظروف
4: واللي قيمه المنافس كذلك الفني اللي مازامبي بعد فتره تراجع 3-4 سنوات من عام ناول بدا مازامبي يرجع قوة المالية اللي عنده بدا يتدرب في الملاعبية جاب مدرب ممتاز عنده فريق ممتاز الجو العام تاع الفريق الجمهور التيران هذه كلها تخلي الماتش كاسح وماتش صعيب
1: لي زاناليست تاع النادي الافريقي ما عندهمش حق يصوروه الماتش ما يطلع بكاميرا يقولوا ما نعرفش انا جماعي يجي نلعب
2: لاناليست حاجه وديريكت حاجه
1: لا لحظه ماني حبيت نقول لك ما عندوش الحق يصور الماتش لاناليست
2: عنده الحق
1: على الاقل يكون عندك دي بروف حتى كان فما حاجه كيما كنتوا تحكيوا
2: قبل عنده دي باج لي زاناليست تاع النادي الافريقي ولا اي جماعة عندهم باتش عندهم بلاصه معينه اما الكاميرا نتاعهم ما تنجمش تعمل ديفيزيون تاع ماتش
1: يا خويا على الاقل
5: خلينا نفهم دو فاس ممكن اوكي اما ما موش معناتها بالدقة متاع كي يبدأ ديفوزي معناها
1: بين سور ليلة بين سور ديما تقول على الأقل التخوفات متاع الولاد وكل شيء إذا كان فما حل باش غدوة في الليمات نادي الفريق على اللي قدر كان فما أي حاجة أي ديباسمون يكون عنده لي بروف غدوة كيف يمشي للكاف ولا يشتكي ولا يحتج على الأقل عنده حاجة
5: صراحة اسكندر فما نوايا خبيثة معناها كيف ما تعديش ماتش لا موندر دي شوز القناة متاعهم الكونغولية الأولى مثلا تعدي ماتش متاع معناه لاميوري كيب في البلاد نورمال مو تعديها معناه في
1: القناة
5: ولا أونليني ولا في اليوتيوب ولا قناة ولا كذا مش بضرورة تشري حق البحث أما
1: البث.
5: فهمتني أقل حاجة معناه الناس تتوصل لليان ولا حاجة باش تتبع الماتش فهمت وزيد معناه بصراحة وقت اللي إنسان يتعدى معناه بحاجات قبل تولي تخاف معناه خاطر قبل بلغة الكرة غاروا علينا عينيني كما نقولوا نحن في الدرجة هذه تونسي 2010 قبل ماتش معناها يتعدى في البين سبور وصار ما صار معناها وربيتر ماتش كوكو كذا الرئيس متاعهم عنده برشا فلوس وقادر معناها باش يوصل ليزربيتر وقادر باش يعمل كل شيء معناتها الاسبري متاعه معناتها بين قوسين شنقول كلمة
1: لا كان كلمة ما تتقالش عادي خلينا العلاقات على
5: عنده خبث عنده خبث خلينا في الخبث معناه عنده خبث عنده الفلوس وعنده الخبث يقول لك أنا معناه نخلي الماتش مش تلفزي مع الاتموسفير مع الجمهور غادي قريب مع كذا يقول لك عندي بلوس دافونتاج باش نربح بسكور ولا معناتها نخلي ليكيب في وضعية معناه خايبة
1: نحاول كذا يقول لك أنا الماتش علينا
5: يعملوها الفازة راهم قاطع يسون كابابل باش يعمل
1: هذا معرفتك للكونغوليين ولا لوبومباتشي ولا الفريق هذا
5: مش معرفتي ماهمش ما
1: لا يعرفهم العب ضدهم
5: مش لعبتي لعبت كونترهم
1: لا هو يحكي على حاجات صارت
5: قبل كلام النجم يوم اذا كان الماتش يوصل يتعدى في تلفزة وتصير اخطاء بالطريقه هذيك كل عام يعني اليوم اذا كان ما تعديش الماتش شكون يعرف خويا شنو ينجم يصير
4: كان على قبل كيفاش نعرف كان على قبل الجماهير تيرام عبي
1: دونك ماشي يجيو
4: مش يجيو قلت انا عديت
5: مش يجيو
4: مش يتعب مش يتعب
6: هو سمير يقول لك راهو الجمهور نتاعنا مش قاعد يجينا هما يقولوا هكا البريتكس كون يقول لك جمهورنا مش قاعد يجي وما زنبي ما عاش ما زنبي نتاع قبل
5: دونك قال لك اللغه هذيك
6: اللغه هما يقولوا
4: انا في معبي ولا مش تلقى تيرا معبي دونك انا زاد موقف الكاف زاد في الحكايه
1: هذاك علاش قلت في
4: موقف الكاف كيفاش معناها
6: سهل موقف الكاف
4: ما يتعداش الماتش دونك اوكي تعطي الحريه للفريق المستضيف انه معناها هو عنده هو
1: حر يعدي ما يعديش هو حر وحقوق البث عنده هو
4: حقوق البث
5: عنده مش دوري مجموعات واللي تاخذها
4: حتى ليكيب لوكال هي اللي تاخذ حقوق البث باريكزامبل نادي افريقي في ماتش جوليبا عديتو على المنصة هكا ولا عدي انت على المنصة خلي اللعبة تتفرج
6: عليه منصة
4: جوستومون
1: لا لا لازمك تشري هو شو يعطيك شو باش يعمل لك سامي خلينا نفسر لك الصورة هو حقوق البث عنده هو تي بي مازامبيك يبيع لك اللي كنت في تونس يبيع الاخر في بنغلاديش في امريكا هو حر هو يقول لك انت تحب تشري تفضل ومن بعد يقول لك لا ما نبيعلكش دونك يسكر الباب على الاجنبي كيما كيف تحل الباب تاع لي ماليان نجمنا نشوفوا الماتش في تونس الباب هذا مسكر عند لي كونغولي
5: ولا
1: مسكرين على, على, على لا لا لا حتى بالسوم الغالي
4: حتى بالسوم
6: معلومه هنا معلومه لهنا اللي بون خاطر احنا ما عندناش حق نعملوا بوبليسيتي
1: تدخل
6: في بوبليسيتي
1: المنصه اللي
6: هي مختصه في الامور هذيا قاعده نيغوسي قاعده تتفاوض وكل مره يزيدوهم شويه في السوق وهي بيد لنا هي تخمم فيها تقول لك انا كمشي شي بالغالي باش نعدي ماتش ب 15 و 20 دينار زاد معناها شوف يصير اقبال شوف ليه معناها
1: 20 دينار بالله باش ما نوليوش كنا نخوفوا زاد في الجماهير ليه هذه عندي تاي برمي دوتر لي ديتاي الاخرين ان شاء الله تكون يكون النادي الافريقي حاضر في مقابلته على الميدان وفما مقابله اخرى ما ننساوش انه فما مشروع تور لازم النادي الافريقي يعمل لازم غادي
4: لكن الكاف موقفها سلبي بصراحه
1: خاطر ما عنديش لي زوتي لهنا على المستوى القانوني دونك اعطيته الحريه باش يعمل اللي يحب ما عادش نجم تعمل له شيء
4: لكن
1: مراجعه نتاع قانوني زي ما تصير في اقرب وقت
4: هذا هو
1: باش ما نمش نحكيوا على هالغوره ولا الخوف من الغوره ولا الشكوك في ترشنو وغيره به دونك كانوا فما يا جماعه ما بيناتكم الاربعه انه مقابله مازامبي ونادي الافريقي هي الاصعب وللظروف اللي كنا نحكيوا عليها حتى مقابله السويح اللي نصوروا الترجي التونسي مش تكون مقابله سهله حتى مقابله الاخرى بالنسبه للترجي الجرجيسي مع باماكو في ريال باماكو في تونس في الميري والسي اس اس مع اكاديميه ديالو اللي مازمناش زاد نستنقصوا منه الفريق هذا برشا في مقابله ان شاء الله يكونوا فيها الاربعه في رقم تاعنا حاضرين كما يلزم في مقابله الاربعه باسهل مقابله من الاربعه ماش زاد كيف وانا حكيت على اصعب اساس المقابله في الاربعه يكون سامي فيها من
5: وظاهريا انه مقابله نادي صفاقسي معناها ولو انه
1: ديما
5: اي اون ديبلاسمون ينجم يعمل معناتها نتيجه ايجابيه معناها ماتش نول ينجم معناتها حتى ينتصر انا زيرو بحكم يعني معناتها التاريخ الفريقين وحتى النادي الصفاقسي عندهم لعبيه معناها ديكسبيريونس قادرين باش يرجعوا بنتيجه باهيه. دونك هو نتصور الماتش الاسهل بارابور الجرزيس اللي تلعب مع ايكيب بلوز اوموا محترمه معناها ريال باماكو محترمه ما تكور مليح ومرسو يزمك تعمل ايفور باش تنتصر عليه. صفاقس في طريق نتصور اسهل من
1: الفرق الاخرى. اذا كان فما ماتش ثاني ساعه متفاهمين فيه الموضوع ولا فما
4: اي متفاهمين فيه الموضوع بارابور على الاربعه
1: مش سهل معناها ربشي
4: لا مش سهل معناها احنا نتمنوا السي اس اس بيان سور
5: تاخذوا بجديه اي ماتش
4: تاخذوا بجديه ونتمنوا السي اس اس تربح. احنا نتكلموا على منافسين الاربعه فرق كي نجي نشوف ريال باماكو ولا نشوف السويحلي ولا مازنبي يولي ماتش النادي ريال الصفاقسي هو ظاهريا معناها اسهل. اثنين اذا كان نقيم ولا نقارن بين امكانيات السي اس اس اللي احنا نعرفوه ماهوش السي اس اس تاع ماتش الديربي الاخراني لا السي اس اس اللي نعرفوه والملاعبيه اللي عنده كي نقارنوه بالمنافس نتاعو نلقاو السي اس اس افضل برشا
1: عنده سبقيه.
4: دونك تقعد النتيجه ذاك العلم عند الله تقعد النتيجه ولكن ظاهريا ومنطقيا النادي ديال الصفاقسي هو الماتش الاسهل بارابور على المنافسين الاخرين نتاع الانديه التونسيه.
6: النادي الصفاقسي على خاطر نون سالمون هي اكاديميه الحقيقه باهي حسب ما يحكيو عليه لكن الدعم الجماهيري باش يكون موجود معنا وبيجونا فيه جاليه تونسيه كبيره برشا حتى ليزيكولي عندنا يكونوا برشا جماهير باش تكون موجوده من جميع الفرق الاخرى باش تكون موجوده مع النادي الصفاقسي في فيليكس بوني.
1: ان شاء الله تتوفر كل الظروف الطيبه للفريق نتاعنا الاربعه
4: ان شاء الله بالنجاح للاربعه في رقم نتاعنا يا رب.
1: اذا كان فما نقول لك جمله على شكون تنطبق سمير الماتش اللي نتيجته تنجم تطلع مدرب كيما تنجم تهبطه من الأربعة ذوم
4: ماهر الكنزاري ماهر الكنزاري
1: عليه ماهر الكنزاري
4: لأنه ماتش مفصلي للنادي الإفريقي لأنه كيما حكينا توا أصعب ماتش. إذا كان ماهر الكنزاري يخرج سلامات من الماتش هذايا فإنه بطبيعة الحال معنويا وكذا حتى حد ما يشكك في قيمة ماهر ولا الخبرة متاعه ولا الكاريزما متاعه ولا شخصيته ولكن الماتش هذا أعتبره ماتش مفصلي للنادي الإفريقي أولا ولماهر الكنزاري خاصة بنسبة كبيرة ياسر.
1: في علاقة بالمقابلة الأخيرة تاع البطولة يعني الانشينمون تاع المقابلات الأهداف المستقبلية للفريق شنو بالضبط؟
4: بالنسبة للنادي الإفريقي أنا أعتبر إلى حد الآن هو أهم ماتش للنادي الإفريقي باش يلعبوا نهار السبت. علاش؟ لأنه في صورة إن شاء الله نتمناه هذا التألق والتأهل باش يدخل إلى دوري المجموعات وهو الهدف رقم واحد بالنسبة للنادي الإفريقي يعني الدخول إلى المجموعات. النادي الإفريقي في الباركور متاعه إلى حد الآن تعدى من جوليبا اللي هو منافس عتيد تصور أنت زيد يتعدى من مازنبي زوز منافسين هذوما ربما تلقى منافسين أقل منهم في دوري المجموعات قوة فبالتالي إذا كان ماهر يعرف يخرج من المواجهة هذية وينجح في الرتور إن شاء الله والنادي الإفريقي يتأهل فإنه أكبر مكسب لماهر الكنزار. لا قدر الله في حالة ربما التعثر لا قدر الله ونتمناه أنه النجاح للنادي الإفريقي فإنه ماهر يدخل في نوعا ما من الصعوبة
1: نفس الجملة الماتش اللي نجم يطلع كما نجم يهبط مدرب في الأربع مدربين الموجودين في المقابلة القادمة.
5: بالنسبة لي أنا الأربعة مدربين تهمهم نتائج المباريات بدرجات
1: بدرجات
5: علاش درجات. بالنسبة شكري الخطوي مازال كيشد جرزيس ترشح يهمه معناها في معناتها بقية المشوار معناتها
1: ديما لجرزيس أقل بريسيون زي ده حتى على مستوى الأهداف وغيره كان تعدى روح حاجة ممتازة كان ما تعديش يزم العام من بعد ولا التركيز على البطولة المحلية
5: كيشد وانترونر الترجي معناتها ساسرا سون دوزيام ماتش مقابلة في تشامبيونز ليك
1: مش أي مقابلة
5: مقابلة معناها
1: مهمة جدا تحديد الأهداف يعني بالنسبة للترجي الشامبيونز ليج راهو الأوبجيكتيف الأول
5: صحيح هذاك علاش قلت لك معناتها أهمية النتائج بالنسبة للمدربين الكل. بالنسبة لمحمد الكوكي كومباك نتاعو صحيح هو يعرف الفريق لكن مش يكون زاد أول ماتش لي بعد الفترة اللي بعد فيها وتو رجع معناتها فما معناتها شوية بريسيون ويلزم ماتش كذا يتربح ونتيجة إيجابية. بالنسبة لماهر الكنزاري كما قال لك سمير وموضوع ماتش مازنبي هنا فما حاجة أزيد شوية علاش على خاطر على خاطر نقولها بكل صراحة الناس معناتها تحب تستنى كما يقولوا نتيجة إيجابية باش المدرب ولا الملاعبي يزيد يدخل قلوب الناس أكثر ويزيد ياخذ ثقة أكثر وكذا وتحبوا الناس أكثر وما تنجم تكون كان أترافير معناتها نجاح في مقابلة كما نذي معناتها بصراحة إذا كان نادي الإفريقي اليوم يوصل يعمل نتيجة ايجابيه في اللالي وفي الروتور يعمل ماتش كبير ملعبيه يعملوا ماتش كبير والانترينور كيف كيف يكون حاضر ويحضر ماتشوه ويتعدى نادي الافريقي ويدخل دوري المجموعات باش يتحط على اعناق ماهر الكنزاري. هذا معناه بمعرفتي انا بجمهور نادي الافريقي وبال يعني لا سيتواسيون في حد ذاتها, معناتها مدرب كان في الترجي مدرب يلعب اليوم ضد مازنبي اللي مازنبي معناتها بالنسبه معناتها للنادي الافريقي يحب نقولوها بكل صراحه يحب ياخذ ريفونش تاعو ومن حقه راهو الملاعب اليوم كيما انا كان جيني الفرصه قبل ما نخسرت بسكور نحب نلعب كل ادفيرسير اللي ربحني وكذا وعمل لي مشاكل نحب نلعب له ونحب نربحه
1: وفسخه وديما
5: نقعدوا زادر في اطار التركيز وفي اطار يعني معناتها ما يلزمش واحد يلسافول وكذا. بالنسبه لي هاني قلت لك معناتها النادي الافريقي وماهر الكنزاري نتيجه المباراه هذه تنجم تخلي ماهر ولا حتى ملاعبيه كان ملاعبيه ينجحوا مثلا واحد يسجل ويكون بارز راهو هذيك هي في تونس ماتش كبير تمركي في ماتش امبورتون يقعدوا يتفكروا هالك عام كامل
1: به. احمد ما نعرفش اسم المدرب هو بيدو بالنسبه لك انت ولا عندك اسم
6: خاص عندك عندي فكره اخرى
1: على الملاعبيه
6: في كلمه واحده محمد الكوكي باش يعطي بروف دليل على كون الاختيار الصعب بعوته النادي الصفاقسي بفكتيف مش كيما بتاع مناول باش يوري هو كان بحذنا هنا في البلاصه هذه بالذات وقال انا مدرب نحب نلعب على الالقاب فرصة جاتك اليوم باش توريني تحب تلعب على الألقاب.
1: باه إذا كان فما ملاعب تقول تشوف أنت أنه دوره كبير اليوم في المقابلة الأربعة
6: كل ملاعب نجاوبك أوتوماتيك مهيب الشامخ قادر كونه يكون هو الكليم تاع مباراة مازيمبي أن ديما نقعد نذكر ماتشوات مازيمبي بشير بن سعيد مع الاتحاد الرياضي المونستيري 2-0 غادي في في في الكونغو في لوبومباتشي ومعز بن شريفيه 2018-2019 مع الترجي التونسي مهيب الشامخ اليوم ينجم يدخل التاريخ مع النادي الإفريقي إذا كان هو يكون مفتاح يخرج الماتش هذاك يكون هو الكليم تاع الماتش هذاك.
1: سمير الملاعبي دوره كبير في الاربع مقابلات هذوما تشوف انه دوره كبير برشا ينجم يكون باش يعاون ويخلي فريقه يروح بنتيجه ايجابيه ولا تساهم في تاهل فريقه للدوره القادمه.
4: هو صحيح كلام احمد معناها الحراس المرمى كي يلعبوا سورتو على الاكستيريور ديما يكون اون ديبلاسمون ديما يكون عندهم دور اساسي وفعال, لكن انا مش نمشي للناحيه الاخرى في ماتش النادي الافريقي وتيبي مازامبيلي هو فريق قوي اللاعب ان شاء الله كلهم يكونوا في فورم لان ما تنجمش تخرج سلامات من المازامبي وما تكونش الناس كل في فورم لاتاك والميليتيرا والبنك والدفاع والناس الكل. الشريمي علاش الشريمي؟ الشريمي لانه النادي الافريقي في حاجه الى لاعب في وسط الملعب ينقص من الضغط, والشريمي امكانياته اذا كان يبدا في التوب امكانياته الكرويه في الاحتفاظ بالكره لانه باش مش تحرم انت المنافس لازم على الاقل تخففك الضغط هذاك لاعب اللي نجم معناها يشد اكثر ما يمكن الكره يطيح اكثر ما يمكن في الريتم يعاون الهجوم اكثر ما يمكن. فانا راى انه مع الاولاد الكل الملاعبيه الكل الشريمي لابد ان يكونوا في التوب لابد ان يكون معناها يعدي واحد من افضل الماتشات. اذا كان شريمي في نهار كبير مع بقيه اصحابه مش كان هو وحده بيان سور مع ربما شريمي يكون معناها عنصر فعال جدا في الماتش خاصه نتاع لاليا
1: ديما نذكر اني قاعد نحكي على اربع مقابلات راهو التركيز اكثر بالنسبه لكم انتم من الاجابات
6: نتاعكم خاطر اهم مباراه
1: ليه كل مقابله مهمه معناها
6: وليد لخص كل شيء
5: ماتش دو لا جورني ماتش دو لا جورني
6: يلزم النادي الافريقي يلزم الماتش هذا است ماتش كابيتال للسيزون ترجي هذه التونسي ماتش السويحلي مهم للباقي السيزون كامله النادي الافريقي ماتش مازيمبي مهم زاد للباقي السيزون كامله. انا نعرف النادي
1: الرسمي باش يلعب
6: ضد افاد باش يربح ذهبا وايابا متاكد منه ترجي جرجيس باش يحاول اقصى ما ينجم يمركي لهنا ومش ما يقبلش الغادي مروان النادي الافريقي وترجي هذه التونسي هذو ماتشات السيزون بالنسبه لي مهم.
5: شوف بالنسبه لي انا نادي الصفاقسي عندهم لاعب اللي هو علي معلول اللي باس بار اون بون بيريود كور برشا تخرج من ساقيه كسوا في لي سونتر لي اسيست ولا في لي بالاريتي دونك هو ينجم يكون عنده دور كبير
1: جور كلي في الماتش
5: اللي في معدي بيان سور برينسيبالمون علي معلول في نادي الصفاقسي ترجي معناها مستوري توا يهدف قاعد يسجل فراج معناها قاعد بشويه بشويه يبروغريسي بالنسبه بليلي وريبيرو معناها هذوما دو فالور
1: معناها عندك انت بالنسبه لمقابله الترجي الملاعبين الهجوم هما الاهم يكون دورهم اهم باش الترجي
5: بالنسبه لي يروح بنتيجه ايجابيه. بالنسبه للنادي الافريقي مش حارس مرمى برك انا معناتها عشت في دي مومون حارس يمنعك في مباراه وانت كيب كامله تكون اكوتي دو لابلاك والجول في فورما ينجم معناتها يمنعك هو حتى في العالم راهو تصير كيما ينجم الحارس
1: اكثر ماتش هكا هز عليكم الجول احنا نقول تذكروا في كاريرك.
5: فكر معز بن شريفية في 2012 في مازنبي معناها كنا نخسروا معناها بنتيجة مثلا 2-3 نجموا نقبلوا اهداف, اما هو كان حاسم وعمل ديزاري كبر برشا بورتو احنا كنا واقفين زاد مازنبي بتاع 2012 احكي لك 2011 ايكيب معناها اخرى لعبية اخرى وكذا فهمت سان فو با دير اللي توا بوم صحيح مش بالحدة هذيك لكن تقعد ايكيب تري دونجوروز. شوف انا نحب نشوف معناها نكتشف ملاعبية في موعد رياضي مهم مالوروزمون الماتش مش باش يتعدى وان شاء الله يتعدى
1: ان شاء الله
5: راهو يلزم معناتها الناس تاخذ اون كونسيدراسيون معناها برشا عوامل اللي هما معناتها وقت المباراة لونفيرونمون في حد ذاته راهو في التيران هذاك اذا كان متقسمش لي زيفور بالكدا واذا كان تعمل معناها دي سبرينت برشا وتجري برشا راهو تعمل 45 دقيقه 50 راك تتعب. هنا دور لي جوار ديكسبيريونس مو نحبوا نحكيوا على ملاعبيه يثبتوا وجودهم وكذا اختانا من حارس المرمى مهيب جان تبارك الله عليه وينجم خويا يكون
1: ما تدخلش في التحليل برشا
5: يعطيني لازم نحب نشوف الحارس زي مثلا
2: نلتزموا بالسؤال اش قال اسكندر قال اعطيني عنصر اعطيته شريبي احمد اعطاها مهيب
1: اعطيناك عندك اربع مشويات انت سميت لي اربع ملاعبيه في التاريخ
2: اربع ملاعبيه في
1: الاسبيرو اشتر السي اس اس سميتها وطول الكلوب بديت تدخلنا في الامور الاخرى ناخذوا
2: اون كونسيدراسيون
1: وناخذوا اون كونسيدراسيون عضو عائد الى البرنامج في شكل جديد ونحاول انه يتحقق بشوي بشوي
5: خاطر عندي برشا عليك متوحشك هذاك
1: علي توحشني بعد كمل اسم واحد
5: بالنسبه لي مش اسم واحد انا نقول معناها اللي حارس المرمى ووسط الميدان معناها تركيبة الوسط بالأسامي اللي باش تلعب هي اللي باش تحكم مع حارس المرمى في البلوك باش ما يخليوش مازنبي تحط معناها ضغط على الفريق.
1: رجعت مره اخرى للماتش الفريق ومازنبي هكا وانا مستني في واحد باش يخرج شوي بالتوفيق لكم.
5: انا سميت لك عاد ناخرين
2: كملت انت سير ميزيرو
1: ايش حاجتك انت
2: مالك اي حد شيء قال لك سي حميد ذكرهم بالرقم
1: نذكرهم بالرقم اوكي الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم قدامهم تليفوناتهم ينجموا يبعثوا لنا على الواتساب اي سؤال يخص الاولاد لنا في البلاتو اي سؤال فني يخص المقابله كي زومبي اي حاجه
5: كي زومبي نجم يعمل ماتش كبير
1: جانونس نذكر الناس بشوي نذكر الناس انو فانترو 513000 نحكي على 23513000 تبعثوا لنا السؤالات نتاعكم على الواتساب تبعثوا لنا للولاد لنا في البلاتو ما يجيبوكم على اي سؤال يجيكم على بالكم اي سؤال واحنا بعد ان شاء الله في فورومي بوكس نطرح السؤال على احمد سمير او وليد الهيشري. فورم سبور فورم سبور يا سيدي رجعنا لكم في فقرتنا الثانية من أهم الفقرات في تاريخ الإذاعات التونسية القارية والعالمية ربريز مع صلاح الدين السكوحي ربريز.
2: مرحبا بك
1: مرحبا يا اخوي سمحنا على الروتار شويه دخلنا خاطر في اطار نحلوا شويه المقابلات نتحلوا مع وليد الهيشري سي نورمال باش نعملوا شويه هكا
2: حكيتوا على الفرق
5: التونسيه نرجع في جنبي معاك
2: ما حكيتوا على الفرق التونسيه اللي تلعب في الافريقي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ديما راهم اللي ترشحوا من بطولتنا كلها توصل قدام وتوصل للادوار المتقدمه ان شاء الله بالتوفيق لهم. كل هذه حاجه ماشي تدخل في التحليل باش ندخل في مواضيع اخرى باش نحكي على الشامبيونز ليغ
1: تاع اوروبا تدخل شويه كمل وليد راهو ما يجاوبك راهو ندخلوا نسينا
2: الشامبيونز ليغ تاع اوروبا البارح كنت ليلة استثنائية بالمية بونت وتو كل ليلة تبارك الله معناها وشوفنا واحد من اليوتيوبر خلينا نقولوا اللي يحكيوا دي مع الماتشات هذوما ومصطفى البنا اللي يحكي البارح على ماتش روما الريال ووجه رسالة لمدرب روما ومدرب ريال مدريد لجاسبريني وجوزي مورينيو.
7: كان انا ما كانش حاببني بس الا مدرب روما الا مدرب روما بس الحاج انا عايز اقول لك ده لان ده شبه مدرس نحو راجل كابتن كرابستيني ولا مش عارف حاجه ما يعلم بها الا ربنا حاجه ما يعلم منك بتشعر هو والتاني عم مايد اسوان فوق معايا يا مورينيو فوق معايا يا ابني انا بضيع انت كان فاضل لك خلاص يا مورينيو انت كان فاضل لك الشوط ده يخلص هتاخد الطياره من روما على البرتغال ونعمل لك عربيه شاي كرك
2: دونك هذا هو معناه البارح بالحق كان فما ميتون كان نجم يروح من غادي لغادي كان نحكي زاد لهنا على ضيفنا البارح في الموزايك نحكي على رضا الجدي اللي كان موجود مع حيدر شيرني في ريكاب سبور كان حكي هو برجة مواضيع تلقاوها الحوار لكن حكينا تطبيقه فما تطبيقه باش تكون موجوده فحيدر قال له راه معناه فما جمعيات معناه عندك كان سبع كور راكاو معناه كيفاش نحكي على تطبيقه اليوم وقت اللي ما فماش فكانت هذه اجابه رضا الجدي.
8: تعرف حيدر اللي عنا التوانسة الكل قاعدين في القهوة شدين تليفون شوفوا في الانترنت ولا ما تعرفهاش هذية
9: أغلبهم.
8: إذن أنا نعرف اللي كل مدرب وكل إنسان عنده وسائل تواصل جماعي
6: كونكتي مش معناه يريني معناه عادي نجم عنده وقت حل تيك توك يلعب فري فاير في القهوه ذيك حاجه اخرى معناها دونك مش معناه فما انترنت دونك نعملوا الكورتنا بالتطبيقات فقط هذيك حاجه تلزمني وحدي بيان سور ما عمري ما سمعت تطبيقه في حتى بلد في العالم
1: انت فاهم شنو التطبيقه اللي يحكي عليها هو بالضبط شنو الموديل شنو على شنو يحكي
6: يعني فاهم التطبيقه
1: يعني شنو تحكي بالضبط
6: ان شاء الله بعد 5 سنين تنشوف التطبيقه ونوصل بسير شاي من عندي انا لهنا وقديش اليوم 15 اكتوبر 2026 ان شاء الله 15 اكتوبر 2031 نرجع كان احيانا المولى الميكرو هذا بالذات اقول لك تطبيقه شعمت
1: التطبيقه هذيك متنجمت معناها على ارض الواقع تتحط
6: في تونس يعني بالنسبه لي انا شفت برشا تطبيقات مش حتى في الكوره في غير من الكوره ما نعرفش مش فتنا مش تطبيق
1: انا نرجع 5 سنين اخرين ان شاء الله في اوروبي
6: كمواطن تونسي يخدم في موزايك ونحب الكوره نتاع منتبه حال
1: والله ان شاء الله سيدي يصر اصرارا ويحط التطبيقه هذه وتنجح التطبيقه هذه
6: ان شاء الله نحب وينجح
1: شوف قاعد نشوف في التفاؤل في عينين الناس كلنا في البلاتو مع مقوله الجمهور يحاول لنا نرجع بعد 5 سنين نحكيوا فيه الموضوع
6: هذا كله بالتطبيق نحكيوا زيد على مجهود تحكي زيد على الماتش باش يكون بين النادي الافريقي ومازيمبيل اللي نحكيو تو كيما نتوما قبيله كنت تحكيو مثلا شكون اللاعب المهم شنو لازم يصير وكل ولهنا صاحبي بكار في راديو ميت كان يسال ضيوفه اللي هما سي صالح ثابتي وايضا سي فوزي الصغير سؤال اللي هو طبيعي جدا سؤال عادي قالوا شنو هي التشكيله المناسبه للفريق معناه النادي الافريقي اللي بشرع

0: ما عندكش اسمه اللاعب اللي يلعب مع عمار عبد الحق في بن قردير.
1: هاي هذاك هذا انا كيف ما عنديش اسمه هذا هذاك ده سنترال عجبني انا
2: قالوا عجبني من كث ما عجبوا نسي اسمه ما يتم جوري ساعات من كث ما يبهروك في كرة قدم تنسي اساميهم ما عاش تعرفهم شكون هما ترى هيد نمشيو
1: اسمه هذاك
2: مدام فوزي قاعد يتذكر هذاك لاكس سنترا فما لاكس سنترا باش يهبط
3: واجنبي جديد هو اشرت الكل قاعد باش يمشيو يقربوا
2: للجمهور الجمهور الافريقي يحبوا يطمن فما جمهور اكسيال باش يهبط لاكس سنترا فهمني باش يهبط تشوف فوزي بحكم هو الميموار نتاعو اقوى ترى عطينا التشكيل انت فوزي النهدي تراها مناسب للمباراة
1: اسمه يا ربي لكن على فليتوال وجابوه من السير
0: غالب ستة تعرفوش من لاعبين تاعهم
1: اللي مركب ما نعرفوش ليه لا
2: كيف سيس فوزي مش مشكل
3: باش يصلح
2: هو مازال لهنا ومن هنا نعاود انه الكرونيكور الرياضي والمحلل الرياضي ديما يحاول يمنع روحه ولهنا يحاول يمنع روحه بسبب معناه وفي الاخر قال علاش نسيس فوزي صغير زاد في الاخر باش يذكر جوار من النادي الافريقي وباش يسمي جوار هذا وباش يمنع روحه
1: والاحداث
0: لاعب سابق ومسؤول سابق
1: ما عنديش مش ما نعرفوش الاحداث الاحداث اليوم جدد لسامي ماهيش بالدوله لسامي ماهيش الدور في النادي الافريقي كوزامبي وثم
2: مسيس فوزي باك مش مشكل تو خليه المهم عند نير كانزارت ويحط التشكيل يحب عليه معناها خليه على روحه ما غير ما تسمي اسامي اخرين نختموا بالطبيعه
3: ب جبر لي خطفه هيك
2: جبر
4: لي خطفه هيك سي صالح وخونا فوزي انا الحاجه اللي ضحكتني ريت الفيديو وقت اللي ما لقاوش لسامي صاحبي يتبسم لهم ومطارك ومحصلته
3: انا نصور صاحبي عنده لسامي ما حبش يقول وكا
2: مش مهمته صاحبي مش مهمته سي المحل ينقلم كده هما ما ذكروش مش مهمته هو في الاخر بكل يقدم في البرنامج نختموا بمدحت شلبي كل مره نعطيكم تعليق هكا مثلا كل مره نختاروا تعليق يقعد اسطوري في تاريخ العرب معنا موجود تعرفوا انتم جوار كي يخرج ساعات ديما اللي كيصير التبديل الجوار هذاك يمشي يسلم على البنك كامل تصير العاده هذه ويسلم عليهم الكل فالمخرج نتاع المباراه هذه نتاع مصر اللي علق عليه مدحت شلبي كما قلنا احنا وحل مع الجوار قاعد يصور فيه وهو يسلم على البنك كامل لدرجه انه مدحت شلبي ما عادش لاقي الكلام خاطر يحب يوصف المباراه
3: يحب يرجع الماتش
2: اكزاكتومون شو قال ترى مدحت شلبي تعليقا على فازه المخرج انه قاعد يصور
5: تبع ضربه مرمى لصالح الكونغو ضربه مرمى لصالح الكونغو لا يعني احنا في عزه هناخد كل السلامات يا مخرج
2: ممكن مخرج وحل شوية كده ذي بتبيع ريفريز بالنسبة اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها في يوتيوب زاد الناس تبعثونا فيديوهات على 23513000 كان فما حاجة تحبوها تتعدل هنا بتبيع في طار المعقولة
3: بالله كان جميل ساج على صلاح ولا حاجة قول أي سؤال تنعودوا نستدعوهم بعد يكون موجود معنا ويجيب على
2: أسر سبحان الله بعض البرامج تبدأ هون بيس ذاك علاش البرامج هذي نحاولوا أبعثونا كانت هذه ريفريز بتبيع تحية لكم الناس كل
6: انت هات الفصحى كما يقولوا
7: Reprise. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Eris. Belmadi Sardine. Les Labans Tarachia.
3: يا سيدي وصلنا 4 ساعة الأخيرة من الساعة الأولى من فورم سبور نذكركم في ساعاتنا الثانية كما قلنا باش يكون موجود معنا مدافع السابق للنادي الإفريقي الملعب التونسي غيره من الجمعيات قلنا الصندوق الأسود للكرة التونسية عنده برشا ما يحكي من أسرار وحقائق بخصوص الكرة التونسية على إدين بوسليم يضيفنا في الساعة الثانية قبل ما نسكروا الساعة الأولى باش نسكروا باش بالروبريك هذه اللي فيها ديبلاسمون أحمد عديل بعد عنده التفاصيل
7: الديبلاسمون
3: الديبلاسمون كل مره نعملوا شويه هكا نقاش ندخلوا في موضوع من المواضيع اللي نناقشوها ونحاولوا نلقاو فيها هكا شويه حلول وحاجات نجم تفيد الناس اللي تسمع فينا نركز على الاعداد الذهني مش في الكبار في الصغار شفنا المقابلات الاخيره نتاع لي ديربي بار اكزامبل شفنا في مقابلات بارشا قبل حتى لي ديربي اللي قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر وكلام على وليدات الصغار غدوا في الامات نجم يكونوا ضحايا فما مواهب في كره القدم كانت نجم توصل لبعيد مش للمشاكل البدنية ولا الفنية اللي كانت عائق بل المشاكل الذهنية بالأساس وعندها زادة أسباب المشاكل الذهنية ذي كسوها لبارون المدربين وسائل التواصل الاجتماعي والجماهير هذا كل ينجموا يحتموا موهبة غدوة في الأيامات نتوصموا منها خير وغدوة في الأيامات كنا نجموا نستغلوها في الأكابر وتفيدنا في كرة القدم التونسية موضوع المشاكل الذهنية ولا النفسية اللي تنجم تحطم مواهب شابة هو موضوعنا اليوم في ديبلاسمون
2: هو موضوعنا اليوم في ديبلاسمون راهو جانب الذهني جست باش نفسر حاجه حتى كي كنت حاضر في الندوه الصحفيه البارح للمدير الفني رضا جدي وكانه تفاجئ كي سالته سؤال قلت له

0: ما اشتبعت البوليميك اللي صارت لو انديبوندامون من شنو الطفل الصغير الجارديان شنو جمعيته ولا وين يلعب ولا قداش عمره. انا والله لا نعرف حتى قداش عمره، مش كون واضحين
1: ومهم راه مهم،
0: لكن نعرف انه طفل صغير.
1: حتى موضوع هذا رسول الله مش نربطوه بالالوان، راهو نتاع وليدات صغار بالحق ومستقبل، حتى ماهيش رياضيه انسانيه.
0: انا اللي فهمت حتى ساعة. حتى حتى الجمعيه اللي يلعب فيها هو، حتى الجمهور تاع الجمعيه هذيك تنمر عليه.
1: انا هذا هو
0: ذكرني شويه في الحادثه نتاع الجارديان تاع ليفربول تاع فينال تاع تشامبيونز ليج 18 كيفاش تحطمت كاريير
1: ودوبلي. جربي احمد سامحني نتعصب عليك هذه بالضبط بارونتيز
0: كاريوس.
1: راه ما تنجمش اليوم نحكي ورانا على ولد صغير 14 سنه 15 سنه 13 سنه 16 سنه لا يقارن باي لاعب من اللاعبين اللي موجودين في الاكابر. راه سيفري فما تنمر جماهير وفما كلام ونقد جارح وغيره، مي في الاخر تقول هذا ملاعب يوصل للسينيور بشويه بشويه تنلقاو الحلول غادي في داخل الجمعيه البرة من الجمعيه في وسائل الاعلام غيره. لكن هنا رانا نحكيو على وليد صغير ينجم غدوه في الايمان الليزيفي يوصلونا لبعيد.
0: انا حكيت على السينيور، انت حكيت بمارتن باليرمو ثلاثه بينانتيات في في في, في ماتش واحد وشوفوا كيفاش كمل كارير. شوف نمشيو لاهل الذكر، خاطر ثم ناس يذولي ماهيش ممنا بالجانب الذهني. وانا قلت لك تفاجئ رضا جدي البارح كي سالته وقال لي سيفري مازلنا كي بدينا، اما رانا باش نعملوا ديبارتمون كامل لاهي بالجانب الذهني من صغار لكبار. احنا مشينا لاهل العلم اختصاص، الدكتور غصن المرسني دكتور واستاذ جامعي في علم الاجتماع، سألني على أهمية الجانب النفسي وكيفاش نتعاملوا مع لاعب صغير، أسكن نتعاملوا معه كإنسان إيمانمو وإلا كموهبة كروية. نسمعوا شو قال.
2: الشاب توا ما يحتاجش فقط الى شكون يعلمه الكره، زاد يحتاج شكون يساعده ويعاونه على فهم نفسه واداره انفعالاته والتفاعل بصوره ايجابيه مع محيطه الخارجي. علاش؟ خاطر الشاب لازمناش نغزروا له باعتباره مجرد موهبه فنيه ولا بدنيه، بل يجب فهمه بوصفه شخصيه ان بيرسوناليتي في طور تكوين مع اون بلين كروسانس، تتاثر تنجم بالاسره والمدرسه والاصدقاء والمدرب والجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: أربعة مقاييس لازم تطبيقها في مراكز تكوين الشبان. غصن مرسني أستاذ جامعي دكتور أستاذ جامعي في علم الاجتماع قلنا عليهم شنو.
2: أما أربع مقاييس أساسية يجب توظيفها وتكريسها في مراكز تكوين الشباب. تخطو عن البعد النفسي كما ثقة بالنفس، نخدم على ثقة بالنفس والتحكم في القلق مثلا، والتركيز على التعامل مع الفشل. أيضا الكوتي سوسيال، البعد الاجتماعي اللي يهدف إلى حب الانتماء إلى المجموعة. فما زاد البعد الانفعالي الكوتي ايموسيونيل، يعرف كيفاش يتحكم في الغضب متاعه والإحباط. والبعد الرابع هو البعد التحفيزي، هو لازمه كي يبدأ يلعب يدوى ساتيسفير لو كوتي انتيريور نتاعو، ما تبي دافع داخلي سيلعب افيك ان غران بليزير اي افيك اون باسيون
0: اون تري غران باسيون يلعب بها الغرام هذاك. لكن في اوروبا كيفاش قاعدين نتعاملوا مع الجانب النفسي عند الشبان؟ غصن المرسي فسر لنا.
2: الفرق الاوروبيه يجيبوا دي سبيسياليست دي بسيكو سوسيولوج دي فورماتور دي كوتش اللي يحاولوا باش يخدموا على العمل الجماعي. العمل الجماعي اللي يقوم ما بين المدرب، لازم يكون ما بين المدرب والمعد البدني والمختص النفسي، ويعتمد زادة اهداف فرديه واهداف جماعيه pour assurer le suivi du développement du joueur sur tous les plans. وزاد فما عامل مهم اللي يخدموا برشا على الاهتمام بالاستقلاليه الاوتونومي والانديبوندونس، وتخلي الجوار لو جون جوار يتحمل المسؤوليه نتاعو ويعرف كيفاش يتعامل مع الضغط.
0: محلاه النظري، اما باش نعيشكم تو الواقع نتاعنا ويظهر لي هذوما اكثر حاجه باش يشدوا لو دو ديكلاراسيون هذوما تاع 30 ثانيه كل واحد. شنو واقعنا اليوم في تونس؟ نسمعوا غصن المرسني شو يقول له.
2: الواقع نتاعنا واقع مرير، نسمعوا كان السبان لي زانسيول الشتم، ترقى جون يقوم بهفوه يقعد يتكبدها ويتحملها عام كامل، وتنجم حتى تنقص من الموتيفاسيون نتاعو، ونجمو نحكيو على حتى على مشاكل نفسيه كيما الاحباط وعدم الثقه بالنفس. دونك لهنا لازم في لي سونتر دو فورماسيون قوموا بضروره تعزيز حضور مختصين في علم النفس، قوموا بترسيخ ثقافه يزينا من التركيز الحصري على النتائج الفوريه، ولازم نخدموا على تكوين طويل المدى على لون تيرم.
0: زينا من الحكاية هذيا نتاع نخدموا على ريزلتات توا. ما تعرفش كي أكثر شوك خذيتها وقت اللي سمعت غصن المرسني دكتور وأستاذ في علم الاجتماع، وقت اللي سمعته يحكي لي على المدربين في تونس كيفاش يتعاملوا مع اللاعبين. احنا نلوموا على الريزو سوسيو، راهو مش تبريرة، مش معناه اللي يعملوا فيه في الريزو سوسيو صحيح، ما كي تسمع باش يحكي على مدرب كان حاضر عليه هو تزيد يركبك الشك أكثر وتزيد تتقلق أكثر. نسمعوا شنو قال.
2: لازمنا نبنيو ثقافة اللي همام حتى كان الجوار مثلا غلط غلطة ارتكب خطأ لازم يتعلم منه دون خوف مفرط من العقاب أو الإقصاء. حضر ديرنيغمون مباراة كرة قدم في صنف النخبة فريمون معناتها روحت بالحق روحت مريض كيفاش لونترونور يخاطب الملاعبية نتاعو معناتها ما نسمع كان في الكلام البذيء يحكي مع اللاعب نتاعو معناتها يستعمل في الألفاظ السوقية كلام بذيء فهمتني فريمون حشمت
1: ديجا منينش نشدوها وكل الجماهير من بعد ولد مدربين وفما زاد الاولياء زاد عندهم دور كبير برشا في الموضوع هذا سمير علاش كان فما هكا من البيكو خلينا نبدا من عندك انت مع ملاعبي عاش وضعيه كيما هذه كان موهبه لكن ما نعرفش بسبب هارسلمون تاع مدربين بسبب هارسلمون تاع جماهير بسبب ما نعرفش هارسلمون تاع ولي خرج كومبليتوم من السكه ونسى الكره
3: فما موجود لكن الظاهرة ذي تفاقمت وكثرت بصراحة في العشرين سنة الأخيرة أو الخمستاش سنة الأخيرة مع التواصل الاجتماعي مع التليفونات مع الفيسبوك مع الشيء ذي ساعة قبل كل شيء الوليد الصغير بيش يمشي النادي بيش يلعب كرة قدم ولا يلعب هوند ولا يلعب أي ديسيبلين ما هو ماشي بيش يتعلم ولا كي ما يغلطش ما يتعلمش
1: ولا.
3: كيفاش أنا حارس مرمى يغلط وتصير عليه الحملة الكبيرة ذيك من التنمر من الواحد بالوليد هذاك الحارس هذاك بربي كيفاش مش معناها يتعامل مع الوضع عن بعض
1: حتى مع المحيط
3: في المحيط بتاعه في المدرسة في عائلته في حومته في كذا كيفاش مش تعامل معه الموضوع هو ماشي ديجا بش يتعلم يرزمه يغلط ويعاود يغلط ويصلح بشوية بشوية بش غدوة يولي حارس مرمى ممتاز احنا قضينا عليه من الأول وذا شيء ماهوش معقول صراحة ماهوش معقول انا عن تجربتي الخاصة لاني انا كنت لاعب في الليجون ومن بعد دربت الليجون وتوا قاعد نلاحظ ونشوف في الليجون والوضع يمشي ويتأزم قاعد ساعة عن تجربتي اختري انا صغير الاولياء اللي يجيبوا اولادهم انا مش ضد راه ولكن اللي جاب اولادهم لكل حتى اولاد ما لما تعام ما وصل لك بسنيور فلنحكي لك في العهد ذاك اللي يجيب ولده ويقعد يستناه يكمل انترنمون بعد يروح بيه حتى واحد
1: متقشد لقرياج وعايت من اللي بدينا
3: انترنمون هنا جايينها هنا جايينها يا اسكندر ما هوش معقول ولي معناها ولي يجيب ولده يدخله للفستير ويقعد يستناه هو مازال بداية رينا هو بداية اعمل كنترول اعمل باس نحي هذه يلي بيك يلي عليك يلي كذا صحيح. يكمل انترنمون يكمل يشده في الكرهبة ويعمل فيه ساعات حتى للعنف المادي والعنف كذا كيفاش ما عملتش هكا وكيفاش تعمل هكا هالوليد هذايا شخصيته كيفاش باش تتكون مش نخلي عنده مركبات مش مركب نقص مركبات متاع نقص فيزافي مع الولي متاعه لانه الولي يشوف في ولده مش مشروع لاعب واعد او مشروع لا لا يرى فيه مشروع تجاري ناجح يرى فيه مبابي يرى فيه يوسف المساكني يرى فيه البلايلي يرى فيه كذا فيلزمه يوصله باي طريقه ممكنه مش محبة في ولده ومحبة في روح ومحبة في الربح المادي متاعه هكا ولا عشناها كيفاش انا نشوف اولياء معناها في المحيط متاع التمارين وبالطريقة هذيك
1: هو في الحالة هذه سمحني حتى هو الولي ولي هو في حاجة الى معداني وطبيب نفسي اكثر حتى من الصغير النقطة اذا كان يخمم بالفاسون هذي
3: توتافي النقطة الاخرى كذلك وجبت عليها توا الدكتور هي المؤطرين والمكونين احنا توا وراو مش الكل احنا ديما معنا نجزئوا الموضوع اللي رانيو في الليجون توا تلقاه غير مؤهل هو بيدو غير مؤهل لما يستعمل المؤطر هذا او المدرب تاع الاصناف الشابة يستعمل العبارات النابية القاسية هذية فانه الميساج متاعو ميساج غالط انت دي جون متاع 14 و15 و16 سنة تتوجه له بالالفاظ هذية انت سواديزون معناها تحاول انك تعطيه الموتيفاسيون هذا كله هذا كله غلطين احنا فوتبولنا بصفة عامة ماشي في الطريق الخاطئ وذاك علاش قاعدين نكونوا في اجيال من اللاعبين احنا نقول نشوفوا في السنيور شبيه العنف وشبيه مو من الليجون عايشين على عنف ثم اخيرا باش ما نتذكرش الكلمه يا خويا في الليجون فماش كون ربح شكون خسر هانا ربحناكم وهانا ربحتونا هانا هزينا تيتر في الليجون 14 و15 سنه شنو نعملوا بهم لي تيتر احنا في الليجون عودوا على مبادئ الربح ما يسالش عودوا على القيم تاع النادي عودوا على الاخلاق عودوا على الموتيفاسيون على الخدمه على العمل هذا هو وياما ملاعبيه باش نرجع لسؤالك ياما ملاعبيه كانوا عندهم الطالون وهما صغار مي بكل اسف ما ما ما وصلوش لكيب سينيور وما عملوش اسامي
1: لاسباب نفسيه وذهنيه بالاساس. واللبسه مو نجم يتعرض له صغير كلمه النتيجه في الشبان الجمهور نجم يفهمكش فيها. اما المسؤول هو اللي لازم هو اللي يطبق انا بين النتيجه والتكوين راه فما فرق كبير برشا. انت اسمها تكوين وماهمش مدربين راه مكونين. اذا ما عادش نحكي ولا مدربين
3: في الاسماء الانترنور يخسر دو ماتش في المينيم وفي الكادين حيو
1: مال شنو هو سورتو فما دي ماتش كلي مازموش يخسر فيهم. هذاك علاش هو اللي هو اللي جاي باش يمشي للسونس ليغ. كان وليد سامحني قعدوا لك 3 دقائق عندك انت هذو ما سمحني.
4: بارك الله فيك.
1: ركزت برشا مع كلام سميره ما ديما مركز معك انت في كل كلمه تقولها تفضل.
4: شو موضوع هذا حساس وموضوع كبير برشا خاطر فما اولياء تجني ساعات على اولادها. الولي دوره في الدار يعني ينصح ولده يقول له يجي يتفرج فيك. الولي يبدا فرحان يمركي بونت ويربح ماتش يتلفت يلقى حتى الام زاد راهو انا قبل امي وبابا يجيوا يتفرجوا فيا معناها وحتى افراد من العائله تشيخ بها الفازه تفرح معناها عائلتك تشوفوك يتمركي تعمل ماتش باهي. اما في نطاق معين في مش معناتها ولي معناها عباره
1: يسير في
4: الوجه. انا لعبوا معايا ملعبيه اقسم بالله العلي العظيم لعبوا معايا ملعبيه يمشي البول قريا جا بابا جريتها اش قولك فيها كذا ونعاودها درشنيه معناتها فهمت تدخل بعضها
1: ما حاجه هكي نحاول نسترجع ساعات لقطات واحد تصير قدامه راهو البارون كي يبدا يشد الكرياج ويكلم في ولده يقول له اعمل ومشي له الاخرى فما لونترنور يقول له اعمل ياخذ دو كونسيم شنو ينجم يعمل الاخ الصغير هذاك يتبع ابوه ولا يتبعك لونترنور
4: ولي يمنعوا منعا باتا في معناتها مركز تكوين الكبير اقسم بالرسمي نحكي معاك راهو برا ما فماش هذايا ولي جد شد الكرياج يتفرج ويبدا ساكت ما فماش فما مدرب وفما لاعب في التيران برا من التيران تروح بولدك في الكرهبه في الدار تحكي معها اللي تحب في التيران ممنوع كان عنا احنا راهو معناها الحاجات هذيا ممنوع ولا فما مره ولي ولده عامل دي بوردمون جبده من الكرياج متنرفز عليه صدقني راهو قدام عيني والله مش مضحك.
1: لا صادق صادق مش مستغرب
4: نحكي لك ساعات في فازات
1: لا والله لا.
4: اما بالرسمي صايره معناتها واحد ماشي بالكوره متنرفز عليه بوه على ممكن حبوا يعمل حاجات ما عملش شد وكي جبده من الكرياج قصير قريب متر ونص على الليني نتاع التوش معناها كارثه ذي. دونك بالنسبه لي يلزم البو معناها والولي بصفه عامه يبعد معناها على حاجات يبعد عليهم ويخلي المدرب هو والمدرب زادا يلزمه زادا يكون أهل ويخاطر فما زادا مدربين زادا راهم في اللجان
3: اللي ولده مغروب بالهوند لا تيزمك فوت فيها الفلوس ولده مغروب بالاتليتيزم ولا بالفولي ولا بالتنس ولا باي ديسيبلين اخرى لا امشي للفوت خاطر الفوت فيها الفلوس
4: فوت هو يحب يلعب بيديه ويلعبوا بسقي
1: قال كما هي سامي البارون شوف هذاك مشروع غدو يدخلوا فلوس ويدخلوا برشا فلوس ويعيشوا في بحبوحه وان توكا
3: الراي
1: بحبوحه في كلمتين احنا حكينا ركزنا برشا مع الاولياء ركزين زاد مع المدربين ان شاء الله المسؤولين زاد يحطوا يركزوا خلايا الاعداد الذهني وسرتوا للصغار وان شاء الله جماهير يا ربي تفهم ان راهم صغار يفهموا راهم صغار حتى كلمه تحب تقولها قولها بينك وبين روحك كي تحطها في فيسبوك راهي تنجم تؤدي الى مخاطر كبيره برشا على المستوى النفسي. شكرا لكم الوليد يعطيكم الصحه ساعه الاولى وفيت تحب تقول
3: حبيت نقول بحبوحه كيما عايشه خوله بحبوحه
1: يعني عايشه البحبوحه بتعيشكم بحبوحه الاخبار بعد شويه خوله لكعبي ساعتنا الثانيه ان شاء الله بعد شويه وعضيفنا نعاود نذكر علي المسلمي اللاعب السابق للنادي الافريقي ملعب تونسي وغيره من الفرق راجعين شوية آخر بعد الأخبار.
5: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس تقول بالطبيعة فورم سبور.

0: ساعتين للعبة نتاع العشية. ويكاند لو فيلم
1: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
2: شكونكم كان نلعب لوكارو؟
3: شنو هذا؟
0: بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. حاليا في قاعات السينما التونسية.
1: أنا فجأة
0: ويكاند الفيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاج ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسودة الموازنة الاقتصادية لتونس تظهر أن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في العام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة وفق ما نشرته وكالة رويترز. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10,000 مليون دينار، أي 3.35 مليار دولار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي في العام المقبل. فرقة الشرطة العدلية بجبل جلود تتمكن فجر اليوم من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شقيقان تنشط في مجالي تزييف العملة التونسية وترويج المواد المخدرة، ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهمين على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معهما. دوليا التحالف العسكري بقيادة السعودية يشدد على ضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية. والمتحدث باسم التحالف يكشف أن 20 هجوما شنها الحوثيون على مطار الرياض خلال شهر أكتوبر أسفرت عن مقتل 17 شخصا. المحكمة العليا في السعودية تلغي حكم الإعدام الصادر بحق عامل سريلانكي يبلغ من العمر 24 عاما على خلفية تعليق نشره على موقع فيسبوك واعتبر مسيئا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء القرار عقب جهود دبلوماسية وقانونية مكثفة بذلتها الحكومة السريلانكية التي أوفدت فريقا قانونيا إلى الرياض للطعن في الحكم. وزارة الخارجية الصينية تؤكد دعم بكين للفلسطينيين ومواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين. النيابة العامة الإسبانية تفتح الباب أمام احتمال ملاحقة المغني الشهير خوليو إغليسياس قضائيا على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه موظفتان سابقتان لديه. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فورم سبور.
4: الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور. كل هالغنيز بالمدينة للأربعة في العشية. اسكندر إبراهيم.

0: شيف ودرجينا لو سهلا. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من فورم سبور. السلام عليكم ديما، نشكركم ديما على الاهتمام والمتابعة والوفاء. حي زياد على مستوى الإخراج الإذاعي، تحية زيادة لهادي على مستوى الإخراج الرقمي، تحية زيادة الحميد اللي وفرنا كل الماتير بالنسبة اليوم من أولها لآخرها، وفرنا زيادة الأسئلة للسادة الموجودين هنا على البلاتو لكونسلتون تاعنا الكل، وليد الهيشري، سمير السليمي وأحمد عدلة. مرحبا بكم الأولاد. نبداو ناخذوا الأسئلة، أسئلة مباشرة، ومن بعدها باش نمشيو للجيست نتاعنا ضيفنا باش يكون علاء الدين البوسليمي. ساعتها الثانية بدأت في فورم سبور. فورم إنبوكس. فورم إنبوكس. 23 513 نبعثونا الأسئلة متاعكم على الواتساب. اخترنا مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى أحمد عدالة، إلى وليد الهيشري وسمير السليمي. اخترنا لكم.
1: كيفاش اخترت؟
0: وليش مدخل؟
1: ما خاطر ما أنا نشوف الكواليس، ما هوش
0: تخيار. لا، شو مدخلك في طريقة الاختيار؟
1: ما حسيت
0: أنك تجاوب.
1: تفضل.
0: ملا والله العظيم باش نبدأ بالسؤال الصحيح، والله العظيم صحيح.
1: تفضل. أنا نجاوب على كل شيء.
0: باهي يا سيدي، أما أنت واحد من الناس، خلينا نبدأ بك أنت، ماك تجاوب على كل شيء. قالوا لك معليش تختار في طريق البوز باش تحاول تكبر من اسمك على المستوى الإعلامي أحمد عدالة، هاو كيما هو السؤال. تفضل.
1: أول حاجة مانيش نكبر في اسمي.
0: جيك سؤال جاوب عليه.
1: إيه بالحق، ولا مجاوب بكل صراحة. شنو البوز اللي عملته؟ ما نعرفش شنو البوز. يمكن هما كي أنت تحكي معلومة كي تنفرد بها، ولا تخرجها أنت لول، ولا عندي ستيل متاعي، معناها كي نخرج معلومة تظهر كوني بوز. أما والله لا، سي با لا ريشيرش دو بوز بالكل. كان جيت نعمل بوز، راهو ثم برشا طرق أخرى تعمل بها البوز. راهو كونت انستغرام تاعي فيه 100,000، وراهو عندي شان يوتيوب كل يوم نعمل فيه فيديوهات، وراهو عندي فيسبوك اليوم نطلع لايف، ولو كو سوي تري ديسكري على الريزو سوسيو نتاعي الا في تويتر.
0: شو اسمه خونا اللي عطى السؤال هذا يا حميد؟ حاول
1: تلوج عليه، معناها
0: مش موجود. لا مستش، لا موجود والله.
1: هذا السؤال الغلط ولا الصحيح؟
0: اسكو يسور، اسكو يسور. انه من هنا ان شاء الله بحول الله، من اللي بدينا اللي مش نكملوا ما نش نجيبوا حتى السؤال من ريوسنا، بحول الله اللي باش نلقاو باش نعاودوا نسالوا كيما هو بكل امانه ونوصلوا وفرصه لاي واحد يجاوب عليه. نعطيك سؤال واحد اخر، مش مشكل. فما سؤال وليد الهيشري، كي حكيت قبيل على 2010 والفينال تاع الشامبيونز ليغ مع مازامبي، فما قالوا لك بالمنصور تظلم في الحمر اللي خذاه، اي ولا لا؟ والكواليس تاع الورقه الحمراء هذيك كانت تنقلها وانت قريب كنت من العمليه.
2: وهو قبل مع سي فوزي، تحيه ليه، في لي زونترينمون يقول لنا معناها ديما في الباراريتي والا في الديفونس بصفه عامه تبلوكي، معناها تعرض كتفك مع الديفيسيل هذوما دفاعية، معناها يعملوهم في العالم الكل، مع الانجليز بدعوه البلوكاج نهارتها، الاربيتر ضدنا سي حما جاي بلوكي في واحد في السونتر طاح عطاه حمرة، هو ما ضربوش، راهو مرفق ولا كف ولا حشي، بلوكي بكتفه الاخر، معناها جاي كتفه معناها في وجه بالمنصور، خاطر بالمنصور اطول شويه، طاح الاخر ويستنى فيها الاربيتر.
0: بالمنصور في وجه الملاعب، بالعكس
2: كتف بالمنصور في وجه الملاعب. فهمت يا اخي، خرج ورقه حمراء خاطر يتسبل هو
0: مظلوم. انا عندي
2: اما اي ما مش كودو بوان والا كود
0: تقريب لك المحادثات اللي مع الحكم وغيره، فما كلام كتقال ما
2: تيش باش تتكلم وقتها، تيش خاص مقطوع
0: صحيح وقتها،
2: وزاد خرجوا معناها هو ما عادش نجم ترجعه انت. ولينا فادين انا ساعه، فما واحده بعد الورقه حمراء كي زفر بينالتي وقتها مع زياد دربالي، طحت في الديزويت، معناها
0: ما
2: عادش عندك زيد، خاطر ورا بعضهم ريت الديسيزيون اللي يخف فيهم، خرج واحد حسب بينالتي ورجو مش رجو درشني، ما ظاهر العملية بشو قاعد انت تحكي معاه. حكينا معاه باسلوب حذاري احنا من بعد، معناها من المقابله، وانا بيرسونيلمون
1: ما نعرفش كي تحب تجاوب على السؤال.
2: حكيت معاه بتربيه، فهمتني، حكيت مع الاربيتر بتربيه
0: كبيره ياسر،
2: وحاولت معناها الحقيقه نعتدي عليه.
0: الله
2: دبوزه، معناها يا اخي تعديت له هكا، معناها
0: سلامات تعديت
2: صحيح، هو ما عندوش شعر يا اخي، تعديت هكا زلق الدبوزه.
0: دوريت كيفاش قبيله قاعدين ننصحوا في الأولياء ونوصلوا المدربين والجانب الذهني
2: ورسلني
0: على النبي
2: يا اسكندر. انا جانب ذهني، وما نحكي لك انا في العالم اجمع، شوف دروغبا انت في الماتش نتاع برشلونة كيفاش كان شد الاربيتر راهو كلاه، معناها ماتش شهير يخرج من مخه. اما سينا فماش منها حكايه، ريحته بالريحة خالد الله يهديه.
0: مش خالد وحده شم ريحة
2: دي ليه؟ ممكن ريحة فيكس شمة خالد كبيلو ريحة
0: ما يفرقش من الريحة دي حاجة تخص خالد مش تخص ديش
2: جاي ساي زفر في سونس واحد خاطر ميخو الباكو وكهو
0: ساي انتي
2: بيان سور
0: اثبتت علي التهمة
2: دي ليه ما ظاهر العملية ما سامحني محبة في مازيمبي باش يعمل ذاك الكل
0: نسو
2: معناها مويز بحويجة فاوحة برشا
0: به بسمير فني السؤال يقول لك الترجي تلعب بريجيسور هذا سؤال من عند وليد من تونس يقول لك الترجي تلعب بريجيسور ولا تستحفظ ولا تلعب بتحفظ نقوله في الماتش هذا متاع السويح اللي في ليبيا كيف بالنسبة للنادي الافريقي تركيبة وسط الميدان تكون معنى المير كنزاري يحاول يدافع بها أكثر ولا يمشي يحط ملاعب يوفونسيف ورا لاتاكو
1: بالنسبة للإسبرانس في التاريخ متاح الكل ما تنجح كان بريجيسور هذه قناعة بالنسبة لي أنا بديها ملتلق الذيب وانت راجع للدراجي وانت راجع بديها بسعد بقير
2: مع الكنزاري زيادة فترة
1: فهمتني دونك ترجي للتونسي لابد ان تلعب وما عنده حتى دخل بالاسلوب الدفاعي والهجومي تلعب ريجيسير تنجم تلعب متحفظ شوي زوزورة في الميليو تيران دونك الاسبيرانس الماتش الاخراني الاسبيرانس شكون اللي لعب تحت المهاجم موريبيرو ولا مشات الاسبيرانس مليح دونك الكاتر واتروا بالنسبه لي انا بالامكانيات تاع الاسبيرونس
2: زاد الادفيرسير
1: اي جوستومون لكن لا حتى كان الادفيرسير قوي تنجم تسكر وتلعب بريجيسور تلعب بريجيسور لانه امكانياتك امكانيات الاسبيرونس عندها الامكانيه في الايفكتيف نتاعها عندها امكانيه ان تلعب بالاكستيريور وبريجيسور وتحافظ على التوازن وتكون اختيار القدام تو باريكزومبل مسوري مين في شيخ الكره المسوري مريز مراه شكون هكا ولا
2: من
1: الجناب وخاصه من اللي وراه دونك انا راه انه معناها بالنسبه للترجي التوجه واضح كيما الماتش الاخراني اللي لعبته مع بيجا دونك لازم يكون عندها ريجيسور بالنسبه للنادي الافريقي شوف اكبر غلطه تو نسمع فيها نلعب بالدفاع ونلعب كذا وساعات فما الماشي يتوجه في ثلاثه في اللاكس وماشي كذا شوف اذا كان تلعب بالتوازن النقطه الاولى اذا كان تلعب تحاول تشد الكره اكثر ما يمكن هو المنافس باش ياخذ الكره اكثر لكن تحاول انك تشد الكره علاش كبيره جبت على الشريمي من الملاعبيه اللي يلزمك كذلك بملاعبيه اللي ما يخافوش من الماتشات هذوما هنا اجينا بالنادي الافريقي نتكلم على سيد وخان نتكلم على غيره من الملاعبيه اللي نجم يعاونوا في الملوتيرا نقطه اخيره بالنسبه للنادي الافريقي لي كونتاكت قبيله وليد حكي ونعرف علاش يحكي وليد لي كونتاكت القراب اللي في 18 اللي قراب خاطر ماتش بنجردين شفت اندفاع مبالغ فيه من ديفونس تاع الكلوب افريكا سيتو لقطة عبد الحق عمل التاكل وكتاكل كان صحيح لكن هذاك التاكل هذاك في مازامبي بيرانتي دونك لي كونتاكت القراب لي كونتاكت في 18 ماذا بيك ترد بالك برشا وان شاء الله الكلوب افريكا انا متاكد انه مش عادي ماتش معناه في المستوى
0: بسؤال في علاقه بماتش مازامبي والنادي الافريقي لاحمد عداله قال لكم كاينكم هكا خايفين برشا من مازامبي علاش خايفين برشا مازامبي هذا سؤال من عند عزيز وقت القيمه التسويقيه للنادي الافريقي اكبر برشا من القيمه التسويقيه لتي بي مازامبي بين سور ريفيرونس في الحكايه هذه نرجع ديما للترانسفير ماركت تاعنا توينسا 9.2 مليون يورو بالنسبه للنادي الافريقي القيمه التسويقيه نتاع الملاعبيه و250 الف يورو القيمه التسويقيه نتاع ملاعبيه تي بي مازامبي
1: اسمه عزيز نقول له عزيز. عزيز من الاول قلنا مش وقت اللايف يمشي ولا مقصوص ماهيش مشكله الخوف من تي بي مازامبي اي كان ثم مشكل
0: في بدي كمل احكي مع هادي انا خليني انا
1: المشكل ماهوش في الخوف من تي بي مازامبي ولا من قيمته التسويقيه بارابور قيمه التسويقيه ندفق المشكله في لي زاكوتي وفي لي كوليس علاش الاصرار على عدم بث المباراه في 2026 ما تعديش ماتش بتاع كوره في تور بليمينير الثاني بتاع اقوى مسابقه افريقيه عندك للانديه كيما رابطه الابطال الافريقيه واللي تحب تسوقها وتبيعها وتردها بطريقه جديده و هذا زاد ينطبق على نفس الحاجه اللي ديما تي بي مازامبي وحتى ماميلودي سان داونز عملتها مره واحده معناها الاكسبسيون ما صارتش فيها ديما يصر وقت الجيم فريق من شمال افريقيا يلعبوا كمصاطين يعني الحاجات هذيا هي اللي تخليك متخوف من مباراه مازامبي مش من القيمه التسويقيه ولا من الفريق داير نعاود ناكد يقول فيديو على سبور باي موزايكا فيم راهو حتى باعتراف الصحفيين من الكونغو الديمقراطي اللي بازي في لوبومباتش يقول لك راهو تي بي مازامبي توا فيهم جوارات اول مره يلعبوا تشامبيونز ليغ وماهيش هي تي بي مازامبي متقبل
0: ثم سؤال من فيصل من فرنسا حول عليلات المدافع الجزائري الجديد للترجي نجم يكون أساسي وإلا لا؟ هو السؤال فني، لكن زاد المعلومة اللي عنا أنه بدنيا مازال ما حضرش 100%، يعني حتى في نجم يكون يلعب في وسط اللعبة راوي الوقت اللي بشي يخذه بشي يكون وقت قصير، ولا يعني العليلات مش يكون أساسي في مقابلة جاية مع الترجي التونسي مع السويح اللي بتقدر في المقابلات القادمة نجم يخذ أكثر وقت من بين الملعبية اللي نجموا يعاونوا الترجي في المستقبل. نعطيكم زادة نقاط وملاحظات من عند مالك من فرنسا وصلتنا على البنترواز 513 ميل على الواتساب. مالك يقول لك سمير راك منظم برشا وشنو آخر تحضر الحصة متاعك بالقدي وتعرف تحكي ذا مالك. وقال أسامة مش حاضر من وصلوا لأسامة السلامي، قالوا كي نتفكر أسامة السلامي الملاعبي أسامة السلامي نشوفه توا محل نقول سبحان الله ربي هز عبد حط عبد واحد اخ وديجا هكا طورت أسامة يعطيك الصح دائما عند مالك. ومالك قال لك انت وليد طلعت ضامر برش، خالك قبل كنا يتذكر حلقة متاع كاميرا كاشين متاع البيرات ولا شنو، قال كنت كبسها بالقدي طلعت ضامر برشا ويشكرك برشا على الضمار متاعك يا مالك من فرنسا. السلام عليكم يا مالك،
1: تحية
0: لي متابع وفي
1: تحية لي
0: أحمد ما نجمش نقول لك شنو قال لك خلي ملاحظة أخرى للسكوحي، قال الرك قاعد سامحوني هك الكلمة سامحني سأصلح جمر في البيت لقطة مدحت شلبي راية قديمة عندها عامين
1: هي ما لحظة لهنا هو مش حاضر من خمسة سر
0: ضميره حاضر
1: لا أول حصة دي ما كنتش حاضر. قال راه كل مرة باش نحاول نختم تعليق من واحد من المعلقين على ماتش من الماتشات ولا غيره قديم نعاود نرجع به
0: فوالا هاكا اخونا الجواب كان واضح، هذه استراتيجية في جديدة بالنسبة للعام هذايا في ربريز السلاح الدين ساكوحي.
1: سلم لي بس ما سمعتش ملاحظة ما سلم لي
0: سيسلم عليك ساكوحي، قال لك بارك الله فيك اللي كنت لسان دفاع اللي ما خلانيش معنا بحاول في موقف محرج قدام المستمعين والمتابعين. وفات السؤالات وفات الملاحظات، حاب نشكركم برشا سمير وليد، شكرا لك وليد، نشكرك برشا على حضورك اليوم، ان شاء الله تتجدد هكا يتجدد الحضور والاضافه نتاعك باهي هكا ساعه وشويه تخلي المجال للضيف. عجبك الفورمه جديد
2: خويا؟ مش كان انا انت زاد عجبك البرنامج كيفاش ولا والاولاد الكل تيك الصحه بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك
2: توجور ان بليزير دو توفوار.
0: ميرسي خويا يفضلك. شنو انت كنت في بالك بروحك تخرج لاربع تو شنو البلان تاعك تخرج
2: لاربع نعرف سنة رابعة
0: بروحك خارج الأربعة، أنت جيت على سيد خارج الأربعة متاع العشية خارج ديك ما ثلاثة واربعة شنو باش تعمل؟
2: نمشي البلفيدير نعمل دورة ونروح.
0: ممتاز جدا اخويا ديك صحة سمير
1: عايش
0: بركة امشي معاه
1: اخويا بروح على روح
0: امشي معاه هنين علي يعطيكم الصحة الويد. راجعين بعد شوية ضيف نعاود نذكر علي دين بوسليمي كمل معنا الحصة اليوم في فورم سبور حتى الأربعة متاع العشية.
3: فورم إنبوكس كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس قول بالطبيعة فورم.

قبل ما دي ساعتين للعربة متاع العشية. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: Madness. Forum Sport. Forum Sport. كل الخميس من مدينة ساعتين للأربعة العشية.
1: مطلية 23 دقيقة لوسالة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من فوروم سبور. كانت الأسئلة موجهة للكونسلتون تاعنا، نسلم على سمير وعلى وليد وأحمد عدالي اللي مازال موجود بحذنا يواصل معنا الحصة حتى للأربعة متاع العشية، ونسلم برشا على الضيف متاعنا. شعنا اليوم في الجيست، ها كيفيش
0: فوروم جيست. فوروم جيست،
1: فورام جيست. ضيفنا في فورام اليوم هو اللاعب السابق للنادي الافريقي، تعدى برشا محطات، سميناه الصندوق الاسود لكرة القدم التونسية، علاء الدين المسلمي. مرحبا بك، قدم لي لك الميكرو.
2: مرحبا بك كل مستمعي مزيكا.
1: شنو حال؟
2: الحمد لله سافا.
1: اول مره بحضنا في مزيكا،
2: اول مره
1: هاي بيه فرصه طيبه وسعيده.
2: بهش
1: وليد بعد بحذيك احمد عدالة.
2: احمد عدالة اخويا مرحبا،
1: تولي سعيده برشا الفرصه
2: على الاخر، تولي اسعد بالسعاده.
1: صفا
2: والله الحمد لله،
1: الصحه لاباس
2: الحمد لله.
1: مده رينك خلينك عامل ولا مع جندوب بس شنو الجو؟
2: والله بور لو مومون مانيش نلعب، ما انت ماش بتات المونتال قص كوره، ما البدن مازال فيه، ما انت مطموع،
1: مازلت طامع بالكمل الكوره 36 سنه
2: بالجيان اللي عاملها انا عادي
1: بالجيان اللي عامل. نسألك على الجيان مهم جدا،
3: الجيان اللي بديتها في سن 20 سنة ما شاء الله،
2: أقل حتى من 20 سنة من وقت الحمد لله هديني ربي على بكريان.
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: ونعم بالله. نحكيه على علي دين أبو سليمي المدافع، اللي طبعا نسألك نفس السؤال اللي ديما يتبادر مش في ذهني أنا كهو في برشا أذن. قل الناس كل تقول لك أنه الملاعبي هذا كان ينجم يعمل كارير أكبر وخير وأقوى، مدافع أنت من المدافعين اللي بلغتنا احنا الجراح الجارح في التيران ما يحسبهاش في الديويل، تبارك الله في الجواريان، من الملعبية اللي كنا نستناه انه يعمل كارير اكبر برشا من هكا. لكن خلينا نبدا كيفاش بدايه الكارير، من جندوبه مشيت للنادي الافريقي؟
2: لا انا والجندوبه الرياضيه، معناتها لعبت ديزيكول غادي دومينيم، قبلها كنت في سنتر فورماسيون، معناتها قبل كان فما سنتر فورماسيون برامو كيما بورش صدرية لكن عنا احنا في الكيف. بعد جيت كادي بيل والله ما نعرف، ما عنديش المعلومة، ما احنا كنا موجودين فيه ديجا حتى بعد جينيراسيون تاعي انا اللي تعمل غازي العيادي وشياب جبالي. بعد جيت لكلوب في الكادي وبدينا
1: مرمك،
2: فهمت؟ بون نحكي على مينيم بي، مينيم بي مينيم اف السونتر،
1: مينيم بي مينيم 13 14 سنة
2: هكاك بالضبط.
1: وتذكروا نهار دخلت فيه للبارك تاع الكلوب؟
2: اي نتذكر
1: التفاصيل نتاعو.
2: اي نتذكر انا جيت للترجي ما جيتش للكلوب
1: من الاول
2: والله العظيم، جيت سي بون معناتها، خاطر الحقيقه انا وقتها في اللي جو معناتها جيت هوني خاطر ترجي وقتها كانوا عندها كشافين كما نقولوا احنا، وجيت لسبيرونس وعملت تيست وخذتني لسبيرونس، وكان وقتها سي العربي الزواوي هو مدير فني. الحقيقة انا منحب الكلوب، معناتها انا كان عندي خويا ايتيديون هنا، كنا مشينا بحذنا وبابا الله يرحمه، دونك انا في العشيه قلت لازم نمشي نتفرج في الكلوب في لونتريمون، فهمت؟ دونك مشيت تفرجت العشيه هذيك نتاع سباحات هنا في الترجي ونحكي وهكا، بقينا فما اشكاليه نتاع اللوجمون ليسبيرونس تقول ما عنديش، انت صغير مازلت معناتها كذا، واحنا نقولوا رانا ما عندناش وين نسكنوا، فهمت؟ بقات غادي لكن ديتاي صغيره، ما صورش الترجي باش تحير فيها معناتها في الاخر، لكن انا مشيت فرشت في لونتريمون في الكلوب
1: وقعدت غادي.
2: مش قعدت غادي، هي صدفه الحقيقه، انا قعدت فرشت فازه بالنسبه لي انا وقتها، فهمت؟ اول مره نشوف لونتريمون الكلوب معناتها
1: في البارك، منك
2: البارك من البارك والله. فما واحد هو ولد بلادي يعتبر وعرف الوالد وقتها، فهمت؟ عاد كي حكي له الحكايه ماك تعرف، عاد السيد هذا مادام موجود غادي ما تباس كلوبيستي اكثر مني انا، فهمت؟ دخلنا لوقتها موجود نذكر سي شريف بلامين الله يرحمه، سي عادل افندري، وكان صدقني ربي سي حسن باعي ولا سي سيتو حاسيل، دونك احكي لهم الحكايه ديريكت، خذوني قالوا لي جا غدوه صباح، كي جيت غدوه ريت الكرياج كيفاش، انا قلت انا مارادونا ما نبانش، كي ريت كرياج البارك قلت حتى كي نبدا ميسي، انا معناتها نقولوا ميسي في الوقت هذاك غلطت في عوض يمشي لبرشلونة جا لتونس ما يفيقوش بهم لعب. ايبا الحقيقه دخلت تستيت، ووقتها سي اسكندر القصري ديريكتور تكنيك، سي مهدي مجدوب، واول تاكل عملتها خليت جلده وقت نذكرها بالضبط هكا، خرجوني فهموا الحكايه
1: فهموا لازمك تحط غادي مع
2: جلده، هو بدا يرسم لي ويحكي لي في التكنيك والتكتيك، وانا جوست نتعامل معاه براسي خاطر مش فيها شيء نحكي ولا كادي فيه وجاي خلي منا وكوفرتور وفازيت هذيك بطبيعه لازم لي يقول له باش يقول له عاود فسر لي قلت له هي مريك
1: ندخل في الريسك
2: ندخل في الريسك صحي ديميسيون ميتاسيون السلام عليكم انا نسيت زيتوني زاد سهل عليا مشي وقتها بري او العام ناسيونال جانتوبا دونك
1: كانت
2: الانطلاقه في الكلوب
1: بالضبط بون وبعد برشا جمعيات وبالتعديت عليهم محطات برك الله قوافل القفصة ترجي رجيس الملعب التونسي نادي حمام نلف مستقبل جابس نجم المتلوي جندوب الرياضي آخر محطة هذا في تونس البرة كانت تجارب في البحرين كانت في السعودية زاد في ماليزيا وتنرجع على ماليزيا لكن علاش ما قعدتش في الكلوب
2: والله علاش أنا ما قعدتش سكانتر أو بون ذا ديما يتسأل لي سؤال يعني مش أنا ما قعدتش هما واحد ما يحبش يقعد في الكلوب كانت نجم تكون مهبول معناتها أنت راك تلعب في الكلوب شوف الكارير اللي تحكي عليه أنت اللي كان ينجم يكون خير من هكا من نجم يكون خير من هكا كان في الكلوب حقيقة معناتها ما تنجمش انت تعمل بالية اخرى انا راها كان من الاربع الكبار والاخرين ندخلوا في الريسك معناتها 100% اذا تنجح في الاربع الكبار عامين ثلاث سنين ورا بعضهم عندك فرصة كبيرة باش تعمل بالية اخرى في درجات اقل في جمعيات اخرى انا في الكلوب جيت انا مشيت بري العام الاول مشيت العام الثاني رجعت نلعب في الكلوب ما معناتها كي نرجع نلعب في الكلوب نرجع نلعب معناتها مانيش
1: ماتشويت ماتشويت
2: ديما انا ما نحبش نقول انا قاعد نلعب مليح ولا انا ديما في الكورة عندي قناعة شنو تقول قناعة دونك انت كل نهار حتي تيلرش معناتها معناتها انت قانع ومو المدرب نلعب عديت عام كامل نلعب ولعبت سيسير قناعت مش نورمال في ماتشويت وقناعت قناعة عادية وما لعبتش بالكدية وعادية فهمت لكن من نتصور عندي دي كاليتي معينين اللي انا خلتني نلعب تيتيلر في الفترة ذيك فهمت بيسير انا سو كونترا وكملنا السيزون تاعنا وروحنا عادي وكان ثم مدير رياضي وقتها تحط فهمتني وقتها يحكي معاي الجمعة قبل ما اني انا غادر النادي الافريقي وطلبني بالتليفون يسهل عليا وعنا الافريق العام جي وترشنوا واحد فهمت معناتها نحكي بيان سور ويخدم في خدمته معناتها خدمته الفيزافي نتاعنا احنا وقتها هو
1: شكون فينا بريود هذي ما
2: نحكي على نتذكر 13-14 هكا فهمت
1: خاطر المدير الرياضي وقتها
2: المدير الرياضي معروف وقتها فهمت هو موجود في النادي الافريقي حسيلو ما راني
3: سامحني ما باش ما تتخلطش الاسماء
1: غادي نلوجو خاطر
3: اخر مصر روحيشي تحكي
1: هو خاطر والله انا مخي مشي في وسام السلمي تو انت
2: انا نقول انا
3: السلمي كان سيزي
2: كان موجود كان سيز اه ما انت عادي انا مشيت على روحي ما جمع 10 ايام طلبني بالتليفون مازال ما بال بريباراسيون ما بديتش جابني في رمضان هوني قعدنا نحكي وفي بالي جابني على حاجه اخرى على شنو برامج في بالي انا قلت مدير رياضي باش ياخذ الملاعبين بارا ويحكي معاهم ويحد وقال لي باش تمشي على روحك ديريكت انا معناتها يمكن هذا سبب من الاسباب معناتها اللي انا يمكن ما
1: كنت لوجه على خارج انت وقتها
2: لا ما لوجه على خارج
1: علاش ديريكت ما قلت
2: انت ديريكت انا ما نغصبش روحي على حتى حد مش على الجمعيه راه نحكي ديما اشخاص انا ديما كنقول نادي الافريقي الكيان وهذا الشخص وديما كل كيان فيه اشخاص معناتها مروا عليه أشخاص هما كي يديريش الجمعية وقتها
1: قناعات فنية ولا شخصية؟
2: لا والتو ما عندي جواب ما جاوبنيش تكنيك ما حكيش معي
1: انقطع
2: ما حكيش معي
1: أنا
2: ديريك ما قصرت عليه أنا سهل
3: ظني فت مرحلة مهمة أنت وقتها كنت كل عام تخرج بري
2: اي انا عامل عامين قبلها بري عامل قفصه وعامل جرجيس
3: واللي انت يقلقك شويه كون كل مره تخرج بري لكن
2: انا ما قلقنيش كل عام بري انا وقتها بتبيع لازمني بري انا 2009-2010 موجود راني في الكلوب بريسك عمري 18 حاجه كيما هكا 19 نمشي ماتشوات على البنك اما انا ني الكاليتي نتاعي في الكلوب وقتها شارجي تحب ولا تكره
1: بس روحك خير من ملاعبيه ومعينين في الوقت الفنيه ثم ملاعبيه
2: 13
1: قبلهم انت في الكلوب
2: على الاخر
1: هذاك على
2: الاخر راي فلاكس خير راي على الاخر ولا بروف كو انا وقتها عند كوستير نلعب رير جوش راه الناس انا ماني شارير جوش انا اكسيال جوش انا نلعب قناقة بفلسفة متاع مدرب معين هو وقتها وسام الحدادي موجود ما يلعبش نلعب انا في بلاستو قناعة متاع مدرب عنده تفكير عنده فلسفة في مخه حاجات معناتها انا معروف ديفونسيف مو قوي اوفونسيف مو انا مانيش معروف قوي باغارور ديال ان كونتارا هذوكم الفازات الكل اللي يسيروا كلهم في 30 متر متاعنا انا باهي فيهم في بنسب مختلفه
1: ياسر حسيت روحك فنيا كنت نجم تاخذ حق اكثر من هكاك والاسباب الاخرى كانت نجم تكون بعيد على كره القدم بالنسبه لك انت
4: يعني سور سور سكندر شوف سور بعيد
1: تقول لي سور
4: ما تقنعنيش انا تو
1: انا زاد ما نقنعش انه فما مدرب ومدير رياضي فاهم لاعبي يغدوا يزيدوا يحطوا على جنب شي لاعب
4: لاعب غانا معناتها نتاعو هو زي منصر الوحيشي بتيتر من النجم يكون ليش يكون سبب له حتى قلق مونتال قول لك انا دونك انا عادي راهو انت يمكن تو تستغرب تقول شبيه يحكي هكا يا خوره نتاع تونس
3: باش يصير انسيدون
4: لا لا جامي
3: مستحيل معليش
4: انا انا بربش لي كاريري في تونس حداش نسنا في الناسيونال ما عنديش مشكله
3: سامحني عليه لكن ما نجمش يجي ديريكتور سبورتيف هكاك كيما نقولوا انا بالمثل
4: الشعب تسال السؤال هو يا احمد
1: انا ما عنديش مدرب خلينا من المدير الرياضي فما مدرب عنده كلمة
4: مدرب نتذكر كمل معنا سيمون ذا الكباير بون وقتها فان سيزون ما انا ما ندخلش وقتها مانيش عارف انا سيمون ذا الكباير يكمل لا نحكيه وقتها الناس راقده تصيف راهو نحكيه باراسولات وواحد ناس بحر واحد مانيش نحكيه في اونكور سيزون في وسط السيزون فهمت هو انا ما عنديش تفسير ما حكيناش اوكي اوكي انا الحاجه الوحيده اللي طلبتها منه اني انك تعمل لي ريزيليسيون كونترا انا قلقت من البري دونك انا ضحيت بهم العامين بري وريت لي انا النجم نلعب في الكلوب يبان رجعت للكلوب ولعبت ولعبت عند هولندي لعبت مع واحد جارنا في جندوبة ولسكم بعضيها في تونس لعبنا عند واحد هولندي فهمت معناتها كان ما جيتش انا فيا كاليتي مانيش راني نحكي لك مانيش فان دايك انا في الاخر لكن شي فيا لي انا النجم نلعب لاعبني الماجوريتي خلينا نقولوا 90% من السيزون نلعب فيه جيت تقول لي السلام عليكم نقول لك السلام عليكم فما عباد قعدت العام اللي بعد هذاك هي ديجا العباد هي ديجا عندها 3 سنين ما تلعبش وكملوا هم من بعد انا 3 سنين اخرين قاعدين وما يلعبوش انا نعرف الكوره شنو الريزلت تاع الكوره انت لعبت ولا ما لعبت قنعت ولا ما قنعت سلون هذيك ارقام سلون هذيك انت تكمل ولا تمشي على روحك نجيب واحد اخر بلاصتك
1: شوف موضوع انه كيفاش فسخت من النادي الافريقي
4: مش ما فسختش راهو العام هذاك انا
1: لا من بعد كي خرجت نحكي على بعد لا نحكي على بعد ديجا النقطه هذيك نقطه غريبه زاد حتى في كاريرك علاش نقول لك غريبه خاطر نورمالمون باش يفسخ راهو نورمالمون يتناقش مع اداره مع مدير رياضي مع ناس فعلا وتخدم في النادي انت نصحوك انك تمشي لاشخاص اخرى باش تدخلك باش تفسخ عقدك
4: والله ما لقيتش حل خاطر انا شوف كملت العام هذاك اللي انا اصلا مشيت الجمعيات وصل حتى تفرضوا عليا جمعيات وانا ما عندي حتى مشكله مع حتى جمعيه لا بروف كو لعب في برشا عنديش مشاكل باه مشيت للجمعيه هذيك ولعبت مشيت القفصه اللي انا نعتبرها من اهم مراحل عديت هنا خاطر لعبت فيها 3 سنين مفرقين وكنت معناتها كيف نقولوا نحن معناتها بدايتي كانت غادي بدايتي للناس
1: هذا نجيك الغادي ما جوست التفسيخ كيفاش كان
4: التفسيخ كيفاش كان مشيت نفس الموضوع بون التفسيخ انا وقتها قبل السيزون تاع 2015-2016 حبيت نفسخ علاش مش حبيت نفسخ خاطر كي العاده نعاود وقت اللي تلعب في النادي الافريقي راك ما تنجمش تكون تحب تفسخ تمشي لبلاصه اخرى لكن عارف انا اللي بيصير لي نفس السيناريو باهي انا مشيت لسنية اخرى ما انت هتحلوا الارض ما عنديش نوامر انا فهمت ما نتكلمش انا مع
3: شو
4: ما عنديش نوامر خاطر الكره تحب النوامر
3: النوامر شنو
4: معناتها معناتها انت كي تكون ملاعبي في جمعيه ما لازم انت شنو مطالب تجي ساك تكون بونكتيال في الوقت تترينا نهار لحد تكون بارمي على الاقل 5 الباهين مش تقعد ديما تلعب مش تقعد تعطي في حق الناس لكن في لكن فما في في تونس فما حاجه اخرى لازم تكون انت قريب للرئيس قريب للبريزيدون سيكسيون قريب كذا دور انت ويا التليفونات فهمت وهو انت تسهلها له وهو يسهل لك
1: فهمت ايش معناتها ما شدتني هذيك
4: علاش شد فيها انا الويه
1: رازق عندي توصل انت
4: يتوصل
1: من هنا يوصلوا بها عباد اخرين حسب
4: كلامي يخاف توصل على الرواح انا مقتنعه بروحي
3: ياك تلزيت في الاخر باش تمشي النوامر هذوك
4: مش النوامر ما مشيتش لذوكم انا
1: وين مشيت
4: مشيت لسنية أخرى معناتها نسدين نلقى ثم شكون مؤثر وقتها وهو ماهوش في الكلوب أفريكا
1: ما عندوش علاقة
4: بها هو الحقيقة في الأخر باش ما عندوش علاقة هي كل علاقات اسكندر خويا الكورة راه خي هو ما قديش الهيئة فيها 500,000 مواطن الهيئة فيها 11-12 وكل 12 عندهم 16 وكل 16 عندهم 30 معناتها الهيئة ريال مو تتحرك ب 80 واحد هي فهمت
1: اللي نشوفوهم هذوكم في
4: الفيترينة فما اسكندر يا سور معناتها معروفة أنت تعرفها والناس كل تعرفها ما هاني نحكي فيها الحكاية فهمت ميسير شيء
3: تفضل
1: كمل لنا الكواليس
4: عديت خوي أنا وصلوني الإنسان لقيت ناس قريب تبكي على دي بوست سافا
1: مع نفس
4: في قهوة وقتها القهوة ب 1200 مش ب 2800 لا في البحيرة لا في المرسى لا شيء تحت حيط والحيط نتذكروا مقرقش هنا معناتها وضع مزري على الاخر
1: من شدة صف
4: ملعبين تاع كورة اي اللي تحب انت اي واحد يتبع في الكورة
3: دبوزه ماء وقهوه.
2: اي تحب انت دبوزه ماء قهوه خويا واكسبريس تبعو
1: ونزل منه يعني يدخل
2: في لازم يعاونك
3: حاجه حكيم
2: اي موجود هاي
3: شو يحب الحكيم
2: موجود هاي
3: شو يحب الحكيم
2: انا عارف انا ما نفهمش يعني يحب على ما نعرفش دوليه زي
1: شارة.
3: قائمه دوليه
2: الشارع وين توصل الدوليه
1: يدخل القائمه الدوليه كان موجود يطلب فما حكم يطلب في موضوع
2: اي نورمال
1: موجود تمشي تغادر تطلب انك تفسخ كونتراكت
2: انا
1: يدخلك
2: في يدخلك هاو يدخل لي معناتها يدخل لي باش خاطر ما لقيتش حل ما عندي نمره حل وفي الوقت هذاك راني رجعت
1: راه لقيت حل معاه السيد
2: يعني رجعت لعبت في الكلوب انا 5 شهور ما سيتش كوره بعد 10 ايام لعبت الدربي
3: وتم اختيار احسن لاعب
2: في الدربي هذاك في اللي ستاتيستيك وانا وقتها مكمل 4 ساعه لم بيكرب 5 شهور وانا من بلاصه سيك سويت شويه نحلي شويه منزه شويه وقعدنا القرع ينلعب في الدربي هي الحقيقه دي كوره فهمت
1: بون خلينا ممكن نحب نسلك سؤال انت قاعد تحكي كي نسمع فيه كنت بيعتك واقفه شويه كي
2: نقول شفتك واقفه اي واقفه ما بتربي انا
1: نعرف نعرف
2: ديما التربية ما ديك الباص
1: عطلك الشيء والله سالت عمر سويح
2: عطلني برشا عطلني توصل تخوف انت
1: شنو طلبوا منك انت بالضبط معنا
2: شو طلبوا يحبوا يحب شوف انا قلت لك يمكن عطيتك انا جمله تعديت انت انا قلت لك تتبني علاقه بين ملاعبي وبين اكس في الاداره الزوز يسهلوا على بعض
1: انا ما تعديتش هذا كان سيتك
2: علاش انا خاطر الفيستير راه ماك تعرف صندوق اسود تاع طيار طياره كي تطيح ما مشيوش للي ماتوا مشيو للصندوق الاسود باش يعرفوا هذوك علاش ماتوا فهمت
1: انت طلبوا منك انه تكون صندوق اسود
2: نورمال لا عادي
1: ورفضت
2: بيان سور نرفض اليوم وغدو بعد غدو عادي جد نلعب 200 ألف وما نلعبش 200 مليون وانا في الحال هذه
1: ودي فما شكون قبل في بلاستك و
2: ايه لعبوا معي ملعبي هكا تاو موجود
3: كثمن وامر تليفونات خطر شديد انا في حكاية الوامر كثمن وامر تليفونات كي تفقوا بيهم عند ملاعبي اكس ولا
2: مرة
3: سيبون شطبوا عليه
2: هاي هاي مرة فما ملاعبي هاي فاقوا بيه وحبوا يضربوه عادي هاي
3: يصير
2: غريف ما ساعتين غير ربع يهبط هو ما صارش الغريف غير ربع يهبط ريت احنا كنا مثلا نقولوا باش نقرفوا على سالير زوز 10 12 خاطر عادي راه 12 مش تعبير مزاجي 12 تكون باش تقرف على 12 سالير في تونس عادي
3: يكلم مسؤول
2: مازلنا احنا ما قرناش معناتها ساعتين مبين وقرفنا ولا غير ربع تلقاه يدور عادي
3: ويكلم المسؤول
2: ويقول له مش يكلم المسؤول هو ينجم يكلم اي واحد باج مسؤول واحد موجود عباد عامله كارير عملت 20 سنه و 5 سنه و 4 سنه بالطريقه هذه
3: كنت تخافوا من باجات الفيسبوك خاطر انت خلطت في الكارير يمكن في احسن بلود في كره قدم توسي 2009 2016 مقارنه بال 20 سنه الاخرين كنت تخافوا من باج فيسبوك تحسبوا لهم حسابهم
2: ما لا الحقيقه فما بيريود معينه لا معناتها نحكي لك 13 14 15 بدات تقلق شوي فهمت هو شنو هو الباج فيسبوك هو حسب انت كيفاش قاعد تعيش لو كان انت مريقل صحيح ما تعيش مريقل ماكش تخاف منهم فهمت ولو انا عندي قناعه لو كان انت العابد مثلا ونهارتها انت ما كنتش لاوتور وغلطت ولا تسببت في الخساره لازمك تقبل السببين زاد عادي فهمت
1: نرجع ديما لطبيعتك والمعلومه الموجوده معنا انه علاء الدين بوسليمي في وقت اللي كان سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي كنت رفضت حتى بيخول قدار وعرض عليك بيخول قدار ورفضت وعليش طلب منك والعرض عليك وعليش انت رفضت
2: انا رفضت كيكا ما حسيتها زايدة فهمت
1: وكيفش كان المعنى الإطار انت
2: ولا ديسكسيون ما انت ديسكسيون هي كانت عندي ما تقعدت انا وياه في ال تتتت
1: وكانت عندي
2: لا لا لا مش على التسجيل على حاجة ما انت على ابتي ديتاي صغيرة كيبش اختراح رفضت عادي ما انت نورمال فهمت انا راها نورمال معناتها وعبيت راها مش نورمال حتى اصحابي راوها مش نورمال فهمت زيد هكا ما نحبش انا فهمت
1: خلينا سامحني مش ندخل في الديتاي انت مشيت له على اساس امور ماديه
2: مش شبه ماديه
1: هو حبي هكا يكبر بيك حبي يعرض عليك حاجه حبي
2: بيان سور خاطر هو الحقيقه في البريود هذيك
1: مش مع ملاعب يحبي
2: هو البريود هذيك اسكندر مش انا الاولاني انا فما ملاعب يشري لها كراها فما ملاعب كذا ماك تعرف الفلوس موجوده واحد ما شاء الله فهمت معناتها فما عباد مش مستفاده روانه تنجم تكون انت عادي مثلا راسها ليرك بارابور لي زوتر

0: فهمت؟
1: يخديت الدار يا
0: اخوي. لا يا اخوي
1: دارك امورك
0: والله عادي. ما انت
1: منه منه
0: عادي، ما انت ترفض نورمال، هي عرض وطلب
1: معي في الاخر صحيح.
0: انا اقول له انا فكر نجم يكون فكرت غلط عادي،
1: ما نجم يكون زدت
0: تفكير نور
1: صحيح. ليك نجم يكون زدت تفكير صحيح، ما دي قناعات. انت الموديل نتاع الملاعبي اللي منضبط وكل هكا الشد الثنية وياكل بالوقت ويرقد بالوقت، والا ملاعبيك اللي عنده اوقات فراغ، حتى كان مش اوقات فراغ تلقى سامحني في الكلمه انديسيبليني، يحب السهريه يحب الجو
2: الكوتيلي، ما تعرفوش الناس على على على خاطر ديما يتهموه بالحاجات هذه.
1: هذاك علاش انا حبيت نسال السؤال، خاطر فما بعض الناس تسال تقول لك ما بوتيتر العالم الخارجي ولا الاخر الشخصي نتاع علي بوسليمي بوتيتر كان ينجم ياثر على كاريره، اثر ولا ما اثرش؟ خلينا ناخذ من عندك انت معنى حقيقة كاملة. كنت هكا ولا هكا؟ ما
0: أنا أنا وسكنتر معناتها خلنا نحكيو معناتها، ما عمري ما سهرت في حياتي.
1: جمل
0: جمل، عمري ما دخلت بواد نوي في حياتي. هذا واحد
1: تعرف ايش بوط،
0: ما نعرف ايش أنا بأنا
1: حتى
0: من هاولوش الأمور، ما تعبير مزاجي قمرت بالمابس أنا. فأنت أي ما أنت بالمابس السينون ذي الفلوكة كذي ما تغاغر ما عارف ايش. ما شاء الله تو أنا جيسو يسير كما جيش البطولة برشا منهم يفلسوا بيه. لا علينا
1: ربي عين الجميع.
0: يعني أنا كنت من الناس ديسبليني أخوي، نرقد بالوقت ناكل بالوقت. أنا بنام أنت ديسبليني عادي، حق الكورة في السيزون وقت اللي تبدأ الدنيا معناتها تبدأ الكورة ماشي. أنا ديسبليني ديسبليني معناتها
1: مكلتك
0: اللي تحب انتي، اللي تحب انتي نمشي للصالة صباح وحدي ناكل بالوقت نشرب بالوقت دي كومبليمون أموري واضحة. الفلوس اللي مش نمشي نسهر بهم ناخذ بهم واحده بروتين.
1: نجم تكون فاجئت ناس معنا قاعده تسمع
0: نجم اي خاطر انا موجود فما عباد ما
1: نظهرش
0: انا برشا اسكندر حتى قبل ما نظهرش انا ما
1: التيران
0: اللي يقول لك هذا حاتر بيجي في كتفه ويحاوس الناس كي تراني نلعب هكاك فهمت. قول لك هذا اش هي الشكاره نتاع حجر ويضرب الناس في الواحد كسر في الباربريس تاع الكراب تاع العباد في الامبوتياج، وانا عكس هذاك جم كان في الكوره كيك
1: به
0: فهمت.
1: باي الصورة هنا فهمناها وصلت لنا. وديجا ذاك نرجع الكلمة اللي قلتها لي أول انترفيو، قلت راني لبدن مزال نجم
0: مزال
1: 36 سنة مزال نجم ترى، معنى كلمة أني نعتزل كرة القدم مزلت ما قلتها،
0: مزلت ما قلتها
1: وما خممتش فيها،
0: مزلت ما فكرتش فيها.
1: حاضر، معنى اليوم إذا كان فما جمعية تجيك ما تقعد وتحكي وكرة
0: ولا نجم تعطي
2: جاتك جمعية أول موسم؟ لا
0: أول موسم
2: علاش مشيت؟
0: ما مشيتش الحقيقة، عملت مشروع هنا الحقيقة فكرت فيه معناتها لازمني وموا سي موا هذوما نكون موجود هنا فهمت.
2: اي ما الكوره ماهيش على
0: كلمتك
2: معناها باش تغلط.
0: اي معاك معاك خي، انا قلت لك تو واحد معناتها عادي
2: جيست
0: عداله تحب تنزل عليا
2: لا لا لا
0: فاهم فاهم الكوره وهذوما زوز ما
2: انا شرتو با ننزل عليك خاطر نعرفك على شنو تنجم تعمل
0: صحيح
2: جيست حاجه صغيره. بكري اسكندر حكى على على فسخ العقد 15 جانفي 2016 شنو صار؟
0: انا راقد في الدار 10:30 جري بي بطريقه مش نورمال 20 فيرفيكس وانا مازال عندي النوم
2: والمركاتو يفل ليلتها
0: والليلتها ساعة ونص مازال. كلموني قالوا لي جا البيروس
2: كيما ريحك.
0: انا قبلها انا قبلها ب ايش اخر ماتش نتذكر لعبت انا لعبت في بنزرت سيابي 15 اكتوبر ايش عنده نهار نهارين الماتش ما نعرفش. كلمني والله نسيت عداله فهمت
2: اي مش مشكلة.
0: كلمني مشيت انا ما نعرف والله ما نعرف الكوب والبيرو اللي بالكود تاع سليم الرياح ما نعرفوش انا. جاني عساس حط لي لقطه في الواحد لعبي هل هني نلقى اخوي. انا مشي في بالي باش تعين رئيس حزب باش تعين حاجه خاطر كيريت الديكور هذاك مش تاع كره قدم والا انا سبحان الله غوارديولا شيخ عليا جابو غادي فهم شيخ خون باهي تفضل
1: صار
0: لقيت اخوي اشترى البطوله غادي نص البطوله ريت كان جات فما جورني اشترها فورفين الماتش هذاك
2: شكون صب
0: فما برشا ملاعبي وبرشا اجونات
2: ثم وسام الدراجي
0: موجود
2: تم هشام بالقروي
0: موجود
1: شنو مش يعمل كل في ال
0: موجود موجود دائما انا هشام بالقروي ما هو 15 وتو ما اسامه الدراج لعب في الكلوب ما لعبش في الكلوب
2: لعب
0: هو وقتها ما لعبش في الكلوب انا لقيته ليلتها غادي من بعد لقيته في بنزرت
1: جاي على اساس مش صح مع الكلوب وقت كمل مع الرائد الظهري والجمعيه السعوديه
0: يا سعوديه يا نتذكر
1: جيب صح في الكلوب ما صح
0: صح في الكلوب ما صحش ولا جونتي
1: عليه
0: ومن بعد مشى هو وقتها ليبر حسب حسبي انا ما نتذكر ليبر على الاخر فهمت ومن بعد شرى بالفلوس من بعد 6 شهور
2: 300 مليون
0: هاي ظهر لي حاجه كي منك هو نهارتها موجود
1: كان نجم يدخل ليبر
0: كان وقتها ليبر انا لي وقتها انا نذكر حكيت مع اسامه شوي نتذكر كان فما كور وقتها صح
1: مش عملت غادي كمشيت شنو
0: انا مشيت غادي لقيت خرج لي سي غازي بن تونس ومع

0: يانيس بن ميم
1: رئيس ملعب تونسي.
0: اي قالوا لي الملعب التونسي. يا أسامة السلام الملعب التونسي؟ قال لي الملعب التونسي. قديش نجمو تدفع؟ كل عادة السلام عليكم. الملعب التونسي تفهمنا ومشيت الملعب التونسي وعندي شرف كبير لي انا لعبت في الملعب التونسي.
2: اهم حاجه بالنسبه لك انت كانت الفلوس في تحديد المصير نتاعك؟
0: ما هيش اهم حاجه القدر والاحترام هي اهم حاجه. وكي نعطيك عطين انا كي نعطي روند مو انا وقتها راني نحكي لك زاده مره اخرى. شوف سكاند انا راجع من 5 شهور ونص مانيش نلعب ما عنديش جمعين ترينا فيها اوكي. جيت ودخلت ولعبت جيت على 13 ماتش لعبنا 12 على 12 فلي مريق الخويا ونفس الموضوع 15 جام في 11 غير ربع. اشتي قطرة ما نحكي لكش اشتي ما انت بتاع وقت نوم 10:30 15 جام تخونيش تزني الستاد فهمت فهمتي كيفاش فهمت تجيب لي شوف السنترال كادو فهمت تعمل لي انستالاسيون بتاع غاز نسخفك تعيط لي 10:30 اشتي فهمت
2: مشيت للستاد
0: مشيت للستاد وعندي شرف كبير على الاخر اللي انا
2: لعبت للملعب التونسي جميل وكل الفرق اللي لعبت فيها وانت تحكي على الفرق اللي لعبت فيهم في ستاج ظهر لي هكا المعلومه اللي عندنا تقول انك بديت الستاج في جمعيه بدلت في وسط ستاج هذيك الجمعيه واحده اخرى تقريبا
0: اول ما بديت هذا يا الحقيقه متى نذكرهم الجمعيات
2: كيفاش صارت؟
0: والله انا شوف العام 2009 2010 ما كنا في الكلوب فهمت روحي بالسالير بالدنيا ما تمشيش الامور وانا بادي جديد فهمت ياك هاو مشيت للمارس باهي انا وقتها مازلت مانيش اكسبيريمونتي كيما تاو مشيت للمارس مشيت معاهم ستاج الحمام بورقيبه ولعبت اول ماتش اميكاز تقفص نتذكرها ميتون انا وليد قديش
2: بريباراسيون وقتها
0: بريباراسيون على اساس انا بعد نروح سي كمال شبلي مدرب والامور طيب كانت فهمنا تقعد ديما الكونترا دي بري معناتها نحكيه وقتها سي شريف بلامين رئيس نتذكر يكلمني المدرب وقتها نتاع قهوه في القفصه وقتها في نمرو البيت وزاد لي شوي
2: من وقت المدرب
1: سي فادي بلقيس
0: ايه انا في النيكوساسيون زادت شوي منا شوي من غادي نقصد ربي
2: انتي
0: ايه ما تتصوريش حق لامبارجيني ما تحكي فارغة
1: انا خطر بكري قلت ما يجيبوش فلوس انت
0: ما وانتي ماك تحكي لي صغير عادينا ما مزلت عادينا ما نيش دافي مليح فهمت
2: البريم اللي خديتها في المرسى وبينها وبين اللي اقترحوها عليك ولا اقترحوها عليك في قفصه قديش بالفرق ما بينها
0: هي في 2010 2011
2: قد زادوك
0: زادوا 10 ملايين يشيروا في جردات كارتاج معناتها فهمت
2: قد زادوك عليها
0: زادوني محتفظ السالير واحد تي جلوبال تلقاها 12 13
2: على العام كام
0: على العام كام
2: في الشهريه قديش
0: في الشهريه قول
2: قول خاطر عندي فكره على الموضوع هذا
0: قول 400
2: الف شهر
0: وقتها وحكايه 6-7 البريم دو روندمون في الوقت هذاك باين انا كنت نلعب في الكلوب سالير ب 400,000
1: وانت في ستاج وقتها
0: انا الزياده برك 400,000 باش تفهم هذه الفاز ايه عادي ما انت جوار نورمال يفكر فيها الحكايه هذه
1: وانت كيفاش خرجت من ستاج باش مشيت للقفصه
0: الستاج نتاعي انا نقول لك من جندوبه تقول لي كيفاش خرجت من ستاج انا على الغابه نروح معناتها عادله سهله الحكايه
1: في حمام بورقيب
0: نتصرف واضحه جايبني الاتيران نتاعي ما تحبنيش نقطع عادي سهل
2: اخذوا خلوه في البيت قاموا ما لقاوش
0: ما لقاونيش 5 تاع الصباح
2: انا مشيت القفصه باهي خاطر مشيت بها ليكيب
0: ناسيونال مشيت بها اولمبيك عند سي عمار سوايح وهي الاولى بالنسبه لي انا من افضل التجارب الحقيقه في
2: نحاول نسألك أسئلة هكا سريعة وجاوبني في سفيسة ما أنا مش لازم نتحمق برشا في الموضوع أحسن مدرب دربك شكون؟
0: زوز سي فريد بلقاسم وخالد بن يحيى
2: باه نحبش نقولها كلمة ما أخي مدرب دربك
0: ليه ما نقولش عليه؟
1: مش أخي ماذا بيك ما تعاوش تجربة معاه
2: يا سيدي هاي هكا خير تولي ما ماذا بيك ما عرضتش في كارير
1: مدرب معاه تجربة
0: عادي هذي ما تورطش كي نقولها لا حقيقة كمال زواغي نادي حمام الأنف
2: سايبة معاه كان
0: هاي علق
2: علاقه ولا
0: ما وانت تو باش تهزني كمل الزواغ نتعدي اول السؤال من بعد
2: اصعب ملعب لعبت فيه
0: صعب انا يعني اصعب ملعب سوسه القديم كي يبدا معبي
2: سوسه
0: القديم كي يبدا معبي جديد ما نعرفوش ما خلاش انا
2: البارسي
0: ليك الحقيقه جمهور الاطوال الحقيقه في التيران هذاك القديم كي يبدا معبي الكل يقلق قلق يقلق
2: وبالحق راه والله برشا حكيو في حتى جمهور الاطوال بيدو يقول لك بعد كي تزادوا كل مدارج وغيره كانوا
0: فما نوع من فيراج فيراج الاطوال بالقديم وتحسه مش معبي برشا ازين برشا من اللي مش جديد هذا ويخوف اكثر من برشا خلينا نقولوا يخوف اكثر برشا من هذا
2: اصعب مهاجم لعب ضده وانت مدافع بيان سور جاوك برشا مهاجمين
0: الحقيقه بغداد بونجاح
2: شنو يخليها صامو ايش بغداد؟
0: بغداد بونجيا شنو متحكي على عشرة تاكونات فتاكو عبارة شاد عشرة يلعب بالراس يبينتري يلعب بالظهر يلعب فرلافون ينقز مليح بالراس يطلب مليح يقلق
2: طعبش بغداد
0: ايه متاعي نومة من ثمانية ثمانية ونص تتعشى وترق
2: بزيد مغير
0: مشكلة ايه ساعة روتاري بلغتنا احنا بلغة شعبية عقب عليك لاحقق
2: ما قيتوش حال
0: انا لعبت المايكل الله يرحمه لي عنيك ياسين زادة الخنيسي زادة مهاجم زادة لحقيقة يقلق زادة كيف كيف حاجة اخرى خبيث ياسر وما تعرف الخبيث هذو ما تغفل لهم سيقوندة واحدة يماركي ولك
2: اصعب مقابلة لعبتها عليه تذكرها اصعب مقابلة
0: والله الديربي الاولاني نتاع زوهية دو زيرو هذاك
2: باه
0: اول ديربي بالنسبه لي انا تيتي ديما الديربي يقعد شارم فهمتها
2: باه عندك مقابله زاد حتى مع نجم المتلوي احنا كي على الكواليس قلت مع نجم المتلوي عشت مقابله صعيبه اصعب مقابله اكثر مقابله ذكرها
0: هي طارجي في رادس اللي كلنا كونسيرني بريسك 8 7 كونسيرني بالتيوح
2: اخر ماتش مع الاسبيرونس
0: مع الاسبيرونس لو كلوب بنزرت بنغاردين لو كلوب ستاد ربحنا 2-1 هاي
2: تحكي في تحكي في برشا
0: لا لا فهم شيء
2: مش ما تفهم شيء
0: ما فهم شيء انا فاهم تحكي لك تقول لي تحكي في برشا واضح وين تحكي
2: إيه؟
0: اللي تارج عطتنا الماتش ما عطتنيش الماتش تارج لا سرا لا علن
2: تؤكدوا ذلك
0: لا جهرا لا سرا
1: فما كور سهله ضعت
0: تاع شكوك تاع الاسبيرونس احنا خير من تارج نهارتها بون مش بالتارجي راهي تارجي وقتها عندها ايشيونس تاع شامبيونز ليغ ابارامون معناتها نحكي الحقيقه انا فهمت ماهيش بالليكيب تي برا ما ميكس يا ليكيب فهمت فما اللي يلعبوا فما اللي ما يلعبوش فما اللي يعني ما بين
2: اخر سيزون وقت
0: تيبس لا انت ماتش. تلعب ضد جمعيه هي الشامبيونه اوكي ومن بعد الماتش هذاك باش تعطالها التروفي وقتها اوكي وعندها ماتش سيريز امبورطون تاع الشامبيونز ليغ وجمعيه ما تخسرش تقصد رب
2: استغلت
0: درجتين تهبط ايه مش كون موتيفي اكثر باللوجيك
2: دونك تنفي نفي انت من أنا كل الحكايات اللي تقالت على اساس انه ترجي سيد وغيره باش المتلاوي تقعد
0: مو اسكندر انا ععطيتك شهاده قدام ربي سبحان
2: هذاك على سألتك خاطر انت واحد من
0: المدربين انا مثلا غادي تو كان جيت قبل انا مازلت 20-21 اسمه تحكيش انا وقتها نسمى ليدر في جمعيه معناتها كان فما ميساج دارو تعدى بارمي ثلاث اربعه باش يعديوا الميساج ومنهم انا هنا ما جاني حتى ميساج قالوا لي راه فما هكا ولا هكا حتى ما تربح ما تشوك
2: ماتش الكلوب زاد والمتلوي كان صعيب عليك
0: برشا صعيب بطبيعه اللي في المتلوي
2: حتى الرياكسيون تاعك بعد الماتش
0: لي رياكسيون والله اسكندر شوف
2: شو صار وقتها
0: شوف انا زوج جمعيات الحب عندي الانتماء خلاف اللي لعبت فيها مني نحترمهم هي جندوب الرياضي النادي الافريقي واضحين هنا من زيدوش حتى كلمة تبقين أنا بنلعب يعني أنا كنا نلعب في المتلاوي ناس عاتية في الثقة هذيك هو معناتها فهمت أنا هذيك مش أنا نستنع ولا
2: البريود هذيك خلينا نستسمع فينا تفهم أن وقت النادي الإفريقي كان وقت عنده كان عام صعيب حتى كان في أسفل الترتيب في البريود هذيك وتلعب مع المتلاوي وانت تلعب مع المتلاوي وعادي ماتش
0: عادي وجي وجي وبرسك في السان كات كات ديرني جورني معناتها سي توتا في نورمال ولكن أنا هذيك هو
1: فهمت هي اللقطة اللي بعد نهاية المباراة اللي خلت
2: صار فيك برشا في البستير
0: هذيك هنا في رادس ربحنا 1-0 عادي أنا وقتها كم زفر الأربيتر سجد والله معناتها خاطرين ليه من
1: البستير عملت حاجة
0: في ماتش للويهد خطرت أول ماتش هذاك من ناحية مش النادي الإفريقي راه من ناحية المتلوي في معناتها مسؤولين المتلوي فهمت خاطر الناس خايفة الحقيقة
2: كيس
0: شوف خلنا نعطيك حاجة شوف أنا مش نعطيك زادة حاجة ريت أنت وقت تكون أنت في السياسيون هذيك معك ستاد ومعك سيابي أنا أقول الحقيقة ومعك الكلوب راه مش هي بيدك يتحاربوا الأخرين ما هيش نفس الامبورتانس وما هيش نفس القوة دونك الناس كل خايفة الخوف هو الخوف من التياح موجود اما زي اكسيم تاع خوف عالي ياسر سي توتا في نورمال عادي فهمت
2: باه وفهمنا الرياكسيون تاعك كنت اجريسيف شويه في الـ على روحك نحكي
0: على روحي
2: رجعت على روحك في البستير
0: ما هو انا خاطر انا شلو كيما قلت انت انا مريق الريقلو معروف راجل نلعب معاك خويا للاخر يا انا تونكو تعطيني في فلوسي نبوسي معاك للاخر انت كي تجيني تلمح لي كواحد في وسط الجمعه ليه مانيش غادي انا نحب الكلوب انا واضح على الحكايه ما تنجمش تنحي لي خشمي من وجهي لكن راني ما فادلكش في الامور هذيا فهمت وفاز 0-0 ذا للماتش
2: اللي ما يعرفوهش على علي الدين بوسليمي وشوف قاعده تقريبا دقيقه ونص انه مقلد معلقين ماهر جدا
0: خاتيني
2: والله العظيم
0: كان بصدني تيك توك
2: والله ليه والله ليه
0: اسمعي
2: انا قالوا لي اصحابك وكورجيه كوروا معاك قالوا لي راهو يقلد عصام الشاويلي ورؤوف الخليف ما عندك حتى فكره
0: عصام الشاويلي ورؤوف الخليف هذوما قلدتهم انا عامل كادي بي وسادي بوم قلدهم مو مقيمين سن مراق مقيمين بالغالب
2: عندي 20 ثانيه عصام و20 ثانيه
0: والله ما نعرف اقسم بالله والله العظيم انا نقلد لك مانشستر سيتي خسر يا لكم عايشه معايا مدوه هنا ليه
2: طلعت غلطه الحكي
0: ليه طلعت غلطه
2: جيت وقت
0: هما صور مقيميني 16 و15 سن مراهقه مقيمتني
2: كمل معك سؤالك
0: كمل معي
2: وتقول لي بكل صراحه في خاطر قلنا انت الصندوق الاسود تاع الكره التونسيه
0: ليه الصندوق الاسود هذا ماشي
1: ليه سؤال ولا ليه والله
0: نحكي لك خاطر مقبله نقول فيها اسكندر مني الصندوق الاسود
2: عندك برشا معلومات
0: عندي برشا معلومات
2: عندك برشا ما يدخل
0: واكثر من هكا برشا نلعب انا
2: هذاك علاش احنا نتحقوا من خلال اللي عشت ونجموا نقدموا قدام احنا وقت اللي نحكيوا كرتنا نظيفه عليه
0: لا
2: فيها البيع والشراء
0: باس استنى شوي
2: فيها القمار
0: الساعه 14
2: سمحوني معنا
0: القمار تخل تعرف وقتاش كي ولات فقر في كره تونس كي كثر الفقر في البطوله التونسيه تخل القمار
2: شنو صار بالضبط الملعبيك فيش اللي يتعاملوا معاه خاطر سمعنا برشا كلام على تلاعب وغير
0: ليه يتلاعبوا عادي
2: علاش يتلاعب
0: عادي خاطر ما بالنسبه لي انا الناس هذيك اللي تتلاعب ما عندهاش فلوس كانت انت كي تجيب ملاعبي ساعة انت روح حط في مخك
2: ماهيش معناها متعله و
0: يعني لا لا موش تبرير موش تبرير مخ وكيكا كيما انت اليوم هاك تشوف الشارع عنا اللي يقرا وجايب 19 هو بيدو في نفس العمر يعمل في حاجة اخرى متعاديه فهمت فهمتني معناتها بالنسبه لي انا اللي صار من الفلوس فمش فلوس
2: معناها ما عندوش فلوس يمشي يلعب
0: شوف احنا اسويها من قبل مثلا في الاونز في الدوز في التريس في الكاتورز في الكانز في جمعيات على المانتيا وفي دومي تابلو سالاري جمعيات كبار تو فهمت
1: سؤال اخي
2: بخسر معناها جوست خطر ما يخلص في في في
0: في فلوس
2: يتلزم يمشي
0: يقولوا نعني استنبط الشر يقول لك خويا يقول لك خويا ما خلصنيش هو مش نلعب لي يربط مع الجمعيه الاخرى عنده صاحبه غادي كيف نقولوا هو كذا نعملوه هكا ما نعرفش
2: ويدخل اكثر حتى من كونتراتو اللي كان باش يخسر
0: ينجم مش يوريك الورقه اش فيها
1: علي اخر سويت ولوني هكاك اوبيف راني نتذكر مكورو معك سميك ثلاثه تقول لي شكون فيهم راتا كارير بالحق نبيل حامد شكيب لاشم خميس الخميس الثامن
0: نقول لك نبيل حامد
1: شكيب
0: ليه شكيب زاد شاكيب ملاعب ياسر مي ما تعرف العباد شافته في في يونغ المعاينه خلاه غادي زاد ملاعب برشا وخميس قولك بيه ثلاثه تو في كورتنا زي برشا فلوس
2: ريت والله كرنا معك 10
1: ساعتين عملوا
2: عليه علي الدين مسلمي احنا فرحانين برشا انك كنت موجود معنا نشكرك برشا على صراحتك ونتمنى لك ان شاء الله كل الخير ان شاء الله في
0: المستقبل
2: مسات عندك روعه ودب حول الله
0: ان شاء الله ان شاء
2: الله وعلى مستقبلك متحكي حتى على الحاضر تاع كره قدم نشكرك برشا علي الدين مسلمي ضيفنا كان اليوم في فروم سبور شركة احمد زاد الزياده هادي حميد بقيه الناس كل ولاد كانوا بحضنا سمير وليد وانتم اللي سمعتونا نحب نشكركم برشا السلام عليكم برشا الاخبار جيكم تسويت مع خوله بعد على كل سين مع احسن الهاملين نرجع لكم الخميس الجاي ان شاء الله ساعتين الاربعاء على الاولى في تونس
3: فورم سبور فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للاربعاء تاع العشيه السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه، وذلك من خلال الفصل 35 الذي ينص على مراجعة الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وترفيعها من 10 ملايين دينار بعنوان سنة 2025 إلى حدود 40 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. ويمتد تنفيذ هذا البرنامج على مدى 4 سنوات من غرة جونفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2030. ولاية مدنين تفتتح اليوم رسميا موسم جني الزيتون بأحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الطويشة من معتمدية سيدي مخلوف، ويأتي افتتاح هذا الموسم متقدما عن الموسم الماضي بأسبوعين بسبب نضج ثمرة الزيتون وتساقطها وتأثرها بموجة الحر القياسية ولأعداد الشجرة للموسم المقبل، وفق ما أفاد به عدد من الفنيين بمندوبية التنمية الفلاحية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتقدر إصابة هذا العام بمدنين بثلاثين ألف طن من الزيتون، 55% منها متأتية من الغراسات المطرية و45% من الغراسات السقوية. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعو مجددا إلى رحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنصيب رئيس آخر في أوكرانيا في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي الرسمي لكييف. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
1: لقد حان الوقت لرحيل زيلينسكي، ذلك ما قاله اليوم الخميس إيلون ماسك رئيس شركة سبايس إكس الذي تلعب شبكته الأقمار الصناعية ستارلينك دورا أساسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعتمد كييف عليها في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة. وكان مسؤولون عسكريون أوكرانيون قد أكدوا أمس الأربعاء أن شركة سبايس إكس المملوكة لماسك بدأت دون إنذار مسبق في فرض قيود على عمل أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الاستخدامات العسكرية عند تحركها بسرعة عالية. كما أكد المسؤولون الأوكرانيون أن شركة سبايس إكس حدت من خدماتها عبر الأقمار الصناعية الأربعة، مما عاق عمل الطائرات المسيرة الأوكرانية في مهام الهجوم والدفاع الجوي في ظل التدهور الحاد في العلاقات بين كييف وواشنطن. وقال أحد المستشارين التقنيين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لشبكة ستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد. وأمطرت روسيا في الفترة الأخيرة المدن الأوكرانية بمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء مئات الآلاف من السكان في هجمات وصفها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها ازدراء واضح بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف إطلاق النار في مجال الطاقة.
0: بعد الجدل الذي أثاره الموضوع في الفترة الماضية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تراجعه عن بث عملية أعدام نضال حسن المدان بقتل جنود أمريكيين بشكل مباشر. ومن المقرر أعدام حسن، وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأمريكي ويبلغ من العمر 56 عاما، في 3 شهر ديسمبر القادم في قاعدة بولاية تكساس بعد إدانته بقتل 13 شخصا بينهم 12 عسكريا في هجوم نفذه في العام 2009. يشار إلى أن وسائل أعلام أمريكية أرجعت تراجع الرئيس الأمريكي إلى عدم علمه بأن المتهم أصيب بشلل نصفي منذ عملية اعتقاله في سنة 2009 ويتنقل منذ ذلك الحين بكرسي متحرك. الحكومة البريطانية تعلن حالة جفاف شديد في أجزاء من جنوب إنجلترا، مرجعة ذلك إلى فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان.
2: الأولى في تونس.
3: أمريكانسكي فيرما ترانسسبتر تكنولوجي.

0: مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. كل عام وإحنا حيين بالخير ذكرى الجلاء المبارك 15 أكتوبر من كل عام. كل عام وتونس العزيزة حية بالخير، كل عام وأيضا شعبنا حي بالخير. تحية لكم الكل من الاحتفالات الوطنية ومن الأعياد الوطنية اللي عندها رمزية كبيرة وكبيرة جدا. نحكيه على عيد الجلاء، عيد جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. يوم التاريخ قال كلمته في نهار كيف ما اليوم توا قديش من عام، يقول القائد توا 63 سنة. اي نعم 63 سنة جور بار جور كيف ما يتقال. رحل آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. المعركة صارت في 61، تنرجعوا أكثر تفاصيل راي ما صارت في أكتوبر. دونك برشا عبيد قاعدة غلط، قاعد يشوف في دي بوست وبرشا تخلويت سيونس
1: هي
0: في جويلية، هي جويلية 61
1: أربع أيام
0: فقط
1: ولا
0: هذا هو. لكن سيتي اون ساغا كيف ما يتقال، ومن بعدها هي صارت مفاوضات وإلى ما آخر ذلك. وهو في 15 أكتوبر كان يوم النصر العظيم كيف ما يتقال، كانت الحقيقة معناها أجواء أخرى، كانت دنيا أخرى وناس أخرين. مرحبا سيونس،
1: مرحبا سهل،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: جوك به
1: سبا،
0: الأمور طيبة؟
1: أي فرحان بمناسبة الجلاد
0: سبا، الحمد لله شوية رح فارغ. الأمور طيبة والحمد لله. مرحبا سيدة أميمة،
2: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله
0: الأمور طيبة الحمد لله. مرحبا بلوبي معنا في الإخراج الرقمي، تحية كبيرة للحاج يستقبل تليفون كل محبة على 70 على 1900 دينار كاش في كنيوتا على 71 113. مرحبا تليفوناتكم الناس الكل قائد الرحلة خونا خالد قطاف. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. تواصلوا معنا على نيميرو واتساب 23 513. مرحبا بالمساج نتاعكم، بعد شوية في الساعة الثانية الموعد يكون مع واتساب. عجب كيفاش كانت أجواءنا البارح؟ بوتسويت بيست أوف،
3: بيست أوف
0: شيكون يوم عطلة. بون يوم عطلة مش ناس كل القطاع الخاص، جزء كبير منه راهو يخدم واضح، ولا احنا سيونس ما نخافش، احنا نخدم حتى في الاعياد نخدم. دونك امورنا واضحة الحمد لله، شر ديما نخدم وشر الموت واحنا نخدم. قول امين.
4: يا زينة يا اخي ما تمرمتنا وتحرمنا
2: في كل شيء،
0: استمتعوش في الحياة استمتع اختي استمتع، شر ديما واحد انسان يخدم والحمد لله.
1: حتى نايرين تقاعد
4: يا سردي لك عزاز نفيسة.
0: رحبوا بخوها هذا كيف كيف ما بيه يخرج توا على غد خيط شد الدويره.
2: صحيح صحيح
0: خونا خالد قطاع، اهلا وسهلا. مرحبا سي خالد
2: غدوه،
0: مرحبا ماذا بيه توا الان وهنا.
5: اي صحيح، اي والله صحيح.
0: حرش
1: الحرش
0: الحرش الحرش معروف حبس الحرش.
1: اي
4: تعرف حد في الحراش
2: وز عنده بيريود توا ماهوش موجود جمله معناه.
0: يزمك تبدا عندك شكون يجيب لك الروز هكا ولا سيونس
1: 10 كيلو
0: 10 كيلو
4: طب في روز بلبن
1: 10 شكارب و10 كيلو
0: من ليبيا باهي يرحم والدي كذا خير.
1: بوكيس بوكيس هكا
0: بوكيس رز بوكيس
1: رز بوكيس
2: جيبليش حتى كيلو.
4: اه انتو طمعان الفاية بقى.
0: المساله بعثوا لي الهمام لغادي الاشراف نتاع ليبيا ذاك علاش
1: ولاد عمك ولاد
0: عمك اي فوالا. دونك قالوا كيفاش اخويا
1: كل الاشراف عندهم روز، احنا ما عندناش
2: احنا
1: ليش روز احنا.
4: عندي عندي عندي عندي المحبة نهر
1: تونسي، الجمهور التونسي على السينما التونسية يقول لك والله يسمع ظلمة ويحكيه بشوية ويشكتوا برشا. احنا هكاك مناش هكاك التوانسة، واحنا بالحق التوانسة
2: نحكيو برشا
1: نحكيو برشا وما نسكتوش.
4: اصل انا رحت للاستاذ رندا شهرك عليه انا كل ما باجي نحط الهونه باخد دور بغير حس عشان خاطر بدري كده بحس ربع طول بعد انت معلم انا وانا بقول لك كلمتين دول قلت له بدري كلمتين دول عشان خاطر وانا بديك معاك المال انا ما هو انا بدل مصنع العمليه دول ثم خلاص عشان خاطر العمليه تروح هناك تنزل معاك غير ما راح بطل انا راح بكلط لك كلمه غير بس كل موضوع على فلان
1: تتلم مره اخرى ولا
0: المطبعه هذاك هو باش تولي عائله فنزي لا فاميليا. على كل حال سيفي مون ريغار ان بوكا لوبو سيير
2: هذاك حدك
1: توا بور لو مو هذاك حد.
4: انا كالي فرنساوي ميتيرون
3: بيست اوف
0: بيست اوف هذا يعمل 66 كيف. تحية لكم الناس كل، مرحبا بتفاعلاتكم زادة اللي قاعد توصل فينا على الباج متاعنا موزيك اف ام فيا نيميرو واتساب عندك 23 500 و13000. سلام عليكم الناس الكل في ذكرى الجلاء. اخترت لكم غنية مش تحكي على الجلاء طبعا، شوية عندي اكستريم من بني وطني لعليا، ولكن احنا الجود احنا الكرم هذا الجراندي لطفي مش لايق على موجود موزيك اف ام. كل عام وتونس حية بالخير، كل عام وتونس رايتها في العلالي.

صوتوا اختاروا على اغنيه البوتياج اللي نسمعها في الساعه الثانيه بعد هيتيك على الاولى في تونس اليوم. اخترت لكم دو جروب يجينا من الخليج، نشط برشا في اخر التسعينات بدايه الالفينات، جيتارة فيها غاليه.

0: تعطي راس هذي انت قاعد مبنك كيف في الشميسة هكا وليه تشرب في كويس تي باللوز هكا وديما يمشي هكا وليه وميمة
1: احنا
0: خلع عبيد اللي قاعد تشرب في كويس تي قلوا مصحة لكم في كويس قهوة احنا في فنجان قهوة احنا نقول لكم نقرأ لكم الاخبار ونشوفوا ابرز ما صاير في تونس وفي العالم يلا نبداو توت سويت بلا ديكلاراسيون دو جور
2: قالوها اليوم
1: باش نحكيو على حملات التشهير والهرسله اللي تستهدف الاطباء على شبكات التواصل الاجتماعي اللي ولات تثير برشا جدل خاصه كي تمس من كرامتهم وسمعتهم المهنيه. من عبر المجلس الوطني لعماده الاطباء عن ادانته شديده لكل اشكال التحريض والتشهير والاعتداءات اللي طالت طبيبه استشفائيه جامعيه وعدد من الاطباء الشبان في بيان ليه. شدد المجلس الوطني لعماده الاطباء لانه كرامه الطبيب وسمعته المهنيه خط احمر وانه حملات التشهير والضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عندها حتى مبرر. واكد المجلس انه القرار الطبي يبقى مسؤوليه مهنيه مستقلة والطبيب يتخذ على أساس المعطيات العلمية مع احترام أخلاقية المهنة وضوابط اللي تنظمها بعيدا عن أي ضغوطات أو حملات تحريض. وفي علاقة بالحادثة اللي استهدفت الطبيبة المعنية وضح المجلس أنه بتنسيق معها انطلق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع على حقوقها والتصدي للتجاوزات اللي تعرضت لها. وفي ظل تلميح حملة التشهير على الفضاء الرقمي يبقى احترام كرامة الأطباء وحماية سمعتهم المهنية مسؤولية مشتركة مع ضرورة التصدي لكل أشكال العنف والتحريض وضمان حق كل طبيب في ممارسة مهنته في ظروف تحترم مستقلية المهنية وأخلاقيات المهنة.
0: إذا هو الكلام اللي يلزمه يتقال. تحية اليوم للكنوم على هذا الموقف اليوم المشرف. عمادة الأطباء الحقيقة بل تقول لك اليوم أنه سنلجأ القضاء مش نلوحه باللجوء إلى القضاء سنلجأ القضاء وهذا هو اللي يلزم
3: مش تهديد
0: هذا قرار قرار اليوم نحييه على خاطر مهم برش. البروفيسور المعنية بروفيسور عايدة برجي اللي نحييها برشا برشا بروفيسور معناها بشهادة الجميع عندها احترام كبير من قبل طلبتها من قبل منظورها من قبل زميلتها وزملائها من قبل عرفاتها قبل واليوم الناس اللي هي تشرف على تكوينهم على أيضا التوجيه متاعهم. طبيبة مجتهدة جدا طبيبة معناها مناضلة بطريقة أو بأخرى ميليتانت معناها أوفرسونس دو تيرم من الناس اللي تؤمن إيمان شديد بالصحة العمومية. أنا نجم نحكي عليها هكا وبنكون راني أوبجيكتيفمون نحكي عليها بورتون نعرفها في الدنيا ونعرف المرأة هذية شنو عملت ونعرف قديش أنه خدمة تحت الضغوطات عديدة وعديدة جدا دور كبير لعبته في الكوفيد في أدوار أخرى عمرك ما سين يقصدها وهي في باب سعدون مستشفى الأطفال تبع سعدون معناه تعرف العمل المذني غديكا دائما موجودة لتقديم النصيحة دائما موجودة لأنه معناها لدعم القطاع على العمومي للصحة دو فاسون جنرال كل تضامننا معها ما فماش كوربوراتيزم لهنا فما احترام لناس لقامات علمية وطبية نحبوها قدمت برشا البلاد ويزيونا اليوم من انه قاعدين سمحوني في الكلمة معناها نطيحوا في قدر الناس هذوما اللي افنيت عمر وهي تقرأ وهي تخدم واليوم تدفع ثمن وطنيتها راو واحنا في عيد الجلاء راو والله يا يونس شيء يوجع القلب.
3: شوف هي القرار الطبي مسؤولية يلزمها فقط تاخد بعين الاعتبار المعايير الطبية والعلمية والأخلاقية ومصلحة المريض بعيدا على كل نوع من أنواع التهديد ولا دونك اللي صاير الآن ولا مش كان توا خاطر مسألة سابقة وكل مرة تعاودت معناها انفلات كبير صار أنه تعرض هذا الجهاز القطاع الكل إلى كما كنت تحكي أنت معناها تطيح قدر ترذيل شيطنة وتتحول ولا عنف كبير وتتحول معناها وسائل الشبكات ومسائل التواصل الاجتماعي الى محاكم شرعيه وهذا غريب جدا معناها
0: وساعات السحل ساحات
3: السحل للسب للقذف دونك هذه مشكله كبيره لانه اخويا وين يلزم الناس تتعاقب لانه فينالمون شنو اللي خلى المد هذا يتمادى اكثر هو انه على انفلات من العقاب لانه بالنسبه لي مش كل حد يجي تو بالنسبه للاطباء مهندسين المعلمين كيف وصلنا في وقت من الاوقات معناها
0: كيف
3: كل معرضة الـ الـ الـ الأطباء وخاصة الدكتور البروفيسور، معناها مسألة شفنا معناها الأطباء هربوا، تعنفوا في أماكن عملهم، تعنفوا في الشارع، تعنفوا هم بسدد القيام بواجبهم المهني. وبعد تسألوا علاش لي جون ميدسان يهجروا يخرجوا يحبوا يهربوا من البلاد، علاش وقت نحكي ونقولوا إن لازمنا نوفروا لهم فضاء آمن وبيئة ملائمة اللي باش تخليهم يخدموا، مش فقط فلوس، فقط هو قدر بالأساس، لأنه من مثلا مش أنه قد الشغل سكها ولا وفر له ساعة الفضاء اللي يخليه يخدم ألاز ويخليه يعمل قرار طبي مسؤول ويتحمل مسؤوليته كيف وإذا أخطأ يتحمل مسؤوليته. هاو شفنا بعض الأطباء وقت اللي أخطوا تحملوا مسؤوليتهم حتى معناها فهمتني القانونية. دونك أنه تتحول الفضاء الأزرق إلى محاكمات علنية هذا غير مسموح به، وأعتقد أنه مش فقط يجب التهديد فنمجأ أنه يكون قرار نافذ تتم تلجأ العمادة إلى القانون
0: القرار لهنا. وإحنا عنا ثقة اليوم في القضاء، وماذا بينا أنه اليوم الناس هذه هي تعطيه الإكزامبل مثالش السادة القضاة لهنا بوجدانكم معناها اللي ما عناش شك فيه، يلزم اليوم نعطيه الإكزامبل باش حتى حد ما عاد يتجر. أراه ما يتعرض له الأطباء لهنا والإطار حتى الشبه الطبي زادة كيف ما ننسيوش لزات سوانيون وغيرهم معناها من المهن مساعدي معناها للصحة هذوم الكل، راهو كمية العنف مخك يقف يا يونس. راهو فما شكون نعرف معناها في الانتوراج متاعي ولا يكلموا ولا ساعات عبيد تبعث لي تقول لي شوف شنو صار، فما شكون تخل قالوا له كما يقولوا انت امك وخروا عليها في الدواء ولا الى ما اخر ذلك، وهو يخدم في احد الاسلاك، هما التجؤوا الى طبيب اخر من الساحه العسكري صارت هذه رايه صارت عمني في القيروان فهمتني، جابوه الرجل خل فشخ الطبيب اعطاه تريح وبعد وليت فيها مشاكل اخرى خطر قال له يدي جاي باش ينقذ لك حياه امك، معناه تلمت الامور بلوز وموا، اما لوليت بيدو الطبيب بيدو قلق معناه وقال لك انا اخويا شنو لازمني على المر ما زلت صغير، معناه انت الحكايه من حكايات عديده نجيبوا ديما وجيه ذكر نحب نحييه برشا وتسمع من عنده وجيه الحكايات نتاع انه كيف يتعرض الطبيبات خاصة والأطباء إلى السحل إلى والله تخرج لما
3: تعنيف
0: لما كلام تهديد معناه، وهما يقوموا شنو يقوموا بواجبهم، يقوموا اليوم يخففون الألم ويحاولوا أنه الإنسان معناها يعاونوه في طريقه إلى
3: المستشفى، هو مسؤولين عليه مش مسؤول عليه
0: المولى
3: قريب المريض ولا أخوه ولا أبوه
0: ولا أخوه.
1: فما جوست باش نحطوا الحكايه في اطارها بالنسبه للعبيد اللي تسمع فينا ماهيش فاهم على شنو قاعدين نحكي وشنو اللي خلى العماده تاخذ القرار هذا. بروفيسور برج هي كانت كتبت على الفيسبوك وعلقت على باج في الانستغرام معروفه برشا عندها نمبر كبير نتاع فولورز، هبطت وضعيه برامون تاع مريضه طفله ولا طفل صغير انه وضعيته تستحق انها يتم ايوائها في الانعاش. دوك الدكتور قالت انه في البوست نتاعها انه مش اي حاله تتطلب الانعاش ومش الباج نتاع فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره هي اللي باش تقيم الحاله هذه هل تستحق انه تم إيوائها في قسم الإنعاش وإلا لا. دوك ما عادش طاون وليون قيم معتها على خاطر عبد هبطوا له تصويرته على الريزو سوسيو دارت برشا تبارتاجيت برشا مش هو اللي بشي قرر وإلا بشي خلي الوزارة ولا السلطات وإلا حتى السبيطارات هي في ضغط على أنه صار ضغط هذيك دونك يلزمها تحطه في البلاصة هذية ولا في الإنعاش ولا غيره. دوك قالت أنه طبيب وحده هو اللي قرر لا الإدارة ولا مدير السبيطار ولا حتى وزارة الإشراف نجم تقرر هذي خاصة أنها ما عندهاش دراية بالحالة الموجودة قدام هاي نجم يكونوا فما حالات أتعس معناها تستحق
3: وألا مشابهة
1: وألا مشابهة وألا الحالة متاحة استعجالية ما تنجمش تاخد بلاصة غيرها. دونك كي هبطت البروفيسور الحكاية هذية تم معناتها بارتاجيو التصويرة متاحة وتم تشهير بها وليت لباج الكل براتيكمون قاعدين يهبطوا في نفس التصويرة ومن هنا بدأ السحل ومن هنا بدأ السب. دونك باش تفهموا بلوز وموان الحكاية على شنو صارت بالضبط. دونك لهنا وليت مواقع التواصل الاجتماعي صحيح عندها دور كبير بأنه توصل أصوات العبيد اللي بتاتر ما عندهاش صوت ولا ما عندهاش شكون يسمعها، اما في نفس الوقت لكن وليت معناتها كانها حاجه تضغط على المسؤولين وعلى العبيد هذوما اللي عندهم القرار باش انه يتخذوا اجراءات اللي هي تنجم تكون ماهيش ما تستحقهاش، معناتها تنجم يكون تمشي تعدي تاخذ دواء وتروح على روحها ما تستحقش انه يتم ايوائها في قسم
3: خاصة في مثل هذه الامور لان بدل القرار السياسي ولا هو بعيد تماما البعد على القرار الطبي. القرار الطبي هو معناها مسؤوليه الطبيب بيده هو
1: اللي المباشر زاد مش حتى اي طبيب جوست الطبيب
3: معنا الدكتور حسن
1: يعطينا
0: هو شوف هو اجى قال لك حاجة هو وقت اللي اليوم ووقت اللي تحل الشعوذة مكان العلم ما نجمو كان نعيشو كيف ما هكا علاش على خاطر اليوم إجا قل لك حاجة مش راهو كل من تكلم عالم في فيسبوك وانستغرام وعندك 100 مليون دو فولورز، معناها راك انت وليت تفهم في كل شيء. ليه يا حبيبي؟ رام هذوما ربي قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، راه وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هاو حديث تلقاوه في الاحاديث في الكتب الحديث الكل، معناها بكبيرها وصغيرها. قال الرجل دونك حتى من باب المنظور الديني هؤلاء علماء نجلهم. تكلمت المرأة من موقعها هي كطبيب. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو الناس الكل تفهم في كل شيء، ما تفهموش في الطب. الطب فما ناس تنجح في بكالوريا بمعدلات كبيرة، تقرأ 6 سنوات وتكمل تقعد تقرأ وتوصل لقراية متاحة حتى 18 و20 سنة. راهو هذوما ربي خلقنا درجات، هذوما ناس مأمنينهم احنا على صحتنا. وهذه مش اي طبيبة، هذه بروفيسور في الفاكولتي دي ميديسين دو تونس، معناها استاذة جامعية مرموقة استشفائية، تعرف شنو تقول وتعرف شنو تتكلم. ما نحاولوش الفضاء الأزرق والفضاءات الأخرى لي محاكم تفتيش، ما نقومولهاش بالسحل، ما نلوجوش على البوز وش مدخلك انت وش مفهمك. ليه؟ هي عندها اليوم حقها كمواطنة دافع على الضرائب، تعبر على بيه كل حرية، تدافع على المهنة متاحة وتقول ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون. باش نبدأ واضحين، لأنه اليوم اختلطت الحابل بالنابل. سيسا لبخبليم، احنا شفنا حاجات اللي ما أنزل الله بها من سلطان، تذكروا مليح. معناها فما ناس اللي فما عمناور واحدة كرياتريس دو كونتوني راهو تحكي عليه واللي تفتي على على الجينيكولوجي. وشفنا مزاودي يحاور في بروفيسور نصاب بن عليا في وقت الكوفيد، نحكيوها معناه ما يعرفش شنو ولا لا، ما يفرقش بين موسكل وأورغان، ويقول لك راني له فينو ارتير ويناقش فيها هي وهي قامة علمية عالمية، معناه ويقول لها كيفاش والكونفينمون وشنو يزلنا نعمل ولا ما اخر ذلك. هزلت مع في الاخر، راهو عيب اللي قاعد يصير، راهو عيب كبير كبير كبير برش. اليوم بقدر ما نحييو عماد الاطباء، بقدر ما نتمنيو انه القضاء اليوم يكون بالحق ناجز ونضع حد لهذا لهذا العبث، معناه لهذا العبث. راهو اليوم اجى اقول لك حاجه، رذلنا الطبيب ورذلنا المهندس ورذلنا المعلم سختو المعلم والاستاذ والقيم، ورذلنا الدور نتاع الصحافي. تونس كل ولاد صحفيين ولاد اعلاميين، ومني تقرع اللي هذا يجي يقول لك انا قريت ما فهميش، لا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون بالدنيا هذه. ما احنا ليه مش مديه واضحين واضح ولا صفر؟ ما عندك لا ثقافه لا بيع لا ذريع لا زوز متر ارتفاع، وتجي تحب تحكي ما تجمش تحكي معنا، وتقول انا اعلامي كما يونس الفرحي. ليه يا حبيبي؟
4: ليه
0: مش اعلامي؟ لا لا اعلامي وعلى راسه وعلى العين. اجي اقول لك حاجه، انك استاذ جامعي نعطيك الشهاده اخوي، مش عليك
4: بالك فيك على
0: لا الثقافة. شوف شوف إذا قالك حاجة، الثقافة هي اللي بها الفائدة سيدي. اليوم اليوم هنا قلنا ذا ونرجع، حبينا نخرج من موضوع صغير إلى موضوع ما أكبر. أما راهو هذه الظاهرة متاع السحل اليوم، وهذه الظاهرة متاع أنه والله ما نحبش نقول هالكلمة، أنه قاعدين نرذلوا في الناس، مش ما نقولش كلمة أخرى قوية ونشيطنوا، معناها ما تجيش. راهو وعيب وعيب كبير وكبير برشا. ربي يهدينا لبعضنا، وإن شاء الله نرجع نحترموا بعضنا بقدر المستطاع. وشو كل دار في كريه كيف ما يقولوا فيها، وقالوا التوانسة قبل كل سيد في خانكتو قتل.
2: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
5: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
6: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
5: قداش انتوما في العائلة؟
7: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
5: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
6: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
5: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
6: يعطيك الصحة خويا.
8: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد، شكرا لتفاعلاتكم على النيميرو واتساب نتاعنا 23513000. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على ثقتكم، على محبتكم، على نقدكم. مرحبا بالناس الكل في الاستماع في الابلكيشن نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. كيف كيف الابلكيشن نتاعنا موزايك اف ام تلجابل على اي او اس على اندرويد ولا موقعنا موزايك اف ام بوان نت. نمشيو تو سويت لاشتاغ يحكي. إيش يحكي الهاشتاج يا أميمة؟
1: يحكي للأسف على حادث مرور بطريق الحزامية في الجهة الغربية لمدينة القيروان، مثل في انقلاب حفلة كانت تقل مجموعة من العمال من معتمدية الشبكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. الحادث هذا خلى 31 عامل يتنقلوا للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وحدة الأغلبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان استقبلت 31 مصاب بعد ما دخلت وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف ونقلتهم من مكان الحادث للمستشفى. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور جميل مرابط اللي الحالة الصحية للمصابين مستقرة والكل قاعدين يخضعوا للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة. وأضاف مرابط اللي أغلب المصابين من المنتظر أنهم يغادروا المستشفى بعد ما استكملوا الفحوصات اللازمة، وبقوا 4 منهم يخضعوا لفحوصات معمقة من بينها تصوير بسكانير وتحاليل طبية باش يتحدد إذا كانوا يستحقوا الإقامة بالمستشفى حسب النتائج وإلا لا. من جهته تحول ولي القيروان ذاكر البرقاوي للمستشفى مرفوق بمعتمد القيروان الجنوبية ومثلين عن المصنع لمتابعة الوضعية الصحية للعمال المصابين اطمئنان على حالتهم في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من الحالة الصحية لكل المصابين. تبقى الأولوية هي الإحاطة بالعمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع، وإن شاء الله تتعدى الحادثة هذه على خير ويرجعوا لعائلتهم في أقرب وقت. وحاجة أخرى زيد حسن، البارح زيد صار حادث مرور في مفترق جيملة بزغوين تمثل في استدام حافلة لنقل العمال بشحنة أخرى. دونك الحوادث هذه للأسف قاعدة تتعاود والسبب الحقيقة ما نعرفوش شنو
0: السبب. أسباب عديدة وعديدة منها التهور في السياقة ومنها خاصة البنية التحتية إذا كيف كيف المتأكلة اليوم وتنجم تكون قد معناها الحافلات إذا كيف كيف ماهيش في حالة جيدة في حالة جيدة. دونك باب أولى وأحرى اليوم أنه هذا الكل ردوا بالنا عليه، وإحنا جايين على موسم تاع أمطار. شفنا البارح إسطنبول كيفاش غرقت في الأمطار. يفو ساتوندغ أنه تونس والجزائر والمغرب وليبيا كونسيرني بهالامطار هذه الطوفانيه معناها لا قدر الله. دونك ماذا بينا انه ناخذوا حذرنا من توا،
3: ماذا بينا ننتبهوا، ماذا بينا توا بيان سور الاكسيدون ما نعرفوش شنو الاسباب الحقيقيه وراه، هل انه خطا بشري ولا مساله
1: هو حسب معناتها ديكلاراسيون الموزايك واحده من اللي موجودين غادي قالت انه الدنيا كانت ظلام برشا. ولهنا نحكيوا على الاضاءه في الطرقات نتاعنا للاسف انه شوفير ما شافش المفترق. دونك هذاك علاش ادى الى انه
0: احنا درافيت بيه طب برشا بلديات مثلا في الليل ولات عندهم صنعاء يسكروا طفيوا الضوء.
1: ما فهمتش
0: انا البارح
3: حومتي
0: مثلا قلت لك انا البارح حومتي
1: حتى انا في مروحه في الليل ما فهمتش ضوء
0: حومتي في جرومبيليا البارح والله ما فهمتش ضوء. هو احنا فرحنا ركبونا
3: مبوبات
0: لا احنا في جرومبيليا اخويا احنا في جرومبيليا تيم صح ركبونا ليد
1: والله اقتصاد مبروك
0: والله فرحنا بدنا نروق بدنا نهدى شوي قلنا تيم صح بلديه جرومبيليا البارح ظلمه تعرفش معناها اكلي تغرق في الظلام في ظلام داح معناها. والمشكله وين تخرج من الحومه معناها حومتنا فيها يجي 2000 دار معناها قول 2000 برشا قول 1000 دار معناها تخرج على الكياس ذو يشحن تكوردو حوم من غاديك تشعل اكا حومه بحومه عرفتك اللي حومتين وحومه قال الاخر فهمتني
1: قش معقول. اي ما ريت في الطرقات هذه اللي تبدا ظلام مع تاع العباد الكل فما بلي حاجه كي شفتوها نتوما لاحظتوها فما كره بالضوء نتاعها ابيض وكي تبدا مشعله الضوء العادي راهي تجهر. كيفاش قاعدين يتعداو في الفيزي تكنيك سامحوني معناها
0: اي كيف كيف اي اي اي اي
1: هذيك ليه بالحق على خاطر انت تبدا في الظلام تسوق واحد وراك ضو نتاعو ابيض يجهر كيفاش باش تسوق انت تخم تشوف قدامك تشوف الضو اللي يجهر
0: شنو الضو اللي يجهر. اما فما شكون اليوم يمشي من غير
1: ضو؟ لا هذيك على كارثه حاجه
0: في الكياسات معناها والله العظيم فما ناس اللي في لوتوروت راه ساعات راه تلقاه يجري اللي صارت وكوامل والى ما اخر ذلك
1: وتصبوا في حوادث
0: فما شكون نعرف شكون اللي مسكين حياته تبدلت سويت ان اكسيدون باغي معناها على خاطر فهمتي على خطر الضوء محروق. دونك اليوم ردوا بالنا ناخذوا بالاسباب كيف ما يتقال وشويه صرام والله برشا صرام وشويه صرام برشا صرام
3: وفرصه باش نذكروا نساء الريفيات اليوم 15 اكتوبر اليوم العالمي للنساء الريفيات دونك فور فكر لانه اللي لان الحوادث اللي كانت تصير وكنا نحكي عليه من قبل هما بالحق يموتوا فيهم النساء معناها
0: النساء اي
3: فوالا الطرق اللي ماشيين ومشي للخدمه نتاعهم دونك
1: كنا نحكيوا على النقل غير المنتظم للعاملات الفلاحيات واللي هما قاعدين يتهزوا في ظروف غير انسانيه اقل ما يقال عنهم. تولينا نحكيوا على نقل عمال في شاحنات اللي هي عاديه اللي معناتها مخصصه لنقل الاشخاص وهي قاعده تعرض للحوادث. دونك نشوفوا نعاودوا نراجعوا رواحنا
3: يعني
1: نشوفوا البنيه التحتيه نشوفوا الاسباب نتاع الحوادث هذيا.
3: امبارح فقد صديق كمال مسعودي المربي الجميل اليساري الجميل كمال مسعودي صديقي وصديقي الكبير صديقي العزيز توفى امبارح في اكسيدون دو
0: لا دوت لا بوبليك لا يرحمه الا
3: الله باش يقرب
0: والله
3: كيف يخدم على روحه دونك صغير
0: والله مشكله احنا جبدنا على الريت على الحوادث هذيا. والله انا بيدي كيف عندي صديق توفى في جرومبيلي في الويكاند على تروتينيت الله يرحمه وينعمه كيف سياره يقود فيها صغار بلا ذو دونك خلى ثلاثه بنيات لا يا ربي يرحمه وينعمه لطفي. دونك الناس الكل معناها حزنت عليه على خاطر كان يهز الكوتيل بنيته وربي يرحمه وينعمه الدنيا مانيش نعملوا في الدراما مانيش نستثمروا في الموت اما باش تشوف حكينا على روتينيت اونكور اون فوا وحكينا زاد كيف على الناس اللي سوق بلا ذو. دونك شوف انت الخطر
3: نحكيو على لك جوهره البحيره شوفوا معناها الانفلات الكبير والتسيب الكبير
0: موتورات
1: يا يونس راهو المشكلة في اللاك تلقى مع تكرهب متاع أمن موجودة غاديك جوز تقبلهم بعشرة عشرين متر ويبدأوا
0: ما عادش يخافوا
1: ما فهمتش معناتها
0: الوين ما عادش يخافوا اليوم فما مشكلة متاع انفاذ القانون. انت اليوم كي تشوف العبيد اللي تسوق بليش كاسك معناها في وسط البلاد راهو عادي جدا راهو واسمعني ويعملوا ما يعملوا معناها يبداو
3: ليش كاسكو ليش حزام امان
0: قال حد يتحدث ولا حرج. دونك مشاكل بالجمله احنا ما قلنا معاش نحبوا نعملوا عطله امنه نحبوا نعملوا سنه امنه بربي هات نمضوا القانون وما احنا كلنا مع انفاذ القانون ربي يحفظكم جميعا.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: كمل معكم احنا فيه على كل سنة وشيدو تسويت الجود فايبس
2: جود فايبس
0: سيكسيون دسو في بلدي على موجة موزيكا.

توب 3 شو مشكون تحتل التراند على أبل ميوزك. في المرتبة الثالثة نلقاو دريك بسولار إكليبس. توب 3

0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. نمشي وتتسويت الحدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان.
0: كيقولوا أكتوبر نقولوا عيد الجلاء ونقولوا زاد كيف كيف ذكرى إنشاء العلم التونسي. أحداث العلم التونسي رايتنا الوطنية راية تمثل الهوية التونسية بتاعنا. تحية لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. سعداء اليوم يكون بحذنا كالعادة سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا. مرحبا سي زين. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم. مرحبا بكل مستمعي مسي كافيه.
0: ربي يخليك.
2: كل عام بخير وإن شاء الله الوطن نتاعنا بخير وإن شاء الله علمنا دائما يرفرف. اليوم نتذكر ألف اللي ماتوا في 15 أكتوبر. نحب نترحم عليهم ومن أجلهم عملنا التظاهرات هذه. خطر العالم يرمز لكل ما هو جهاد ما هو مقاومة ما هو ثورة الوطنية في تونس.
0: هذا هو. تحية ليك. ما جيتش وحدك اليوم. جيت معاك العمل بالعربي منسقة تراثنا عسلامة.
3: مرحبا وسهلا.
0: يعيشك محليه التواصل هذا متاع الأجيال يونس بين الشباب وأيضا بين السينيور معناها اللي موجودين به برشا. اليوم هيت نحكيه اليوم على الاحتفال بذكرى 199 لأحداث العلم التونسي. ديما تراثنا حاضرة تبارك الله. معناها
2: هي تراثنا هي اللي بدعت الإعداد.
0: أيوة.
2: وصلنا انه اكتشفنا انه
0: بدعه حسنه ان شاء الله.
2: بدعه حسنه اللي الشعب الوحيد اللي يحتفل بعيد ميلاد العلم نتاعو.
0: الحمد لله.
2: صدقني ربي.
0: اي
2: بدعه منها. علاش برشا حاجات فيه العلم نتاعنا. اولا انه عنده قصه مزيانه. ثاني حاجه مزيان برشا هو بيدو ونحبوه. عندنا حب ليه ومن اقدم الاعلام في العالم. هذيك علاش
0: ربع اقدم علم في,
2: في تونس في العالم.
0: في العالم اكزاكتومون. ايوه. دونك قصته كبيره العالم.
2: قصته كبيره.
0: دونك نعاودوا نذكروا خرجه 11 هذه العالم التونسي ان شاء الله باش تكون كيف ما قلنا في شارع الحبيب بورقيبه مع العشرة نتاع الصباح. دونك نهار الاحد لحد 18 اكتوبر لحد هذيا.
2: احنا ما ديما نعملوها لحد خاطر لحد مش نجموا يجيو الناس الكل سيغتو الشباب والصغار اللي يقراوا وكل نجم يكونوا معانا. وحتى النشاط كل ممكن مركز اكثر على الطفوله والشباب.
0: هذا هو
2: باش لنغرس هذا الحب الجميل في قلوب اطفالنا وصغارنا. وش نجي نهار سلموا المشعل لهم هما مش يواصلوا المسيرة اللي احنا بديناها.
0: خلينا نشوفوا امل بالعربي اليوم شو محضرين في الخرجة متاع السنة في العالم.
3: ان شاء الله الخرجة متاعنا نهار 18 اكتوبر باش نبداو والعشرة باش نمشي في شارع الحبيب بورقيبة. واكيد عندنا حاجات ديزاكتيفيتي تبعين الصغيرات باش نعرفهم على العالم التونسي متاعنا باش نحكيو لهم رسم برشا حاجات تستنى في الناس الكل. مرحبا بكم ايجي ومعانا ميسيلش العالم هذا الفخر لنا احنا واعتزاز لنا احنا. والحاجة هذه تفرح انه جمعية تراثنا عملت لنا الخرجة هذه باش تزيد تعزز فينا حب الوطن باش تزيد للصغيرات الاجيال الصغيرين بالكل يعرفوا شنية معنى العالم وشنية اهميته
0: شنو الاهمية متاعه. دونك ديما احتفال هذية ديما فيه شو فيه عروض فيه زازة هكا
2: ديما بالهليل. وحنا ديما قلوا بالهليل. احنا ديما خرجتنا بالهليل وبالزازة كيف قلت
0: انت تموت على الهليل وعزازة زوز زي
2: هذاك جوي
0: بالحصة محكوكة
2: هذاك جوي المحكوك حتى المدموجة ما عندك فيها ما تقول تدب الدقلة هكا شوية حبا برشا نتوكلوا على ربي كما قالت كما قالت أمل.
0: أيوة.
2: لما بشكون في المدرج المسرح البلدي وشكون برشا جمعيات موجودة جبت الورقة بتاعي خاطر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبدأ بالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية مصايف والجوالات. عندنا الكشافة التونسية فوجة الوردية. عندنا جمعية الكشاف التونسي جمعية
0: قديمة وعريقة
2: عريقة وقديمة منظمة الهلال الأحمر التونسي هذيك ما نجموش نقولوا بلاش بها. وعندنا الجمعية الوطنية للطفل والأسرة جمعية بديع فنون جمعية تاج تونس كلهم تاع تونس راهو تاعهم تونس. وهذوما وجمعية أشبال الرياضة الفردية بقلعة الهندسة اللي مش يعملوا لنا عرض تيكواندو جايين مش يعملوا لنا عرض تيكواندو. وعندنا زوز دو كورال زوز كورالات بقيادة حاتم بن حميدة. فما كورال براعم زهرة المدينة وكورال دار ثقافة قرات الأندلس اللي هو مسمين كورال الأندلس أطفال باش يقدموا الانتاج نتاعهم في في في ميدان أغنية الطفل أغنية الطفولة. وكثرين احنا في الطفولة وفي الشباب وكشاف ومصايف كثرين وطنية أكثر من حاجة أخرى. وعندنا هذوما الجمعيات اللي يكونوا مش يشاركوا معنا هذوما كلهم باش نخرجوا كما قلت انت علم علم علم جيان علم عملاق جابته الكشافة فوج الوردي كل عام اللي هو طوله 5 متر على 4 باش يهزوه الوليدات الكل مع بعضهم باش تكون معنا مجرد قصر الهلال فهمت اللي هي باش تحفل هنا عام قدور كثر خيره وبعدنا نطلع حتى للبونجيل من المونجيل نشدوا المادة الوسطانية ونهبطوا حتى شيء اخرها مقابل تمثال ابن خلدون نلقاو ساري اللي حطتونا بلدي تونس مشكورة نرفع العلم غاديك على الغام النشيد الوطني أوكي. وبعد نمشي نرجعوا للوسط المادة باش نعملوا التنشيط اللي قلت عليها اللي هي ورشة رسم للأطفال خيمة كاملة والكورال والعرض نتاع التيكواندو الى تنشيط معناتها على الاجانب باش يكون فما تنشيط نتاع كشاف والمصايف كل فرقه باش تلم بعضها وتعمل التنشيط نتاع الشباب اللي نعرفوه احنا هذاك
0: تري تري بيان دونك الخرجه المره هذه سيفيل معناها ولا بلباس تقليدي زاد
2: اللي يحب يجيب لباس تقليدي مرحبا عملنا عملنا مره كلها لباس تقليدي وعملنا هكا شطر بشطر علاش خاطر الخرجه العلم فيها برشا نتحركوا برشا تنشيط برشا في ما جو برشا في الاخر نتاعها فما جوائز لاحسن رسم الاطفال في رسم العلم او رسم الوطن كيف يجي تخيلوا الطفل راه حاجه مهمه برشا كل عام يجيبون ابداعات ما نحكي لكش فهمتي وبعد فرقوا الشهاده المشاركه ولا التقدير وكل عام انتم حين بخير والعالم يرفرف ان شاء الله في العالي ان شاء الله
0: دونك من 10 نتاع الصباح حتى تقريبا وين لول
2: ماضي ساعه ما ساعتين
0: كنكملوا ماضي ساعه ما ساعتين كنكملوا ثلاثه اربعه سوايع باش يجيو زاد كيف من جمعيه تراثنا اللي موجوده في الحال الجمهوريه
2: هم جايين مش على عين المكان نطلب منهم
0: شو نقول لك عندك عدس فيقس
2: فيقس فيقس فيقس
0: في
2: كرة تركي يذكر بالخير خاطر تعب تعب برشا خاطر في بصراحة في صفاقس فمش تشجيع للعمل الثقافي بالنسبة لي نحن بس معناتها عذبوها ونقولها في الملأ مش كيما في تونس تو في تونس وين نمشي الولاية هكا من بعيد يقولوا لي بوري البلدية كلهم
0: كلهم محرك عاد في تونس ما شاء الله عليك محرك
2: انا احكي علاش بالحق سؤالي يفرض نفسه علاش في تونس نقل بباب كل محلول الأنشطة الثقافية
0: كل حتى في صفاقس محلول
2: والله
0: ندعو لهم اليوم
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعاونونا شوية ان شاء الله وفي صفاقس نقولوا في صفاقس برنامجنا في صفاقس نهار السبت مش نهار الأحد نهار 17 ساعتين ونص لما قدام بلدية صفاقس قصر بلدية صفاقس وينطلقوا نحو 100 متر ومن 100 متر يمشيوا للقصبة يسميوها ساحة المقاومة يلقاو العلم غادي يرفعوا العلم نتاعهم وهذيك هي بالنسبة حابين نعمل في جيبس ما نجمناش بدات حركة مدام
0: ان شاء الله العام الجاي في الذكرى 200 تكون في كل ولايه
2: مدام شمس الخلود الحمروني هي رئيس الفرق هذيك تحركت ما لقاتش كيفاش قالت لي اعتذر نعمل وقفه صغيره هكا للبركه من اجل العلم مشاركه الجمعيه في هذه التظاهر اللي ديما نعملوا فيها وان شاء الله تعمل على 24 ولايه
0: العام الجاي 200 ذكرى 200
2: ودعوه خفيفه كما كنت نحكي عليها الى وزاره التربيه الى المعلمين الاساتذه ما كل هم صباح يعني تحيه العلم نحب تحيه العلم نهار 20 أي. مش نهار 20 تكون سبيسيال شويه تكون انه استاذ التاريخ يطلع في الساحه هذيك مع تحيه العلم يذكر ذكرهم اللي هو عيد العلم
0: التونسي
2: التونسي 20 اكتوبر 1927 وسادة مساج نفكروهم اللي هو بأمره من حسين باشا باي الثاني واللي أكد عليه وأقاموا فوق المباني الرسمية بعد سيدي أحمد باشا باي فهمتني مع سيختو عملك المدرسة الحربية وكله خرجوا به الجيوش لذلك وأهم ونحب ياسر تعجبني الحاجة كذا أنه سيدي إبراهيم الرياحي عالم وعصره
0: كبير إكشور الملكية
2: وكان هو حتى سفير أحمد باشا بي وقت جبنا القمح من المغرب فهمتوا هو مستنبول. اللي هزنا العلم نتاعنا لاسيتانا مش نحن بي مش كنا احنا عبارة عن استقلينا الباب العالي نهارتها
0: مش وراه وهو استلهموا منه برشا اعلام اخرى
2: علاش قلت سيدي ابراهيم الرياحي على خاطر هو افتى فيه خاطر كان قبل البي ما فما قرارات
0: اللي ما يفتي فيه
2: معناتها كان نهار اخر يقول لك امشي ربي في رقبته هو مش في رقبتي افتى فيه انه معناتها حليل مش حرام العلم نتاعنا والعلم نتاعي انا نغزل له ايه قراني حكيت لك انا كيفاش ولا
0: قلت لنا عليها حكيت لنا عليها لانه ديما يذكرنا باركان الاسلام الخمسة والهلال
2: أيضا والهلال في آخر الشهر وفما أي واحدة في القرآن تذكر أنه الهلال في آخر الشهر اللي هي في سورة ياسين، والقمر وقدرناه منازله حتى عاد كل عرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار يكون في فلك يسبحون. هذيك البيضة هذيك هي الشمس، خاطر كم الشمس هذيك النجم والهلال ما يتراوش مضوهم، هذه هي معروف
0: إن شاء الله ديما عريتنا ضاوية سيدي.
2: ندعي توينس الكل شكون حاضرين معانا، والأطفال خاصة والصغار يا ناس جيبوا صغاركم، رانا مش نعمل حاجة مزيانة، وراهو فما تشجيع من عند كل المؤسسات اللي دايرة بينا في تونس، حتى السياحة حتى البلدية كل باش نفرقوا الأعلام باش نشجعوا يكون الجو جميل جدا. وهذاك اللي نحب،
0: هذا هي تونس اللي نحبوها.
2: دعوة كريمة، دعوة كريمة التونس الكل باش يكونوا حاضرين معانا نهار 18 نهار 17 في العشية
0: في صفاقس.
2: مرحبا بكم،
0: نشكرك برشا أمل بالعربي منسقة تراثنا، شكرا ليك زين عبدي بالحارث رئيس جمعية تراثنا، نورتونا. خليكم تتفيت مع الجميلة غفران العكرمية، نعم بساعتين أخبار الخامسة على الأولى في تونس.

في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات. وحتى الواحد نوفمبر ليكيد فيسيل جودي 960 مليليتر بخمسة دينارات واربعمية مليم أكاو. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي تحصلت إذاعة موزايك على نسخة منه ينص على الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا على كل سفرة في انتظار المصادقة على هذا الإجراء ضمن الصيغة النهائية للقانون. ويعود إحداث هذا المعلوم إلى قانون المالية الإضافي المؤرخ في 21 من مارس 1984 الذي حدد قيمته آنذاك ب 30 دينارا عن كل سفرة قبل أن يتم الترفيع فيه لاحقا إلى 60 دينارا. ويطبق المعلوم على الرحلات المتجهة إلى مختلف بلدان العالم باستثناء دول المغرب العربي مع إعفاء فئات محددة من دفعه من بينها أعضاء سلك دبلوماسي والحجاج المرخص لهم وأطقم الطائرات والبواخر في إطار نشاطهم المهني إضافة إلى العمال الملتحقين بمراكز عملهم بالخارج للمرة الأولى وأفراد عائلاتهم وفق الشروط القانونية. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويدات يبين في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي أن مقترح قانون إدراج التربية على وسائل الإعلام وتشغيل الصحفيين في مكاتب الإعلام لا يمكن النظر فيه لأن إدراج مادة في برنامج التربية والتعليم لا يكون بإصدار قانون من مجلس وبالشعب بل بإصدار أمر حكومي وفق تأكيده.
1: يجب أن نعرف احنا انه مجال القوانين وانه مجال الاوامر كي نتحدثوا على البرامج ما نتحدثوش على قانون نتحدثوا على اوامر ترتيبيه. ثم عندنا مقترح احنا في تربيه الاطفال على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لكن هذه تجي في برنامج دراسه مقترح القانون دستوريا لا يمكن عرضه ضمن القوانين. هذه مجال الاوامر الحكوميه اللي تصدر على الحكومه ماهيش على مجلس نواب الشعب. ما تنجمش انت تاخذ مقترح قانون وتجزئه الى جزئين تقول هذا ينجم انا نعتمده هذا من نجم نعتمده. اصحاب المقترح يسترجعوا المقترح ويعاودوا يعملوا المقترح القانون اللي يدخل في مجال القوانين ويقدموه.
0: عالميا القوات الحكومية اليمنية تعلن أن الحوثيين استهدفوا اليوم الخميس بصواريخ باليستية مدينة مأرب في وسط البلاد والواقعة ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها في خضم معارك متواصلة بين الطرفين. الحكومة البريطانية تشير لوجود حالة جفاف شديد في أجزاء من جنوب إنجلترا مفسرة ذلك بفترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة. وشهدت المملكة المتحدة في هذا العام الصيف الأكثر حرا منذ بدء تسجيل البيانات إذ تخللته موجات حر عدة وجفاف استثنائي ناجم عن نقص غير مسبوق في هطول الأمطار منذ بدء تسجيل البيانات عام 1836. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع حسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. We'll be right back.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي.

والغنوة الحب.

0: صباح عليكم الناس الكل زي الهواي على موجات موزاي كفام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. بعد شوية تمشيوا الرقمنا اللي على كل سين 63 لليوم ذكرى عيد الجلاء. سينو احنا اللي تسمعوا فينا احنا نقول لكم ان شاء الله ثنيتكم زينة. ما فماش باغوت اليوم فيكو ما فماش امبوتياج والحمد لله ما با دبوشون. دونك سي سروحكم نذكركم ديما حزام الامان مسافة الامان طريق السلامة للجميع وما نسوقوش وفي دينا الهاتف الجوال. ربي يوصلكم الناس الكل سلامات على 107.8 اف ام. تحيه لكم في الاوتوروت. مشيتوا تسويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: اصواتكم في الوقت عجب اصواتكم في الاوقات هذه ديما في الوقت هذه على موجات موزيك اف ام في على كل سنه 23 513000 من داخل وخارج حدود الوطن العزيز. نبدا مع صديقتنا ورده من ايطاليا. تحيه كبيره ليك. تقول منورين الاستوديو ان شاء الله لباس اختنا سونيا. تقول بصراحه الموسيقى روعه وقالت انا نحب نشارك معكم تجربه جميله. البارح جاتنا بنيه جريحه من غزه ربي يشفيها ويعافيها تحبكم تدعيوا لها وقالت انا فرحان اللي نشوف في ايطاليا يجيوهم معناها في الاول تخافاي دكتورتنا دونك تقول لك انه يجيوهم معناها الجرحى من غزه وتحيه ليهم وديما القضيه يلزمها ما تموت. تحيه ليك يا ورده وان شاء الله دائما منورتنا يا ورده واسم عليه مسمى. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا زاده كيف كيف تسمعوا فينا من المملكه المتحده. تحيه كبيرة زادة كيف كيف صديقنا العزيز اللي ديما تفاعل معنا سي حسين مرضية من دوس يسمع فينا. أخويا يقول أحلى تحية من دوس قاعد يا أخويا صحة ليك يا أخويا سانسر مودي عدي في قايد مزيان برشا يعيش في يوكي أما عامل جو طوى في دوس. تحية ليك أخويا والأهلنا في جنوبنا الغالي. تسلموا برشا صديقتنا همسة تسمع فينا من ألمانيا. تحية كبيرة ليك يا همسة وإن شاء الله دائما في الاستماع. نسلموا برشا زد كيف كيف على ليتوانيا. تحية كبيرة لكم من ليتوانيا. نسلموا برشا على صديقتنا ريهام كالعادة ديما تخرج البيبي متاحة وتعمل المخش متاحة وتسمع على كل سنة. تحية ليك يا ريهام شكرا ليك يعطيك ألف صحة. تقول نحب نقول انه قديش تفاعلت مع كلامكم ومسني كلامكم بخصوص طبيبة به برشا انه انتوما دوركم كاعلام وبرنامجكم ينشر الوعي للشعب التونسي. بارك الله فيك يا ليلى شكرا جزيلا ليك. واليوم صديقنا العربي العوني من البرتغال لا يحتفل بعيد ميلاده. بربي يا صديقنا خالد حمي خلينا نقول له هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهو حي بالخير. خونا العربي العوني من البرتغال ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. يقول نسمعكم كل يوم وانا نخدم نحس بريحه البلاد. عربي من البرتغال ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير خويا العربي وإن شاء الله زادة ابطل العمر. أخونا نجيب يسمع فينا كل يوم زادة من كندا ومتونس بينا. تحية كبيرة ليك أحلى تحية. زادة كيف كيف يقول أهل تونس. زادة كيف كيف زادة صديقتنا أبرار الفرجاني شكرا جزيلا ليك يا أبرار يا باهية. صديقنا العزيز مهدي تاكسيس تحية كبيرة ليك خويا مهدي شكرا جزيلا ليك. تاكسيستي الكل تحية كبيرة ليكم روا. خونا زادة كيف كيف كمال عويج يسلم عليكم الناس الكل ويقول الولد خوه ياسين عويج كل عام وهو حي بالخير. تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة لصديقتنا زهور من المروج تقول محلاها غنية عبد الحليم حافظ شكرا جزيلا ليك يا زهور يا باهية. محمد من شيكاغو يسلم زيدا على الوالدة متاعه لميا وتقول تسمع فيكم تو هي طيف المليو هاي بعثنا شيء مليو مدام لميا ميلا. تحية كبيرة ليك. محليكم في الغربة ونسينا من فرنسا المساج هذية يجينا تصلتينا أختنا شريفة أبو ستة لا شريفة بارك الله فيك ويرحم والديك. كيف كيف نقول لكم بأنه زادة العبيد اللي زادة تتمنى عيد ميلاد سعيد البوها اليوم وتقول له نحب نقول لك ربي خليك ليا وربي فضلك لنا يا منصف يا غالي هذي هاجر العيش يتمنى سي منصف كل عام هو حي بالخير وهابي بيرثدي. تحية كبيرة زادة كيف كيف سلاح الدين دائم التفاعل معنا ويسلم زادة عليكم الناس لكل ويقول زيد اليوم لازمنا نحترم قواعد المرور, ولازم اليوم سيارات الدولة هي اللي تعطي الإكزامبل في هذا. أنا نضم صوتي لصوتك وهو كذلك, لأنه الناس الكل كلنا تحت طائلة القانون. شكرا لكم, بارك الله فيكم. شكرا جزيلا للتاكسيستية سيختوري تفعلوا معنا خونا علي علولو, شكرا جزيلا ليك يا أخوي, إن شاء الله دائما منورينا. للتاكسيست الكل اللي يسمعوا فينا, كيف كيف سائقي الواجهات, سائقي الحافلات, سائقي زادة كل ما هو معناها نقل ونقل عمومي, ربي يبارك لكم. تحية كبيرة زادة للتاكسي الجامعي, يقولنا ديما نسينا لي أخوي, تحية كبيرة لكم. وسيس علينا أخوي في الكيس كل روح رياضي. مرحبا بمساجاتكم ديما على ديما كالعادة على رقم واتساب 23500 و13000, وتحية لأهلنا في غار ديما وزادة كيف كيف اللي قاعدين يسمعوا فينا. يلا نمشي وتتويت معاك أميمة, ورقم على كل لسان.
1: رقم على كل لسان.
2: 15 أكتوبر من كل عام تونس تحيي ذكرى عيد الجلال المناسبة لترمز لاستكمال السيادة الوطنية بعد سنوات من النضال والتضحيات اللي قدمها الشعب التونسي من أجل الحرية والاستقلال. حكاية الجلال بدأت مع تصاعد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي, خاصة نهار 18 جانفي 1952 من كثف النضال المسلح من أجل تحرير البلاد. ورغم حصول تونس على استقلالها سنة 1956, القواعد العسكرية الفرنسية بقات موجودة في البلاد. في 8 فيفري 1958 شهدت ساقية سيدي يوسف قصف فرنسي خلف برشا شهداء, وزاد قوى الإصرار على مقاومة الاستعمار. في جويلية 1961 اندلعت معركة بنزرت اللي قدم فيها تونس تضحية كبيرة بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لكسب المساندة الدولية والضغط على فرنسا, وتوجت المجهودات هذه بخروج آخر عسكري فرنسي من قاعدة بنزرت نهار 15 أكتوبر 1963, وتطوي تونس صفحة الوجود العسكري الفرنسي. ما وقفتش استكمال السيادة عند الجلاء العسكري, بل تواصل مع الجلاء الزراعي نهار 12 ماي 1964, واسترجاع الأراضي الفلاحية من المعاملين الفرنسيين. عيد الجلاء مش مجرد ذكرى تاريخية, ما هو رمز للشجاعة والتضحية والإرادة الوطنية. من الاستقلال السياسي سنة 1956 للجلاء العسكري سنة 1963 وجلاء زراعي سنة 1964, تونس كملت مراحل مهمة في مسيرة التحرر, وتبقى ذكرى هذه فرصة باش نتفكر تضحية أجدادنا ونحافظ على تاريخ بلادنا وسيادتها, ونبقى ديما نقولوا عاشت تونس حرة مستقلة, والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
0: ربي يرحم شهدائنا الأبرار, وأيضا إن شاء الله دائما تونس حرة مستقلة. عيد الجلاء ذي ما جاش بسهل سيونس, تضحيات عديدة وعديدة. يقول القائل في 56 كان عنا استقلال تام, إيه, ولكن استقلال ما كانش تام الشروط كيف ما يتقال. بدينا اختيوة اختيوة منقوص اكزاكتومون, وبديناه بجلاء مالي كي خرجنا من زون فرون هكا ولي, وضربنا سكينا الدينار التونسي, وبعده هو الجلاء العسكري, وختمت سلسلة الجلاء بالجلاء الفلاحي احتفلوا به والزراعي في 12 ماي من سنة 1964. هل الجلاء اليوم هذه الذكرى اللي يلزمنا نرجع نستشعرها, ويلزمنا نحكي لصغيراتنا القصة هذه, القصة هذه على منه فما عديد من المرويات, مش مروية واحدة معناها في الأخير.
3: فما جدل كبير,
0: جدل كبير
3: بحاجتين, أهم حاجتين,
0: أهم حاجتين, أيوة. هل دفع معناها بالبعض من التونسيين إلى التهلكة؟ هل كان الثمن غالي؟
3: هل كانت معركة بنزرة ضرورة
0: أم لا؟ برشا ناس.
3: وقديش شهداء؟
0: وقديش شهداء جوستومون, قديش شهداء؟ تقديرات تقول 1600 جون دانييل في
3: العسكري,
0: العسكري جون دانييل في لابليسور يقولوا 5000.
3: سوفي بيسيس تقول اكثر من 2000.
0: الارخه
3: التونسيه الفرنسيه,
0: وانا نحكي لك انه سوفي بيسيس اللي عندها معناها من الناس, اما جون دانييل اللي كان بيدو في وسط المعمعة نتاع بنزرت معناها, وكان مقرب, ما كانش حبيب دو جول, ما حبش دو جول, فهمتني؟ كان حب, كان صاحب الحبيب بورقيبه وصاحب مونديس فرانس, ويتكلم في لابليسور ويقول نهار من نهارات قالوا جنرال دو جول, قالوا يا يو ساميل مورا بيزيغ, قالوا المسونساج فيت, الدم يشيح بسرعه. وتعرف بنزرت للاهميه, لانه برشا ناس تقول لك اليوم تنكر الاهميه التاريخيه لبنزرت, راهو الاهميه كبيره وكبيره جدا.
3: بنزرت بنزرت القديمه, وانا خلينا نحكيوا على شويه السياقات التاريخيه
0: مهمه, اي باش نفهموا بها.
3: إبواكرا ودياريتوس القديمه الرومانيه الفينيقيه كانت منطقة مهمة جدا في البلاد. يقول جول فيغي اللي جاء عام 1887 معناها, يقول كيف عمل دوره في بنزرت, قال فهمت وعلى جينا بنزرت, واحتلال هذه البحيرة يعادل تونس الكل, معناها بنزرت تعادل تونس الكل، يعرفوا كونه في وقت ما باش يستحقوها بنزرت، لانه بنزرت كانت منطقة حيوية جدا، هي ومالطا وسيسيليا كيف كيف يعني، وكانت يمكن يمكن بنزرت اني تقعد كما سبت يوم ليلة، تقعد كما جبلتا كيف كيف
0: انا تقعد كما جبلتا،
3: وما كانوش الفرنسيين ما كانوش مستعدين يتخلاو عليها راهو احسن في
0: دهما، فوالا
3: دونك
0: وهو كذلك
3: المفاوضات.
0: انت تحكي على جول فيغي معناها رئيس الحكومة نتاع الاستعمار وقتها ولا الحماية، ما تغشوش علينا الهيستوريان معناه ما يحبوش كلمة الاستعمار، الاستعمار ولا الحماية كما تحبوا تسميوها سميوها،
3: اما قبلها هي مجرد هو استعمار،
0: استعمار هو استعمار متفاهمين فيه سافا دو سوا، اما قبله هو جاء كاردينال لافيجري اللي هبط في بنزرت وقال جملته الشهيرة، ومن وقتها بدأت انه التفكير في احتلال تونس، قال لا تونيزي الى كلي دو الجيري، قال هو مفتاح الجزائر،
3: مفتاح
0: الغنيمه معناها، معناها نعرفوا قداش كانت مهمه احتلال الجزائر بالنسبه لفرنسا، وهذاك علاش
3: الجزائر ما كانت ارض فرنسيه، معناها
0: كانت فرنسيه اكزاكتو ما كانت بكل الافريك بلونش تسمى هذه
3: راهي احسن، هي المعركه بتاع بنزرت معناها هي كما كانت تحكي وما معركه الجلاء تبدا قبل، تبدا 58 تبدا في سقيط سيدي يوسف، تبدا وقت لي وقت الفرنسيين اكتشفوا معناها حتى في معركة بنزرت كونوا التوانسة يعاونوا في الثورة الجزائرية، وبدأت لغروند باتاي دالجي 1957، دونك المعركة الكبرى كانت موجودة في الجزائر، وكانوا الفرنسيين حاجتهم بنزرت لأنه بنزرت المنفذ الوحيد لها، وكانت كانت بنزرت بيسير ووهران. دونك بعد سقيط سيدي يوسف أواخر العام ذاك أواخر 58 بدأ الحزب الحر الدستوري يعني بدأ يحط في أذان التوانسة بشوي بشوي كونه يجب إخراج الفرنسيين، لأنه الفرنسيين في نلمان
0: شرطه يقعد الحزب قايا
3: هو في الصحراء،
0: في الصحراء
3: في جنوب تونس وفي بنزرت
0: وفي بنزرت
3: وفي بلقديش مش شوية 22,000 عسكري وكانوا يقعدوا زادة يقعدوا الفرنسيين لتسيير المزارع الموجودة في في في في تونس،
0: في تونس
3: دونك ما كانش استقلال تام وكامل. دونك المعركة هذه
0: ونعرفوا بورقيبة معناها ومن معه كان سياسة المراحل،
3: كانت يوم بالتفاوض
0: في التفاوض ولا ايوه لا نيغوسياسيون وسياسة المراحل، في الاخر عش قلنا الجلاء باش وصل التام معناها نجمو نعتبروا روحنا انه استقلال التام صار في 64، معناها تحب تقول انت ما ندخلوش في اشقائنا كيفاش خذوا الاستقلال نتاعهم وتساؤلات كبيرة على معناه هل هو تامي لحد اليوم ولا لا، ماهيش مشكلة لهنا، اما اليوم باش تشوف انه التفاوض هو المفتاح كيف ما يتقال.
3: والمعركة بتاع بنزرت جات بعد ما رفض دوغول فينالمو نكس عهده بالخروج من بنزرت في يعني لقاء غومبويي بين بورقيبة وبين دوغول اللي هما في المقبل كانوا وعدوا انه باش يخرجوا بنزرت، لكن تم الفرنسيين تراجعوا. ومن غادي يقول بورقيبة في خطاب شهير نهار 14 جويلية 61، يجب ان يعلم الجميع في تونس، لانه كانت إجابة ايضا على معارضيه في تونس اللي يعتبروا كون الاستقلال ماهوش تام، معناها يقول يجب ان يعلم الجميع في تونس وفي فرنسا وفي اي مكان اخر ان هذه المعركه جديه على معركه بنزرت. دونك والفرنسيين معناها بعد ما رفضوا الخروج من بنزرت وبداوا في توسعه القاعده الجويه سيد احمد الموجوده في
0: فلا،
3: وبدا الحرس لانه وقتها كانت ما كانش عندنا جيش، معناها
0: ما كانش عندنا جيش
3: معناها، والوعود الفرنسيه كانت بتكوين يعني الضباط الجدد في مدرسه سانسير الفرنسيه
0: وكذا جنرال طبيب ومن معه معناها لولين سانسير لولين
3: فلا. دونك فما شكون يقول بن علي زاد
0: والرئيس الراحل ولا معناها زين عبد الدين بن علي الله يرحمه
3: كيف
0: واسماء اخرى
3: اسماء اخرى برغم اللي جمال عبد الناصر طلب من بورقيبه انه قال لهم يجيبهم بحذايا سيدنا بورقيبه، قالوا ليه خويا، قالوا الضباط اللي قراوا في الشرق الكل انقلابيين
0: وعمل اون ارمي ريبوبليكان معناها لليوم
3: جيشنا جمهوري
0: كذلك،
3: هذه حاجه مهمه
0: ومهمه جدا معناها، وقعد من وقتها الجيش دائما في قلوب التونسيين والتونسيين ودائما على الحياد ودائما يحمي الراية الوطنية. دونك تحية وجيشنا معناها والبوسلاء من الجيش، خاطر نقولوش بواسل خطأ شائع البوسلاء، دونك البوسلاء بخطأ شائع ولكن نقول البوسلاء تحية كبيرة اليوم. أما تقول أنت معركة بنزرت إتيا مال نسيسيغ في الأخر في نهاية الأمر معناها ساعات أمال بوغامبيان كيف ما يقال، والعبرة بالخواتيم، العبرة أنه استردنا بنزرت، العبرة أنه خلينا سيادتنا الوطنية الكاملة، العبرة أنه كملنا لا سويت دون لي زيدي خاطر مهم برشا كملنا معناها بالجلاء الزراعي واستقلت تونس معناها بالحق معناها في الاخر استقلالتي
3: ومازلنا نحطوا في الاعتبار زاد احسن كون الفتره هذيك فتره ساخنه جدا في العالم
0: معناها
3: لانه معنا 15 سنه ولا شويه اقل معناها على انتهاء الحرب العالميه الثانيه البلان مارشال وقتها لاعاده اعمار اوروبا الغربيه اللي اهلكتها الحرب سقوط او ذوبان المانيا وتقسيمها لدولتين ثم ايطاليا دونك كانت تم استراتيجيات معناها عوده الى ساحه سياسيه في العالم الاوروبي دونك بنزرت بالذات كانت لحمايه ظهر اوروبا او شمال المتوسط لان كانت مهمه كما كنا نحكيو الانجليز عندهم مالطا وعندهم جبل طارق والفرنسيس عندهم بنزرت وعندهم وهران عندهم وهران زاد كيف دونك القيمه نتاع لانه كما كنا نحكيو قبيله احسن بنزرت معناها ذات قيمه مش كان تو
0: استراتيجيه
3: تاريخيه معنا لي فينيسيان مش يلعبوا كي عملوا اوتيك وعملوا
0: بحيره بنزرت معناها بحيره بنزرت متمثلوا ايضا من ما هذا نقولوا وميناء بنزرت ومثلوا من موقع استراتيجي في قلب المتوسط معناها يجمع تقول انت بين ضفتي المتوسط على الشماليه يفصل والجنوبيه يفصل والشرقيه والغربيه معناها كي تجي تشوف انت حط بنزرت تلقاها هي او سونتر على اخر دو باسان ميديتيرانيا تقريبا معناها
3: تقريبا فصل
0: تقريبا اكزاكتومون ولا تفصل وعندها مكانه استراتيجيه واستراتيجيه جدا واعلى نقطه في او اعلى نقطه في المتوسط هي في بنزرت هي في بنزرت دونك هو ابعد نقطه هذا هو يرحمك الله سي خالد بلطف عليك اللي كيف قاعد الدور دونك سي سرويحكم مثلكم حابين نحيوا اهلنا في بنزرت تحيه كبيره زاد كيف لمن تبقى اليوم من جيل
3: المشارك
0: فوالا وكي تمشي لبنزرت كي تهز صغيراتكم بنزرت في العطله راه وقت اللي كون لوكازيون سو بريزونتخا معناها ديسي لا وريوهم وشوفوا هزوا صغاركم وقولوا لهم راهو لهنا نحن رانا شعب عندنا برشا تاريخ وعندنا برشا
3: فيها
0: ميتشيف ولليوم نستنيه انه نعمل مسلسل ولا فيلم على الدراما يجب ان تخدم المعركة هذية معركة
3: عمل فيلم بنزرت. وحيد نخيل الجريح للراحل عبد الفتاح عمار ولكن
0: اللي فيه سيد احمد حمزة وكل هكا ولا
3: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا القديم انا احكي لك فيلم جديد معناه في احسن كشاش الجزائري في ليلى واز نخيل الجريح اي نخيل الجريح
0: اوكي
3: وكان وكان وكان وكان زاد ثم بروجي دان كون فيلم السي عبد الفتاح عمار الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: مع عبد العزيز بن ملوكه في الانتاج ومع الجهات الجزائريه كيف على معركه
0: سقيس سيدي يوسف اي اكزاكتومون هي مهمه برشا اللي هي زاد كيف من المعارك اللي معناها مهمه ومهمه جدا ربي يرحم شهدائنا هو المجد لشهدائنا وان شاء الله كل عام وتونسنا حيه بالخير ورايتنا الوطنيه دائما فل علالي يا رب العالمين
4: قولي لهم قديش توحشتهم قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم الحديث معهم ما يوفيش وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس
5: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
6: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
5: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
7: حبوا عرس تاع أكابر
5: محمد صابر الوسلاتي
8: تورناتا صالي وتورناتا سوتي
5: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام
4: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة
9: قلبي عشقها والعيون هويتها وأهلها ما يرضوها وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس، أو على تذكرتي بونتين.
10: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحده يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
9: بمساهمة أجيل أمين بانك، تونس باي، نوفالير وموزايك فم.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس، مشي معكم للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يمشي لأختنا العزيزة هويدا التميمي. تعرفها هويدا التميمي ولا ليه؟ بنت شحرور الخضرة يوسف التميمي. أيوة هويدة الجميلة والجميلة جدا، سلموا عليها برشا برشا. هويدة الفنانة قلها ربي يفضلك. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيها من عند عشيرة عمرها خونا عادل جويدة، من عند صغيراتها زيدة كيف كيف، وخاصة ولدها الكبير يوسف اللي قلنا نحبك برشا برشا، بنوتتها زيدة كيف كيف، ولدها الصغير اللي كلهم يحبوها برشا برشا، ويقولها ربي خليك لينا وربي يعطيك على قد قلبك الباهي والطيب، وإن شاء الله ديما مالية حياة الناس اللي يحبوك يا هويدا. بك الضحكة والقلب الكبير وكل الاتنسيون هذيك، ربي يفرحك بصغيرات ويشدلك بصحة بدنك، وربي يفضلك عدولة زيدا كيف كيف. إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا هويدا يا غالية، نتمنى لك الصحة والسلامة وبرشا خير وبرشا حب يا رب العالمين.
11: Happy birthday.
0: عطينا انا جيتك يا رامي.

مكملين مع الديكاس متاعكم, ونحب نقول اليوم هابي بيرثدي لسارورة. سارة المناع اليوم عمل 17 سنة, بوها وأمها وزملائها وزميلتها في الدراسة, تمنولها النجاح والتوفيق في الحياة وفي الدراسة, ونقولولها يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير.

0: هابي بيرثدي اليوم الايسر زراع يحتفل بعيد ميلاده لول. نقولوا له كل عام وانت حي بالخير يا ايسر. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند بابا بدري، من عند لامامون ايمان، من عند اخته اسراء، من كل عائله الزراع في جرومبيليا، ومن عند زيدا طونطون منتصر الجراذي اللي يحبك برشا برشا. واحنا نقولوا لك يا ايسر ربي يعطيك الوقت الطيب، ان شاء الله منور احيات الوالد والوالده سي بدري ولا ايمان، وان شاء الله ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لكم مستمعات ومستمعين على التفاعلات متاعكم. الموعد اليومي تدسويت يكون مع هايتك.
1: عسلمة. Get ready with me. Bonplan. And guess what?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. أنثروبيك الشركة الأم متاع كلود أعلنت على النتائج المالية متاعها بالنسبة للثلاثي الثالث من 2026. نتائج مالية توري أن السوق متاع الذكاء الاصطناعي ولا بالحق سوق متاع مرابيح تخلت المليارات الدولارات. علاش نقول الكلام هذا؟ على خاطر طيلة السنوات اللي فاتت مكثر الشركات ما كانش عندها مرابيح كبيرة ياسر، وهاو باش نعطيكم فكرة على المرابيح متاع أنثروبيك باش تعرفوا قداش تطورت الخدمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. في الترمستر الثالث من 2026 المداخيل متاع أنثروبيك وصلت ل 16.8 مليار دولار، نحكي في الفترة ما بين جويليا وسبتمبر 2023، بزيادة بحوالي 45% مقارنة بالترمستر الثانية. وقتها الترمستر الثاني حكينا عليها على موزايك فيم، قلنا أنه الترمستر الثاني أرقامها مهمة برشا، وصلت ل 11.6 مليار دولار. وإذا كان نقارنوا هذا كل بالأرقام متاع الثلاثي الأولاني من 2026 جانفي فيفري مارس، الشركة كان عندها فقط 4.7 مليار دولار كمرابيح. يعني في أقل من عام أنثروبيك عملت تنجيزة كبيرة ياسر بالنسبة للمرابيح والمداخيل متاعها. في 3 أشهر كولت أكثر من 3 مرات ونص من كامل مداخيلها في 2025. السبب الرئيسي وراء النمو هذا هو بتبيع الطلب الكبير على السيرفيس متاع كلود، وخاصة السيرفيس متاعها والأدوات اللي نلقاوها في وسط الاسيستون بتاعها ابرز كلود كود اللي ولا من ابرز ليزوتي واكثرهم استعمالا في وسط الشركات وعند المطورين. زيد على ذي أنثروبيك قالت للمستثمرين بتاعها ان وصلت لمستوى بتاع رونتابيليتي مهمه جدا. البوان هذي مهم برشا. علاش؟ على خاطر شركه كيما أنثروبيك قاعده تخسر في برشا فلوس وتدفع في برشا فلوس على لي داتا سنترز، على لي بيوس، على الانفراستركتور، على التدريب بتاع الموديل بتاع الذكاء الاصطناعي، ورغم هذا كل وصلت لمستوى مهم جدا.

في الثلاثي الثالث كانت حوالي 45% أكاو، والأرقام هذه تجي في وقت مهم جدا. أنثروبيك تحضر في روحها لخطوة كبيرة في الباركور متاحة دخولها للبورصة الأمريكية. الشركة بدأت تعرض النتائج متاحة على المستثمرين وبدأت تقدم في التقارير اللي تحكي على تقييم بالنسبة للشركة هذه ينجم يخلط 2 تريليون دولار. في المقابل أنثروبيك ما زالت قدام ديفي مهم جدا كيف قلت لكم، هو التمويل متاع الانفراستركتور اللازمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي باش نجم تواصل في الريتم هذايا من تطوير موديلات أقوى. الشركة دونك عندها التزامات بمئات المليارات من الدولارات على امتداد السنوات الجاية باش تكون عندها القوة متاع الكمبيوتينج ومتاع الكلاود باش نجم تدور لموديل متاعها وتخدم على ديجينيراسيون أقوى.

0: الحقيقه يكفي انك انت جينيري كيف قلت اليان تبعثوا لي رقم الشخص هذايا ولا تبعثوا في ميساج والشخص هذا كيف قلت لكم يدخل على اليان. واحده من الخاصيات اللي ما كناش نستناو فيها بالنسبه لواتساب لكن اعلن عليها المده اللي فاتت خرجت اخبار تحكي على انه واتساب باش يبدا زاده في الانتيغراسيون نتاع الخاصيه كيما هذه بالنسبه للمستعملين البروفيسيونيل على جوجل واوتلوك كالندر كيما هو الحال بالنسبه لتيمز ولا زوم وديريكت وقت تدخل على اليان هذاك تلقى روحك في وسط الكونفرساسيون حتى تنجم تكون كونفرساسيون دو جروب. حاجه اخرى اللي قاعد يحضر فيها واتساب للاطلاق في المستقبل هي البروغراماسيون نتاع لي ميساج. نجم في المستقبل انك انت تعمل بروغراماسيون نتاع دي ميساج تحب تبعثهم في يوم ووقت معين ويتبعثوا من غير حتى مشكله. الخاصيه هذه نتاع البروغراماسيون مازال ما تمش اطلاقها. الخاصيه نتاع انك انت تزيد شخص للكونفرساسيون عن طريق اليان تم اطلاقها رسمي. هاي تيك هاي تيك وفيت هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: هاي تيك عسلمة. Get ready with me Ventlan and guess what, مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
3: على كل سنة مكملة معكم بعد شوية بروح تربح 71,113,000. حبيت نقول هابي بيرثدي زيدا الأمين ويلي من عند أخته ألفا وآمنة وسارة ومحمد اللي يتمنوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وحي بألف خير. السلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا من لندن قاعدين يتفرجوا فينا زده كيف من كندا صديقتنا فرح تحية كبيرة لها. شكرا لكم الناس الكل صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال واصواتكم مشيت بنسبة 58% على موجة موزيك اف ام بعد الفاصل.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. متع أقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
4: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
5: شنو من غير حتى أفانس؟
4: إيه نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
6: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر. وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعاية جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعة بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام.

0: Calling Me Softly على موجة موزايك فيم. توصلنا حتى الروح تربح.
1: روح تربح.
0: معنا صديقتنا يسرى سياح من تونس، مهندسة عسلمة. يسرى مرحبا، هلا وسهلا.
2: ايه عسلمة،
0: صحويلك لباس يسرى؟
2: صباح الحمد لله،
0: انت لباس الحمد لله.
2: صباح الحمد لله، مرحبا بكم.
0: يعيشكم، مرحبا بك انت بحذنا على موجات مزيكا فيم. يلا يسرى حاضره، عندنا شويه اسئله ان شاء الله زينه. نبدا نلعب على 200 دينار وبعد هي ان تكثر الكنيوتا وفيغيا مزيغ. حاضره ريدي؟ يلا جو يا يسرى. يلا، شنية عاصمة كندا يا يسرى؟
2: مونغيال.
0: لا مش مونغيال، تجي تقولي باس نرجعو للسؤال.
2: كبك كبك كبك.
0: لا با دي تو، مقاطعة كبك.
2: با دي تو، باس
0: باس. يلا، حضرموت هو الاسم القديم لأي مدينة تونسية؟
2: باس.
0: قرينيه راهو به. شكون يقدم ميدي شو ويكاند؟ لا بلوتو ميدي ماغ ويكاند. شكون يقدم ميدي ماغ ويكاند على موجة موزايك؟
2: ليس الغربي.
0: لا ماهوش ليس الغربي، با دي تو، هي ليندا الرحالي. كل كل سبت وحد من صناع حتى المساتين مع عايد عرب. حضرموت هو الاسم القديم لمدينة سوسة، جوهرة الساحل، عز البلاد وفخرها يا سوسة. وأوتاوا هي عاصمة كندا. شرى فرصة أخرى يسرى به، هي تحياتنا ليك ولكل أهلنا في يسمع فينا في الجراند تونيس. تحياتنا ليكم، تسمعوا فينا على 94.9 اف ام.
1: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: احنا هكا نخدم معكم اللفان. على كل سنة، قبل هذية حبيت نسلم برشا برشا على صديقتنا العزيزة رانيا، طالبة منا غنية خليجية. غدوة نسمعو سمعوك غنية خليجية رانيا يا باهية. ديكاس خيط خيط سبيسيال رانيا وصديقتنا حلومة زادة كيف كيف. تحية لكم اللزوز وشكرا لكم على الوفاء. وتحية كبيرة لخونا مروان من البرازيل. هكا نخدم معكم اللفان على كل سنة لليوم. شكرا خالد قطات في الاخراج، شكرا لبنى في الاخراج الرقمي، ميرسي وميمة في البرودكسيون. شكرا لك سي يونس الفرحي، بارك الله فيك سي يونس، شكرا جزيلا ليك. شكرا للحاج كان معنا في الستاندار. واحنا نخليكم بين ايدي امينة، موجز اخبار السادسة تسويت على الاولى في تونس مع الجميلة غفران العكرمي. بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضية مع صديقنا فهمي البرهومي. ريكاب سبوش واخر ما حيدر شيرني كولتور بلس مع صديقتنا سينيا واحد من الناس مع شاكر وبنت لفهم على موجة موزيكا فهم مع يسر جديدي. هكا نختم معكم الافادة كل سنة اليوم 15 اكتوبر. شلك العام وتونس حيا بالف خير. نختموها مع لديفا في موعدنا أرضك يا بلدنا. تحية تونس وأدمان إن شاء الله.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة، مؤكدة انطلاق تدخلات استعجالية للحد من انتشار المرض وحماية الغراسات السليمة، مع إحداث فرق فنية للتقصي المبكر في جميع الولايات المنتجة للزيتون. ووزارة الفلاحة توضح أن فرقا متعددة الاختصاصات باشرت منذ أواخر سبتمبر 2026 معاينة المستغلات المتضررة وتحديد حجم الإصابات بالتوازي مع إعداد برنامج تدخل استثنائي. ويتضمن البرنامج تطويق البؤر المصابة وتقليم الأشجار شديدة الإصابة والتخلص من حطب التقليم بالحرق الآمن في عين المكان، إلى جانب تنفيذ مداوات وقائية للغراسات بالمنطقة المعينة. والوزارة تدعو في هذا السياق الفلاحين والمهنيين إلى الاتصال بمصالحها الجهوية والمركزية للحصول على الإرشادات والتوضيحات اللازمة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لتسوية ديون 4 مؤسسات ومنشآت عمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تشمل حلول الدولة محلها في هذه الديون إلى موفى سنة 2026، مع تمكينها من تعزيز أموالها الذاتية ورؤوس أموالها في حدود المبالغ المحالة. وينص الفصل 53 على أن تتكفل الدولة بديون ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع إمكانية إجراء مقاصة بينها وبين الديون الجبائية المستحقة للدولة بذمة الصندوق دون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. عالميا، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية لهجوم صاروخي شنه الحوثيون على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. أكثر من 232 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد في اليمن حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزيك FM.

0: بونس مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريدو طور عالمك
2: مرحبا بكم في سبار إكسبريس البداية مع النادي الأفريقي وبعثة الفريق وصلت اليوم الثلقاء إلى المدينة لوبومباتشي بعد تنقلت لمقر الإقامة والفريق عنده حصة خفيفة لإزالة الإرهاق الفريق كما قلنا حصة خفيفة لإزالة الإرهاق بعد ما عدى ليلة البارح في أثيوبيا ليتنقل لها من إسطنبول وغدوة باش تكون آخر حصة تمارين في نفس توقيت المباراة نهار السبت مع ماضي ساعتين نذكر أن النادي الإفريقي وشان نهار السبت مع ماضي ساعتين تبي مازيمبا الكونغولي في ذهاب الدورة التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. في رابطة الأبطال زاد ترجي وصل استعداداته في تونس قبل السفر مبرمج نهار سبت الصباح في رحلة خاصة لمدينة مصراتة في ليبيا ونواجه سويحلي نهار لحد مع الستة متاع العشية كيف كيف ذهاب الدور التمهيدي الثاني. المقابلة هذه مبدئيا بشكون منقولة على التلفزة التونسية بعد اتفاق مع الجانب الليبي. بعد الوصول اللي بارح في الليل مأخر الأبيجام لاعبي النادي الصفاقسي يعملوا حاليا أول حصة تمارين هي حصة لإزالة الإرهاق بعد الرحلة والوصول متأخر برشا البارح وغدوة الحصة التمارين الأخيرة باش تكون قبل المواجهة ضد أمادو ديالو نهار السبت مع الخمسة متاع العشية في إطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. لاعبي الترجي جرجيس تحولوا اليوم لصفاقس وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو نهار السبت مع عمر 3:30 في الطيب المهيري. العشية كانت حصة تمارين خفيفة وغدوة التمارين الأخيرة لترجي جرجيس باش تكون الصباح وباش يغيب على الفريق في المقابلة هذه كل من خليل قصاب ادم الطاوس ذي جويني وصادق توج المصابين مقابل عودة ظفلاوي وادم قرب. بالنسبة لتذكر المقابلة هذه بدأت اليوم تتبيع في شبابيك ملعب الطيب المهيري والأسوام 15-30-50 دينار. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في الأوروبا ليج مع 8 متاع ليل بنفيكا يواجه سيلتي غلاسغو فريق سيباستيان تونيكتي سالتا فيغو ضد يوفي وأولمبيك مارسي ضد أولمبياكوس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
1: اريدو طور عالمك موزايكا فام.

0: إذا شارني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزعيك فام. معكم اليومي مع ركاب سبور، وتركيزنا الكامل على 4 فرق عند هدف واحد، هو العودة بنتائج إيجابية وتحقيق نتائج إيجابية في ذهاب دور التمهيدي الثاني في انتظار مقابلة الحاسم في مقابلة الترجي التونسي نادي الفريق ساس وترجرجيس. اليوم الأخبار آخرها الاستعدادات التحضيرات وعديد الإشكاليات، مثلا كي نحكيو عن نادي الفريق نقل التلفاز التولم مش واضحة، لكن فما زاد بعض المعلومات اللي نجموا نعطيها للناس المتابعين وجماهير نادي الفريق الترجي، على شنو ركز وعلى شنو قاعد يركز المدرب، كيفاش ممكن تكون الاختيارات الفنية في رحلة مصراتة ومواجهة السويح اللي كيف ساس اللي تأخر شوية البارح انطلاقه من تونس لكن وصل وشرع في التحضيرات، وكيف ترجرجيس اللي يستعد لمواجهة الريال نهار السبت القادم في ريال باماكو، نهار السبت القادم في استاد المهيري. دونك بخلاف هذا فما عديد الأخبار والمواضيع الأخرى. اتحاد بن قردان يمنع على جمهوره استيحاب قوارير المال الملعب، ما نجمش قولوا سابق، اعتقد انه صارت قبل، لكن الفكره هل هذا هو الحل المثالي؟ معناه اليوم الانسان ما نجمش يشد روحه كي بيجي داخل دابو زمان، معناه لازم يستعملها باش يعبر على حبه للملاعب ولا المدرب ولا كذا، معناه اذا ما نجمش نلقاو حل اخر في الموضوع هذا نرجعوا نحكيه. وفما سؤال زاد، فلوس الرابطه كل اسبوع 3 ملايين 10 ملايين 15 20 كل سيزون، برشا فلوس، وين قاعده تمشي الفلوس هذيا؟ بعد شويه نجاوبوكم في هذا الموضوع وعديد الأخبار والمواضيع الأخرى. رفقني اليوم زوز صحفيين زوز خبراء، عبد الوهاب الحاج غيبة طويلة، أهلا وسهلا، مرحبا يا سي عبد الوهاب.
2: أهلا بك حيدر، مرحبا، مرحبا بجميع مستمعين ومشاهدين على راديو مزيكا فيه، مرحبا بكل أولاد في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. حسني الغربي، مرحبا، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بوهبي، مرحبا بكل سادة مستمعي
1: وماشي اللي هو عبد الوهاب.
3: اي عبد الوهاب، مونتربج بيه، معلقتنا ودية للغاية، نتربج بيه، فهمت؟
1: ودية ودية
3: ودية على الاخر، يعني هذا كلام 10 سنوات طوال. وان شاء الله مرحبا بكيف سادة مستمعي ومشاهدي مزيكا فيهم، وان شاء الله نعديو السويعة ممتعة، يعني هي محدودة في الزمن ولكنها ثرية في المضمون والمحتوى
1: ان شاء الله. بوجودك يا حسني، اهلا وسهلا بكم الاولاد. رحب زياد في الاخراج، مرحبا وسيم في الاخراج الرقمي. فماش ثقافة اليوم، مش مهرجانات وسيم، على خاطر الايامات الاخرى وين فما مهرجانات خويا تمشي للمهرجانات فادليك وجو وكذا، وتخلينا مع يسري سورتو فهموا الناس تحب تقول صح الوسيم. خلينا قبل ما نمشيو لاخر مسار نحكي لكم اليوم على ملاعبي ممتلكش حاجه استثنائيه، اما كتب اسمه كواحد من نجوم التسعينات تقريبا، معناها ما نحبش نقول بحد شيء، كان عنده حاجات مختلفه. تابعوا مليح الحكايه وبعد نرجعوا.
4: تيما اليوم ريكاب سبور.
1: في تاريخ كرة القدم فما ملاعبية متستحقش تهز كوس العالم باش تدخل للتاريخ، يكفي انه يكون عنده كاركتير سبيسيال استثنائي شوية ومختلف على البقية. وتاريخ كرة القدم ما جابش حارس مجنون كيما الأسطورة المكسيكية خورخي كامبوس اللي تولد في نهار كيما اليوم 15 أكتوبر 66. بداية كامبوس ما كانتش عادية بالكل، ابن مدينة أكابولوكو الساحلية كبر يلعب في الكرة على الرمل ويركب على الأمواج، وهذه الحاجة اللي اعطته مرونة خيالية وقفزة ما تلقاها عند حتى حارس. لكن القصة العجيبة بدأت عام 88 وقت اللي صحح مع فريق بوماس المكسيكي، وقتها لقى بلاصة الحارس الأول محجوزة والسيد دم وسخون وما يحبش البنك وما عندوش الصبر باش يستنى فرصته. الحل شنو؟ مشى للمدرب بكل ثقة وقال له ما فهمش بلاصة في الكاج، لعبني يا خويا في الأتاك. الناس الكل استغربت، حارس مرمى طوله 1.70 متر يحب يلعب قلب هجوم، لكن الصدمة الحقيقية كانت في التيران. علاش؟ لأنه كامبوس في أول موسم ليه كمهاجم مركة 14 هدف ونافس على لقب هدف البطولة المكسيكية. السيد طلع قناص درجة أولى ويعرف يحط الكرة في الشبكة خير من أقوى أتاكون. بعد مدة أخذ بلاصته الأساسية كحارس مرمى، لكنه منساش غرامه الأول، غرامه بالهجوم من غادي تولدت الأسطورة واللي نشوفه في ظاهرة مستحيل تتعاود في تاريخ كرة القدم. كامبوس يبدأ الماتش في الكاج لابس هاك المريول الفضفاض والملون اللي كان يسمو وحده، وفي الشوط الثاني كي فريقه يستحق بونتو المدرب يعمل تغيير تكتيكي ذكي، يدخل حارس مرمى احتياطي وكامبوس وينو في الأتاك، يعطي القفازات للحارس الجديد وينحي مريول الجول باش يلقى تحته مريول الجمعية العادي، وطبعا باش تكون القانونية المريول الدخلين يكون مطبوع عليه نفس الرقم اللي بدأ به الماتش. والطريف في الحكاية إنه كامبوس كسر حتى قاعدة الأرقام، كان عادي جدا تلقاه شدد الجول ولبس رقم 9 ولا يلعب قلب هجوم صريح ولبس رقم 1، عادي جدا عند كامبوس. مسيرة كاملة سجل فيها 34 بونت ورقم إعجازي بالنسبة لحارس مرمى. كامبوس كسر كل القواعد الكلاسيكية وكتب اسمه بأحرف من ذهب في مونديال 94 و98، وبقى اليوم دليل حي يقول إنه الكرة تنجم تكون جنون، فرجة وشخصية مستحيل تتمحى من الذاكرة.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.

0: وهذه حكاية كامبوس اللي احتفل اليوم بعيد ميلاد. خليكم كلمة مع أبو حسني.
1: نجم نقوله بالحق لاعب أعجوبة، لاعب أيقونة متاع الكرة المكسيكية، لاعب فعلا هو رمز للفوضى الجميلة. يعني معناها لاعب حارس مرمى يرفض ديما انه باش يقعد في منطقة 18 متر، يحب يلعب ساقيه ياسر. دونك ملاعبي مع الالوان نتاعو، مع معناها الالوان اللي قاعد هو اللي يعمل فيها وحده، معناها حتى القميص هو اللي يحضر فيه وحده. دونك لاعب حارس مهاجم هداف، معناها جماعة برشا حاجات في لعبة واحدة. ايقونة يقعد من من من من اللاعبين اللي رسموا وكتبوا أساميهم في التاريخ. على فكرة حيدر هو حتى بعد ما مع اعتزال اللعب أصبح معلق رياضي، معناها حتى بالطرافة متاعه ده يجبد حتى القنوات التلفزية واللي تتهافت عليه باش يعلق على المباريات. في 2025 يظهر لي عمناول أعلن زاد عودته للملاعب في سن 58 سنة من بوابة فريق من الدرجة السفلى، يظهر لي فريق مكسيكو اف سي. معناها حب يرجع زاد للملاعب، حارس ومهاجم وتتنجم تصور منه حد شيء. هو في كلمة رمز للفوضى الجميلة.
0: واضح، عجبني التركيبة ذي الفوضى الجميلة.
2: هي فوضى ما حب يجملها عبد الوهاب، ما مش هو فلتة كروية.
0: مش ما عجبتكش حب يجملها؟
2: لا الفوضى ما يقول لك أنا، خطر الفوضى هي فوضى جميلة كذا. بون هو مش فوضى لمحالة، هو شوف هو جامع بين الأضداد، حراسة مرمى ومتميز كان في البوست نتاعو
0: 170
2: صغير الحجم نتاعو، وعبد الوهاب هداف ومسجل 34 و 35 هدف في مشواره مع الأندية. يعني شوف جمع بين انه البراع في راس المرمى وانه هو زاد يكون يعني يحذق الهجوم ويحذق التهديف. هذا ما تلقاهاش، اش قلت لك فلتة كرويه ومن بعد ولا عم خاض تجربه التدريب زاد. ولكن شوف نحن في تونس كي نلقاو حارس مرمى يعرف يلعب ساقيه نقولوا هذا حارس كامل، يعني لم الخصال الكل، فما بالك هذا مش يعرف يلعب كوره، هذا يعرف يلعب كوره ويراوغ ويسجل. وبالتالي فلتة كرويه من الصعب ان يجود الوقت بحارس كيما كامبوس مستقبلا.
0: هو الحقيقه كاسم بعيد على امكانياته ولا شنو عمله كذا، راهو فتره التسعينات فما رموز، معناها نحكيو على باجو ونحكيو على روماريو ونحكيو على ستويشكوف ونحكيو على بيركامب ونحكيو على سامي كبير ياسر وزيدان النجم دخلوا شويه في اخر التسعينات. انك تكون رمز نتاع حقبه اللي هي حقبه التسعينات مع هذوم الكل، مش اي ملاعب ينجم. كامبوس كان موجود، وكي تقول كامبوس تقول التسعينات، والحقيقه ايقونه ورمز من رموز الفتره المزيانه هذيك نتاع كره القدم العالميه. فما في الامريكا اللاتين برشا حراس هكر ويجيتا وشي لافيرت وبرشا برشا حراس كانوا مختلفين وعاملين اما لوك سبيسيال ولا لوك في الكوره سبيسيال، معناها سيدي سايب الكاج ويطلع يضرب لي كوفران ويحط في التسعين وكذا، معني حاجه الحقيقه ما تلقاهاش في بلايص اخرين هكا. مع اللاتينيين عندهم عندهم حاجات مختلفه. باهي هي عملنا شويه نوستالجيا، كبرنا لازمنا ساعات نعمل شويه نوستالجيا. هاي نجيو للحاضر الواقع. نمشيو بعد شويه بعد الفاصل لاخر مسار.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: اتحاد بن قردان وبعد ما تضرر من الخطايا المالية في الجولات اللي تعدت الإدارة تتخذ قرار ما نحبش نقول غريب أنتم ما حكموا عليه. إدارة اتحاد بن قردان تقرر منع الجماهير من استيحاب دبوز الماء وقت المقابلات. ما عندوش الحق اللي بيش يدخل يتفرج يدخل معاه دبوز ماء تهت حلول الأرض. حسني هذا هو الحل. المواطن لازم يضرب بالدبوزة دونك الحل نحيله الدبوزة.
3: هو التوصيف كان الأول صحيح. هو قرار غريب خطر أنه شرب الماء حاجة أساسية. مش إنسان يتفرج في ماتش كرة قدم رجل كبير ولا إنسان عنده مريض ولا إنسان حتى عادي ولا طفل صغير يعني يزبو يشرب الماء. أنه أنك تمنع حقه في شرب الماء يعني وتعرف الماء ما فيش هذا الماء حق دستوري أصلا فهمت. وبالتالي شوف حقها
2: أنت هيك تدخل الماء وتجيب لي أنا في خطايا 15 ليلة كل جمعة
3: أجو خلق ما نشوف للنصف ما نشوف نشوفه بصفة موضعية نشوفه الحل يعني وجهة نظر هذه وهذه. خلينا نحكيو ساعة من الأساسيات. ملاعب إنسان ماشي باش يتفرج في كرة قدم عرض فرجوي باش يعمل جو باش يشيخ باش يشرب الماء باش ياكل حاجة سبحان الله. هذا معمول بها في كل يعني ملاعب العالم. نروا ماشيين استاد نحن ربما في تونس عندنا حكاية القام تاع القوارير ومتاع المقذوفات أما راو في العالم يعني خاصة في أوروبا نحن نفرجوا في أوروبا في تونس نهار الثلاثة والأربعة والخميس يعني راو ماشي فرجة ماشي الجو ناش بس في عوض يسهروا البرا يسهروا في استاد فهمت. وبالتالي كان على اتحاد يعني هيئة اتحاد بنقدر تفكر في الموضوع يعني يعني بطريقتين. طريقة أنه حاجة ضرورية ولكن في نفس الوقت هي مضرة كما قلت أنت. ولكن أنا في تقديري الشخصي رينا تجربة حتى في ملاعب في إفريقيا أنك الماء تعوضه بأكياس نتاع ماء مع يعني ماء معدني في أكياس يولي هكاك الطريقة أنه ما يجمش أنت تلقي الكيس بعد ما بعد تشرب الماء نتاعك. وبالتالي هكاك تشد العصا من الوسط لا تترمي تولي معاش هما مرامي مقذوفات وفي نفس الوقت ما تحرمش الناس من حقهم الطبيعي في شرب الماء. فمع عباد مرضى فمع عباد عندها أمراض مزمنة سبحان الله يجب شرب الماء وفي نفس الوقت هاوك أنت ما ترميش المقذوفات حتى ما تكون جمعية متاعك يعني معرضة لعقوبات مالية متاع 5,000 دينار و10,000 دينار اللي زادت تسنير. التوجه العام تاع الجامعة اللي قلته في أول الموسم أنها تجديد العقوبات المالية في توسكي هذوما مظاهر اللي شبهوا يعني فيهم نوع من العنف يعني إي كومبري خاصة رمي المقذوفات وليت خطايا موجعة بالنسبة للأندية. ولي هذا من هنا جاء قرار اتحاد بن قردان. ولكن ادعو يعني هيئه اتحاد بن قردان انه رجعت هذا القرار وتعمل حاجه يعني تمشي ما ترضي الناس الكل ودون تضرر الهيئه المديره والفريق.
2: عبد الوهاب
4: شو على مر المواسم الفارطه اثبت لي العقوبات ونوعيه العقوبات ما قلصتش من المظاهر هذوما. دونك من التجيوش الطرف معناها اطرف نكونوا معناها
2: متطرفين في
4: القرارات لانه تو كيما قرار كيما هذا اتحاد بن قردان ولو هما عندهم الحق يخافوا زاد على الميزانيه نتاعهم وشوفوا نحن في الوضعيه الصعبه الماليه الصعبه لاغلب الفرق نتاعهم القاد ضروره انه لكن انا نقول هاو فما حل اموا على قليله حتى الجمهور كي يدخل ما يدخلوش بالباب كما نقولوا مسكرين على قليلة يمكن استعمالها للشرب ومن بعد حتى كي يرميها فارغة ولو انه تنظيميا
2: يعني ذولي الكلوب عملوا كيسان مرة
4: عملوا كاس معناها قوبليات
2: ما طولتش التجربة
3: قوبليش بتعمل يمشي
4: بساعة متنجمش معناها العبد ومع حرارة الطقس راه يستحق اكثر من قارورة ماء. لكن أنا نقول راو حتى تنظيميا عملوا حتى في رادس إنه تنظيميا ما يدخلوا كان دبابز محلولين لكن أوكي يفرضوا على الجمهور باش يدخل بالدبابز محلولين بلاش طابوات والداخل يبيعوهم مسكرين دونك ما منع حد شيء. يا حبذا لو إدارة اتحاد بن قردان تلقى طريقة أخرى ربما حتى للتوعية أكثر منه أنه تمشي للجزر ومعناه والمنع ونشوفه نحن سخانة سرتوه في بن قردان مع طقس كما هذا واحد ما يدخلش بالماء شنو يعمل.
2: صديقنا وسيم يقول في بعض البلدان الأوروبية ما عندكش حق داخل الماء معاك الملعب تشري سور بلاس والفلوس هذيك تمشي للجمعيتي نقعدوا في نفس المشكلة يشري وبعد يشرب شطر والآخر يخلي الآخر ما تشنتي والريزولتا شنية بالضبط. دونك هذا في خصوص يمكن تبدو للبعض أنه المسألة هذه بسيطة لكن الحقيقة مستوى تخفي وراها مشكله كبيره نتاع اخويا وعي. خلينا نقولوها معناها فما 200 الف طريقه باش تعبر على الغش نتاعك بخلاف انك تقمر في راس الادفيرسير ولا الاربيتر معناها بالدبوزه اللي انت
4: تحيل حيدر الدبوزه وصلوا يضربوا بالبريكيات وفف الملاعب
3: وبالفلوس بالفلوس قوارير اكثر قوارير نتاع الماء اكثر واحد على هذاك. انا نمشي شوف راه نجم نصلحه في تونس في هذا وغير هذا بالتجارب المقارنه. انا ريت التجربه يظل مع بعضنا حيدر سافرنا بعضنا مره في رواندا في كيغالي يظل ريت التجربه ريت التجربه نتاع الاكياس المياه اللي هي بتعمل حتى يعني كيس نتاع ماء معدني بنصف لتر باش يشرب هو اوتوماتيكمون وما يمشي ما عندوش اللي فيه القوي نتاع
4: الحزام. شنو هو كيس نتاع ماء واحد داخل بكيس نتاع ماء يمس حتى بسيجارو ولا معناها بتنقب مشي الكيس كيس شنو كيس معناها انا نعرف الماء ذاك منين السورس نتاعه وكيس هكاك
3: ايش بيه هذه فرصه للشركات نتاع المياه نتاعي انا تعمل حاجه
4: هكاك اللهم انت قاعد تشجع في الشركه
3: لا لا لا تجب خويا حتى جمعيه تعملها بالشراكه ونحبوا نحن انفتاح جمعياتنا على النسيج الاقتصادي تجب تعملها راهي الحكايه هذه. وفي نفس الوقت راهو برشا خطايا وراهو عندهم حق. شوف الجمعيات راهو نحن مش ندافع على امهار الخطايا ولات كبيره وقويه برشا باعتبار انه الاختيار نتاعنا نحن كسلطه اشراف وكجامعه انه يمشي في يعني الجزر ويعني مضاعفه الخطايا اللي باش تصدي لهذه الظواهر نتاع العنف ومتاع الرمي المقذوف وغيره. ولكن الجمعيه نتاعنا حالتها تعبه ما بتزيد عليها انت خطايا كل جمعه كل جمعه وين تمشي الفلوس
2: صحيت اكزاكتومون سؤالنا وين تمشي فلوس الرابطه كل جمعه فلوس ملايين فلوس ملايين والسيزون كامله كل جمعيه تلقى عندها معناها كان تحسب لها اللي ماتش اللي تستقبل فيهم قولوا مثلا كل جمعيه تستقبل فيها 14 ماتش اخويا خمسة ستة ربحة فيهم ولا سبعة والباقي فما دبابس وفما خطايا وفما مشاكل وشامريخ وكذا. الفلوس هذي نقول لكم انه السيزون هذي حتى التوى النوادي او الرابطة دخلت بين 85 و90 الف دينار غرامات مالية ما دبابس وغيره دونك في حدود 90 الف دينار اللي الاجمالي مع التوتال متاع العقوبات المالية بلوتو الغرامات المالية اللي خلصتها الاندية. وين تمشي الفلوس هذي؟ الفلوس تمشي للفيدراسيون
3: في جمعية
2: تتعدى الفيدراسيون الجامعة هذه وتدخل في الميزانية. أما قبل ما تمشي الفيدراسيون الرابطة تخلص زيد أمورها لأنه الرابطة ما عندهاش لوكال على وجه الكرة تخلص وكذا فما مصاريف أخرى كذا واللي يقعد يمشي الفيدراسيون. في الفيدراسيون كيفاش الاستغلال متاعه ما نعرفش عندك فكرة؟
3: يظهر لي أنا ينحيولهم من حقوق المنح اللي تعطي فيها الأندية قبل ما في يعني قبل ما يعطيهم المنح يتم يعني قول عليه يتم يعني سحب او يعني
4: استخلاص
3: استخلاص المجموعه الخطايا اللي مسلطة على الانديه هذه خطر الطريقه. اليوم ما نتصورش انه كل نادي نهار اثنين على الصباح كل واحد جايب 10 منين و5 منين باش يخلص يوم اللي فيهم كفيهم امورهم تعبه. وبالتالي يظهر لي يمشيوا للجامعه وحقوق البث التلفزي وغيرها الفلوس اللي عندي للانديه
4: خطايا خطايا فما استعجال في خلاصه علاش خطر باش تولي سينو باش تولي محور نتاع مسائله ومحور نتاع دي احترازات دونك
3: الخطايا يظهر لي خطايا الاخرين نتاع احترازات
4: كل الخطايا
3: الخطايا نتاع اللاعبين وغيره هذوكم يظهر لي هذوما لا ما نصورش انا كل هذا موضوع حلو من الفاخر كل جمعه نحن عندنا جمعيات
4: يمشيو يخلصوا فلوس ديما الرابطه انا نصور على حساب هكا دونك يساعدها انه تكون القوارير موجوده والرمي المقذوفات بطبيعه مدام مداخيل اضافيه كل جمعه دونك اخزر يا
2: تعدي فيهم للجامعه هذه الرابطه
4: الجامعه
2: عادي يساعد الجامعه مش يساعد
4: الجامعه وكلها ما هي كراهيه مشرفه على الكره في تونس به انا نسال الفلوس هذيك اللي دخلت شنو عملوا بها؟ انا كيقارن في بطولات وفي معناها في بلدان أوروبية الخطايا تمشي البناء والبنية التحتية للملاعب راهو وصلوا مرة فريق إسباني ما نعرفش نستحضرش اسمه خطية كبيرة متاع وقتها صارت فما لقطة عنصرية خطية كبيرة صارت ما قبضتهاش الرابطة متاع الكرة في إسبانيا قلت لهم عديوها باش تعملوا ملعب في البلاصه هذيك دونك ريت الصونس نتاع معناها الايجابيه نتاع الخطايا مش نحن نعتبروها كقباضه واستخلاص ما كانوا ماكينه نتاع واحد وقف سربي فلوس هذا علاش راهو لا تنجم وقتها تنحي المظاهر نتاع العنف ومظاهر نتاع الاخلال معناها بالنظام في وسط الملعب ولا انت قضيت على الحاجه هذه الظاهره هذه نتاع رمي المقذوفات. دونك
3: هو يلزم استثمارهم اوتر حتى فما حكيت استثمار حكيت منشئات وكل شيء صعيب برشا حتى نحن الموارد مش حكايه فرق قد ايش تلم انت تو اقل ملعب باش تبنيه انت يلزمك على الاقل 100 ولا 150 مليار مش هذا ملعب نحكي اما
5: 100 ولا 150 تاع مش تعمل ملعب ظريف
3: ظريف هذا قلت لك انا ملعب ظريف على قد نتصور انه يعملوه للحكايه هو خطايا جاوا بسبب عدم احترام الروح الرياضيه ورمي المقذوفات وغيره نعملوها في شكل صندوق باش ندعم وحكايه الوعي وحكايه كذا وحكايه الاستادي وحكايه فهمت عملنا كيفاش ونحسنوا ظروف في الملاعب ونعمل برشا حاجات اللي تخلينا نقص شويه من الظاهره هذه اما كان الفلوس تمشي للجامعه وما نعرفوش من بعد وين تمشي
5: تدخل في الميزانيه من المصاريف
3: الجامعه بلا عنوان تمشي فهمت
5: تمشي في مصاريف الجامعه شنو بالضبط ما نعرفوش نتاو نزيدوا نثبتوا في الموضوع اليوم حابين نفهموا بالضبط الرابطه كي تاخذ فلوس شنو تعمل بهم وظهر انه هي تخلص فقط مصاريفها والباقي يتعدى للفيدراسيون هو راهو الموضوع ماهوش انه فما ناس قاعدين يقولون كانكم تبروا شويه لا جمله عمرنا ما نبروا العنف حتى لو كان يكون عنف بسيط حتى لو كان عنف لفظي ما بالعكس حاطينها تحت الضوء على خاطر فريمون ظاهره سنين وسنين وعشرة دي سنين وحنا نحكي فيه
4: ما تعليش العنف يا حيدر بمعناها بقرارات غريبه معناها ما عندها حتى معنى انت باش تقضي على ظاهره العنف تعمل هكا تمنع مثلا كما نقولوا باب زماء او تقوي في الخطايا او ماكش باش تقضي عليه العنف هذه انفعالات ذاتيه حينيه في كل لحظه ذيك ما تعرفش عليه المحب وقتها شنو هو خمم هو القائد ابو زماء ضربها سي بو مثلا يلقى حاجه اخرى ما تعرفش عليه دونك ما تركزش اكثر على دبوزه الماء اكثر من تركيز انك تعالج او تمشي صحيح. للناحيه التوعويه اكثر
3: كنا حاطين الحلول نحن وهم عطيناهم حكايه الساشيات وكل شيء واضح يحبوا يتبعونا
4: مرحبا يا حسن انت ركزت على الساشيات راهي الساشيات
3: ما تجارب مقارنه
4: مش طبيعيه
3: مش طبيعيه
4: ندخل بزوز ساشيات انا جاي الساشي بتاع ماء داخل بها الاسطى
3: هي ما هي ساشي هي ساشي هي ساشي مش
4: نبدا
3: مش
5: انا يظهر لي يزيه الموضوع
3: لا مش خضره مش خضره بتاع
5: الزازه
3: ساشي كونسو معموله يعني خصيصا للماء مش في بالك انت كزرق ليه
4: حتى ساشي بيض داخل بيه
5: انا نعمل مش عادي هو الساشي تاع الماء اوكي محمد يقول لنا فما دي ستاد في فرنسا فيهم الماكينات اللي تنجم معناها يخرج الماء وكذا محمد خويا بيظهر لي عندك ياسر بعيد على تونس انت معناها ماكينه تاع ماء في ستاد ما نعرفوش بالضبط شنو ينجم يصير فيها الماكينة هذه شكرا محمد يعطيك ساحة فاصل قصير وبعد نمشيو لأخبار انديتنا الأربعة واستعداداتهم وبرشا شكريات الحقيقة كسوع عند الفريقي ترجي ساسا سوت الرجرجيس في انتظار مقابلات الدور الثاني مقابلات الذهب
1: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: شهر الليل.
1: راغب علامة بتونس. في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بونتين.
2: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
1: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج.

0: حلو ملف المسابقات الإفريقية وآخر الأخبار والاستعدادات. وكما قلت لكم بعض الإشكاليات خاصة في مسألة النقل تلفزي لمقابلة تي بي مازامبي والنادي الإفريقي. وباش نرجع على كل فريق نبداو بالترجي الذي تونسي لواجه لحد القادم السويح الليبي في مصراتة. آخر الأخبار حسني وآخر الاستعدادات لهذه المقابلة. بستا ماتش كابيتال بالنسبة للترجي الذي تونسي يجي في خلينا نقوله بعد ماتش واحد للمدرب جديد لكن مع برشا خدمة في الأيام اللي تعدت.
1: صحيح حيدر. شوف رابطة أبطال أفريقيا هي تقعد يعني الهدف الرئيسي والجوهري للترجي الرياضي التونسي في كل في مختلف المواسم، هو المحرار، هو المقياس اللي يقيس به مدى نجاح الفريق أو لا قدر الله الفشل متاعو. وجمهور الترجي المطلب متاعو الأساسي، الهدف متاعو الأساسي هو ديما رابطة أبطال أفريقيا يعني. وبالتالي جاء صحيح في ظرفية بالنسبة للترجي سنة ظرفية استثنائية شوية، يعني فريق يعيش في فترة انتقالية يعني على مستوى الزاد البشري، برشا لاعبين جاوا للترجي اليوم قاوا روحهم في التشكيل الأساسية وربما ما يعرفوش أجواء متاع رابطة أبطال أفريقيا. أكيد أنه شكر الواعر راح كام على الملعبية هذم أو بشحكي معهم في الساعات القادمة. أكيد أنه فريق الديجيتال متاع الترجي حضر كابسول متاع 2-3 مينوت باش يوري لجم لاعبية هذوما مهم جدا أجواء متاع رابطة أبطال أفريقيا، أجواء يعني أجواء الملعب رادس، مدرجات رادس، تلك يعني الليالي الخالدة التي عاشها الترجي في هذه المسابقة حتى يعيشهم في الجو العام. المدرب كيف كيف يعني، هذا مدرب صحيح كانت عنده يعني تجارب سابقة في في في أفريقيا ولكن يعني ما عندوش برشا من جيل تونس يعني. ونعرف شنو هو اللي صار في الترجي ما غير ما نرجعوا برشا يعني رجي كامب يعني بين عشية وضحاها اختار الرحيل، وفي 48 ساعة يعني الترجي وجد البديل وجد الظل في يعني بابلو هذا المدرب الإسباني، يعني باعتبار انه احسن ما فما توا موجود. والترجي اقتدى يعني بالانديه الكبيره في العالم كيما يعني بي اس جي وكيما ارسنال وكيما تشيلسي وكيما ليفربول اللي مشاو للمدرسه الاسبانيه، وهذا ليس بالغريب باعتبار انه الترجي ينتمي الى نادي الكبار باعتبار مشاركته المتعدده في كاس العالم الانديه وكانها اخرها يعني في الولايات المتحده الامريكيه، المشاركة التي كانت محترمة فنيا ورائعة على مستوى الجماهير. وبالتالي هذه الظروف الكل خلي الترجي يدخل مباراة السويح الليبي بخصوصية يعني اسنة يعني مغايرة للسنوات الماضية، ولكن قدر الترجي أنه يتألق، قدر الترجي أنه يمر إلى دور المجموعات عبر تحقيق نتيجة إيجابية ساعة في مصارعة أولا قبل يعني مباراة العودة الأسبوع القادم يعني في تونس. وبالتالي كل هذه العناصر مثلا نحكي بعد على الأمور الفنية ربما والتغييرات المنتظرة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي باعتبار أنه المدرب والجهاز الفني سيعول على اللاعبين الذين تعودوا يعني وعندهم خبرة قارية، وفي مقابل ربما بعض يعني الاختيارات الأخرى اللي يعني يحبذ المدرب حسب ما يعني وصلنا من بعض المعلومات أنه يختار الجس النبض والحيتة في بداية المقابلة، وعلى هذا يعني ربما تكون تشكيلة مغايرة شوية لمباراة اللي راح في تشكيلة بالبيجي. ربما مراوش من فوق من البدايه ريبيرو وبليلي مع بعضهم
0: واحد منهم باش يكون منطقيا
1: واحد منهم في وسط الميدان الغالب للظن، وهي كلها يعني هذه يعني معلومات يعني القرار الاخير عند الجهاز الفني. ربما يقع يعني كاسيلو ما ربما ما يكونش اساسي ويقع التعويل على الثلاثي يعني كوناتي باعتبار انه مستانس بالمسابقات الافريقيه رفيعه كيف كيف مع المنتخب وغيره، وكذلك الحاج محمود اللي يعني كذلك متعود يعني على المسابقات السابقات الافريقيه مع النجم الساحلي ومع غيره. وبالتالي هذا هو يعني ربما اللي التغييرات اللي بتصير على مستوى الخط الدفاع كالعاده يعني سيقع مواصله التعويل على البشير بن سعيد وهو محل اجماع كل جماهير الترجي حقيقه باعتبار الخبره بتاع بشير بن سعيد. على مستوى الدفاع دراجر على اليمين اللي في على اليسار علي الجزائري مازال ربما مش حاضر بدنيا 100%، وبالتالي الكومبوزي يعني الديو ما بين الشيخاوي وما بين جلاسي عنده الخبره القاريه يلعب مع الترجي عمناول، شيخاوي مع الاتحاد المنستيري كيف كيف. وبالتالي هذه هي ربما التشكيله القدام. نكمل احنا
0: حتى نمشيو في شيء من الدقه معناها. أيوة. الاختيار على الديو نتاع لاك سنترال مش لأنهم الأفضل وإنما لأنهم هما اللي يستنسوا على بعضهم بالضبط. أما خاصة لأنه عليلات ما هوش حاضر، وكان عليلات حاضر كان يدخل
1: لا بالضبط. هو عليلات هو عليلات قيمة فنية ثابتة، قاعدين المعد البدني الترجي وعلى الجهاز الفني كل قاعدين يحذروا فيه يعني بدنيا مش يجم يواكب يعني النسق يعني من الباب الكبير، ويعطي كل ما عنده يقدم الإضافة باعتبار هو قيمة فنية ثابتة على مستوى الخط الأمامي. أعتقد أنه إذا كان الكومبوزيسيون بتاع ثلاثة كوناتي ورفيعة وحاج محمود كان مشتهبت هذا باش يولي يكون ربما البلايلي معاها عماد فراج، وفي المستوري الهداف الترجي سيكون يعني مرة أخرى على موعد مع هجوم الترجي كأساسي، وإن شاء الله تأتي الأهداف باعتبار أنه التهديف في ملعب مصراتة سيمهد الطريق بالنسبة للترجي للتأهل إن شاء الله إلى دور المجموعات.
0: حتى لخصوا فيما يهم الاختيارات الفنية، وغدوة إن شاء الله نعملوا البوان فنيا في المسائل هذه، كل غدوة في ريكاب سبور نعملوا البوان في النقاط نقربوا أكثر ونفهموا أكثر الاختيارات. لكن مبدئيا مش بيكون فهم في خط الدفاع حتى تغيير، معناها بش يكون جلاسي والشيخاوي وبش يكون دراجر ويكون اللاعب في على اليسار، ووسط الميدان مستحيل تلعب اون ديبلاسمون، باش تلعب ريبيرو معناها كسان على عاب. فما زوز تعرف المدرب الاسباني قاعد يلعب 4-2-3-1 دونك ما نجمش يكون زوز فكيكة وصان على عاب، يكونوا ثلاثة فكيكة
1: بالضبط بالضبط. هذا حيدر دون ان يمس من الطابع او البصمة اللي بدا ريناها في مباراة الاولمبي البيجي، خاطر قلت لك عامل الزمن والوقت مهم جدا، ولكن بدينا نشوفه في بوادر في مؤشرات في بصمة متاع مدرسة اسبانية متاع طريقة لعب معينة، تحركات سريعة، تبادل سريع للكرة، الكرة ما تقفش برشا، فمش إذاعة برشا يعني كنترول باس يعني جمل هجومية يعني ظاهر حتى في التدريبات فيها. يعني تغيير الأسماء لن يمس من الروح ومن البصمة اللي بدا الترجي يحط فيها مع بابلو فرانكو.
0: كان فما تركيز هذا خدمة سبيسيفيك أكثر على السيتواسيون اللي قدام الكاش، كل ملاعب يتحط ويتخدم عليه وياخو وقته. ما نعرفش معناه شنو الملاحظات اللي خرج بها التكنيسيان اسبانيوري باش يخدم على هذا بالذات، يمكن لاحظش فما مشكل في الفينيش لبقيه اللاعبين، يمكن فما حاجه دون سو سونس. اما في الاسبوع هذا يخدم برشا قدام الكاج، معناها دي سيتواسيون انديفيديوال، معناها الاتاكون ولا الميليو تيرا وقدام ديفونسور، ولازم
1: اي مشكل اللي كانت تعاني فيها الترجي هو التسييم والنجاعه قدام المرمى، وبالتالي هو سيرتان مو عنده بانك دو دوني باعتبار هو من اللي كان في اسبانيا قاعد توصل له اخبار الترجي وفيديوهات تاع الترجي اول باول، يعني ارى انه فما اشكال على مستوى التسييم على مستوى النجاعه الهجوميه، ولهذا تم التركيز على العمل امام المرمى، وخاصه انه في مقابلات كما راك باش تجيك الفرص. الفرق الفرق ما بين هذا الفريق او ذاك، وماذا ما يجب ان يتميز به الترجي هو انه القدره الفائقه على اختطاف الهدف. باش يجيه المستوري الفرص ولازم يكون المستوري ولا البلالي يعني باش يلزم يكونوا في اعلى مستوى جاهزيه من اجل تحويل تلك الفرص الى اهداف، وبالتالي يعني حملوا خطوه يعني ايجابيه نحو التاهل واكمال المهمه بطبيعه الحال، لانه بتقعد مباراه رادس هي الحاسمه، واكمال المهمه يعني الاسبوع القادم السبت القادم في رادس.
0: نادر نسلم عليه قاعد يتبع فينا، نادر ما يخدمش روح حتى يتبع، معناه ما عنده حتى اشكالي في هذا. يذكرنا في الملاحظة مهمة انه فراج بلاست 100% لانه تقريبا اكثر من لاعب نحكي في ملاعبية لاتاك اللي يرجع ويعاون الديفونس، دونك
1: احنا سمينا
0: دونك اذا كان بخلاف امكانياته في البلاست اللي يلعب فيها كجناح ايمن، زاد عنده برشا ايفور قاعد يعمل فيه على مستوى المساندة الدفاعين. نادر داود يعتبرنه ممتاز في هذا دور به. خلينا نكملوا مع موضوع التكيات والفضل المترجي هذه. تونسي كان أصدر بلاغ في هذا، يبدو أنه متفهمتش مديح العملية في ليبيا حسني، فما شكون اعتبرها تقليل من احترام السويحلي، وفما استنقاص وكذا، والإخوة رغم في ساعة ما يتأثروا بالإنفلونسور، كل واحد يخرج يقول كلمة وزيد زيد زيد اللي نتولي حكاية، وأنا ما سمعت في حتى بلاتو على الأقل في اللي سمعتهم ولا اللي شفتهم فما حد نقص من قيمة السويحلي ولا من الكرة الليبية، الكل كلام تاع فيسبوك وكذا، معناها نحكي على الميديا فما حتى واحد خرج، بالعكس الناس كل تحكي على مجموعة ممتازة وعلى انتدابات كبيرة وعلى مصاريف كبيرة بالنسبة للسويحلي، هذا مؤكد ومعنا فيه حتى إشكالية. موضوع التيكيت يبدو ما تفهمش مليح في ليبيا.
1: شوف أنا تحية الأخوة والأشقاء في ليبيا، يعني هذه مباراة كرتان بالعكس بتكون مناسبة لتوضيد العلاقات، والترجي بعثت مبعوث عندها تو أسبوع والأمور يعني علاقة متميزة جدا ومثالية، وهذا طبيعي بين تونس وليبيا. يعني اشوف ما ادعو الاخوه الليبيين سواء المؤثرين وغيرهم وصانعي وصانعي المحتوى انهم ما يتاثروش بما كل شيء يسمعوا القنوات اللي محترمه يعني اللي تعرف شنو تقول. راه ما فما هذا حكايه التذاكر ما عندها حتى علاقه بالسويحلي وقيمه السويحلي سواء اداريا وفنيا وتنظيميا. كل ما في الامر انه الملعب اللي احتضن المقابله هو الملعب مصراته سعه الملعب في حوالي 7000 7-8 آلاف يعني مكان تحت استيعاب متاعه. حسب اللوائح تاع الاتحاد الافريقي يقول لك تعطي 5% الى الفريق الزائر. الفريق الزائر 5% يعني يجيوا حسب التقريب 300 تذكره. هيئه الترجي علاش كان ردها يعني قالت انا ما ناخوهمش مش استنقاص او ربما تقليل، لا يعطيهم الصحه وفرحوا بخميس الدريدي والامور ماشيه والعلاقات مثاليه كما قلت. ولكن
2: لا عملوه قانوني
1: وقانوني لا قانوني ونحن هذاك هو قانوني، ولكن راهو 300 تذكره بالنسبة للترجي باش تاخوهم وانت عندك يعني آلاف مؤلفة من جماهير الترجي تجم تمشي لك الليبيا. ورينا جماهير الترجي وهي يعني عندها تقاليد في التنقلات وملوك التنقلات أبهرت مطارات العالم. هي غدر 300 تذكرة كم بشتعتي انت؟ شكون بشتعتي؟ شكون ما تعطيش 300 تذكرة؟ كيجوك 3000 و4000 محب الترجي غاديك المصرات وشكون تغضب وشكون ترضي؟ لمن هذا من هذا المنطلق إدارة الترجي قالت راو انا ما ناخذهمش تسكر نخليه الامور ما زايد ما عندي ما نعرفش نعمل بهم. ليش؟ لانه فما حاجه عبد الوهاب مرتبطه بالمساله الاولى حكيت لك تذكره هي السلامه نتاع العباد. شوف راهو سلامه جماهير الترجي خط احمر وسلامه جماهير الترجي عند حمدي المدب يعني بالدنيا وما فيها. ما نمشخلوش في طابع انه 300 ويصير ربما زحام ويصير مشاكل وتصير في جو نتاع مقابله ولا قبل المقابله وتصير فهمت ولا اخذ ورد وتململ وكذا وربما تصير احداث يعني ناتجه على المسائل التنظيميه هذه. وبالتالي اختارت اداره الترجي انه خلي مش لازم ناخذه وربما اقول انه الاتفاق ماشي انه نحن ما ناخذوش كيف كيف مباراه العوده ما يعني ما حتى الطرف الليبي ربما ما يخوش تذاكر في اطار

0: عمليه الترجي اداره الترجي
1: سلامه الجماهير
0: ذكاء ليه مش سلامه الجماهير خاطر جارة ليبيا ما نتصورش باش تصير احداث لكن الصرف بذكاء
1: شويه عبد الوهاب رد لي نكمل فكرتي
0: ليه سلامه من حيث شنو سلامه الجماهير
1: يذكر 300 هذه عندك 300 تذكر تو وجوني 5000
0: ليه تعرف شنو هي تصرفت قلت لك بذكاء لانه لشكون باش تفرقهم التذاكر يقولوا سلامه معناها كاينه فما تدافع ولا فما
2: وفما انتسيدون اللي هو اللي صار في مقابلة الأهلي معناه في القاهرة مشكلة كبيرة ياسر وقتها لأنه العدد أقل برشا من عدد الناس
1: اللي لوجيك يا عبد الوهاب كثر ما تذكرة شنو تعمل قدام الآلاف
0: المؤسسة شكون باش تعطي
1: شكون باش تعطي أنا في بداية كلامي شكون باش تعطي وشكون تغضب وشكون ترضي باش خاطر باش تحولوا لك الملاعبية يعني الجمهور سامحني باش تحولوا لك يعني إذا كان يعني ساعة الملعب
0: قريب ليبيا هنا
1: بحذاء أمريكا مش في ليبيا ليبيا تسمح كيف فارغة ليبيا وبعدين مشوا يعملوا قهوة ويجيوا أما هذه مشوا لأمريكا مطارات العالم والناس كلنا نعرفوها وريناها من الصبر كيفاش قاعدوا باهتين ومنبهرين وحال ظهور قدام جماهير الترجي فما بالك هذه في ليبيا ثلاثة ما تذكر ما لا يتناسب مع الثقل الجماهير الكبير لجمهور الترجي وحبايب الترجي حول ليبيا وبالتالي نحن كما قلت أنت كلمتك صحيحة فما ذكاء وفما حنكة في العوم في العملية نخلي خويا الموضوع هذايا ما نخوش التذاكر متاعي فهمت ضمانا لنجاح تنظيم المقابلة وكذلك لسلامة الجمهور الترجي اللي هي خط أحمر بالنسبة لإدارة الفريق
2: هذا هو شكرا لك حسني إن شاء الله غدوة كما قلت نعمل البوان فني أنا يكونوا معنا لتكنيسيان ونحكيه على طريقة اللعب والاختيارات وبالضبط كيفاش بتصير في المواجهات الأربعة إن شاء الله دونك ماذا تقريبا كل شيء في خصوص الترجي دي تونسي فما شكون سأل على الأجنحة معناه مؤكد أنه بشي يكون فراج على اليمين وبليلي على اليسار مفهمش كلام في هذا ريبيرو صعيب كان يبدأ المقابلة هذية لأنه سهلة يصل عملية زادة لازم ثلاثة للاعبية يفكوا الكرة بما أنك تلعب عن دي بلاسمون هذه الحسبة كما تعرفوا معناها لازم الاحتياط في مقابلة من نوع هذية دونك بعد شوية نحكيو على نادي الإفريقي اللي خلط اليوم في حدود نص نهار لوبومباتشي بعد رحلة طويلة دامت تقريبا 22 إلى 24 ساعة آخر الأخبار استقبال التحذيرات كذلك مسألة نقل التلفزي وعديد الأخبار الأخرى بعد الحلقة.

0: افريقي المفروض انه عمل الديكراساج نتاعو غدوه، الحصه التدريبيه الاخيره تكون في السنترال. نعطيكم معلومه انه اداره تي بي مازامبي عرضت اليوم على النادي الافريقي انه يعمل الزوز حصص نتاعو في السنترال في الملعب اللي باش يحتضن المقابله، لكن اداره الافريقي والمدرب خير انه الحصه هذه ديكراساج يكون في ملعب تابع للنزل اللي يقيم فيه وفد النادي الافريقي. بقيت الاخبار ومعلومات عبد الوهاب.
1: نرجع للمعلومه هذه حيدر، هو اساسا اختيار النزل كان مبني ومدروس من الأول لأنه فيه ملعب تمارين، اختارت إدارة النادي الإفريقي الإقامة في النزل هذه باش يصير عملية معناها إزالة الإرهاق، وصارت طوى تقريبا ربما مع طويك الوقت هذا وفات الحصة التدريبية متاع إزالة الإرهاق اللي هي بمحتوى أكثر تكتيكي وفني، معناها مش إزالة الإرهاق بركة لاسترجاع اللياقة، لكن صارت فيها شوية معناها أمور فنية تكتيكية لأنه فما هامش صغير متاع زمني، معناها مزالة الحصة فقط غدويكا بيسير، دونك استغل المدرب ماهر كنزاري إزالة الإرهاق ثم جوانب معالجة بعض الجوانب الفنية. قبل زادة صارت حصة إزالة الإرهاق في أديس أبابا فور وصول الفريق. نرجعوا للنادي الإفريقي اللي وصل كما قلت في حدود نص نهار ونص لومباتشي مباشرة تنقل المقر إقامة الفريق في النزل اللي مش بعيدة ياسر على الملعب. لوجستيك في الناحية اللوجستية حيدر، إدارة النادي الإفريقي مرة هذه ساعات إلى تجهيز الفريق كما ينبغي وخذت الاحتياطات متاعها من جملتها حتى معناها رفقها طباخ معناها من تونس، المواد الغذائية لابروفيزيونمون كل ما هو أمور متاع مواد غذائية وشرب ومياه الكل معناها تنقل من هنا درءا لأي إشكال يصير ربما مع حالة الوباء المنتشر غديكا. خيرة إدارة النادي الإفريقي إنها تعول على نفسها في كل ما هو لوجستيك. دونك نجم ونقوله زادة اللي الاستقبال حيدر كان استقبال كبير، حتى مسؤولين نادي إفريقي عبروا على معناها فرحتهم بالاستقبال اللي صار الجالية التونسية.

0: هي غاديكا اللي موجودة في المطار، كذلك بعثة من السفارة متاع تونس غاديكا ومسؤولين معناها أمن وخروج إدارة بعثة النادي الإفريقي من مسؤولين وملاعبين في ظرف وجيز من مطار في الكونغو هناك، معناها وفروا لهم زادة حافلة وسيارات إدارية على ذمة البعثة الإدارية، معناها عملية التنقل الفريق وبعثة النادي الإفريقي كانت في المطار حتى المقر الإقامة كانت سلسة بعيد عن الاستفزازات. الملاعبين فرحين زادة حتى بالاستقبال، وعلى فكرة راهو استقبال الجالية التونسية غاديكا في في في الكونغو راهو معناه على اختلاف ألوانهم، معناه نذكروا حتى جاءوا من أحباء الطراجي وأحباء النجم وأحباء النادي الصفاقسي دونك بأزيائهم، وكان الاستقبال بالحق عطاء شحنة للملاعبية، وهذا راهو التوانسة كي يبدأوا خارج حدود الوطن تبدأ الناس كل
1: علاش كان خارج حدود الوطن.
0: احنا ريفاليتي باش نكونوا واضحين ما نجيش انا
1: لا لو سامحني اللي يحب جمعية اخرى ومش يستقبل وعمل اللازم خاطر ود بلادك وكذا راهو مش معنى اتنحات الريفاليتي، اما فما دور انفير ولد بلادك سامحني حتى هنا ولد بلادك والرسبي واجب المفروض نحكيه
0: اكيد
1: يعني بعيد على الريفاليتي
0: في في الغربه راهو حتى العلاقات هكا باهيه تبدا اكثر حميميه دونك
1: صحيح.
0: اداره النادي الافريقي زاد راهو اكدت انه بالحق الاستقبال كان في في مستوى قيمه فريق النادي الافريقي دونك لحد طويكة وفات كما قلنا الحصة التدريبية الفريق المعنويات مرتفعة غدوة في الوقت هذا تقريبا في وقت المباراة بتصير حصة تدريبية أخيرة في ملعب المباراة وتجنبا زادة لأي إشكال زاد الفريق باش يتنقل على فكرة من مقر الإقامة من نزل بمعناه بالتيوني سبور ديريكت معناه مش باش يستعمل حتى حجرات الملابس في ملعب المازنبي معناه باش يتنقل
1: حتى ليفستير مش باش يستعمل
0: مش باش يستعمل غدويكا ديريكت باش يتنقل
1: اي
0: اشكال معناه حتى نقص المياه ما فماش ماء ما فماش دونك هذوما من الحاجات هذوما التفاصيل والجزئيات اللي تعود عليها والنادي الافريقي يعرف وعنده فكره على التنقلات في في في افريقيا وادغال افريقيا
2: خاصه مع مازنبي
0: مازنبيرا فما برشا كواليس
2: فما كواليس لا لا وتحسهم هم عملوا موبيليزاسيون كبيره للمقابله هذه وسمعناهم التصريحات عن مسؤولي الفريق حكيو على مقابله الموسم
0: وعلى فكره القارب. حتى يعني حتى رئيس النادي غاديكا مع تاع مازنبي معناها يظل يخصص بريم سبيسيال كل لاعب يسجل هدف معناها هذه موتيفاسيون للملاعبين نتاعهم عاطين المباراه اهميه عاطين النادي الافريقي زاد اهميه راهو يعرفوا اللي النادي الافريقي مش النادي الافريقي متاع 2026 مش كيما متاع 2019 النادي الافريقي بوجه مختلف كل شيء مسخر الظروف مهيئه انه النادي الافريقي باش يقدم مردود باهي
1: الى الان فما حتى معلومه فيما يخص النقل التلفزي المقابله ذا
0: الى حد اللحظه هذه ما فماش حاجه رسميه ولو انه فما قناه محليه في في في الكونغو قاعده تفاوض في اداره مازنبي ربما رفعت حتى في العرض نتاعها معناها للتمتع بحقوق بث المباراه الى حد الان ما فماش حتى حاجه رسميه بقى زاد حتى الموقع الرسمي نتاع فريق مازنبي زاد فما امكانيه نجم ينقل المباراة ديما نقولوا إمكانية لأنه كل شيء وارد ولو إدارة مازنبي راي خمت إنها ما تبيعش حقوق البث حاجة غريبة هو لما حالة بصراحة حاجة ما وهذا راهو مسؤولية الكاف اللي أعطت الحرية
1: للأندية الحاجة الغريبة شيء
0: إن إنك ما تبثش معناها تعطي
1: أوكي في بالي باش تزيد معلومة
0: تعطي إنك معناها تعطي تخلي المساحة متاع التخمينات إنك تنجم تعمل أي حاجة
2: تعدل المقابلة اترافير ابليكاسيون كيما عمل نادي افريقي في المقابلة نتاع
0: الجوليفا هو رافض رئيس مازنبي رافض انه يبيع بث لاي قناة محلية
1: حتى
0: او اجنبية
1: حتى
0: السبور الموقع الرسمي قاعدين محاولات انه يصير حتى من صلبه من صلب اداره
2: مازنبي بيد انا قازم هم فاهمين رفضوا كل العروض اللي جاتهم من تونس ولا من غيرها
0: اما في في في في روايه اخرى مازنبي راهو ماهوش ناقص فلوس باش معناها يبيع
2: باش يبيع يصور شي فلوس
0: مش فلوس ومش زادة مستحق انه وكل المداخيل متاع الجماهير الكبيرة خاطر قالوا في بعض الاحيان انه يحبوا يشجعوا الجماهير باش تدخل الملعب ما يعدوش المباراة ديريكت باش تدخل جماهيرهم وتحضر المباراة مش مستحقين زادة حتى المداخيل متاع الجماهير أنا نقول الرفض هذا والإصرار على الرفض فتح برشا مجال للتخمينات. إن شاء الله معناها تكون معناها الأمور تتسوى في آخر مرحلة وربما تتعدى المباراة، لأنه تعرف أدغال أفريقيا وحرب الكواليس هذه اللي تثير الريبة وتثير المخاوف.
1: زعم دميل فانسيس ونحكيه على من
2: عادش ما كونفيرمي
0: متاع الموريتانيا حكم كونفيرمي، لكن أنت بتتبعش مباراة تعرف شو صار غادي تعرف حد شيء، هو حكم ويعديوها مباريات يعديوها مباشرة وتصير
2: شو غير إذا كان هو أنت تحكي بالكواليس مو يقول لك ما يزمش. شوف يا خطر
0: التخمينات متاع المواطن الجمهور العاد اللي فهمت
2: أهمية مباراة النادي الإفريقي يا عبد الوهاب راهي تكمن مش في الجوانب الفنية وتكتيكية في تقديري الشخصي، في الجوانب الذهنية المسائل اللي تعمل فيها تي بي مازامبي، وإذا كان باش تتعامل معها أنت بالطريقة اللي خلينا نشوف فيها نحن كجمهور تونسي واللي توصل للجماعة النادي الإفريقي اللي ملعب غيره رابش تزيد تعقد الإعداد الذهني المقابلة هذه.
0: لا لا
2: ما تعرفش عليها شنو باش يصير.
0: لا لا لا
2: كواليس ماذا يطبخ ماذا كذا فهمت.
0: لا لا تهنى الجوانب الذهنية معناها أمورها عال، فما أنكادرومون كبيرة، فما فصل ما بين شنو هو يتقال في الريزو سوسيو وبين شنو هو التركيز قيمة التركيز نتاع الملاعبية. هنا راهو زيدوا نحكيوا على
1: حاجة في اتجاه ما عندها حتى علاقة
0: ملاعبية معناها معناها ناضجين، فما بوتنسيال كبيرة، فما اللي يشاركوا معناها فما اللي عندهم خبرة، دونك نفصلوا ما بين هكا وهكا. نحن نحكيوا على العام والرأي العام يقول لك يستغرب علاش هالإصرار كبير نتاع عدم بث
2: يوصل في كل الحالات خاطر يوصل والملاعبية حلو السوشيال ميديا وكذا ويوصل الكلام كيما تقول فيه
0: يوصل
2: شنو اللي يصير وشنو اللي كذا فهمت، وكأنه العملية لا نركزوا على رواحنا وركزوا على مقابلة
0: وهذا
2: العمل الذهني
0: وهذا صار والتركيز كبير موجود.
2: حاول بشكون تستثمر حتى الهزيمة اللي صار في 2019 تستثمرها ربما إيجابيا كنوع من أنواع التحدي، أما أنه باش تدخل ونحن عبد الوهاب لاحظنا بما صار تركيز كبير على جوانب المقابلة مش المقابلة في حد ذاتها. وطول اليوم نحكيه ما زلت ربما غدوة جمعة ما زلت 24 ساعة المقابلة ما زلنا نحكيه نحن على الهواء مش ما نحكيهوش على الأصل قاعدين وعلى المقابلة هذه اللي هم الآخرين لا ينبه يعني قاعدين تحسهم الفريق يتدرب
0: إيش معناها حسي معناها نطول نادي الفريق الملاعبية لهم بالهواء مش هم يعني قلت لك فما تركيز كبير ونحن يلزمنا نفصله ما بين شنو قاعد يصير مع الملاعبية والمدرب ماهر الكنزاري هو يعني راهو الاستعداد للمباراة هذه يا حسني. بعد هزيمة معناها في المباراة الفارطة صار اجتماع كبير والتركيز كامل على المباراة هذه، التركيز راهو مش باش تضخيم المباراة لكن باش تحط كل ملاعبي على مسؤوليته
2: بالضبط.
0: واللي لاحظناه اللي راهو زاد فما موتيفاسيون كبيرة من الملاعبية وفما حبوا يردوا وفما ردة فعل مرتقبة إن شاء الله تكون على الميدان.
1: بتوفيق للجميع غدوة إن شاء الله. وعد لجماهير ترجي سوسياسيس نبداو بفرق كاس الكاف كما شفتوا فما برشا أخبار في زوج جماهير ترجي الفريقي غدوة إن شاء الله نعملوا البوان فنيا خاصة بخلاف الأخبار. نبدأ بممثلين في كاس الكاف واللي بطبيعة نعتزوا بهم ونتمنى لهم كل النجاح وتوفيق سياساس وترجي رجيس غدوة إن شاء الله كما قلت نرجع على كل أخبارهم والمعطيات الفنية. شكرا لي حسني الغرب يعطيك صحة، شكرا عبد الوهاب، شكرا زياد كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. وصلنا هكا الآخر ركاب سبور تجيكم الأخبار توتسويت ومع تلقاو سامية في كل تخبوس على موزايكا فما

0: ونس.
1: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
2: أما وين التحدي؟

أهلاً بكم إلى موجز الأخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على تسوية الدين المتخلد بذمة الشركة التونسية للسكر لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول مع ترخيص للدولة بالاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة في حدود المبلغ المحال إليها بعنوان هذا الدين. وينص الفصل 55 على أن تحل الدولة محل الشركة التونسية للسكر في تسديد الدين المستحق إلى غاية موفى ديسمبر 2025 عبر إقرار مقاصب أمر، وتحدد حدودها بالاستناد إلى جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة أساسا إلى الدولة. كما ينص الفصل ذاته على إعفاء العملية من أي تبعات أو أعباء جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. عالمياً، السعودية تعلن مقتل 17 شخصاً في 20 هجوماً نفذه الحوثيون استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية. والرياض تشير إلى أن الهجمات الحوثية لم تقتصر على المطار فحسب، بل امتدت لتشمل محاولات متكررة لمهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ الحيوية في مختلف أنحاء المملكة، مما دفعها للمطالبة بوقف فوري وتام لتلك الاعتداءات. في الأثناء، محافظة مأرب اليمنية تقول إن الحوثيين استهدفوا الأحياء السكنية في مدينة مأرب ب16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 16 فردا وعشرة كيانات، وذلك بموجب إشعار تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم. وزارة الخارجية الصينية تقول في بيان إن الوزير وانغ يي عبر اليوم عن دعم بكين للفلسطينيين، مؤكدا أن الصين ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع سامية الحامي في كولتور بلوس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: 7:03 عاصمة مرحبا بكم من ما كنت تسمو فينا على الأولى في تونس مزيكا ثامن طوى حتى 8 متاع الليل يجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس وحنا في متابعة لمختلف الأفلام اللي موجودة حاليا في قاعة السينما البارح كان الموعد مع دو فيلم مازالوا كيخرجوا لي قاعتنا ويكاند كان موجود ديجا موجود المطيع إدريدي وكانت بحثين سيدة المخرجة نادي المزني حفاية ضحكينا على فيلم واتيلز واليوم نستقبل واحدة من بطلات العمل الممثلة التونسية سناء بالشيخ العربي تحكينا على دورها في الفيلم من الكوميدي فانا محط باش تتحط الفيلم هذايا كما قلنا موجود في قاعة السينما التونسية تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه فيلم كوميدي رومانتيك شوية خلينا ناخذوا كل التفاصيل مع ضيفتنا سناء بالشيخ العربي في الانترفيو قبل هي كولتور اكشن نعملوا بكم دورة خلينا نقول لو ريكاب على ابرز الاحداث الفنية والثقافية وهذا كل بتبيع يكون معاه فريق كامل دلي في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي والوثق بالله في الإعداد خليكم معنا حتى 8 متاع الليل نبدأ مع الموزيكا شيرين آيا ليل راجعين معكم في كولتور بلوس على موزيكا فيم خليكم معنا نحكي وستيام أفرام

0: سمعت وصلنا حتى ل 7:12 دقيقة. أنتم معنا في كوتشو فلوس على مزيكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماس وفكر هبكم سيسربحكم طريق السلام الجميع على سيتنا مزيكا فم بانت وين تلقاو مختلف لبودكاست متاع مختلف البرامج على مزيكا فم انستغرام فيسبوك وين ما كنتوا. توت سويت نتابعوا مع بعضنا أبرز الأحداث الفنية والثقافية في كولتشو أكتو. البداية مع فيلم بكما لعبد الحميد بوشناق حاليا في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. العرض ما قبل الأول للفيلم هذا فيلم حكي عليه عبد الحميد بوشناق وكل فريق الفيلم قال كان ما تنجمش كان قلبك ما يحملش ما تتفرجش فيه. نشوفه في الانفيتاسيون كانوا تحت ديجا موان سيزون أقل من 16 سنة ما تنجم تدخل تتفرج في الفيلم هذا. كان في حوار هنا زاد مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي في الصيف. كان حكي عبد الحميد على أنه فيلم فيه برشا مشاهد موجعة فيه برشا مشاعر مؤلمة وأكثر من مرة ينبه يقول كان ما تنجمش ما تتفرجش فيه. شفنا دي بانو أفيشاج أوربان كان موجود في مختلف شوارع في تونس اللي هو كي في الليل يمكن تطفل الضوء كل فما عينين تتحل عمل سوسبانس من نوع هذية. وشفنا زادة توا في مدينة الثقافة نلقاو برشا حاجات عندها علاقة بالجرائم بالجريمة في قلب الديكوراسيون. عملوا طلع على انستغرام وزيكا فهم توا تلقاو كل التفاصيل في تغطية مباشرة من مدينة الثقافة. بكما نلقاو فيها عزيز جبالي هيدي كريسان نلقاو فيه زادة محمود السعيدي محمد شوقي خوجة إبراهيم حسني منيرة الزكراوي. بكما بحسب ما شفنا كونه باش يحكي على قنص الكلاب السائبة في الشوارع ولكن نحكيه على جرائم وعمليات قتل وغيره من التفاصيل. هو باش يكون موجود بداية من 21 أكتوبر في مختلف القاعات السينمائية التونسية وأكيد تفاصيله كل تلقاوها مهنيك العادة على مزيكا فما. من عالم بكمة من عالم الفن السابع خليني ناخذكم لعالم الفن الرابع. نحكيه على كونسيبت شفناه في التياترو فيلم شتل بعنوان كوخت مبون قصيرة ولذيذة. هكا اختاروا انه الكونسيبت هذا يكون اسمه. هو لقاء نلقى فيه مؤلفين وفنانين باش يقدموا الاعمال متاعهم في شكل قصير ولكن مؤثر. والفكرة انه كل عرض ما يتجاوزش 15 دقيقة وهذا اللي يخلي التركيز اكثر على الابداع ربما والتأثير. القيد الزمني هذا يدفع المشاركين باش يوصلوا طول للجوهر كان نجم نقول متاع الحكاية مع تقديم مجموعة متنوعة من الأساليب والعوالم في أمسية واحدة. نلقاو فما عدد من الأعمال من بينها تخالل المحمود السعيدي نلقاو فاليل سهيب الحاج عمر نلقاو زيد فيه الحب في زمن البلعمة اليسر القلعي مقتطفات من بين أثرين اليوسف بوكرة نلقاو زيد بوك لونجليز اسكندر زهاني ويسر القلعي الخطاب الأخير اليسر العموري الفيلسوف الغسين حفصية دار السعادة الزهرة زمور نلقاو زادا بوندون كو لي كونتور شونت النور العمر عوني نلقاو في دو فيس دو بوب صلاح الدين الساكوحي والكلاب لزياد عيادي تحيه لصلاح. برافو صلاح على المسرحيه اكيد نكونوا في الموعد باش نتفرجوا مختلف الاعمال هذوما. كورت مي بون يستناكم في ثلاثه مواعيد نجموا تاخذوا لي بي ام تاعكم من توا نحكيوا على نهار الخميس 22 اكتوبر نهار الجمعه 23 اكتوبر ونهار السبت 24 اكتوبر بدايه من 7:30 متاع الليل. هذا هو سيكل متاع مسرحيات كوخت مبون. خليني نكمل بعالم الفن السابع مرة أخرى. نذكر باك ما حكينا عليه نتلقاه موجود في مختلف قاعات السينما بداية من 21 أكتوبر. حاليا نحكي على ويكاند المتيع دريدي موجود في مختلف القاعات السينمائية اللي هو يحكي عليه لما متاع أصحاب اختار يمشي ويعدي ويكاند في ميزون متاع واحد من أصحابهم في دار بعيدة شوية وغاديكا وين تبدأ تصير الحوادث وين يبدأ السوسبانس. عملنا نلقى فيه مجموعة مهمة من الممثلين سميرة مجرون القاودة لبن معانا نلقاو زادا نسيم زيدية بكي القصوري نلقاو ممثلين في أول تجربة لهم في التمثيل وخليل العبدولي يحكي لكم حكاية ويكاند المتيع الدريدي من ويكاند. ما ننساش زادا وات إلز اللي شوية خبش كون بعدين سنة بالشيخ العربي تحكينا على دورها في الفيلم الكوميدي هذية فينا محط باش تتحط. نلقاو في وجه جندوبي سفيان الداش محمد مراد كيف كيف وعدد من الممثلين اللي يحكيوا لنا حكاية كوبل تشاء الأقدار إنهم باش يعرسوا ولكن ما كانش بديهم ثم باش تحاول قصة حب ولا شوية خلنا نحكيو على التفاصيل الكل كيف كيف دار العرس الهايف بن يوسف موجود في مختلف القاعات التونسية ولاست تشانس لاست شيح لي خليل البحري امشي وتفرجوا في مختلف الأعمال وشجعوا المبدعين التونسة.
1: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام.
0: مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك كافي. مش آخر تكون ضيفتنا الممثلة التونسية سناء بالشيخ العربي تحكي لنا على دورها في الفيلم الكوميدي فين الحات باش تتحط نادال مزنيح فايف وباتيلز. خلينا نسمعوا مارون فايف This Love ونرجو نحكيوا معاها هل الحب اللي موجود في الفيلم هذا حب ولا لي. خليكم معنا.

0: سالفون نوردو عايشك يوصلنا حتى ال 27 دقيقة وانتم عايشكم ديما مستمعين خاطركم ديما في الموعد ديما معنا على الأولى في تونس موزايك اف ام. نحكيو توت سويت سينما في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانين برشا باستقبلها بحضنا. هي بطلة من أبطال وبطلات العمل الجديد في المتونسي موجود حاليا في كل قاعات السينما التونسية واتلس فنمحت باش تتحت. بكل حب نستقبلوا بحضنا الممثلة التونسية سنة بالشيخ العربي. مرحبا.
2: عايش بسيم يا بي
0: شلي لحوي.
2: الحمد لله انت سوا.
0: الحمد لله فرحانة اليوم تخوض تجربة جديدة تجربة مختلفة فيلم كوميدي. نجم نقول الممثلة الكوميدية سنة الشيخ بالعربي ولا مزمة؟
2: مانيش كوميديا يا فيه. شفت بقلي نو يسر سعيبة الكوميديا الحقيقة باش يقولوا لي ليين عندي سكوتي في الكوميديا ما أنا مازلت ما نراهش ماهوش سهل معناه مكذبش عليك الحقيقة حاولت راه نعم فزيت زعما باش نضحك بس تقلوا لي ما خاتمتش
0: في وسط الفيلم.
2: اي
0: زدت حاجة
2: فما حاولنا نعملوا ديزامبرو ما أنا ما قديتش روحي فيهم. برك الله قدامي عباد قد عمري عندهم اكسبيريونس تاع ضحك.
0: خلينا نحط الناس اللي تسمعوا فينا توا في الإطار. نحكيو على فيلم فنمحط باش تتحط اللي هو فيلم كوميدي رومانتيك موجود في كل قاعات السينما التونسية. في البطولة نلقاو جيها جندوبي محمد مراد سنة ضيفتنا اليوم صفيان الديه شريم زريبي يونس الفرحي لطيفة القفسي عصام عبسي وغيرهم من الممثلين. نحكيو على ديو فما أكس ركزنا عليه اللي هو مايا وفرح وجيها جندوبي وسنة بالشيخ العربي. حكيت على الكوميدي اليوم كونه تكون مع وجهة جندوبي كمان نحكيو على مسيرة طويلة نحكيو على ممثلة حاليا سواء في المسرح وإلا حتى في السينما من خلال مختلف الأفلام. نحكيو على فالور سور كيفاش كان التعامل معها.
2: أول حاجة أنا ساعة عرفت لي في الليكتور اللي أنا باش نكون بارتنير مع وجهة في الجو نحكي لكش على الشيخة اللي عندي خطر أنا نحبها على الآخر أن طوك أكتريس ومن الأول مش كان في الكوميدي من اللي هي تخدم وأنا نتفرج فيها في التلفزة وأنا صغيرة تعجبني برشا عندها حاجة متاحة هي سبيسيال جو سوغي با لا ديكريغ مي سأل فرحت برشا اللي جالي تخافيي مع اون بيغسون عندها تبارك الله اكسبيريونس كبيرة هكاكا وما خايبتش ايميلي بالفرحة متاعي على خاطرها كانت ما نعرفش قديش نقولك قديش تزيدك قديش تحسك اللي انت بحذاها قاعدين احنا وحدنا هك فماش كاميرا مانيش سيريو مانيش ياسر مركزين باش نعملوا ان افور كبير على الاخر او كونترير الخدمه معها كانت ياسر ياسر ياسر اغريابل وسهله بالحق.
0: كان فما الكوتيم تاع وجهه جندوبي النصوحه اللي تنصح اللي تقول لك ثاني جو بروبوز هكا مش هكا
2: بيان سور اللي تي لا كل مره تشني خونا دعتيها بوسه هكا نقولها ميرسي وفي الاخر بكل الحقيقه هكا خبيتهم الكل ومشيت قلت لها ميرسي بوكو على الكونساي نتاعك ميرسي بوكو على المرات اللي حاولتني فيهم خاطر انت كي تبدا تخدم ما تشوفش روحك فما الكاميرا تشوفك فما اللي معاك يشوفك فما ديزاستوز زيدا كيف كيف تعلمهم بالاكسبيريونس وانا كل ما كنت مفلت حاجه هي كنت بحذي.
0: وجاء جندوبي نجولها تحية كبيرة باشا خدمتو مايا وفرح يمكن انت كان هكا فيك الكوتي اكثر سيريوس في الحكاية. مايا كانت الصديقة الفرفوشة هكا المفرفطة الفريفطة كان نجم نقوله
2: اي وفرح هي العاقلة اللي ميت معناها يتعدى عليها كل شيء مسكينة اللي جاها بي ولا خايب راضية بي تغزر هكي كمان ومايا اللي بروتكتريس وتعاون وتحارب عليها وهي نمشي ونعمل وهي دوك اللي فرح بعيد عليها كل بادرة معناها كي بيجي كي تفرشت فيها قلت كيفاش نجمت نكون كلي ما نتكلمش وما ندفعش على روحي وما نحاربش وكل دوك فوالا لو كونتراست اللي فما ما بين عقلي تفرح وتفرفيش ما يسرع عجبني
0: هو اللي خلق لي سيتوياسيون تاع الضحك يمكن اللي شفناهم زاده في الفيلم. حكيت على الكوتي تاع فرح هذيا وقلت لي بعيد عليا 100% دونك اون كونتر بارتي نلقاو سنة عندك الجراه عندك ما نحبش نحرق احداث الفيلم ولكن نتصور كان صار لك كيما فرح في الفيلم شنو صار مع خطيبها كيفاش في اخر لحظه تبدل كل شيء ما تسكتش نتصور
2: مستحيل نسكت ما نعملش حاجه تخايبين انا كسنه ما رجعش معناها كنظرني ما نرجع لكش حتى كان فقت بيك حتى كان عندي الفرصه ما نرجع لكش نخليها على الله اما ما نسكتش معناها ما تقعدش تعدي فيها عليا وانا نتفرج فيك معناها وبتيت خزيدا جو بروندري با لو ريسك اللي خذيته فرح فهمت معناها هي أمام طان كانت بغاف قوية وهكا رميت روحها وأمام طان زيدا مسكينة معناها تغلب على امرك لقيت روحها في سيتواسيون محطوطه فيها غصبا عنها.
0: وعنوان الفيلم فانا محط باش تتحط والمحط اللي تحطت فيه فرح ولا اللي تحطوا فيه زوز ابطال اليوم كان نحكي على محمد مراد وانت في الفيلم لوجيو هذايا. ما نصورك سدا تنجم تعيش هالاكسبيريونس تصور حاجه صعيبه اليوم كانوا انسان ينجم يوصل ليتزوج مش عن حب.
2: انا من سبع المستحيلات في حياتي انا نعيش بلاش حب مستحيل. الحب يزين الوجه والدنيا والحياة ومفسيب نعمل حد شيء بلاش حب حد شيء ما حد حد زدا لأصحاب لحبيب لعائلة لا وكوما بش نخور اللي ما نحبوش من اخر حاجة نعملها في حياتي.
0: حتى كنت تحط في نفس المحط
2: كنت حط في نفس المحط نعاون ونكملوا نكتبوا صديق من هنا نقولوا هاي غدو نبدلوا صديق شو نحيو مفسخو في القانون عندك الحق دايق كمانيش غالطة اون 24 تتراجع على صديقك
0: ما ملمة بالقوانين من العائلة من الباكراوند
2: شوية خاطف في الدم بسيف علي نعرف القانون
0: العائلة شو قالوا لك على الدور كانوا تفرجوا
2: فرحانين والله بابا زيد اللي ما يضحكش فاسيل ما فرحان انا بيان سور ديما ما تعجبنيش روحي ديما نقول ليه مش هكا وعليش عملت هذيك كيكة وش بني غزرت هكا وش بني ضحكت هكا وش نبدا نغزل على روحي تقول حاجة لطف اللي عملتها ماني ومن بعد بيان سور لوتوق نتاع العبيد اللي هو هكا يرد فيك الروح شوية وتتفرد
0: وكانوا سورتو كنت حاضرة في ليزافون بروميير تسمع في الضحكة نتاع الناس بحذاك في السالة نشوفك حتى في الاخر هكا كي تتحط الاغنية نتاع فايبا مجهول تحية تشتح
2: تحية كبيرة الفايبا ياسر نموت عليه ونعاود ونقول له اونكور اون فوا كال مانيفيك سبيكتاكل عملوا
0: نعم مشيت حضرت له
2: كملت المسرح مشيت له نجري
0: حبيت التجديد
2: الكوين انا ياسر نحب فايبا من سنين ربي ياسر يعجبني جو تخوف كو سي ان جيني الحق.
0: مقترح من المتاعك كانوا الأغنية متاع
2: الفيلم ليس تتين شخيص بغماء وسي في بليش ما كانش في بالي فقط في تغناج اللي هو معنا ضيف شرف واللي هو زيدا بشي غني ما كنتش في بالي كنت ليه يا خايفة في الكوميديا اللي بش نعملها والحق كان مش نادي ما كنتش خاطر هي شفتني فيه وهي تعرفني وخدمت معها وتعرفني في الدنيا وتقولي نحب نشوف انت في فرح
0: اليوم سنة مرة أخرى تعطي ثقتك في المخرجة نادية المازني عفايد نتصور الإكسبرينس متاع المباين وإحنا حكينا عليه الفيلم كان دور جريء جدا كي نحكيه على الموضوع وكي نحكيه على التعاطي والشخصية اللي شفناها فمرة أخرى تعاود تاخذ ريسك من نوع آخر مع نادية المازني عفايد.
2: هو في المباين كانت حاجة 100% إنسانية وموضوع أنا بالذات تقلقني برشا
0: وحكي على البينية الجنسية
2: بخلاف ذيك دور نعيمة اللي هو كان دوري أنا المشكلة متاع العنف اللي تعرضوا له النساء المتزوجين وكمان العنف الجنسي اللي العبيد معناتها فما برشا ناس ما في بالهمش اللي أنت من لحظة اللي تقول لي حتى كان وراجلك راهو ذيك اسمه اغتصاب جنسي حتى كان في الزواج ممنوع ليه معناه ليه دوك هذيك موضوع إنساني يعني مسني برشا هذيك علاش قبلته ومرة أخرى الحقيقة عندي ثقة في نداوي كهي رات قالت لي راني نشوف كيف رحية نداوي قلت راني كوميدي تخوفني وقت لي أستستي في المسرح يقول لي سنيرة عندك أن كوتي محلي في الضحك فما ناس كيف كيف اللي قراب لي في الحياة نضحكهم دوك نضحكهم نقبيتش بني نضحك فيهم ما نعرفش اللي أنا عندي الكاباسيتي هذيك فما ناس يقولوا وجهك زيدة ديجا في حد ذاته لي زيكسبرسيون اي دايوغ سي سكي سي باسي مع فرح سيتي ان جو موي في لي زيكسبرسيون
0: وهو الممثل نتصور كيما تنجم تأدي الادوار تراجيديه ديزون كيما الكوميديا معناها انت اليوم قاعده تتكون مسرحيا سنه رغم كان تسمح لي نقول قله الادوار علاش ما راكش حاضره
2: اختياري اختياري
0: كيفاش
2: اختياري انا واحد نحب القليل واللي انا فرحانه به واللي مثلا كيما في التلفزه انا خدمه فيها دور برك من 2018 2019 حتى تقدم من عام
0: نحكي على 7 سنين تقريبا
2: شوارب. 7 سنين العبيد ما زلت تعرضني في الشارع تعيط لي اخت شوارب يحبوني من شوارب معناها بالنسبه لي المسؤوليه اللي بتجي في التلفزه من بعد اصعب برشا برشا برشا خاطر في التلفزه انت تمشي المشاهد مش هو يجيك
0: هذا ما يضرش سناك وانه اليوم فما ممثلين تبقى اتيكيت موروده عليهم كونه مثلا لسنوات القدام حتى كي باش تخدم اعمال باش تبقى سعاد في شوارب
2: إذاك علاش أنا مانيش قاعدة ناخذ في أي حاجة في التلفزة باش كي ناخذ الحاجة اللي من بعد في التلفزة ما نقعدش ساعات في شوارب نتعداو للي من بعدها
0: دونك الادوار نفهم اللي جاتك المقترحات قريبه من سعاد
2: لي ما مش قرابه ما انا ما ريتش فيهم انا امباكت نجم يرسخ كيما انا وذوينا صغيره تفرجت في ادوار رسخولي في مخي بهم هما نرى ممثلين معناها مش كان في تونس برك راهو في برشا بلدان في العالم وحنا صغار كانوا فهم المسلسل المكسيكيه داير اللي كان عندهم انا امباكت كبير على الاخر معناها تفكر روحي وانا صغيره فما واحده نحب راه نحس فيها من العائله معناها دوك نحب انا العباد الزغالي كي يتفرجوا فيا كيف كيف يقعد لهم لو بيرسوناج اللي يتفرجوا فيه التلفزه يحبوه ويحبوه تجمع معناتها ما نحبش نقول لي فما دي سوجي انا ما يعجبونيش اما انا ما نحبش نعمل حاجه جوست خاطرني باش نخدم هذا اختياري الحقيقه.
0: الدرجه هذه مثلا عشان الاعمال اللي تفرج فيهم على السنين هذوما نحكي 7 سنين الاخرى سواء في رمضان ولا حتى الافلام ربما اللي تعرضت مريتش روحك في واحد من الادوار ما قلتش
2: فما ما نجمش نسميهم الحقيقه توا الكل بالواحد نقول لك هذا بالذات ولا فما ادوار نقول لي والله نحس روحي نجم نعملهم نحب الحاجات اللي بعاد كل بعد على ما نحبش كله سامبل ما نجمش نحصر شخصية فيها كي كمان نحب لي ديفي نحب الحاجة اللي تظهر لي بعيدة برشا صعيبة برشا ما تشبه ليش حتى فيزيك ما نحب لو شانجمون غازيكال نحب كي تبدأ تفرش فيه تقولي خيالي أنا منين نعرفها نحب ما تعقلنيش نحب هكيك.
0: وهذا صار كي تفرج في روحك مثلا في الفيلم دانييرمون
2: انا ما عقلتيش فرحت وكي نتفرج ما عرفتيش خضرت شبيك كنقول تنرفزني وانا نتفرج فيها نحب اتصرف نحب اتكلم نحب اتحارك نحب علاش كي نرفز واحد تربع جهه وتقعد تغزل وتقعد تبكي فهمت دونك اي نحب الحاجات اللي ما شابوليش.
0: حبيت يمكن زاد الرساله اللي توصل من خلال البيرسوناج هذايا كونه ما فهمش علاش باش تسكت على حقك كونه ما فهمش علاش باش تتظلم وتسكت كونك تكون على نيتك برشا هذا نجم يضرك
2: هذه رسالتي ديما خطرين بيجي كسنيرني على نيتي وتعد عليها برشا مرات وبعد ما ناكل كف نعاود نفيق بيريود نعاود ننسى روا بابا يقول نسيان النعمة ماي مش بيلي يكلوه برشا على خطر ما يتكلمش على حقه يسخفوني أنا العبيد اللي ما عرفوش تكلموا على حقه والحشمة اللي فما برشا عبيد تاو نشوفهم في المسرح يقول أول حاجة جيت نحب نحي الحشمة خطر ما نجموش تكلموا على حقه مخيبة اللي ما عرفش تكلموا على حقه يكلوا له حقه.
0: أول مرة دخلت باش تكون موجودة في تكوين المسرح شنو كان الهدف سنة؟ علاش قلت لازمني ندخل نقرا مسرح؟
2: أوف ماهوش هدف بركة برشا أهداف أنا التكوين المسرحي نعم في وقت لي أنا زادة باش نمثل كان يعاون فيا باش نبدا في التيلي أما المسرح أكبر برشا من هكا فما برشا ناس ما يعرفوش المسرح يخدم لك على البسيكولوجي نتاعك على المشاكل نتاعك على الحاجات اللي ما تتجرأش تعملهم على حتى تتنفس تقرأ تعرفش تتنفس تعرفش روحك ما تعرفش بدنك ما تعرفش مخك ما تعرفش ليميت متاعك برشا حاجات على المملكة المسرح نحبه برشا وفما إن شاء الله اون اكسبيريونس في المسرح نحكي لكم عليها وقت اللي نكملها وناخد ديبلوم تاعها اللي هي ساسخا با اون ايكول في تونس سي اون دي 5 ايكول في العالم لولينين
0: هاي
2: في المسرح بعد هي باش نبدا مش فرحانه بروحي برك ماني
0: باش تقرا فيها باش تخرج خارج تونس
2: تخرج منها نقول عليها
0: ان شاء الله بالتوفيق وقتاش بتبدا التجربه هي
2: موجوده كي نكملها نقول عليها
0: خارج تونس وعلاش بتحبش تقول
2: منحب كي نكمل خاطرك ما نقول على حاجه ما نكملهاش دونك نحب كي نكملها تنقول عليها
0: قداش من عام تكوين
2: تنقول كي نكمل مراسلتي كي نكمل نقول كالي
0: بعد ما تكمل التكوين هذا بالنسبه ليك تحب تخدم اعمال مسرحيه في تونس تحب تولي
2: مسرحيه في تونس نحبها تتشبه اكثر للكولتور نتاعنا التونسيه مي نحب البر على خاطر ما عندناش نفس التقاليد ما عندناش نفس الافكار ما عندناش فما باش ميم سي احنا ناخذ بوكو دو ريفيرونس من بلايص اخرين في المسرح نتاعنا مي نحس اللي فما اختلاف كبير كبير كبير كبير وبعيد برشا واللي هو ينجم يخلي لي انا بعد ما نكمل faire une formation à l'international نجم نلقى روحي نخدم في الانترناسيونال فيك عندي لغات خليتهم في مكتوب باش نعمل بهم
0: نستغل في قداش من لغات
2: نحكي اربع لغات كوغما
0: باهي هما
2: في العربي عندي دي ديالكت اخرين نجم نتكلمهم
0: اللي هما بيان
2: سور مش على بيرفيكسيون يتصلحوا ديما مع
0: لبناني مصري
2: لبناني سوري مصري الاردني زاد يعجبني شويه الحقيقه عرفتهم من اردنيين صحاب وخدمت معاهم كيف يظل صعيب راهو خات الأردني وفلسطيني يشبهوا البعض وفي فرنسا هي أنجلي وترك
0: كانت لك دجا تجربة في مسلسل تركي خدمتها بعد هي
2: مسلسل تصور في تركيا سامحني قصت عليك هو مسلسل تصور في تركيا لكن هو مسلسل عربي
0: أنا حكيت فيه بالتركي ولا حكيت بالعربي
2: شوية تركي هي ما الباقي تونسي
0: هاي. وبالنسبة ليك سناي السوق متاع العالم العربي هذه كيفاش تراها؟ تحب تكون موجودة فيها؟ تسعى باش تكون حاضرة فيها؟
2: ما نكذبش عليك انا ما نعملش دي زيفور باش انا نتحرك من بلاد لبلاد ومش نعمل مجهود. حاولت نعمل قبل ما هوش سهل بالكل باش تمشي ترمي روحك هكاكا فاسيلمون.
0: وحكيت حتى على دي سيتواسيون تعرضت لهم صعب.
2: هاي باش تمشي ترمي روحك في بلاد جديدة وتشوف المارشي نتاعك بالذات كان انت ما عندكش عليه فكرة كبيرة منين يبدا كيفاش يبدا ولا مارشي في البلدان الكل ماهمش كيف كيف. دونك شنو نمشي انا نرمي روحي ليا ما كان تجيني الفرصة بالطبيعة نعملها. تعجبني زادة وتقنعني اي نحب على خاطر ما خاطر حتى كي تمثل بلغة بلهجة أخرى ولا بنوصلوش حتى اللغة أخرى حتى كي تمثل بلهجة أخرى فيها صعوبات مش متاعك ما عندكش حتى لي ديتاي نتاع لي رياكسيون فهمت.
0: شكون المسيره اللي تلهمك عربيا نحكي حتى عتوينسا تجربه تونسيه اللي نشوفوا فيها؟
2: ما عنديش توفي مخي باش نسميلك ديريكتومون
0: باش نخمم العابدين
2: نخمم ما خممت في نسيه ما كنتش
0: قلت لي دورة زرو
2: بيان سور فما
0: عايشة بن احمد
2: فما انا بالنسبه لي مثلا نسيه اكثريتهم في مصر انا نحب مصر وبخلاف مصر فهمت ماذا بيا ماني مصر لبنان سوريا اللي مثلا توا زاد يخدموا برشا على نفس السعوديه في الامارات نحب نجرب بوكو دو ديالكت وتشوف تشوف الاختلاف اللي فما.
0: تحب دونك تبدأ من تونس ما زلت تقول ما زلت في بداية المسيرة في تونس ومن بعد نحب الانتشار العربي
2: شان جعملت ما زلت ما عملتش الخطوة الأولى. أنا بالنسبة لي شو أنا بالنسبة لي قد ما نعم بقي شوية قد ما بش نحاول قد ما بش نعم دي تشالنج مع روحي باقي ما زال عندي ما نتعلم باقي ما زال شوية
0: صعيبة مع روحك
2: برش
0: بالنسبة
2: لي برش نفوت المية بالمية جو سو بيرفكسيونيست ولا بيرفكسيون اكزيست با ديما عندي ما يخير فما ما خير علاش ما تعملش ما خير حتى كي نعمل عركة نقول فما كلمة غير حقني قلتو
0: ينجم يضيع عطل شوية الباركور سنه.
2: انا ما نراهش يعطلني انا نراه كونو لازمني ديما نحسن من روحي لازمني نرى روحي اليوم خير من البارح وسنين خير من عم نقول حتى لو مش كان في الخدمة حتى على الصعيد الشخصي حتى على نفسي حتى على بسيكولوجيكمان على أي ديتاي نحب روحي ديما خير.
0: دونك نستناوك باش نشوفوك في أكثر أعمال في تونس علاش ليه خاطر حتى لتون نتصور شوية هذوما اللي عملناهم ما زلت سنة تنجم تكون موجودة في أكثر أعمال وإحنا رمضان على الأبواب مع الفيلم هكا نستناو في تليفون سنة نستحقوك في رول في رمضان
2: حتى لتون ما عنديش كان يجي إن شاء الله تكون فما فرصة بي علاش ليه سنة في الأعمال الجديدة باش يكون فما عمل عربي تونسي عربي وي
0: تونسي عربي مع لسعد الوسليتي
2: شخص نحبه برشا لسعد ويعجبوني برشا الأعمال متاعه والحق متاع ربي وي بوركوا با مع لسعد ما يسخا با فيك لسعد
0: مجدي سميري
2: سخا أونكوغ أون فوا مع ندي
0: ندي ندي المزني حفايد الوثائقي اللي ديجا حاضر ولا فما خدمة أخرى
2: وحدي خير من زنب دينا
0: كوميدي
2: خليك
0: قلت لنا كنت وحدينا راهي كنت وحدينا سنة قلت عندها فيلم كوميدي جديد
2: هذيك منو
0: باش تكون حاضرة
2: عمل عربي
0: عربي وباش يكون أكثر في بشراو سنة أكثر كوميديا الممثلة الكوميدية
2: والله بيوجه إن شاء الله نقد روحي خاطر اللي مقابلني واو بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة برشا دونك
0: تونسي؟
2: لا مش تونسي
0: عربي؟
2: عربي وي.
0: خليجي؟
2: نو تحب تحضروا فين؟ لا لا مش خليجي صعيب علي شوية اللهجة الخليجية مش خليجي.
0: علاش قبلت تخوضها التجربة وانت من الكواليس من اللي نحكي وانا وياك قلت لي الكوميديا تخوف
2: خاطر نحب زيدا جو جو فو اوزي ان شاء الله تكون بنجاح ان شاء الله نكون على قد مستوي الفين هما شافوني وفين باش يحطوني
0: بالتوفيق. عمل نخصي. اخر مع ندى المزني احفايد خلينا نذكركم الناس اللي تسمع فينا ضيفتنا بحثنا اليوم سنة بالشيخ العربي نحكيه على دورها في واتيلز فيلم تونسي رومانسي كوميدي فانا محط باش تتحط تلقاو فيه وجه جندوبي محمد مراد سنة بالشيخ العربي ضيفتنا اليوم سفيان الدهش ريمز ريبي يونس الفرحي لطيفه القبسي واعداد من الممثلين نلقاو فرح ومراد اللي حاولوا يبداوا من جديد بعد خيبات عطله المشاريع نتاعهم لكن الصدفة وسوء التفاهم تدخلت العائلة كيف كيف يعقدوا الأمور. ريت روحك في السيتواسيون هذية في أمور العرس في الشخصيات اللي ريناهم والدك اللي كان في الرول بار اكزامبل يونس الفرحي ريت هل لما ذيك سنة
2: كوني أنا في لما متاع عرس في حياتي
0: قريب توينسا نتصور الفيلم
2: قريب ما توينسا بتبيع قريب ما توينسا سخطوا لي العائلات يتكولفوا في كل شيء والعائلات هما سبب المشاكل بين الكوبل أنت هنا ببعدول ونقول لك 99% من المشاكل اللي فما بين الكوبل هما تدخل العائلات وقديش نكره تدخل العائلات
0: وقلة الحوار ربما
2: قلة الحوار بين
0: التواصل
2: بالطبيعة. فما برشا ناس ما يعطيوش أهمية للتواصل بيناتهم اللي هو أهم منه ما فماش خاطر ما دام ما وصلتوش المعلومة لبعضكم ما دام شقت فما اختلاف. أنت ما تعرفش علاش هي متغشة وأنت ما تعرفش هو علاش عمل لك هكاك.
0: كان جيت تحبني راك تعرف
2: صحيت والمرأة اللي ما تحبش تجاوب وكان صحيت كان جيت تحبني راك تعرف وحدك وهو ما يحبش يتكلم ويسكت باش ما تصيرلوش مشكلة أخرى. فوالا دوك ما يقعد ناخذ في نفس السيركل ما نخرجوش منه.
0: حاليا تعيش الحب سنة؟
2: وي الله لا ينحي علينا الحب.
0: شنو قال على الفيلم؟
2: شنو قال على الفيلم؟ هو بيدو مازال مش فاهم كيفي
0: كيفاش
2: مش مستانس يتفرج فيها كيكا دوك.
0: هو بعيد على عالم التمثيل ولا
2: لا؟ انا ما نحبش نكون معايا من العالم اللي انا فيه.
0: نجم الاقدار تهزك
2: ان شاء الله لي ان شاء الله القدر نتاعي نكمل فيه.
0: باش شنو اللي مش فاهم شنو اللي كيفاش مازال ما
2: سي با ايفيدون خاطر هو يشوف المراه اللي يعرفها يشوفها قدامه في اكران. فهمت.
0: اول تعليق جاك شنو قالك؟
2: برافو
0: كاو. مش عاد يتفرج في مره اخرى زعما
2: ان شاء الله
0: مش عاد يتفرج باش يفهم
2: بيان سور باش نعاود نتفرج هو
0: فانا محط باش تتحط
2: في حياتي ان شاء الله كان في المحطات الباهين يا ربي انا نسعى كان المحطات الباهين الله لا يحطنا في محطات مش باهين.
0: سنه خلينا نكمل مع حاجه محمد مرات الاوديو مره اخرى كنت مع بعضكم زاد في ما بين ولكن اختلفت العلاقه المره هذه.
2: انا ومراد قرينا بعضنا ملي في الليسي كناش فرد كلاس منعرفوا بعضنا فرد ليسي فرد حومه كل شيء وكنت شوف قديش من بروجي جينا كنا باش نكونوا فيه مع بعضنا انا وياه وعمرها لا تمت
0: ككوبل معناها في الفيلم في عمل
2: كان أي كل مرة كانوا باش نكونوا فيه كوبل كل مرة ما يتمش. من بعد هيك في المبين كنا ما كناش كيف
0: انتم
2: احنا ما بعضنا موجودين ما معنا حتى شيء حتى واحدة سيكونس جست ما تعجبنا بعضنا حتى الكريم ما كلموش فيه بعضنا. دوك فرحت لي لقيت روحي باش نخدموا بعضنا خاطر احنا نعرفوا بعضنا وصحاب دوك فما هكا سي

0: ديما بيان سور تبارك الله من بال كارير وقاعد ليفولو كل مره وبالتوفيق لي.
1: كان تاخو منه حاجه محمد مراد شنو تاخو؟
0: ناخو منه حاجه قلت له كي ناخو منه حاجه في الدنيا راه مش في الخدمه اللي احنا في الافكار نتاعنا عندنا ديما الاكسبكتيشن ديما نبداو نستناو في حاجه كيما يا باش تكون باهيه يا باش تكون خايبه وكونك تصور تصويره في مخك ومن بعديك ما تجيكش كيما اللي انت تستنى فيها ديما فما ديسيبسيون دونك هذه حاجه هو خدم عليها برشا في روحه ومره قاعدين ونحكيوا عليها دونك قعدت نعمل فيه الاكزرسيس مع روحي وان شاء الله نوصل نعمل 100% ما عادش عندي حتى اكسبكتيشن
1: دونك ما عادش تحب تستنى حتى من حتى حد
0: لا لا لا من الحياة حتى كي تعمل حاجة متديش تستنى فيها باش تكون واو ولا باش تكون خايبة ولا من عند الناس اللي انا كي نعمل ما نستنيش باش يرجعولي من بعديك سي فري كو دي مومون جو سوي ديسو ما نبداش نستنى فيها انا كي نعمل حاجة نعملها من قلبي مانيش نعمل كفاية نستنى فيك باش ترجعي
1: وفي الخدمة شنو تاخذ منه؟
0: في الخدمة شنو ناخذ منه؟ والله إلا أنتخي بو كالم في الخدمة الحقيقة إلا كالم وقت اللي أنا ليرة أنا كورب مرة نفرح مرة نبكي مرة نضحك مرة نتغشش مرة فهمت عنده أنت خيبو كالم في الخدمة نجم ناخذو منه وي
1: وجاج عنده بشنو تاخذ منه؟
0: أوه برشا حاجات برشا حاجات برشا حاجات والله نحب ما نعرفش كيفاش نوصف لك ما هي هي الكلها في حد ذاتها ما نعرفش كيفاش فسر لك في الخدمة مش نقد نوصف لك مش نقد نوصف لك في كل شيء يمكن لو غران كور كي لا ياسر نحبو محلاه
1: سفيان الداهر
0: مش أول مرة نخدم مع سوفيان أنا وياه روا عملنا ديسكيتش سوفيان إن شاء الله ربي يعطينا القبول اللي عنده خاطر سوفيان جملة بسيطة ما تضحكش حتى طرف عادية ما فيها حتى عسلامة ينجم يرد ديرك تقتل بالضحك إلى أن دو مانيفيك
1: مشروع تحية كبيرة برشا فرحانين بنجاحه وفرحانين زادة لكل فريق العمل مبروك خروج الفيلم هذا في مختلف القاعات التونسية فأنا محاط بسط حط واتيلز خرج البارح في القاعة التونسية امشي وتفرجوا فيه اكتشفوا عمل تونسي فيلم تونسي رومانسي كوميدي باش ضحكي استنى فيكم فأنا محاط باش تتحط النديل مزني حفايظ سنة بشيخ العربي نورتنا
0: يعيش
1: سنة ترجع بحضنا هنا في رمضان في نفس الكرسي هذا المزيكا فيه
0: إن شاء الله
1: فتوفيق ليك وإن شاء الله في أكثر تجارب مختلفة في التلفزة ولا في السينما ونستناو المسرح عنا سكوب شي جينا قريبا من سنة بالشيخ العربي هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
2: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام

0: مستفز نانسي عجرم. نانسي عجرم اللي عملت كلمة بالتونسي مرهودة في الأغنية كنت زدها هبطت تصور متاع زليبيا في الانستغرام متاحة وحكيت على تونس اللي كانت حاضرة تقريبا عندها شهرين ولا شهر ونص في تونس ضمن تظاهرة كارتاج أوف. نانسي عجرم اللي كانت حكيت برشا على تونس وقالت زدها كونه ممكن يكون فما عمل بتونسي هيك بديت بشوية بشوية في الأغنية دي جديدة اللي موجودة على شان يوتيوب نانسي عجرم.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مع هذا نوصلوا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايك اف ام. احنا نتقابلوا غدا في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل يكون ضيوفنا غدوة في الاستوديو من فيلم ويكاند الممثل التونسي نسيم زيدية بعد غياب على الإعلام. أول ظهور باش يكون معنا هنا في موزايك اف ام نحكي معه على بطولة فيلم ويكاند المطيع الدريدي من خلاله هو. خلي نسلم على كل فريق العمل ونسلم زيدا على كل فريق كولتور بلوس الواثق في الاعداد اللي معنا في الاخراج اليوم ويسري في الاخراج الرقمي. نحن نتقابلوا غدوه في موعد جديد ويكون بحذانا زاده صلاح الدين ساكوحي يحكي لنا على اهم لي مومون فور اللي يستناوكم نهار السبت في بودكاست نجوم بودكاست مع صلاح الدين ساكوحي ديتو النجله بن عبد الله. يعطينا ابرز المواضيع اللي باش يحكيوا فيهم عن الحب عن العائله وطبعا على الميدان الفني. نتقابلوا غدوه من 7 ل 8 متاع الليل. آخر يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من ناس. موضوع الحلقة كالعادة باش يكون كناطري رحلة فنان تحدى البيئة الصعبة وواجه التطرف بالفن. شوية خلينا نكتشفوا الحكاية هذه مع شاكر بسبيس. أنا ما قال لكم شكرا لكم باي باي تصبحوا على خير ناس كل.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الجمعية التونسية لطب الأطفال توصي اليوم الخميس مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتسخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع والمعروف بالبرونكيوليت، والتي تسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. وأكدت في منشور تحسيسي على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على ضرورة عدم تقبيل الرضيع في وجه حماية له من عدوى الإصابة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل العناية به واحترام التباعد الجسدي وتهوئة غرفة الرضيع يوميا واحترام التباعد الجسدي وعدم تبادل الرضاعات والمصاصات ولوازم الأكل بين الأطفال في الحضانة أو في الفضاء الأسري وتفادي اصطحاب الرضيع إلى الاجتماعات العائلية والأماكن العمومية المغلقة. الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد لموزايكا تمكن وحدات الحرس الوطني من الإطاحة بمروج مخدرات داخل المطعم الجامعي بعد أن انتحل صفة طالب من أجل ترويج الأقراص المخدرة للطلبة. وأشار العقيد الكداشي لحجز أقراص مخدرة لدى المروج بعد تفعيل العمل الإرشادي والإسلامتي أثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقصرين تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محيط المطعم الجامعي. في أخبار العالم، زعماء دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم الخميس لبحث موازنته المقبلة قبل أواخر ديسمبر القادم، ويسعى هؤلاء للتسريع في التوصل إلى اتفاق قبل استحقاقات الانتخابية مرتقبة لعام 2027 في عدد من بلدان التكتل، قد تحمل إلى السلطة قادة غير محبذين للتوجه الأوروبي يمكن أن يعيدوا خلط أوراق المفاوضات في شأن الموازنة. الحكومة الفرنسية تواصل مساعيها لإيجاد حل لأزمة الطلبة واحتجاجاتهم المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث يلتقي وزير التربية إدوارد جيفري للمرة الثالثة الخميس وفدا من المنظمات الطلابية، ومن المنتظر أن يناقش معهم مشكلة المباني التعليمية والتوجيه الجامعي وجداول الأوقات، فيما تواصل إغلاق عدد من الثانويات في عدة مناطق بالبلاد. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الخميس جلسة نقاشية مفتوحة بشأن قضية فلسطين، وتأتي هذه الجلسة الشهرية الدورية بطلب من دولة فلسطين من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. وزارة الإعلام اليمنية تعلن أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، بينما قتل اثنان من المرافقين جراء هجوم للحوثيين استهدف قصر مع الشيخ الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بخمسة صواريخ. وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على قصر مع الشيخ بلغ خمسة صواريخ. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد أقطاط في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: بالاثنين للجمعة من 8 لتسعة متعليم شاكر بسباس.
1: انتوا تسمعوا في واحد مني سلام وزي كيف، مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. للفن دور كبير، خاصة وقت اللي يكون هذا الفن مهمته يبعد الشباب خاصة على مخاطر في المجتمع، تنجم تخليهم ياخذوا أو يمشوا في طريق غير الطريق الصحيح اللي يزموا يمشوا فيه. حكاية اليوم لواحد من الناس كان مهمته أنه يبعد بالحق الشباب بفضل الفن على طريق ربما نجم يكون الطريق غير سوي، بفضل المسرح، بفضل زاد الراب. مراد توهرية ضيفنا في واحد من الناس على مزيكا فام. مراد بس الخير،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك، شكرا لك انت على قبول الدعوة. بعد شوية تفاصيل القصة والحكاية، مراد ضيفي على مزيكا فام.
0: واحد من الناس بالاثنين للجمعة

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟

0: مرات وهذايا مرحبا بك في واحد من الناس
1: وبيك اكثر
0: فنان مسرح راب زاد كيف كيف
1: اي
0: لسنوات تخدم في المجال هذا
1: اي سنين
0: سنين
1: ملي صغير
0: ملي صغير من بنقردان
1: من بنقردان من بنقردان منطقة الحدودية اللي تعرفها الناس كلها للأسف معروفة بال علاش نقول للأسف معروفة بالكونترا ويعرفوها كان بالسلعة بركة يعرفوها كان بال ولا بالمشاكل كي كانت تصير احتجاجات
0: علاش الوصم هذا علاش مدينة كاملة تاخذ هذا الوصم
1: ومنطقة الحتمية الجغرافية زادة هي منطقة متاخمة للحدود الليبية معروفة معنا بتي خاطرها بلاصة متاع تجارة ما فيها معبر حدودي اللي هو معبر مهم ياسر واستراتيجي في شمال افريقيا دونك هني ممكن هي تعرفت كان بالجانب هكا ولكن الجانب الاخر فيها مبدعين وفيها فيها الفن
0: لا تلخص بنقردان لا تلخص بنقردان في كونها منطقه تجاره او ثم الناس اللي توصمها بالكونترا لا تلخص بهذا
1: للاسف هذا اللي
0: عشت هذا انت
1: عشت يعني انا
0: عشت هذا الوصم يعني
1: هادي نعطيك حاجة مثلا نتذكر 2013 وقت لي رئيس الحكومة وقتها تقريبا جبالي فوالا محمد جبالي في اي حماد جبالي في خطاب الخطابات نتاع وصفها ب نذكر فيها الجملة هذوما كمشة ومجموعة من المهربين الإرهابيين
0: هيك
1: اي وخاضت البلاد وقتها وجملة خايبة ياسر يعني انا تو مثلا تقولي بنقردان يعني بالنسبة لي يعني معناها فخر الانتماء لأن البلاصة هيك تربيت فيها صحيح منطقة حتى جغرافيا صعبة وكاسحة وبيئة صلبة ولكن نبشنا في الأرض ونبتنا حاجات غادي فما
0: لكن يعني كنت قلقك كون بعض الناس تلخص بنقردان في كونها منطقة للتجارة وبين قوسين ساعة لكلمة الكونترا
1: ما تقلقنيش حتى طرف
0: قلقتك يوما ما
1: لدرجة انها ما عادش تقلقني خاطر حتى كي اخترت في
0: انا جينا
1: التسمية فوالا اي التسمية خاطر ما يعني ما
0: ميك.
1: أوفون ما نحبهاش كلمة لأنها هي كأنها نعت كي يقول لك كناتري كأن مستوى السجيم وإنسان يعني ما فهمت ولكن كان باش نحكوا على الكونترا رو فما ناس باك بيسروا ويكونتر باش نحكوا على الكونترا فما شكون كان يخدم في الامن وبطل الامن والكونتر نحكي في حاجات معناها ريال مش ماليش نجيب في حاجات
0: ما نشجعوش عليه
1: لا مش نشجعه ولا ما نشجعوش هو شنو اللي لزه باش يمشي يخدم مش نية الكونتر هي الناس عايشة غادي في البيئة هيك في منطقة جغرافية مع حدود ليبيا والدولة ما عندك حتى مش مستثمرة حتى شيء ما عندك حتى اللي عندك معامل اللي عندك حتى شيء عندك ناس تعيش غادي من التجارة البينية يعني تلقى شكون يمشي يوميا يمشي بثلاثة مرات يجيب السلعة ويجي
0: رغم الوصم مرات وهري الوصم هذا للمنطقة في وقت ما والاتهام بالكونترا وغيره فنيا اخترت تسمي روحك مرات الكناتري
1: كناتري في الراب
0: اي في الراب
1: كناتري هتر انكنتر بالأفكار اللي عندي نقول ما زلت انكنتر بأفكاري عندي
0: علاش اخترت التسمية المستفزة
1: فوالا خاني قلت لك كي قلت لي انت راهي وصمة عار واحد من هيك هزيت الاسم السلبي الخايب هذاك وحبيت اني نمشي بيه جوسكو بو انكنتر بالباي على الاقل بالاتجاه اني انكنتر بالوليدات اللي يعملوا مسرح ولي يعملوا راب ولي يعملوا بريك دونس نهزهم للفن فهمت ماني فكيتهم فما عباد اني صارت تجارب
0: يعني انت تهرب الشباب من ثنية قد نجم تكون خايبة إلى ثنية فن
1: بينصير.
0: في مسرح وراب هذاك علاش اخترت اسم كناتري
1: بينصير هي الأصل من غادي وتجمعني بالشخصية الكناتري اللي هي بارسوناج كناتري هي التمرد أنك أنت تعيش في بيئة معناها في المتمرد من اللي حلت عيوني أنا نشوف في السيستام غادي وحنيني
0: شخصية ولدت من التمرد
1: أي
0: تمرد على شنو بالضبط
1: تمرد على القمع البوليسي تمرد على الدولة اللي مهمشاتك تمرد على السائد اللي تعيش فيه تمرد على الجهل والتخلف تمرد على أفكار الهدامة تمرد على الإرهاب تمرد على كل شيء
0: والتمرد هذا بالنسبة لك أنت الفن هو اللي نجم يكون السلاح حتى يوصل الرسالة وحتى يوصل زادة فكرة أنه كنت تكنتر في الإيجابي
1: بيصير.
0: وعلى
1: الفن فعل خطير معناها أنت تنجم تعمل به حاجة تنجم تربي جينيراسيون كاملة تكونسومي في التفاهة كما من 2011 اليوم هذا معناها يعني اللي عمره اللي تولد 2011 تو عمره 16 عام ما نبتش كنا نلقى حتى عمره 15 عام يتكيف الزطلة ولا كونسومي في المخدرات ولا يمارس في العنف خاطر اش الزراعه انت توقعت تحصل يعني فما وهني الزراعه شكون الزراعه كنا مسؤولين كنا كي نقول كنا نبدا من من من العائله من المؤسسه الثقافيه والشبابيه للمؤسسه التربويه اللي ما فيها حتى نوادي نتاع انشطه ترفيهيه ولا انشطه ثقافيه عشية الجمعه عشية السبت عشية الجمعه والسبت
0: هو موجود النوادي مراد لكن ربما زاد هي الاستراتيجيه انه يلزمنا نفهموا انه قاعده الدنيا تتبدل
1: نحكي ديما من البيئه اللي نعيش فيها
0: بطبيعه هي لا بطبيعه
1: ما فماش نوادي في دور في في في المؤسسه التربويه في بنقردان
0: التربويه هي
1: المؤسسه التربويه يعني نحكي كوليج ليسي مدرسه ما راح
0: بالرغم اللي انت علاقتك بالفن بدأت من المدرسة
1: بانسير أول هواية عندي كانت الرسم البانتير كنت مغروم ياسر بالبانتير ومن البانتير كنت شيطان ياسر في المدرسة في الكوليج في السابعة أساسي فما قيم يلوج على باش يعملوا مجموعة متاع وليداتي أطرهم أستاذ حمزة السوداني مؤطر كان متاع نادي مسرح في دار ثقافة في الوقت تاكا أول عام مسرحية كانت جحا في القرن الحادي والعشرين أتذكر فيها كنا توب الفصحى مسرح طفل ومن ثم انطلقت المسيرة متاعي في تغرمت بك العالم السحري العالم متاع المسرح حتى إيش وصولا اللي 2007 أسست جروب كنت نعمل بريك دونس كنت
0: هو قبل هذا حتى في المسرح خذيت الثنية ولا المسرح بالنسبة لك أنت مع تشيوية ولا جزء أساسي من حياتك وبفضله خذيت حتى جوائز في المسرح المدرسي جايز تحسن ممثل
1: أي برشا جوائز خذيت في المدرسي ولا في حتى في دور الثقافة شوف اللي يهمني ماهيش الجوائز ولا الأعمال في المسرحية اللي شاركت فيها في سواء في اللاماتير ولا في البروفيسيونال اللي يهمني هو الشيء هكا اللي غير فيه يعني في طبعي
0: شو غير فيك المسرح؟
1: برشا
0: كيما مثلا
1: كنت عصبي ياسر كنت بلافزي كنت نعرفش نحكي كلمتين في ساعة منا هو هذبني
0: هذبني
1: برشا وحاجة أخرى رو فما حاجات انا بيرسونيل في حياتي في في في شخصيتي ولا في عائلتي فما حاجات ما نجمش نحكيهم ولكن اي انسان يجي يتعدى بفتره خايبه في حياته ديبريسيون لولا الفن ممكن راني عملت حاجه في حياتي مع ممكن اللطف راني ربما انتحر ولا ربما عمل فهمت الفن هو النفس اللي نتنفس به هو الحاجه اللي انت يعني ريت اني نعيش في منطقه حدوديه وصحيح عندي بلاصي ساعات نجي لتونس ولكن ديما تركيزي غادي في البلاصه هكا لان عندي وليدات غادي نحب نحل لهم عيونهم على حاجات ما احلى يعني تعال راهو فما ثنية اخرى راهو كون مختلف قد ما تكون مختلف تشوف العالم من زاويه اخرى
0: يعني انت كما المسرح غير فيك وغير في حياتك وغير في طبيعتك وهزك الثنية منها وبعدك على ثنية خايبة خلينا نقول
1: أكيد
0: هو ذا اللي صار كنت بيدك أنا ضايع والمسرح
1: أنا أعطيك حاجة عمري أنا في حياتي ولا أنا عمري ما شربت في حياتي وعمري ما تكيفت لا لي شيء لأن بالحق لكن يعني المسرح ممكن أنا بديت بكري يعني سابعة أساسي نعمل مسرح من اللي صغير ريته ما ذاك التأطير هكا اللي خذيته وكالعالم اللي المحله ياسر هكا ونلقى روحي مبربش على كتب ونقر وكذا كذا أنا هكا الجانب هكا ممكن أثر فيه وخلاني نكون إنسان سوي ونحس بالإنسانية متاعي نكون إنسان قبل ما نكون كل شيء
0: وهذا اللي خلاك كيما أثر فيك المسرح بالإيجابي قلت أنا الفن يزم وزادة يكون سبب باش أنا نكون واسطة للشباب الموجود في حومتك في منطقتك باش زادة تبعدهم على ثنية ربما تكون ثنية مش سوية ثنية مخدرات إرهاب تشدد أي خطر كان هذا اللي عملته في 2007
1: 2007 أسست مجموعة متاع بريك دونس فما فازة صارت لي بديت بها هي متعدي قدام لي سيفا ما شلة ديم يقعدوا مع بعضهم فيهم وليد عمل حركة كجاس متاع رولاد قاعد في مخي. واني فتك بالحديث انا ترينت 8 سنين كونغ فو. يعني كنت مغروم بالبريك دانس وكلي سالتو وكالدنيا ذيك كنت ولكن كنت وحدي كي ركبت في فكرة علاش ما نعملش جروب ونأطرهم ونعمل مع بعضنا جروب متاع بريك دانس. لولاي دا كمشيت لقدام الليسي ما نعرف معنا ما نعرفه من بعيد تيا السبا لباس نعمل كذا كذا. كان قاعد على السور نقز جي واقف كي قلت له بنعمل نادي رقص وجو معاه جوني قرابة 22 شخص 22 شخص هذوك عملت بهم دي تابلو دانس.
0: تقول كذا يستناو معناها في شكون
1: يقولوا صحيت محلها هيك. وهذوك الاولاد هذوك 22 ولوا بعتالي وصلوا حتى 30 32 عنصر في ينشطوا في دار الثقافه بن قردين. عملت بهم برشا حاجات وقتها دوني تون. خدمنا حتى في احتفالات 7 نوفمبر كنا نعملوا في عروض ما نستغلوا صعيب طبيعي يعني نحبوا الحفلات ونحبوا وقت المهم نبان وهم نعملوا حاجة. عملنا برشا عروض ولوليدات والحاجة تعمل في حاجة بيزار المجتمع يشوف لها تركيف خطر
0: شو هي طب كان مرفوض في بنقردين
1: أو في حمدكم في وسط القاعة داخل خرجهم البرة اللي بررنا عليها عملوا في الشارع. كل نجي في الشارع نقول تعالوا كل في الشارع نعملوا ضربات خلي المجتمع يستانس شبيك تلبس هكاك وشبيك تعمل في الحركة هك. كانت الناس فما برشا يعجبهم الشيء اللي نعملوا فيه. والأهم من هذا رأوا في أنك تعيش في بيئة مغلقة ويجوك بنات يعملوا دونس يتأثروا وتعرف أنت اللي التلميذ أثرت يعني القرين وبالقرين ومقارن يعني يجيبوا بعضهم. كانت الحاجة الباهية اللي في الجروب هذوكم أنهم شو خدموا برشا منهم شيخ دم في النزول السياحية في جربة
0: فضلك أنت معناها الشباب ذاك
1: فما نمشوا تو يعيشوا البر فما يعيش في سويسرا ويعيش في ألمانيا ويعيش في إيطاليا وفما اللي يمشي يخدم تو يخدم يخدم بوليس واحد يخدم في الجيش واحد كمل قرايته واحد فما برشا معناها
0: مجموعة هذيك من الأول قلت لي أنه ما كانش بالسهل في بقردان في الحومة
1: في أسير
0: يقبلوا فكرة الهيب هوب دانس غيره.
1: نعطيك حاجة يعني وليداتك كانوا فيهم شكون المجتمع يصنف انتربرتور سامحني في الكلمة كلوشر
0: يعني عم في هيب هوب
1: لا في المجتمع معناها قبل ما يعمل دونس جملة يعني كان يصنف فيه خطر في الشكل متاعه ويعمل وشام وكذا. ولكن هو اكتشفت الإنسان نحكي نياه دونس بدي يحكي لي على نوتر دام دي باري فهمت ما اكتشفت إنسان بالحق يعني الشكل الخارجي ساعات يغلط تعال راه مسهم العباد هكا وشوفهم أحلاهم وشوفهم شنو عندهم الانتريير متاعهم شوف قداش محلاه.
0: وانت الشباب هذا قلت أنا مسؤوليتي خليني نعم بهم جروب
1: ومدير دار ثقافة كي جيت خلى والمرة كي شافهم هيك ناداني يجري قال لي هذا كيفاش تنجم روحك معاهم يشوف فيهم. قلت له سيبني خليني
0: طبعا. كانوا مختلفين معنا
1: مختلفين على الاخر يشوف فيهم كانوا هيجين وكذا. قلت له سيبني معهم ومن بعد ولا يدعم فيهم هو على الامانه. نحب نشكر الانسان هذاك اللي هو تقاعد مدير دار ثقافه سي جلال عبد الكبير قد ما اختلفت انا وياه اكثر انسان دعمني على الاخر على الاخر
0: تحياتي
1: ولا ولا
0: وانت كنت الشباب هذوما ما يهمكش شنو المكان اللي نجموا يتدربوا فيه حتى في مرمى عملت
1: مسرح هذاك عملت
0: فيه مسرح هذاك
1: حكايه اخرى المسرح قريت هذا اللي حكيت لك عليه هذا قبل الثوره. جت الثوره 2010 نأطر في نادي المسرح وليت اني نأطر في نادي المسرح من 2010 حتى اليوم هذا. دونك وقتها كنت عندي جروب 2011 و12 13 كبرت الجروب سميتها فنارة وقتها لأن فنارة خطر وقتها المادة الداعش اللي كانت لغزية تونس كاملة من الشمال للجنوب فما بالك بمنطقة حدودية وتلقى فيها الدواعش بالمشتقى الآخر يعني أنا يتشافوا يعني من خلال الكاركتير متاع شكلهم الخارجي تشوف الصغار يمشوا يقروا في الليسي كلهم لابسين أكل لباس الأفغاني هكا كلها مفاس وكذا.
0: أنت قاعدة تشوف المجتمع
1: قاعد يشوف في التحول تغير صحيت خاصة في الدار الثقافة جاي في وسط البلاد ودايرين بها كولاج وليسي وكذا تلام ذاك الوسط التلمذي برسك إحنا في قلبه يوميا نشوفه فيه شوف في تغير رهيب. وقتها ما سميت مجموعة فنارة لأن نشوف في ظلام قاعد يجتاح البلاصة هيك نتخيل فيك أن فما ظلام غيمة كحلة هيك قاعدة تزحف على تغطي في البلاد. أنا وقتها سميتها فنارة باش نضوي بها سنية كاملة
0: وكيفش
1: حاجات ونجح نسبي
0: نجم على الأقل وانت في مجتمع أو في منطقة قاعدة جزء منها يتحول نحو التشدد عن عاد الشباب كنت تلاحظ فيه، قلت لي هذا
1: أي.
0: تلاحظ فيه من ناحية شنو، من من من الناس قاعدة تهرب على دور الثقافة، قاعدة تهرب
1: يصير أول حاجة مش حتى تهرب ساعة قاعدة كأنها الشيء اللي تعمل فيه عيب وحرام. الديسكور اللي كان تذكر وقت شنو الديسكور اللي كان يتحكي ديما، أي حاجة حتى تقول أصبح خير يقول لك حرام، رنقوله سلام. يعني وصلنا وقت كل شيء والله هي الشعب كان منغلق ياسر تفجر وجاتك موجة متاع دعوشة وكذا مع البرامج اللي يشوفوا فيها في الريزوسيو ولا في التلفزة. دونك مجتمع قاعد يشوف فيه يتحول من خلال الشكل الخارجي متاعه ومش من خلال زاد التصرفات متاعه. اتذكر مرة في فما احتجاجات كبيرة صارت في بنقردين، طلعت بحكم كارتيست ما نجمش نشد حجرة ونحدف بوليس، اما نجم ان نخاطب الجموع. طلعت فوق عاملين كيما منصة متاع خطابة واحد، طلعت اني نعملوا شموع وفازات كمانيكا في الليل وكذا، واني باش نغني غنية راب معايا الوليدات، قدمتهم باش يغنوا هما الراب وبعد باش نطلع انا نغنيني وغنية هادفة كلها. الا ما راعي اللي نشوف في الفيشات تتسل وكذا، وفجأة وراي ولا فيلق كامل معنا ويحرموا ويحللوا واحد، احنا خفنا باش ما تصير شكل.
0: طلعوا لك الناس
1: يصير طلعوا جيء من الناس الموجودين عادي، بالعكس قابلين اما فما فئه معينه فجاه نبتوا ما عرفش كيفاش جو تك وهبطوهم وهبطوا الناس الكل ونحوا الموسيقى لا وحرام. ونذكر في ديسكور هذا وجبدوا الوليد على شيره قالوا له ما عادش تبع الزنديق هك
0: زنديق.
1: اي الجمله هذه التون نضحك عليها وقتها، وتعرف وقتاش حسيت بالخوف بعد احداث 7 مارس 2016، وقت حسيت بالخوف. ما كنت ممكن مش متهور، كنت صدامي اكثر من لازم مانيش.
0: 7 مارس اللي تواعش كانوا في نيتهم افتكاك بنقردان
1: يصير نهارك ما يتنساش اللي لك، مستحيل تلقى بنقردان ينسى اللي عاش اول مره في حياتي نحس بالوطنيه بالحق، قسم بالله اول مره في حياتي نحس بانتماء بفخرك اني ننتمي للارض هيك، نحس بالوطنيه متاعي يعني ولد تونس. هاي كلمه نقولوا فيها نقولوا اولاد احنا اولاد بنقردان احنا ظهرك يا تونس. احنا من معناها تصور انت لو ان انهارت لطف او ان انهارت وقتها بنقردان ودخلوا الهلمه من ليبيا ودخلت
0: شو مش ممكن نجي نحس بالوطنيه في نهار ذاك اللي قلت لي ما تنساش
1: الناس. قريت نعطيك حاجه نكون فما ناس حكيت كلام اكثر من اللي نعبر بيها ني في غنايه ولا في نص ولا في في لحظة من اللحظات تحس اللي كان فما حاجة باش تتفك منك عرضك وشرفك وأرضك، ووقتها تحس بالحق حماة الحماة هلم هلم اللي مزج جمع. وقتها حسيتها لمجد الزمن، وقتها حسيتها بالرسم.
0: انت تقول فيها تقول فيها صوتك كير عشتها
1: خاطر نتفكر في 7 مارس شنية وقتها عشنا حاجات بالحق بين الخوف، خايف على بلادك، خايف على أهلك ومليك، وخايف على صغارك، وخايف على أخواتك، وخايف وبين هيك هيك الرجولة وهيك راه واحد يخرج من غير سلاح هكاك بصدور عالية للناس تحاصر في الهرابيين ونستظر بالكرتوش والآخر يكبر مغادي وتحية تونس، وفما تصاور ما يتنحوش من مخي، فما زخمة متاع حاجات هيك بالحق تعرف نقول خسارة على حاجة بركة. إحياء الذكرى بعد ما انتصرت تونس على الإرهاب، يعني لولا معناها ريتها بنقردان هي كسر شوك داعش، كسرت في بنقردان بعد هي انهارت معناها انهارت داعش
0: مشروع الإمارة
1: اللي كلها طاح لأنها فوفعة هي أكثر منها واحد.
0: وانت كنت خايف لأنك وصفوك بالزديق لأنك تعمل في الفن
1: في وقتها ما خفتش منها جملة. اتذكر جاني واحد قال لي رجل روح ما نعرفهاش، راه عرفت يحب إنسان يحب يحكي معاك يمشي ويجي برشا مرات قدامك، في الأخر جي وقال لي اسمع ريقل روحك أنت. أني نتذكر ببلاد ركاك قلت أنا أعمل هيك معناها قلت له أنا أعمل هيك تكلي ما كنتش بالرسمي. قلت لك أنا الوعي متاع الشيء قعدت لفت ورايا، معنى كأني تلفت ورايا قلت تياني تيو في النهار في النهار تظهر مجول دار ثقافة قالوا يحكوا على الاختلاط وكذا، ونهار جو قالوا لي رجل روحك، ونهار جو الوليد قالوا له زنديق، ومره نشوفين في الشارع يعملوا هيك لبعضهم.
0: يعني انت كاسست
1: ما كنتش واخذها أما حسيت بحسيت بها بخطورتها
0: بعد سبعة مارس. كأساس لفنارة كنت في نيتك إنه الشباب اللي في حومتك تبعدوا على خطر الإرهاب مثلاً.
1: بيصير هو ال هو
0: تتعامل. كانوا شكون كان مجموعة شباب معك كان عنده استمالة كان ينجم يمشي في الثنية ذيك.
1: فما اللي كان فكرياً قريب لهم. جي يحكي لك الفن حرام. ما مش نقعد نفتيله وواحد لا اختصرت في جمله
0: من ولادك اللي عملوا معك المسرح ولا
1: هم راهو عملوا عندي جروب نقولوا فيها 11 واحد هذوكم ديما كل عام هم نفسهم وديما فهم عبادة تجي كل عام يجوك 4 5 10 15 ما يكمل معك اشترى العام ساعات يكمل فهمت بديت مثلا بسبعة وصلت ب 15 واحد اخر العام اما ديما عندي هوك السبعة ثمانية من الناس هذوكم باز ديما هم نفسهم كل عام ينشطوا مسرح ولكن فما اللي جوني جدد في اللي جوني جدد فما ولايد نتذكر فيه يحكي لي جي يحب يفهم هو عند يحب يجرب اللي ما عرفت من شيرة يحب المسرح يحب يجرب حاجة اسمها ومن شيرة أخرى ركبنا لها فكرة في مخها اللي حرام الفن واختلاط وكذا قلت له بصلتها له جدا قلت له شوف الفن أفعال يعني المسرح فعل موسيقى فعل سينما كلهم أفعال والأفعال رأوا فما الفعل الصالح وفما الفعل طالح فما اللي تنشي تدخل به الجنة وفما اللي تدخل به النار وعطيتها مثال متاع مصر العقاد وقت اللي خدم فيلم الرسالة كيفاش فيلم أثر في مجتمع الغربي وخلاهم يدخلوا برشا اكتشفوا الإسلام من الفيلم هكا وحلوا الكتاب قال لخ فنشط معنا فما اللي مشي هرب خاطر ما تنجمش شوف باش نقول لك صح مش صلحت كل شيء ورا لا فما اللي حاولت فما اللي نجحت فيهم وفرحان بهم فما اللي هربوا منك ربو منك معناها مشو للدروغ ومشو وفما اللي خرج لسوريا جمله وفما اللي خاطر ما تنجمش وحدك تعمل كل شيء راه ما هو
0: في الاخر هو مجهود دوله كامله زاد مش مجهود فرد انك تبعد شباب على خطر ارهاب او خطر مخدرات انت بالفنارة المسرحيه على الاقل حاولت انك تغير تكنتر بلوتك انت تكنتر الشباب هذوما من طريق غلط الى طريق صحيح وكملت في الطريقه ذي مراد توهري ضيفي في واحد من الناس مازال معاكم راجعين بعد الفاصل
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعه

0: الجمعة من 8 إلى 9 تعليق على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فام. ضيفي مراد توهريان، ولقبت نفسك بالكناتري. الكناتري اللي مش في الذهن متاع التهريب اللي في ذهن الناس، انك تهرب الشباب من خطر مخدرات، رهاب، وهذا اللي كنت تعمل فيه في بلغردان وزلت تعمل فيه خلال المسرح، الراب، كل الأشكال الفنية هذه. قلت لي انه بل الفاصل وصلت في وقت ما خفت من خطر هدد الشباب في الوقت ذاك، اللي هو خطر الإرهاب أو الدعششة أو الفكر المتشدد.
2: بالطبيعة خطر كما قلت لك، رأو فما تغيير قاعد يصير، معنا نشوف فيه في المجتمع كيفاش قاعد يتبدل في المناعم، في المظهر العام، وحتى في التصرفات. وهم هذوما مهفات، يعرفوا كيفاش يستقطبوا، عملوا حاجات بالحق كيفاش يستقطبوا في الشباب وكيفاش يعطي يبيع لك. انا نتذكر فما مشهد خايب هو متعدي قدام الليسي، نسمع فيه حديث بالباك
1: مكبر صوت،
2: مكبر صوت، يعني واحد يحكي على هلمه إلى الجهاد في سوريا. معنا مش قريتها تصويرة نجم تشوفها في فيلم، ما شفتها قدامي، خيمة دعوية في رزق في الساحة متاع المعهد. عشان بعدها بمدة حبيت نعرض، يعني عرض مسرحي اسمه ريفيون، يحكي على ليرة رأس العام وقورية رايحة وحسيله صارت عملية، يحكي على الرهاب وفيه كوميدي، طرح كوميدي كده. مش نوع انه يخرج من الفضاء من البوات إيطاليا، مش نهزها الفضاءات أخرى كما الليسيات وكذا، مش نعرضها للتلامذة. مشيت لنفس الليسية اللي صارت فيها،
1: نفس الليسية اللي كانت
2: نفس الليسية اللي قدام الخيمة الدعوية، وللأسف أنا برشة تلامذة دائرين بهم وحتين ويسمعوا فيه. المدير عمل كل شيء إلا مش نعرض العمل لذلك
1: منعك.
2: فما جملة قالها لي تو مانيش فاهمها، قال لي ما كيفاش ما خاف ولا خاف.
1: يعني كنت المجموعة ذي
2: خاف، علاش خاطر يحكي. قلت له بالتيكي، قلت له باش نعودوا الشباب انك يمشي يقص 2000 فرنك بياخذ بيهم دخان، يولي قص 2000 فرنك باش يدخل بيهم يتفرج في رمزيه لاكثر اقل عن طريق جمعيه معناها ليتك. بيحكي لي في امور تقنيه، وكلمت المسؤول على شو اسمه في المندوبيه نتاعهم، مسؤول على المندوبيه التعليم وقتها نذكر كلمته، قال لي مخدم على روحك، لما ثم حتى مشكل. رجعت للمدير، حاولت معاه مره اخرى، قال لي أخي ما ريسك، ما فهمتش الريسك اللي يحكي عليه شنو هو بالرسم.
1: كان ربما عنده ضغط من المجموعات المتشددة هذي،
2: عرفش عليه
1: شو عملت، ما عرضتوش لعمل،
2: ما عرضتوش. مشيت عرض في ليسي آخر، نتذكر فما قيم عام معناه هو ديما مسكين يتبعك اللانشطة الثقافية، كيسمع بالفضل جاني يجري ديركت، قال لي نعرض، وهزني لليسي متاعهم، ليسي بعيد، ليسي آخر، وعرض فيه، وكان الجو متاعنا نحب الجمهور التلمذي. تفاجأت بالعدد، يعني برسك نقوله أكثر مشطر الليسي جو تفرج. دونك فما فرق هنا في اللي عنده إرادة وفي اللي يخدم بالرسم. معناتك تحكي جزوز مؤسسات، ولكن مؤسسة قبلتك ومؤسسة عملت كل شيء باش ما تعرضش.
1: أنت كنت على الأقل تحاول تواجه مد كان موجود ومد خطير، من وانت عشت هذا وقت اللي شفت قدامك الحرب اللي صارت في 7 مارس، خلينا نسميها حرب على الإرهاب،
2: حرب بطبيعة
1: اللي خوفتك من اللي جاي أو طبيعة. من اللي صار على
2: الخلف، خوفتني من اللي تعدى علي. يعني رياكسيون تاعي عملت ريتار، يعني باش معنا نورمال مون كي نحس بان واحد قاعد يهدد فيا في معنا بالكلام، راه انسان كي يجي يقول لك رقل روحك راه موش انسان عادي ما تعرفاش، يعني اذا انت مهدد، انت محطوط عندهم في وما اخذتهاش بعين الاعتبار جمله، حسيتها وقت اللي صارت 7 مارس وقبلها هي فما حادثه صارت اللي ذبحوا واحد في ما ننساهاش خلاص الفازة هيك مع عشية برا، خرجنا قالوا فما واحد ذبحوه هون الليسي، رجل كبير دخلوا للدارة وقتلوه، والليسي لسك فيه مصلى مش معناها يقولوا جامع الليسي، هو مصلى صغير للأساتذة والتلامذة، اقتحموه هم خذوهم، ولوا هم مسيطرين على كل شيء، ولوا هم يستقطبوا يبنوا كل شيء. السيد اللي قتل هو نفسه مشي يصلى بيه مصلاة المغرب،
1: السيد اللي قتل ذبح الرجل.
2: ايه
1: لانه
2: من خطر السيد يعمل فيه كرقية وواحد دونك كفروه.
1: نفس السيد اللي ذبح هو اللي صلى بالناس
2: هو اللي صلى بالشباب هذوكم في اللوح. وبعد هني الحاجة الباهية التحرك لم
1: كان سريعا بعد
2: برجلية صح تتكر أو تشدوا كل باللي حتى اللي هرب ديما ما فهمتش شنو علاقتهم بالفسبا. فسبا ديما كالعادة أهرب الفسبا بعيد وخبي الموس. تشدت الناس كلها اللي شاركت من بعيد ومن قريب فهمت. دونك وقتها كي تشوف الحاجات هذه تولي تحس بالخطر. خطر تخاف مش على روحك معناها ما تخاف على روحك كي لكن تخاف على هاك هي وهوك البنات اللي عندي اللي نشتوا مسرح حتى في الكاركتر متاعهم في لبسهم همش كيما صغار تعرف كلهم يقروا في الكوليج والليسي يحبوا يلبسوا يحبوا يبينوا رواحهم بنات ولا أولاد في التصرف متاعهم في كيفاش الموسيقى اللي يسمعوها. دونك هني كان فهم شوية
1: خوف
2: اي بيان سير.
1: رغم هذا كباشت مراد طهري كباشت ووصلت وامنت انه بالفن تنجم تغير برشا اعمال مسرحيه عزيز القايله ومن البدايات هما كلهم اعمال بالنسبه لك انت الشباب وقت اللي يكون معاك فيهم يبعد على ثنيه خايبه.
2: اي اعمال مسرحيه في النادي في النادي نتاع المسرح بدار الثقافه بن قردان اللي 10 سنين الاخرى برس كل عام في المتواجدين في المهرجان الوطني للمسرح يعني بالانتاجات متاع النادي هذوكم اللي شوف فما بنات نشطوا معايا يقروا سبع اساسي حتىش للباك هما يعملوا في المسرح وهذوما صارت لي معاهم حاجات به ياسر وغيرت فيهم هذوكم ديما معناها النجم اني ساعات شوف فما حاجات خسرتها في حياتي عادي اما هذوكم اكثر حاجه ربحتها اني بدلت مسار بنيات وولاد يعني تحكي على الأعمال المسرحية كما قلت لي عزيزيل القايل. عزيزيل القايل الموندو متاع توفيق الجبالي مسرح كلام الليل الموندو هكا أنا خدمت فيه كانت رائعة جدا المسرحية ولكن المسرحية تنجم تنسى منها حاجات لكن ما تنساش هو الأثر اللي قعد بعدها
1: اللي هما كصغيرات ذوكم اللي شدوا ثنية
2: بيانسير. أم البداية خدمناها رو بعد 7 مارس في مع يوسف مارس وقتها في تحية للصديق يوسف مارس وهني قوس صغير أصدقائي اللي طو ما نجمش اللوم وكل واحد يحب يشوف باركور حياة الوحيد اللي قعدت مشاد في بن قردان خاطر احنا كنا مجموعة مع بعضنا يوسف بشير يحيى فرحت دبش الولاد اللي عملوا مسرح كل واحد مشي يشوف في مسارحياته ويخدم

0: صعبت الحكايه قبل العدو نتاعك واضح تشوف فيه قدامك وعندك معاه وعارف تكنيك وعارف اليات وكذا تنجم انت الاليات اللي عملوهم هم الاستقطاب نعمل الدوبل نتاعهم باش نمنعوا اليوم عندك خطر انفيزيبل ما انا عندك تحكي على المخدرات اليوم وتحكي على الادمان الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي هو ولا حاجه اختير على الاخر قد ما في حاجات سهل ايجابيه في حاجات خايبه على الاخر راهو يقتل الابداع ما هاش ثم اي تعمل اغنيه باللي اي ما فيهاش روح ما غير روح تعمل
1: فيش
0: باللي اي ما فيهاش روح
1: المهم انه تجرب تمنع الشباب كما منعت في وقت ما
0: اي قلت لك صعيبه على الاخر صعيبه برشا لان قبل قلت لك حاجه سهله فما تنجم انت من موقعك من البيئه اللي عايش فيها من برشا حاجات كانت اسهل ولو ان العدو معناها كان تاعك خطير ولكن تو الاخطر هو تو انت كي تشوف جينيراسيون ما تنجمش يعني الضايقه نتاعها تبدلت يعني اليوم الصغار باش يجيهم يعملوا مسرح ساعه ساعه يتقول لك باش تعال تمشي باش تعمل نادي مسرح ساعه كان ما سبكش هذا ما قالكش حاجه فهمت سيغراف هني راهو اللي نحكي فيه مش يضحك ولكن بالحق يوجع اليوم كي تمشي للمدن الداخليه هذه نحكي على الاقل على منطقتي بن قردان ما عادش ثم الاهتمام كما قبل دار الثقافه كانت تغلي بالنادي الرقص نادي المسرح نادي الادب نوادي نادي الموسيقى نادي الكوره
1: ثم مجهود كبير لازم يكون موجود اليوم حتى يكون ثم تواصل اخر للشباب هذوما حتى يفهموا انه الفن كيما انت في وقت من الاوقات وما زلت نتخمم انه ينجم يكون مهم للشباب حتى يبعدوا على ثنائيه خايبه لازم يكون ثم طريقه اخرى للتواصل
0: هو في اعتقادي انه البناء القاعدي تبدا من المدرسه والكليج تبدا ترجع النوادي للمدارس وتعطي حيز زمني في كيما يقرا عنده ساعه كذا عنده ساعه نتاع مسرح وساعه نتاع سبور وساعه من غادي تبدا
1: تبني شخصيه
0: بتبيع الفنان حامل لمشروعه
1: ساعة. انت رابور اليوم
0: هاي
1: ورابر حامل لمشروع كما قلت
0: بيسير
1: أساسه
0: مقاومة
1: مقاومة
0: مقاومة
1: نصلح ولا أنفسهم مقاومة أفكار خاطئة مقاومة شنو
0: مقاومة الرداء مقاومة التفاهم مقاومة الفساد مقاومة التطرف مقاومة كل أشكال العنف أن العنف اليوم مش كان مادي العنف اليوم حتى تحط لي ساعات مسلسل ولا غناية نجم تكون عنيفة في المحتوى متاعها دونك فوالا اختار الراب مش بعيد على المسرح على فكرة بديت الراب من قبل الثورة كنت ننشط مع أبار المسرح ننشط مع كلاب الموسيقى كنا دائما غنوا الريجي كنت غني ياس الريجي نعمل جو بالريجي في الريجي كنت نعاود في غنيات بلتي فهمت ساعات نبدأ نعمله في حاجاتي كمان ثم ولت نحب نكتب بطبيعة كما الناس كل من 2011 بديت نجرب عاي وليد اسمه نزار ذا نزار كان ينشط معايا مسرح ويكتب بيان ولكن حرق وحرق لكن نجح تو في حياته في فرنسا عندي جروب وقتها الوليدات متاع المسرح هما بيدهم يعملوا دونس هما بيدهم يعملوا راب في مبنية هي قصة معنا قال الاخر ابنية عملت ثلاثة مرات حبت تنتحر اي
1: بسبب
0: شوف فترة مراهقة جتها مراهقة قوية ياسر وكأنها ديفازية على المجتمع شيء وهي حتى كشكلها كي تلبس في شعرها في كاركتيرها في وبنية الطاقة اللي عندها رهيب ما تشطح وتمثل راي جواز أحسن ممثلة هذم في الجهة وفي الإقليمي في الوطني ما شاء الله يعني مجتمع كما عامل لها هيك الحاجة الباهية إنهم دارهم توصلتني ودارهم وبديت كنا ديما نقعد معاهم ديما يزمي نهبط المستوى تفكيرهم هم ونشوف من الزاوية اللي يشوفوا لها هم ونقعد معاهم وبشوي بشوي بشوي بشوي البنية ذيك تو تقرا طب البر
1: ما شاء الله الحمد لله
0: تو تقرا طب وناجحه في حياتها ونجحت في الباك وليد اخر زاد
1: منحها المسرح
0: منحها المسرح ومنحها الرقص وكانت تحب

0: ياسر انها تعمل دانس وتعمل كذا. دونك خليت لها يعني هي كانت تهرب من يعني كان المجتمع شيء والانتوراج يعني العائله الموسعه شيء
1: والسين حاجه اخرى
0: خلقت لها من اللي الاربعه ديما نقولهم فاز نقول لهم انا تو مراد كي نطلع فوق الركح نولي انسان اخر نولي كريشه نمشي ونولي حاجه اخرى. علمتهم اللي الاربعه لوحات هكم هكا عالم سحر يلزمك تهرب لوقت تعصرك الدنيا برا غادي. يعني نمشي لدار ثقافة الصباح تلقاني ولا حاجة نسكرك القاعة ونبدأ نعيط ونحكي في حاجات ما يسمعهم كان اللوحاك. لدرجة نهارت لي هدوا دار الثقافة خطر عاودوا بنو فيها تو هارت لي هدها نيقتها في تونس أنا بكيت
1: والله
0: والله
1: إذاك بلاستك يعني حتى تواثرت فيك أنت لكن مراد نشكرك برشا لمسيش خليها تخرج دمعة أخويا إذا إيمانك بالرسالة اللي تحب تقدمها أنت
0: خطر تعرف ليوجع أنا مش الحجر راك حكيت أنا هي ياسر ليوجع كأنك مثلا ربما أنت راك تو أنا راني مثلا كان جي يشوف الواحد يقول كرك مترسم تخدم في دار الثقافة أنا تو نشط في نادي المسرح لاني بعقد نظام الحصة ولا يعلم ربي كيفاش نتحيل باش نجم نخلص
1: اين طريقك يوم
0: تي باب ما نحبوش نحكوا فيه عندي نخدم عندي موارد اخرى
1: الحمد لله قاعد نخدم على راسي وبالراب زاد كيف اللي قلنا الراب اليوم ماخو في ثنيه نتاع مقاومه الرداء ومقاومه كل ما هو سيء. اخر حاجه قلتها في الراب
0: نعيش وين الرمل يمد وين الذيبه وين صغاره وين خيوط الشمس تشد وين الوليه في المغاره ارضي ارضي اجدادي ارض القمح والزيتون والبراري الشاسعة والنيوق السارحة نعيش نكنطر على الحدود ونحرس في ارض الجدود متمرد في طبعي ومزاجي حربي ما نعياش كي الجربوع والدغباجي في صدري مخزن رشاش نعيش نكنطر تجار نعيشوا على الحدود نبيع ونشر وما نبيعوش تراب بلاد الغالية هذه كوصية الجدود منحوتة على الصخر مكتوبة في كراس محفوظة من الصغر مهما طلبنا الزمان ومهما عشنا من عمر سوف ينجلي الظلام ويستجيب لنا القدر
1: إن شاء الله مرات غريب برافو يعطيك الصحة شكرا لك رحمتك معايا في واحد من الناس يعطيك الصحة شكرا لتبعتونا شكرا بوفينا صالحي شكرا لخليل العميري شكرا لصالح وأحمد في الإخراج مع تحياتي شاكر بسبيس واحد من الناس موعد جدد يومي من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.

0: بالفن.
1: ايه البرنامج الشتوية على موزايك فام الويكند. اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع ياس الغربي. ولاول مرة ميدي ماك ويكند اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدام والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك فام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة الفلاحة تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية إثر تسجيل حالات إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج. وأفادت الوزارة في بلاغ الليل الخميس بأن هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعتها تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. وأوضحت الوزارة أنه تم منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان لإجراء المعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة. وتعمل هذه الفرق حاليا على ضبط برنامج تدخل استثنائي يشمل تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى وتقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبيرة الذي يمثل مصدر العدوى وذلك في نفس المكان عن طريق الحرق الآمن. تونس تحل في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية السيشال وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول الإفريقية الأقل فقر بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج المتحدة الإنمائي. وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن السيشال التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعلب عبرها 0.9% تصدرت تونس دول شمال افريقيا حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4% تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5% ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%. وكشف التقرير العالمي لمؤشر الفقر متعدد الابعاد الصادر عن برنامج المتحدة الامنائي ومبادرة اوكسفورد للفقر والتنمية البشرية بجامعة اوكسفورد عن حصيلة صادمة تفيد بتسجيل ارتفاع تاريخي في معدلات الفقر متعدد الأبعاد عالميا لأول مرة منذ إطلاق المؤشر عام 2010. وأظهر التقرير الأممي لهذه السنة أن 1.2 مليار شخص من بين 6.3 مليار نسمة شملهم المسح في 108 دول نامية يعيشون في فقر متعدد الأبعاد وهو يمثل 18.9% من إجمالي السكان المشمولين بالدراسة. المؤتمر السابع للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين المهنة يصدر اليوم الخميس لائحة فلسطين إلى جانب اللائحة المهنية عبر فيها عن دعم الصحفيين التونسيين الكامل والثابت لنضال الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الغاشم ومساندتهم للصحفيين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل فضح جرائم الاحتلال وكسر التعتيم الإعلامي وتضامنهم المطلق مع أسر الشهداء والضحايا. ويشار إلى عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023 قد بلغ 74,243 شهيدا من بينهم 263 شهيدا وشهيدة من الصحفيين والإعلاميين. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يعلن الخميس استهداف ضربات على مصافي النفط الروسية متحديا بذلك أعلن نظير الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة مع دعوة الولايات المتحدة إلى عدم الوقوف في صف المعتدية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: في تونس. تونس.
0: أمريكانسكي فيرما ترانسسبتر تكنولوجي.

يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزيك فيم، مرحبا بكم. هذه بنت لفيم كالعادة السهرية اللي تونسكم بالموزيكا، السهرية زادة اللي تعطيكم المعلومات المفيدة واللي تربحكم برشا برشا برشا فلوس كما سنستيكم كنيوتة كبيرة وتحديات مختلفة، وانتوما تنجموا زادة تشاركوا معنا زادة على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. عندكم الفرصة باش انكم تبعثونا مساج من توا تقول نحب نشاركي فوق بلاستيك، هذا هو المطلوب منك. عنا ساعة فوك بلاستيك اليوم، شي ما تستنى فينا من البارح اللي تنجموا توما تفكولها بلاصتها. ما عليكم كان تركزوا، ما عليكم كان تشاركوا معنا على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. عندكم زيادة 71 113 ألف، النومرو هذايا اليوم بشي ربحك برشا فلوس. ركزوا لي مليح مليح مليح، ونعرف اللي انتوما ديجا ترينيتوا بالكدي اليوم على التحدي نيوي نينا. التحدي اليوم فيه برشا فلوس.

بنين و300 اليوم في ميناء التحدي 2300 دينار تربحوهم في دقيقة أكهو 60 ثانية اليوم تربحكم زوز ملايين و300 ركزوا أكهو تحديوا سيد الحكم أكهو هذا هو المطلوب منكم وهو راه يطبق في قواعد اللعبة أنتم راه تنجموا تربحوه بطريقة سهلة ياسر أكهو شوف ركزوا لي سهلوها تسهيل هذا هو المطلوب منكم والمطلوب منكم زادة تكلمونا على 71-113-ألف تكلمونا من توا تدخلوا معنا في القرعة على 71-113-ألف تربحوا زوز ملايين و300 كاش في ميناء التحدي عندكم 800 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم على واتساب موزيك فام 23-513-ألف التوتال متاع الكانيوتا في بنت لفام 3,100 دينار اليوم 3,100 دينار في بنت لفام كانيوتا الحقيقة تنجم تبدل برشا مواضيع كانيوتا تنجم تخليك تعمل برشا بروغرامات جدد تنجم تخليك تطير طيارة تيخو تسكرة وسيمون ومورك مريقلة تيخو الكونجي تعمرو غدوة غدوة الكونجي 3,100 دينار اليوم في بنت لفام لربح على زوز مواعيد فوك بلاستيك على واتساب موزيك فام 23-513-800 دينار واني ويني نو التحدي على 71-113-ألف زوز ملايين و300 عندكم زيدة الموسيقى بعد شوية مختلف البلاي ليست وبلاي ليست تختاروها انتم زيدة على واتساب 23-513-ألف مع 11 غير باع ربيع ساعة ليكم انتم تختاروا الموسيقى انتم اللي تبعثوا لنا اقتراحاتكم على 23-513-ألف واحنا نسمعوكم احسن موسيقى جونا كروفي في بنت لفام وكيب كاملة معاكم الليلة نسلم برش على دليل في الاخراج طرق في الديجيتال والحاج مكرم في ستوندار معاكم من توا حتى نص الليل نبدأ باري كانت سويم دانس دانس دانس

0: انتم تسمعوا في بنت لفام سيسر ويحكم طريق السلام عليكم واحدة واحدة في الكيس. نسلم عليكم برشا برشا كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوانيت والابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام. لديديكاس متاعكم يوصلون على واتساب 23 513. أما زيدا شيركم معنا في فوك بلاستيك على واتساب نفس النمر 23 513. أبتي بيساج يربحكم الليلة 800 دينار. أما خلينا نمشي نحكيو موزيكا في سامبلينج.
1: Sampling.

الليلة باش نرجعوا لصيف عام 2007 وين مراهق عمره 17 سنة كهو خرج من ماي سبيس. تتفكروا ماي سبيس؟ يا حسرة ليه من ماي سبيس مشي لراديوات العالم الكل بغنية كانت هي سامر انثم من غير منازع. باش نحكيوا على غنية اللي دمجت بين الريغي فيوجن والدو واب بطريقة ياسر ماجيك الحقيقة. هذه غنية Beautiful Girls.

Beautiful Girls كانت أول سينجل لشان كينغستون وديركتو ما لقت نجاح كبير برشا. وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت 100 وأكثر في أكثر من 20 دولة وقعدت الجمعات برشا. الحقيقة الغنية تعرفت بالك الفايب, الفايب الخفيف متاحة, حاجة ياسر سامبل, حاجة محليها, لحن يخليك هكا مستحيل يخرج من مخك. والغنية داير ثم وراها حاجة مهمة ياسر خليتها تنجح, اللي هي البيس لاين كالدخلة ذيك, واللي هي خلينا نقوله سكوليت متاع الغنية كاملة على خطرها مأخوذة الكلها كما هي من واحدة من أعظم كلاسيكيات السول في تاريخ البشرية.

الحقيقة بيركوشن سترينجز كلهم أصلهم جايين من ستاند باي مي للأسطورة بن إي كينج. غنية خرجت عام 61 وكتبها بن إي كينج مع لوجيو إيكونيك جيري لايبر ومايك سترولر. النغمة متاع البيس اللي تسمعوا فيها تعتبر من أشهر النغمات اللي تعزفت في تاريخ الموسيقى ودخلت الذاكرة الجماعية متاع الأجيال الكل. وهنا يدخل البرودكتور العبقري جي آر بروتم اللي كان في استوديو يسمع في الراديو ياخي خطفت وذنه غنية ستاند باي مي. عجبوا ياسر البيس لاين هذاك وقرر ياخذه كيما هو زاد عليه جوست درامز وتمبو متاع الريجي بوب. شون كينغستون كتب فوقه الكلمات والألحان في أقل من ساعة والنتيجة كانت هذية.

السامبلينج اليوم ما نجمو كان نقولوا عليه مودرن نوستالجيا، على خاطر من عام 61 غنية إيكونيك الحقيقة في تاريخ السول البن إي كينغ ستاند باي مي، ولات غنية بيوتيفول جيرلز لشون كينغستون.

0: لينك.
1: بعد شوية عندكم 800 دينار على 23513 في فوك بلاستيك. أميساج على واتساب موزيليك فيم. The Saint-Levant, Babylon, Samra.

0: بغدادي على موزيك اف ام, بعد شوي على واتساب موزيك اف ام 23 513 1000. تبعثونا مساج نحب نشارك في فك بلاستيك باش تربح 800 دينار وتفك بلاستيك شيمة ليلى. هل يا ترى شيمة تواصل معانا ولا شكون يفك لها بلاستها ويربح 800 دينار؟ اما خلينا نحكيو ديجيتال.
1: كالتور ديجيتال

باش نحكيوا على حاجه برشا منكم مستمعينا يعرفوها اللي هو البودكاست. السؤال مطروح هو علاش توا ولا مشهور برشا البودكاست؟ مزيدكم زياده، جوجل اطلقت خدمه باش تسهل برشا في صناعه البودكاست وفي نفس الوقت ممكن تقضي عليهم.

بودكاست هو واحد من أكثر الابتكارات الإعلامية تأثيرا في العصر الرقمي، لكن باش نفهموا قيمته اليوم لازم نرجع بيكم للسنوات الأولى ونبدأ كفكرة بسيطة. في بداية الألفينات مع تطور الإنترنت الناس بدأت تحب تصنع المحتوى الخاص بها وتوصله للجمهور بشكل مباشر. ظهور حاجة كيما الأيبود من عند أبل كانت خطوة كبيرة، ومن هنا جاء اسم بودكاست، دمج بين كلمة ايبود وبرودكاست. في 2004 الصحفي آدم كوري والمطور ديف واينر طوروا طريقة لنشر ملفات الصوت عبر الفيد RSS، الحاجة اللي سمحت للناس يحملوا الحلقات الجديدة بشكل أوتوماتيك، وهذا كان البداية الرسمية للبودكاست كمنصة إعلامية مستقلة. بعد سنوات شركة كيما أبل دعمت الفكرة وقت اللي زادت البودكاست على آيتيونز، الحاجة اللي عرفوا بها اللي عرفته ياسر للناس وخليته أكثر سهولة للوصول. لكن علاش زادت شعبية البودكاست بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟ يبان الإجابة بسيطة ياسر، التنوع. البودكاست يوفر محتوى يناسب كل شخص مهما كانت اهتماماته، ثقافة، رياضة، تكنولوجيا، ولا حتى قصص خيالية. الأهم هو أنه ينجم يكون مرافقك في أي وقت، في الكهرباء، ترانسبور بيبليك، وحتى السلدوسبور. البساطة والسهولة هذه خلت البودكاست بديل قوي للتلفزة. زيادة على هذا، منصات جديدة كما سبوتيفاي، جوجل بودكاست، وأمازون ميوزيك استثمرت في نشر البودكاست، الحاجة اللي وسعت السوق أكثر.

البودكاست اليوم ما عادش مجرد وسيلة إعلامية تقليدية، أما ولا جزء من التحول الرقمي اللي يدمج ميدان الإبداع والتكنولوجيا والأصوات الفردية. جوجل نوتبوك LM يمثل خطوة جديدة في التحول هذية، وإن الذكاء الاصطناعي يدخل باش يدعم صناع المحتوى ويزيد في جودة الأعمال اللي ينشرها. السؤال المطروح اليوم هو: هل التكنولوجيا باش تزيد تنوع المحتوى، وكيفاش يخدم جوجل نوتبوك LM؟

التطور الكبير اللي صاير في مجال الذكاء الاصطناعي، جوجل دخلت عالم البودكاست بأسلوب مبتكر وقدمت لنا نوتبوك ألم. المشروع هذا تم تصميمه باش يساعد المستخدمين على أنهم يعملوا بودكاست بشكل أسرع وأكثر احترافية. نوتبوك ألم يستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي باش يحلل المحتوى، يقترح أفكار، وحتى يكتب النص أو يحسنه. الخدمة موجهة مش كان للصحفيين والمبدعين، لكن زيادة للناس اللي يحبوا يدخلوا عالم البودكاست لأول مرة بدون تعقيدات تقنية. نوتبوك ألم يعمل على جمع وتحليل المعلومات من نصوص، مقالات، وحتى الملاحظات المكتوبة، ويحولها لسيناريو متكامل الحلقة متاع بودكاست. وكان حتى ما عندكش ماتريال تصوير ولا ميكرو باش تسجل الصوت ولا تحب انك تظهر من اصله، نوتبوك ألم ينجم يصنع فيديو اللي هي الحلقة الكاملة من البودكاست بالاي اي، وتنجم تهبطها على مواقع التواصل الاجتماعي. الخدمة هذه مش كانت سهل العمل، لكنها زادت تفتح المجال لأفكار جديدة ومبتكرة وتساهم في إثراء المحتوى الرقمي. Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. نزلت عندكم الفرصة باش تبعثونا ميساج على واتساب موزيك فام 23513000 باش تربحوا معنا 800 دينار في فوك بلاستيك. خليكم مع واحدة من الكلاسيكس، أناستاسيا أمارا لاف.

0: خدام ميموريز سوفينير على موزايك اف ام. انتم تسمع في بنت الاف ام, شاركتوا معنا على واتساب موزايك اف ام 23 500 13000. وتوت سويت نشوفوا شكون باش يفك بلاستو.
1: فك بلاستك,
0: فك بلاستك 30 ثانية تربح اليوم 800 دينار. تنجم اليوم شيماء تتشبث ببلاستها وتقعد تقول لك انا حتى حد ما فكك لي بلاستي, كيما نجم اليوم حمدي يفك لها بلاستها ويطيروا ك 800 دينار. شيماء شنو حوالك؟
2: عسلامة,
0: اهلا بيك. شنو الامور؟
2: تمام,
0: الحمد لله. في فورمة امور في مريقلة؟
2: اي حاجة.
0: يا بي يا بي, اليوم حمدي باش يحاول يفك لك بلاستك. حمدي شنو حوالك؟
3: الحمد لله. هاي
0: صباح خويا.
3: الحمد لله.
0: في بالكم حمدي غواص ولا ليه؟ حمدي اسمعني, تحت ولا فوق الماء حمدي؟
3: لا تو حاليا فوق الماء.
0: اي بي, ثم غطس على قريب. ثم غطس على قريب ولا ليه حمدي؟
3: ان شاء الله كل نهار تمام.
0: يا بي ان شاء الله ربي يعين خويا. اكيد سلمنا برشا برشا على الحيوانات المائيه والبرمائيه الكل اكيد. حمدي شيماء, يلا سلم على بعضكم. اي
2: عسلامة حمدي.
3: عسلامة يا شيماء. انا بس
2: قدرت ربي باش نربح كيما اخونا مبروك البارح.
3: ان شاء الله ان شاء الله نشوفه.
0: شيماء حمدي بيناتو كومبيتيشن كبيرة برشا اليوم. يلا خلينا نشوفو شكون باش يفك بلاصة الاخر. فك بلاستك هي رايت لثين ثانية. نص دقيقة اليوم تربحكم 800 دينار, ونص دقيقة دي تنجموا تسهلوها على رواحكم وتنجموا تسهلوا شنو باش نقترحوا عليكم اليوم. كي زوز تختارونكم تواصلوا معنا كيما شيماء.

0: البارح اختارت ومعها مبروك. شيمة اليوم مواصلة معنا، معناها اليوم شيمة دخلة تلعب مرتاحة، هذيك علاش رأي ثقتها في روحها كبيرة حمدي راه.
1: والله انا ما نشارك انا شويه،
0: شيمة اسمعني، شيمة عندها افونتاج كبير برشا، تنجم انت تاخذ راوي يا حمدي الافونتاج هذايا وقت اللي تختار انك تواصل معنا. شيمة اليوم حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترحوا عليها، راهي باقي باش تربح نص الكانيوتا، شطر الكانيوتا اللي هي شطر 800 دينار ديجا ربحتهم شيمة، حتى لو كان لا قدر الله تخسر اليوم. دونك شيمة هذاك صحيت بريد خاطر مختاره انها تواصل معنا من البارح، وانت زادة حمدي نجم تيخو نفس لافونتاج، دونك هذه حطها في مخك. زادة وقت اللي تختاروا الزوز انكم تواصلوا، الاقتراح متاعنا اليوم يكون سهل وسهل برشا برشا، وليزانديس يكونوا من اسهل ما فما، يقربوا لكم على الاخر على الاخر شنو مش نقترحوا عليكم نحن اليوم وشنو اللي باش يربحكم اليوم الكنيوتة الكبيرة. زادة في حالة انه واحد فيكم اكهو يختار انه ما يوصلش يقول لي انا نكتفي، راهو نتعداو للاختراع الاصعب، نختاروا نتعداو للاقتراح اقتراح اللي بون هو معروف ولكن ديما ليزانديس نتاعو يكونوا اصعب شويه من الاقتراح في حاله انكم زوز انكم تواصلوا. دونك سهلوها تسهيل واصلوا تلقاوها من اسهل ما فما. الزاده ثم كونفينيون حمدي اليوم في حاله انك حتى لو كان تقول لي زين نكتفي اليوم او كان ربحت او كان طلعت اليوم نربح، كان ما طلعتش للاسف نروح يدي فارغه، ولكن حتى لو كان اليوم يا حمدي اخترت انك ما توصلش وربحت راك ماكش باش تربح 800 دينار، علاش؟ على خاطر شيمة ديجا تقسم معاك 800 يعني نجم نبني وعليها الحكاية ونجم نواصل باش نسهلوها على رويحنا بالكدي بالكدي، ولكن ديما القرار يقعد عندكم انتوما. شيمة نواصلوا
2: نواصلوا
0: اوكي، شيمة مواصلة، حمدي
1: نواصل
0: صحيح، ناخذوك بين غطسات جاوبي حمدي شيمة زوز مواصلين اليوم والزوز فرصتكم كبيرة باش انكم تربحوا. خليني نفكركم اللي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيت تن ديريكتومون نحكيو من التليفون باش ما يتمش اقصاء اللي قاعد يستعمل في لو بارلور. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق، يعني اليوم القرعة قالت انه حمدي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا حمدي بعد ما نكملوا لي زانديس 3 نقولوا 3-2-1 انطلاق، بعد كلمة انطلاق نبداو 30 ثانية وتبدا تنجم تجاوبني يا حمدي، يا اما تعطيني الاقتراح نتاع اليوم وانا نقول لك صحيح ولا غلط، والا تنجموا تسالوني زوز اسئله انا ما عندي حق نجاوب كان باي ولا لا اتور دو غول. دونك تنجم راهو تنجم تجاوبني معناها باي لغه تحب عليها راهو باي طريقه تحب عليها، الاسهل ليكم انتوما والاسرع سورتو ليكم انتوما هو اللي نجم اليوم يخليكم معناها تربحوا. دونك اتور دو غول نبداو بحمدي شيمة، حمدي شيمة بالواحد بالواحد تعطيو الكلمه اكيد لبعضكم في 30 ثانيه نحاولوا نطلعوا الاختراع نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبة؟
1: واضح.
0: أوكي حمدي
1: والح.
0: ديجا عندك لنديس لولاني يا حمدي.
1: أوكي
0: شنو لنديس لولاني يا حمدي؟
1: اختراع موجود في كل بلاصة وخاصة في الخدمة.
0: باهي فالا وفاز أك شوف لازم يكون موجود في كل بلاصة، ها وهذه يزيد هكا يقرب لكم الحكاية. هذه لنديس لولاني. باهي لنديس الثاني يقول اختراع عمره أكثر من 150 سنة، دونك ما تخموش في حاجات جديدة، ما تخموش في تكنولوجيا ياسر جديدة، خموا في حاجات موجودين من قبل معروف بالكدي بالكدي بالكدي. ولنديس الثالث والأخير هو اختراع استعماله سهل وعنده جانب كبير من السلامة. ثم أنديس بعد بش يزيدوا لكم سيد الحكم، طيب بعد ممكن كي تقربوا شوية تو يزيدوا لكم سيد الحكم لنديس الرابع. نعود لكم لتخوز أنديس لولانيين، اختراع لازم يكون موجود في كل بلاصة خاصة الخدمة، اختراع عمره أكثر من 150 سنة، واختراع استعماله سهل وعنده جانب كبير من السلامة. شنو الاختراع ذي؟ نبدأ مع حمدي بعد 3-2-1 انطلاق. يلا حمدي كرة عندك.
1: طفيت حريق.
0: طفيت حريق سهل يس سنايفة حمدي موجودة في البطو طفيت الحريق
1: موجودة
0: صحيح ريت ريت الزهر والله شيمة كانت في الليستة ولا ما كانتش الحقيقة
2: اي
0: ما مش
2: حتى الحاجة قديمة هي موجودة
0: لليوم والله هو الاختير اسمعني الانديس الرابع اللي كان بسيزيدو لكم قال لك نعرفوه اكثر باسمه بالفرنسي ياسر العباد تغلط فيه عرفت هذي نتصور معناها ريتشنا يعني وشيما انت مش قلت له
1: معناتها كان ما طلعتش هي مع شنو كان نقول من بعد
0: فوالا.
1: خاطر من الاول حطيتها هي في مخي.
0: شيما يا اخي مش قلت له باش نربحك اليوم.
2: يوم عليك.
0: اما شوف انت شيما بطبيعتك ربحه مبروك عليك 400 دينار يا شيما. اخترت انك تواصل معانا طريقة سهلة ياسر تربح معانا يا شيما. ضمن فلوسك امورك مريقلة كيما زاد حمدي باش يرجع عن هالاثنين يلعب على 500 دينار مضمونين مريقلين كل نهار نزيدوا 100,000 والربح ديما يقعد موجود. حمدي خويا ان شاء الله ربي يعينك وويكاند تعمل غطسات بهين وامورك مريقلة. وين راه اسمعني وين تحب راه تخلطها الكانيوتا تخلط يا حمدي. ها باش نكونوا واضحين انت شنو تتصور المونطون هكا تنجم تخلط له مثلا ترى؟
1: والله انا نشوف واحد
0: نبداو هالاثنين ب 500
1: خطوه بخطوه.
0: باهي اوكي خطوة اوكي خطوة اوكي مريقل مريقل. ميرسي بوكو يا حمدي تقعد جوانيا بنتصل بيك هالاثنين ان شاء الله في نفس التوقيت. مبروك الشيما 400 دينار خاطرها اختارت انها تواصل معنا من البارح. دونك حتى لو كان شيما للاسف خسرت اليوم ولكن ربحت معنا الكاش ريت لافونتاج انكم تواصلوا معنا. هذا هو الحاجه داير ديما فوق بلاستيك. الربح ديما مضمون ديما موجود الربح وديما انتم تضمنوه. وحمدي يرجع لكم من هالاثنين 500 دينار تنجموا انتم تفكوا البلاستو على واتساب زي كفام 23 500 و13000. ابارتير من هالاثنين تبداو تبعثوا لنا المساجات تبداو تخموا شنو باش نقترح عليكم. عندنا شوف نجموا نقترحوا بلدان نجموا نقترحوا ريتشن باه لندي اي تعرفش كيف سيد الحكم من توا قال لكم من هالاثنين بلدان بلدان سيدي حاضروا الجغرافيا واموركم واكل جلوب قدامكم من توا نريبزوا باش نطلعوا البلدان لهالاثنين. هكا حمدي زاد في باله عنده هنديس من توا حمدي لهالاثنين نلعبوا عليها نص مليون 500 دينار في فك بلاستيك. وبعد شويه عندكم التحدي نيمينينو زوز ملايين و300 يستنوا فيكم كاش من هدي موزايك كفام على 71 113 الف. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي لكن توت سويت نخليكم مع الأخبار مع مراد الدريدية.
3: هذه البرمجة شتوية على موزاي كفام برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتها فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل عرق نيس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوة ترجع برشا جديد في فوغا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي إسماعي بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كفام.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. 30 مصابا في حادث انقلاب حافلة بالقيروان، يغادرون وحدة الغالبة للاختصاص الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن جزار، فيما تم إيواء مصابين اثنين بقسم العظام. وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابطه أن أحد المصابين يعاني كسورا على مستوى الكتف، فيما يعاني الثاني كسورا على مستوى اليد. وكانت الحافلة قد انقلبت صباح اليوم الخميس أثناء توجهها من معتمدية تشبيكة نحو مصنع بمنطقة رقادة التابع لمعتمدية القيروان الجنوبية، مما أسفر عن إصابة 32 عاملا. وأضاف مرابط أن المصابين تلقوا العلاج بوحدة الأغالبة بعد تجند الفرق الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات تمثلت في جروح خفيفة ورضوضة. نحو 100 مريض ينتفعون بخدمات قافلة القلب التي حلت اليوم الخميس بالمستشفى المحلي بجربة أجيم من ولاية مدنين، ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بمدنين وجمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك في إطار جولة القافلة بولاية مدنين ستشمل أيضا المستشفى الجهوي بن قردان والمستشفى المحلي بن خداش غدا الجمعة. وتندرج هذه القافلة التي تضم أكثر من 55 طبيبا من القطاعين العام والخاص في إطار تقريب الطب اختصاص من المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية في التشخيص والعلاج والوقاية. الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد لموزيكا أن قوات الحرس الوطني تمكنت من الإطاحة بمروج خطير وضبط كميات من مادة القنب الهندي والأقراص المخدرة، فضلا عن ميزان يستعمل في الغرض. وأشار العقيد كداشي إلى أن الإطاحة بالمروج كان أثر عمل استعلامي من فرقة الأبحاث والتفتيش بقصرين ومداهبة لمنزل المشتبه به بعد مراجعة النيابة العمومية. المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 المهنة يدعو إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير وتعزيز الضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي، إلى جانب تطوير آليات الدعم النقابي والقانوني للصحفيين. كما أوصى بوضع خطة نضالية تشاركية بشأن مقترح الإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام. وتضمنت اللائحة العام للمؤتمر الذي انعقد يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بالعاصمة تحت شعار الصحافة ليست جريمة، جملة من التوصيات المتعلقة بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسة الإعلامية ووضع الصحفيين الملاحقين قضائيا، إلى جانب ملفات التشغيل والاتفاقات المهنية وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع. في أخبار العالم، حزب الله يقر اليوم الخميس بأن السيارة التي ضبطتها قوى الأمن اللبناني الأسبوع الماضي وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة تعود بالفعل له، وسط تشديد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعية. الشرطة البلجيكية تداهم أمس الأربعاء منازل عدد من أقارب ومعاوني الرئيس كوغوريا السابق فيليكس تشيزيكي، وذلك في إطار تحقيق حول غسل الأموال مرتبط بعائدات التعدين، وفقا لما ذكره محاميان قدم الشكوى لوكالة رويترز. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 16 أكتوبر، سحب عابرة بأغلب المناطق، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا تدريجيا آخر النهار بالجنوب، البحر هادي فقليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيفة، وتتراوح القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم وفد النادي الافريقي، وصل اليوم مدينة لوبومباتشي في الكونغو بعد ما عداو ليلة البارح في اثيوبيا، واليوم زاد ملاعبي النادي الافريقي عملوا حصة إزالة إرهاق اتعملت في مقر الإقامة في لوبومباتشي، وغدوة باش تكون آخر حصة تدريبية باش تكون في ملعب المقابلة اللي باش يحتضن المواجهة بين النادي الافريقي وتيمبي مازامبي في مباراة الذهاب من دور التمهيد الثاني من كأس ربيع الأبطال الافريقي. الماتش مبرمج نهار السبت بداية من ماضي ساعتين. واصل مع التشامبيونز ليغ، وترجي واصل تحضيراته في تونس قبل السفر نهار السبت الصباح الرياح المصراتة وين يلعب مباراة الذهاب ضد السويحلي نهار الأحد 6 نتاع العشية. ونبدأ المقابلة دي باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية. في كأس الكاف لاعبي السي اس اس عملوا اليوم أول حصة تدريبية في أبيجان، وغدوة الحصة الأخيرة باش تكون عرضية ملعب المقابلة. نذكر الماتش هذا باش يكون ضد أكاديمية أمادو ديالو نهار السبت بدايه 5 نتاع العشية. لاعبي الترجي جرجيس تحولوا اليوم لصفاقس، وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو المالي نهار السبت. الماتش بدايه 3:30 في ملعب الطيب الميري. اليوم العشية عملوا حصة خفيفة، وغدوة حصة التمارين الأخيرة لترجي جرجيس اللي باش تكون صباح. وباش يكون عديد الغيابات في تشكيل ترجي جزيز، نحكيو على خليل قصاب، ادم الطاوس، في جويني صادق الدوج، مقابل عودة ظفلاوي وادم قرب. بالنسبة لتذاكر المقابلة تتباع في شبابيك ملعب الطيب الميري والاسواق 15-30 و50 دينار. إدارة الأولمبي البيجي توجهت بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم وطالب بتعيين طاقم تحكيم كفء في مباراة ضد النجم الرياضي الساحلي من جولة 6 من البطولة. وجه طلب هذا على خلفية الأخطاء التحكيمية اللي أثرت على نتائج الأولمبي البيجي حسب نص المراسلة. في الأوروبا ليغا النتائج، أولمبيك ليون فاز على كريستال بالاس 3-2، سالزبورغ هزم قدام ميلانو 4-0، بنفيكا ربح 4-1 سلتيك. بالنسبة سيباستيان تونيكتي لعب أساسي وخرج في دقيقة 46 لويم من هزمة عرضية مدينة قدام أولمبياكوس بنتيجة 1-0. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بنات. نخليكم مع يسري في بنات الفام.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: هو الربوخ بتاعنا هو الجو التونسي ديما في بنت لفام. فوزي بن قمرة نجيبك نجيبك ديما تسمو أحسن المزيكا وتقترحوا زيد علينا مزيكتكم على واتساب وزي كفام 23 513 ألف. أما توت سويت نمشي والأرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

موزيكته سابقته والفايب نتاعو سابقه والانرجي اللي تخرج من الغنيات اللي نسمعوهم ونحبوهم بالكدي بالكدي. وجورا ذي ما نعرفش اذا كان تعرفوا شنو اسمه بالضبط. جورا ذي راهو مش لاتينو سلسا ليلي، ثم اسم معين اسمه ميرينجي. ميرينجي مش معناها ريال مدريد عصام الشوادي على روحه، اما نحكيو على ميرينجي لو جونغ نتاع الموزيكا هذه بالضبط، اللي داير يخلينا نوصلوا لارتيست اللي هو لو روا دو ميرينجي. ان ارتيست اللي اصله من بويرتو ريكو لكن تولد في نيويورك سيتي في الولايات المتحده الامريكيه. ارتيست عمره 55 سنه، ربح برشا اووردز منهم الجرامي اوورد، منهم لاتين جرامي اوورد في الجونغ موسيقى هذه اللي هو الميرينجي ميوزيك. اليوم نحكيه على إلفيس كريسبو.

كريسبو داير مش نقوله اللي هو الاسم في حد ذاته إلفيس راموش ريلمو اسمه هو اسمه كريسبو دياس ولكن الاسم إلفيس جاي من إلفيس بريسلي على خاطر جستمو الانفلونس كانت من عند والدي على إلفيس بريسلي اللي كانوا يحبوه بالكديب الكديب يسمع الموزيكا متاعه ولكن كبر هو تولد في نيويورك أما كبر في غوايانابو في بورتوريكو وينعد الصغر متاعه وما زاد عدى الادوليسونس خلينا نقوله من غاديك أكيد الانفلونس جيد بالموزيكا هذه موزيكا الميرينجي اللي بشوية بشوية ردها هو من أكثر الغنيات المعروفين في العالم الغنيات اللي تحسهم قبل ما حتى تفهم الكلام متاعهم طيب نحن مثلا نعرفوا سواغيمينتي نعرفوا توسون ريسا اللي نسمع فيها توا أما ريالمو لما جوليتي ما نيش فاهمين ايش قاعد يتحكي أما نحسوها الغنية إلفيس بريسلي بدي في نص التسعينات خلينا نقوله عام 88 بدي ريالمو يغني أما نص التسعينات بدي معاه الجروب جروبو مانيا بدي وقتها النجاحات الكبار برشا كيما سواغيمينتي وإلفيس كريسبو اليوم اخترناه باش يكون الارتيست سبوتلايت

0: Crespo, suavemente.
1: Bine FM.
0: بعد جو الفيس كريسبو الحقيقة لازم ربح، لازم زوز ملايين وثلاثة مية الليلة فيني منينا يخرجوا ومعملين على محمد اليوم. زعم يا محمد تربحهم اليوم، شحوالك؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: اسمعني، أنت راو تتحدى سيد الحكم وتركز وقدر ربي تربحهم، هذا هو المطلوب منك.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا محمد. تعرفها مليح مال، محضر روح.
2: محضر روحي.
0: أي يا بيه يا محمد.
2: شوية
0: تريس. ليه يا ولدي ليه؟ تي عليش ستريس؟ شنو على خاطر زملين وتهميين؟ تي ليه ليه ليه؟ فمين ستريس محمد؟ أي يا أخوي خليني أفكرك مال محمد بقوي عد اللعبة. نيمين ناهي دقيقة من زمان، تي دقيقة من زمان يا محمد. برشا يا أخي.
2: مش برشا.
0: اي صحيت مش برشا. دونك لويه تي تو نضحكوا عليه سيد الحكم، مش يمك فيه
2: نضحكوا عليه كل يوم يضحك على العبيد اليوم نضحكوا عليه.
0: ليه ليه تضحك عليه انت الليله؟ انا نقول لك والله ايش باش نقول لك، والله ايش باش نقول لك. هكا وذاك هو معلي كان يطبق قواعد اللعبه هكا ولا ليه؟ وانت خويا تركز امورك امريكي
2: إن شاء الله.
0: لازمك ترد بالك يا محمد في دقيقة من زمان 60 ثانية لا تقول لا أي لا لا ني ويني نو يس نو أي واهمة هأه الكل أي حاجة قريبة للمعجم هذايا بأي لغة كانت راهي ممنوعة من عن بيت تاني يا محمد وتخسرك ديركتومو من غير ما نناقشوه الموضوع يا محمد.
2: واضح.
0: أوكي تم حاجة أخرى زيادة باش من بعد ما تقوليش عاد ما في باليش وما فقتش وكذا نحكيه يا محمد على الإنذارات. تتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث. أي طريقة متاع أنتي جو باش تضيع بها الوقت وتبدأ تقول لي والله إيش باش نقول لك الحمد لله هو راهو كي تجي تشوف هكا نحن يا ولدي كل ثنية ذيك الكل راهو يثق بها سيد الحكم وتسمع صوت الإنذار وبعد خويا هيات كنت لموا عاد الإنذارات ما عملنا شيء وقت.
2: إن شاء الله بالله.
0: قديش من انذار عن الحق فيه محمد؟
2: عن حق في ثلاث.
0: ثلاث انذارات ومع الانذار الثالث يفهم الموضوع. شو هذا؟
2: والدي.
0: شو هذا؟
2: دي كومبي من تو.
0: شو هذا؟ الله الله الله الله الله. إيه في الكل خاطر ثلاث انذارات؟
2: بيه
0: هذا كله اللي تلسى انذارات سيد الحكم. شو هذا؟ واحدة واحدة. لا هذايا مش على ثلاث انذارات، هذايا كان قلت اي ولا لي. يا محمد ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي مليح يا محمد. ماك تعرف الافراط في التركيز راوي خسر، والتفريط في التركيز راهو زاد يخسر. دونك واحدة واحدة نقعدوا في هكا بطريقة نورمال في الوسط هكا خير الأمور أوسطها هكا ولا
2: بين البنين
0: صحيت بين البنين. لا أنا مركزين برشا. قال لك كفحك كفحك محسوب. قال لك تنضحك علي كان في الأخر سيد الحكم هكا ولا
2: هكا هكا
0: صحيت. حب الثقة في النفس موجودة محمد.
2: موجودة
0: صحيت صحيت يا ودي شي مكفيه شي مكفيه.
2: ممكن كانت هناك على خاطر ما كنتش
0: اي ليه ليه توا امريكا
2: امريكا قدرة ربي امريكا
0: صحيت توا حسيتك زدت اكتسبت ثقة في نفسك. لا هذا هو المطلوب منك ما دام الثقة موجودة ما دام امورك امريكا يا محمد. كانك على سيد الحكم نضحكوا عليهم بعد وشي يمنا فيه. لك يا اخويا هاي محمد ريت ظهر يتبع فينا ديما بدا يحضر في تمارين تنفس وحده هك هك ولا محمد هاي خويا نبداو بالكدا بالكدا نتنفسوا بالكدا هاي محمد هاي
2: باش بدي يضحك وتو
0: ليه ليه لازم تنفيسه به يا سيد الحكم لازمك تخاف الليله راهو حافظك يا سيد الحكم ها عظيم. ايه هو ماشي في بيلو بشي جي كيكا شكون داخل بعضه لا لا انت حافظه وقتش حتى يضحك ايه يا نادر. هذه لك كانت لك لا على البال لا على الخاطر يا سيد الحكم. الليله باش يربحك محمد انا اقول لك ما باش نعطيك الصحيح هكا ولا محمد
3: شد روحك وليه
2: هاي شد روحك وليك
0: هاي محمد حضروا له احنا تنفسوا بالكدي رجلو مورنا باش نبداو نيمين ينا نلعبوا اليوم على زوز ملايين و300 نجم تربحهم يا محمد بطريقه سهليه صار الحقيقه مادامك مركز ومادامك حافظوا سيد الحكم تعرف على شنو يمشي وعلى شنو يجي دوك نجم تربحوا اليوم
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: اه يا خويا ركزوا مليح شيخ زفير 60 ثانيه قدامنا دقيقه من زمان تنجم تربحنا زوز ملايين و300 اه يا محمد نلعب نيمينينا بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
3: اي شد روحك مليح
1: اتونسيون نيوي نينا
0: يا محمد
2: خويا العزيز
0: اكل الراديو بجنبك سكرته
2: مسكر من بكري
0: اه صار انت عندك راديو بجنبك
2: انا بي سي
0: اه البي سي تسمع فينا على السيت
2: على السيت
4: يلا لو انت عمي اسم الله لو انت
5: مصر عليامك يا حمام مربوط بك يا ومرا اللي تجري شارة لمة في جمعات
0: والله يا حمام
2: عطا سنكسة قديسة
0: ريتا ريتا كي تزرف ريتا
2: تزرفت قاعد نزرف عرمت
0: ماما
2: وقبلها قلت ليه وش رفتها الليل
0: اذيك ريت شنية اذيك منعت لك اما بعد الاية دي خرجت عاد مفضوحة
2: الله غالب
0: يا انت اسمعني انت لعبتوا على الخبرة اما بعد خوي راي الاسئلة راي تهزك الاثنية اخرى انت راو هزيني
2: انت
0: قلت البي سي
2: انت تحصل فينا يا خوي
0: شوف شكون قال لي بي سي انا قلت لك بي سي انا قلت لك راديو والله قلت باش تقول لي راديو انت عدى روحي قلت لي بي سي قلت لك تسمع فينا على السيد والله اسئله نورمال بسطها جدا انت حضرت روحك الاسئله معينه جاوك اسئله اخرين يا محمد والله يا محمد محليك محليك يا اخويا والله محليك الانرجي نتاعك يا محمد
2: عايشك ربي يفضلك
0: اسمعني مادامك حافظ سيد الحكم المره الجايه ثابته بقدره رب هاني قولك هاني قولك تشمك فيه يضحك ما تحكش والله صحالية والله يا محمد اي اخوي على شكون حاب تسلم لي لا والله
2: على حاب الكل وعلى اكون الكل وعلى الكل خاطر جينا كي بحذيه
0: ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا محمد والله شوف هاكا صفق عليك بالقديه بالقديه سيد الحكم قال راو تحية ليك بالقدية بالقدية خاطر كنت عندك تكتيك حسيت اللي كنت عندك هكا ثنية معينة
2: ثنية
0: الله غالب مرسي بكو يا محمد اللي كلمتنا اليوم شكرا ليك للأسف كلمة ريت شنية محمد كم شيخ سن بلاي قبلها أما ذيك ما نجموش نعتبروها لا ديريكت خاطر شربها محمد إلا أنه
4: باع وروح
0: الاي اللي خرجت خليه يروح انت الموضوع محمد اليوم خليكم الكانيوتا خليلكم محمد الكانيوتا اليوم غدوة عندكم برشا فلوس للربح

0: بنت انجينار غدوة في بنت لفام، غدوة التركيز التام على التحدي نيويني نو. زوز ملين ووستر بحوهم على 71 113000 مليون، مش مليون، تي مش زوز ملين، تي مش زوز ملين وميتين، تي مش 300 زوز ملين ونص يا بابا. اي اي اي اي اي ملا فلوس وملا كنيوتا ملا
1: ايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها عن سافة.
0: ان شاء الله ان شاء الله غدوة يكون الفرصة لكم انتوما، ان شاء الله نلقاكم الربحين غدوة. ركزونا مليح مليح، غدوة عندكم بنت لفام تركزوا فيها كين على نيويني نو التحدي. فك بلاستيك ترجع لكم من هالاثنين. دونك غدوة على 71 113 ألف، تكلمونا تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا زوز ملايين و500 كاش من هدي مزيكا فام. حضرونا لواحكم، ركزوا مليح مليح مليح مليح مليح. غدوة الأعمال عليكم، غدوة الأعمال عليكم، باش تفكولها كنيوت السيد الحكم ديزي من الربح ديزي. زي ما ضحك غدوة تضحكوا انتم عليه وتربحوا زوز ملايين و500
2: ريو دي جينيرو. يلا بلي مش تقول نيمار،
0: غدوة غدوة نيمار ينجم يربح، ينجم يربح غدوة زوز ملايين ونص اكيد. الفايدة تركزوا معانا وتكلمونا على 71 113 ألف. غدوة بارتير من 9 متاع الليل زوز ملايين ونص يستنوا فيكم كالعادة في بنت الفهم.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، ويخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب فائدة تفاضلية فائدة صغار الفلاحين وشركات التعاونين الخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك الوطني الفلاحي بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع وزارة المكلفة بالمالية لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع به. تونس تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة بفعل اضطرابات الشرق الأوسط وما تثيره من تقلبات في أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل التوريد في وقت يتسع فيه العجز التجاري وتزايد أعباء المالية العمومية، بما يهدد بمزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين. وتكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الواردات التونسية بلغت نحو 71.39 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقابل صادرات في حدود 50.4 مليار دينار، ليتجاوز العجز التجاري 20.9 مليار دينار مقارنة ب 16.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويبرز قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز مصادر الاختلال، إذ ارتفعت قيمة وارداته بنسبة 32%، فيما بلغ العجز التجاري التقي 10.1 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يقارب نصف العجز التجاري إجماليا. ويجعل هذا الاعتماد على الطاقة المستوردة الاقتصاد التونسي أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التوترات التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة ولا سيما مضيق هرمز. ولا تقتصر التداعيات المحتملة على فاتورة المحروقات، بل تمتد إلى كلفة إنتاج الكهرباء والنقل والخدمات، فضلا عن تأثيرها في المؤسسات الصناعية والتجارية. انطلقت اليوم الخميس مقر سفارة تونس بالكويت حملة استخراج والتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلد الاعتماد، وستتوصل هذه الحملة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجارية. 3 أشخاص يلقون حتفهم وشلت حركة الحياة في اسطنبول جراء أمطار غزيرة استثنائية أدت إلى سيول جارفة وأضرار مادية واسعة إلى جانب اضطراب حركة الطيران. وأكد محافظ المدينة داود غول أن العاصفة سجلت أعلى مستوى لهطول الأمطار في تاريخ اسطنبول منذ بدء التوثيق الرسمي عام 42 و900 ألف، مبينا أن الحصيلة الأولية بلغت 3 قتلى و3 جرحى بحالة مستقرة، إضافة إلى 4 مفقودين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إشري ودالي في بنت لفام. مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس بنت لفام.

0: في ليلة والليلة على مزيكة فم من أروع مغنيتهم كلثوم الحقيقة، ويمكن تحبوا تشوفوا حكايتها حياتها وبرشا ممكن حكايات ما تعرفهمش على الغنيات متاعها، كيفاش كانت تكتب، كيفاش كانت تعيش، شنو الصعوبات اللي تعدت بهم. تلقاو اكيد فيلم الست على مختلف البلاتفورم. خلينا نمشيو توت سويت للجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.

الجولد ميوزك لايف باش اغنيت مزيل ومخبين لكم برشا كلام وبرشا حكيت. بعد شوية سيلين جون I'm alive keen this is the last time. لكن نمشي وهنا مش بعيد علينا برشا الإيطاليا. خلنا نسمعه عند أمبرتو توتسي تيامو على موزيكا فام.

Kiss from a Rose live تسجل في جابان. ياسر مزيان الأغنية هذه, وديما تسمع أحسن موسيقى الجولد في بنت لفام. بنت لفام وارتيست اللي الحقيقة السنة كانت له تورني كبيرة برشا في تونس, 6 حفلات ورا بعضهم الكلهم سولد اوت. أما قلنا خلنا نرجع للغنيات اللي تعرف بهم الكتير الجمهور التونسي في حدا آدم على موزيك فهم.

عمرو دياب وصاد عيني نكون خلطنا الاخر بنت لفام بالنسبه لليله. ميرسي ليكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا من 9:30 الليل وميرسي اتول ليكيب دالي في الاخراج طرق في ديجيتال وشيكر في ستاندار. احنا غدوا نتقابلوا في بنت لفام سبيسيال فوندردي كالعاده نستقبلوا الويكاند برشا موسيقى ومع لي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك فام لي بون بلان بروغرام سهريات وين ما يفوتكم حتى شيء. وما غير ما ننساو غدوه التركيز التام على التحدي نيوي نينا. وتصبح كالعادة نقاو نادي الفورتي في أول ساعة مع ركب الأخبار في زابينغ ولا سيليكسيون تاع الموزيكا اللي نفتتحوا بها النهار وتوصلكم الأحلى صباح مع أمين كارا. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع مراد الدريدي. أما كالعادة ما نجمو نختمو بنت لفام كان بالموزيكا. الليلة باش نرجع بيكم 25 سنة التالي. أنا البوم اسمه اسكيب الفنان ورث الموهبة متاعو على بوه. كان معكم يسري جديدي نخليكم مع إنريكي غليسياس هيرو. T'es par la rire.

برمجة شتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كل رخيص أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوا، ترجع برشا جديد في فوضى. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنها ثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز، وحدن حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مسودة الموازنة الاقتصادية لتونس تظهر أن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة وفق ما نشرته وكالة رويترز. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10,000 مليون دينار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي مجددا في عام 2027. مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي تحصلت إذاعة موزايك على صوت منه ينص على الترفيع في معلومة السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا عن كل سفرة في انتظار المصادقة على هذا الإجراء ضمن الصيغة النهائية للقانون. عمليات تتبرع بالأعضاء في تونس تشهد تحسنا من سنة إلى أخرى مدفوعا بتنامي الوعي لدى المواطنين بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح. وفق المنسق الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوثاني زناد، فإن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الانتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة، مؤكدة انطلاق تدخلات استعجالية للحد من انتشار المرض وحماية الغراسات السليمة مع أحداث فرق فنية للتقصي المبكر في جميع الولايات المنتجة للزيتون. تونس تدين استمرار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفق ما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى المتحدة نبيل عمار. وقال نبيل عمار في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتصاعد الاعتداءات والنزاعات في المنطقة يرتبطان بإخفاق المجتمع الدولي في استعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كامل أراضيها. وأشار المندوب الدائم إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغ 1394 شخصا، فيما تجاوز العدد الإجمالي للشهداء 73,900 منذ بدء الإبادة الجماعية. وأكد أن تاريخ تونس ومواقفها الداعمة للسلم والأمن والصون كرامة الإنسان يفرضان عليها مواصلة إدانة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. دول مجموعة السبعة تتعهد بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتداعياته على إمدادات الأسمدة وتكاليف الغذاء، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي رولان إليكسور اليوم الخميس. وقال إليكسور على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك إن البنك الدولي حدد 44 دولة قد تواجه مشكلات في الأمن الغذائي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: موزايكا فام الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايكا فام.